سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير

0: الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. عزيزنا المستمع، من القطاعات الجد مهمة هنا في سلطنة عمان واللي نسعى دائما لتحسينها قطاع الرياضة. مر علينا أبطال عدة في عيون المستقبل، اليوم بطل جديد في رياضة جديدة وهي كرة السلة. معكم نرحب بضيفنا مازن بن محمد العويسي.

0: السلام عليكم مازن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلين.
0: طبعا نسولف عن رياضة كرة السلة، هذه الرياضة الجميلة جدا واللي يمكن ما تلاقي كثير من الرواج في منطقتنا هنا، فما اللي شدك لرياضة كرة السلة مازن؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أشكركم على الاستضافة وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: على سؤالك، من اللي شدني على كرة السلة؟ طبعا والدي، من لما كنت صغير في البداية هو كان لاعب كرة سلة وكنت أحضر مبارياته ويعني دائما استمتع بلعبه. بعدها بفترة لما كبرت شوية صار هو مدرب واعتزل اللعب عن كرة السلة، والحمد لله صار يدربني، صرنا يعني مع بعض أكثر عن أب وابنه، صرنا أخوان أكثر يعني.
0: ما شاء الله، يعني رياضة كرة السلة قربتكم أكثر من بعض. إذن الباب الأول لدخول كرة السلة هو التأثر بالأهل
1: الوالد.
0: وخاصة الوالد له كل التحية. طبعا بداية من التأثر ثم أيضا الانغماس في التدريبات ثم وصولك أيضا لمستويات متقدمة أهلتك لتكون في فرق تمثل سلطنة عمان مازن في كرة السلة.
1: بديت بدايتي مع نادي أهل الزداب من لما كنت صغير نفس الشيء، والحمد لله حصلت على في موسم 2021-2022 حصلت على هداف ثلاثيات وهداف دوري على مستوى دور الناشئين 2008-2007، وبعدها بسنة توقفت يعني عن مستوى إنجازاتي الفردية، وحصلنا المركز الثاني على الدوري القادم. وبعدها بفترة انتقلت نادي العامرات وللحين مستمر والحمد لله.
0: نعم، مشاركاتك على مستوى السلطنة مع نادي العامرات وحتى على مستوى مثلا دول الخليج، هل لك مشاركات في خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: أيوة طبعا مع نادي العامرات شاركت بطولة الجزيرة في أبو ظبي في الإمارات، حصلت الحمد لله على هداف الثلاثيات على مستوى الخليج، وفي مشاركات خارجية في نفس الشيء في الكويت مع المنتخب الوطني، بس ما حالفنا الحظ ونتعلم من أخطائنا. ونفس الشيء في البحرين بطولة 3x3 تقريبا تحت 23 سنة، يعني أنا مواليد 2008 ولعبت مع عمر أكبر عن عمري، والحمد لله قدمنا مستوى زين طيب وفي تطور الحمد لله. وبعدها من بعد هذه البطولة رجعنا سلطنة عمان في نفس الشيء نلعب بطولة في الموج نفس الشيء 3x3، والحمد لله يعني في تطور أحسن عن قبل، وبادي يعني توضح صورة الفريق وملامحة يعني ملامح المنتخب. والحمد لله يعني ما من أول بداية من أول بطولات بتجيب على المستوى المركز الأول المركز الثاني.
0: صحيح.
1: شوي ستيب باي ستيب.
0: صحيح، يعني خطوة بخطوة نوصل إن شاء الله لمستويات عالية، ويحتاج الموضوع تدريب والتزام. خلنا نتكلم عن هذا الجانب شوي مازن، التدريبات المستمرة والالتزام، خاصة أنت الآن تبارك الله طالب في الصف الثاني عشر، ونحن نعلم جميعا الالتزام الكبير في الصف الثاني عشر، الموازنة بين التدريبات والحياة الشخصية بتفاصيلها، أيضا ضرورة أن يكون التمرين متواصل لمواصلة الأداء الجيد.
1: طبعا أول شيء تخصص لك جدول ولازم يعني تركز فيه، وكل وقت رياضتك تعطيها وقتها وتعطيها تركيزك التام، ودراستك تعطيها نفس الشيء تركيزك، وكل شيء يعني بيصير لك سهل، هو ما كل شيء سهل بس يعني مع الاتقان مع التعود التكرار بيصير لك كل شيء زين وسهل. يعني حافظ على وقتي ودراستي ورياضتي من هذا الجدول، يعني
0: لازم تنظيم الوقت لتحسين الأداء في كل جوانب الحياة وضمنها الرياضة. رياضة كرة السلة مازن في سلطنة عمان، يعني ذكرت لنا قبل قليل عدد من المشاركات في دول مجلس التعاون الخليجي، أيضا إن شاء الله لاحقا مستقبلا على مستوى إقليمي على مستوى عالمي، كيف ترى مستقبل رياضة كرة السلة وما الذي تحتاجه من دعم أو تطوير في هذه الرياضة؟
1: والله رياضة كرة السلة يعني رياضة ممتعة جدا، أتوقع إن شاء الله يعني إلها مستقبل كبير من خلال اللي أشوفها من الاتحاد العماني لكرة السلة، من كل دعم يعطوك كل شيء اللي تريده، يحاولوا يوفروا لك قدر المستطاع، وإن شاء الله في تطور. ومن كلام نفس الشيء في البطولات الخارجية، لما آخر بطولتين بطولة البحرين وبطولة الموج اللي هنا في عمان، لما بعد اللعب يعني وكذا مدربين الفرق البحرين المنتخبات الخصم. البحرين الخصم بحرين الكويت، يعني مثل هذا مدربين كبار يجي يقولوا لنا يعني ما شاء الله منتخب متطور جدا ويلكم مستقبل، وإن شاء الله بنشوف يعني لاعبين في الاحتراف خارج عمان إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى الله. لتطوير طبعا هذه المهارات ومهارة كرة السلة. ما هي طموحاتك فيما يرتبط بكرة السلة على الصعيد الشخصي؟ يعني أكيد هناك مسابقات عالمية كبيرة في كرة السلة مازن، ولتطويرها تطويرك على المستوى الشخصي ومستقبلا، أنت كيف ترى نفسك في رياضة كرة السلة؟
1: إن شاء الله حقق يعني أول شيء إنجازات محلية على الصعيد الشخصي، المركز الهداف، هداف ثلاثيات نفس ذيلة جواز، وبعد أطمح للمراكز الأولى مع الفريق كمستوى جماعي ومع المنتخب إن شاء الله في بطولة قادمة شهر 4 تقريبا في قطر، وإن شاء الله بنحصل مركز يليق باسم عمان
0: بإذن
1: إن شاء الله. بنحاول قدر المستطاع نعطي كل جهدنا وطاقتنا في المعسكرات، وإن شاء الله نحصل على مركز نتمناه. طبعا هذه البطولة ما نتمنى، يعني ما مخلين في بالنا أن مركز نروح نستمتع في اللعب ويعني نظهر بمنظر يليق يعني
0: بإذن الله تعالى.
1: وإن شاء الله يعني على مستواي أريد الصعيد الشخصي، أريد أن أحصل إنجازات على المركز الأول، يعني الاحتراف خارج عمان هذا شيء طبيعي يعني
0: بإذن الله تعالى
1: كل لاعب
0: بإذن الله. طبعا ما سألتك عن موقعك في اللعب، أنت سردت لنا ما شاء الله عدد المرات اللي حصلت فيه ميداليات كهداف، يعني رياضة السلة من الرياضات الممتعة في متابعتها، هي مختلفة جدا يمكن بحكم المجتمع والبيئة، يمكن نحن ما نشأنا يعني على صعيد واسع على كرة السلة، ولكنها رياضة رائعة جدا، والمشاركة فيها باسم سلطنة عمان إن شاء الله سيكون أوسع في المستقبل بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: حديث جميل جدا مع ضيفنا مازن بن محمد العويسي المبدع في رياضة كرة السلة. مازن بقي أن أسألك، علك يمكن توجه كلمة لكل من ساندك في مسارك في كرة السلة هنا في سلطنة عمان وطموحاتك لهذه الرياضة هنا.
1: طبعا بعد الله والدي ووالدتي اللي أكثر ناس يعني دعموني وشاهدوا فيني وفي موهبتي، وأهلي وأصدقائي، وفي المدرسة طبعا أستاذ إسحاق اللي خلاني أدرب يعني أخذ خبرة التدريب مع التدريب صف منتخب المدرسة
0: ما شاء الله،
1: وفي نفس الوقت أستاذ أبو بكر اللي دعمني من خلال في الطابور المنتخبات كذا يعني.
0: إذن بيئة المدرسة الداعمة لك ما شاء الله طبعًا. أصبحت مدرب في المدرسة في كرة السلة،
1: والإدارة المدرسية بمدرسة حسان بن ثابت ومدربين مع اللي معاي في النادي، يعني الحمد لله الكل يدعم
0: بإذن الله تعالى، يستمر هذا الدعم لكل هذه المواهب اللي تمثل إن شاء الله سلطنة عمان خير تمثيل في المحافل الرياضية العالمية. إلى هنا أصل وإياك عزيزي المستمع إلى ختام هذه الحلقة الجميلة من عيون المستقبل، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة، كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندخل تعديلا محوريا على الهندسة الجسدية للإنسان، لنمنحه زاوية بصرية كاملة تقضي على مفهوم المجهول خلف الظهر. ماذا لو كان للإنسان عين ثالثة خلف رأسه؟ كيف سيتغير إدراكنا للفضاء؟ وكيف ستبدو الحياة عندما يتلاشى الخفاء وتصبح الرؤية دائرية؟
2: تخيلوا هذا المشهد التشريحي العجيب، أن تملك عيناً خلفية تنظر إلى الوراء بينما تسيرون إلى الأمام، مما يمنحكم رؤية بانورامية بنسبة 360 درجة. علمياً هذه الفرضية ستتطلب قدرة عصبية جبارة من الدماغ، حيث سيعمل الفص البصري على دمج صورتين متعاكستين في آن واحد دون أن يصاب الإنسان بالدوار أو التشتت.
1: نعم، وأول ما سيختفي تماماً من عالمنا هو عنصر المفاجأة الخلفية والمخاطر الناتجة عنها. ستنخفض حوادث السير للمشاة بنسبة هائلة، لأن المرء سيرى السيارة القادمة من خلفه دون الحاجة للالتفات، كما أن الجرائم القائمة على المباغتة أو السرقة في الأماكن المزدحمة ستصبح شبه مستحيلة، إذ لن يجد اللص ظهراً مكشوفاً ليتسلل من خلاله.
2: صحيح، ولننظر أيضاً إلى مظاهر الحياة اليومية وأزياء البشر، فالملابس والقبعات ستصمم بطريقة ثورية تحتوي على فتحات خاصة لحماية العين الخلفية والسماح لها بالرؤية الحرة، كما أن قصات الشعر وتسريحاته ستتغير جذرياً، وسيظهر فن جديد لتحديد الشعر حول العين الثالثة لمنع حجب الرؤية، وستصبح النظارات الطبية والشمسية قطعتين، مما يقلب العلم رأساً على عقب.
0: ماذا لو؟
1: أما في بيئة العمل والتعليم فإن الأمر سيكون مذهلاً ومرعباً في آن واحد. تخيلوا المعلم في صفه، سيكون قادراً على الكتابة على السبورة بوجهه، بينما عينه الخلفية تراقب التلاميذ بدقة وتمنع أي شغب أو غش في الاختبارات، كما أن المدراء والمشرفين سيمتلكون رقابة مطلقة على مسارات العمل، مما يغير مفهوم الإشراف الاجتماعي.
2: هذا ممتع عملياً، ولكن من ناحية الخصوصية والراحة النفسية فإن الأمر سيشكل عبئاً عقلياً قاسياً. عندما يرى الإنسان كل شيء طوال الوقت سيفقد نعمة الانفصال البصري، فلن تتمكن من إغماض عينيك للاسترخاء دون أن تكون العين الثالثة معرضة لمؤثرات أخرى خلفك. سيعاني العقل من ضغط معلوماتي مستمر، وسنحتاج إلى أقنعة نوم خلفية خاصة لتأمين الظلام الكامل للدماغ أثناء الراحة.
1: صحيح، وحتى الرياضات الشخصية والجماعية ستشهد قفزة نوعية. في كرة القدم أو السلة سيختفي مفهوم التمرير الأعمى، إذ سيرى اللاعب زملائه خلفه بكل وضوح ويمرر لهم بدقة متناهية. ستصبح المباريات معارك تكتيكية شديدة التعقيد، لأن الخداع الحركي القائم على المساحات المحجوبة لن يعود له وجود.
2: سبحان الله، حينما نفكر في عمق هذا التصميم الإلهي نكتشف أن حصر الإبصار في الجهة الأمامية هو جزء من تهذيب التركيز البشري. الإنسان خلق ليتطلع إلى الأمام نحو هدفه ومستقبله، وأن يسير بخطى ثابتة دون أن تشتت نظراته بما تركه خلفه. الحجاب البصري عن الوراء هو الذي يمنحنا نعمة الطمأنينة والسكينة الذهنية.
1: بالتأكيد، فالمحدودية الجسدية ليست عيباً، بل هي جدار حماية لعقولنا من الصخب المرئي. نحن اليوم نعوض غياب هذه العين بالحذر وبالاعتماد على حواسنا الأخرى كالسمع، وباختراع المرايا العاكسة في السيارات والتكنولوجيا، مما يثبت أن الإنسان يستطيع حماية ظهره بالفطنة والعقل دون الحاجة لتشويه جمال خلقته.
2: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير الاعتدال والحكمة في صورتنا البشرية الأنيقة. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم لنحمد الله على نعمة البصر المنظم الذي يهدينا للصراط المستقيم دون شتات. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نلقاكم مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دخول السحب الجنوبية الغربية إلى محافظة ظفار في هذه الأيام المباركة وبداية دخول الخريف فلكيا، وهذا الدخول يتميز بتفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل جميلة جدا، بدءا بجبال ظفار، سلسلة جبال ظفار الممتدة من حاسك إلى صرفيت. هذه السلسلة التي تصطدم مباشرة بالسحب الجنوبية الغربية، وهذا الاصطدام يدفع هذه السحب للارتفاع الأعلى. كلما ارتفعت هذه السحب إلى الأعلى كلما انخفضت درجة حرارتها وكلما تكثفت وتحولت إلى الرذاذ بداية المطر، هذا الرذاذ الخفيف جدا وهو قليل الحدوث بالمناسبة، يعني مش كثيف الحدوث مقارنة بمطر الشجر. مطر الشجر مستمر الحدوث أثناء وجود السحب من بداية تشكل الخريف إلى نهايته، وهو الأكثر تأثيرا في المياه الجوفية وفي التنوع الحيوي في محافظة ظفار. لذلك توجد معنا السفوح شديدة الانحدار، كثيفة القطاع الشجري مليئة بالتنوع الحيوي، مئات الأنواع من النباتات موجودة في هذه المواقع، وأعداد يعني لم يتم الانتهاء من إحصائها من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في هذه المواقع، وأيضا تساهم بتشكيل أنظمة بيئية معقدة وجميلة جدا وقوية للغاية، قادرة للصمود أكبر فترة زمنية ممكنة، لأنه الإنسان والأنشطة البشرية لم تستطع الوصول إلى السفوح شديدة الانحدار. هذه السفوح شديدة الانحدار كثيفة الغطاء الشجري لها تفاصيل خاصة، لأنه هذه السفوح مباشرة تصطدم فيها سحب الخريف وتكثف الكمية الأكبر من مطر الخريف، وكلما تصاعد إلى الأعلى كلما تكثف أكثر. في النهاية عندما تنتهي قمم جبال سلسلة جبال ظفار تصل إلى مسطحات، هذه المسطحات إذا كانت على ارتفاعات منخفضة تشكل ما يسمى بدرء في محافظة ظفار في جبال الخريف. درء هو السهوب المستوية، المسطحات المستوية على ارتفاعات مناسبة أقل من 1000 متر، أقل من 800، من 750 متر. كلما كانت أقل كلما كانت أكثر تنوعا، وكانت أكثر ارتفاعا من 200 متر، من 300 متر، لأنه إذا كانت على مستوى سطح البحر أو على مستوى السهل فتأتي السحب سريعة على هذه المناطق، على السهل الموجود في صلالة من غرب صلالة إلى شرق مرباط، هذا السهل كامل عندما تأتي سحب الخريف تأتي سريعة فتمر سريعا على هذا السهل، ولا يتأثر أحيانا بالمطر ولا حتى يتشكل فيه بساط أخضر في الكثير من الأحيان، لأنه لا يوجد المطر الحقيقي، لا يوجد في منطقة الخريف، يوجد الرذاذ، وهذا الرذاذ في آخر الفجر يعني في لحظات معينة، لكن بشكل عام لا يحدث دائما على السهل، يحدث في مرات معينة، لكن السمة الغالبة أنه لا يحدث. في السنوات الأخيرة في بعض الأحيان تجد المناطق من أهرزات شرقا إلى سهل حمران خالية من الأعشاب مسطحات، يعني سبحان الله يابسة وكأنه لا يوجد مطر، لأنه السحب عندما تأتي تكون سريعة وتصطدم، تمر وتصطدم بالجبال، عند وصولها إلى الجبال ترتفع أكثر، تتكثف أكثر، وأيضا تتكثف بسبب هذا الاصطدام. لما تخرج من هذا التلال على ارتفاعات 400 متر أو 500 متر كما هو الحال في أمبروف، أو 400-390 متر كما هو الحال في حاكبة إرغاط في ولاية ضلكوت، أو حتى عرام في ولاية طاقة، أو حتى غدي في ولاية مرباط، أو حتى التلال الأولى في غدو في ولاية صلالة، أو حتى بدايات السهل في ولاية صلالة، هذه المرتفعات التي تصل إلى 200 متر، 400 متر، يتشكل عندنا سهوب واسعة. هذه السهوب لا يوجد فيها غطاء شجري كثيف، لأن المطر لا يكفي أصلا لنمو الأشجار، لذلك تنتهز الأعشاب هذه الفرصة وتنتشر فيه الأعشاب الشهيرة في جنوب الجزيرة العربية، مثل آلي الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 220 سنتي، عشب رعوي فاخر في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: إلم على إتعبي.
1: مجال ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نتحدث اليوم عن صناعة السفن في مجان، وقد تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة عن نفس الموضوع، وقلنا أن ذكر اسم مجان كان موجودا في النصوص السومرية والأكادية منذ 2400 قبل الميلاد، وكان اسمها أيضا مرتبط بصناعة السفن أو أرض السفن، وكانت يعني طبعا تعني كلمة مجان هي أرض السفن أو ميناء السفن. طبعا ذكرنا بعض النصوص اللي كانت تذكر مجان في النصوص السومرية أو الأكادية، وطبعا ذكرت بعض النصوص المسمارية سفن مجان، ففي عهد سرجون الأكادي تخبرنا النصوص أن سرجون أجبر سفنا من دلمون ومجان وملوخة أن ترسو في ميناء أكد. وفي عهد الملك جوديا حاكم لجش اللي هو طبعا حكم في فترة 2100 تقريبا قبل الميلاد، تذكر النصوص أن مجان كانت من بين البلدان الأجنبية التي كانت تجلب له الخشب بسفنها وحجارة الديورايت. كما أن بعض النصوص تشير إلى نوع معين من السفن، وهي سفينة مجان التي كانت تصنع في بلاد الرافدين. يعني كانت سفينة مجان أيضا بالإضافة إلى سفن مجان اللي كانت تصنع في مجان عمان، أيضا كانت هناك سفن تسمى سفن مجان تصنع في بلاد الرافدين. أما صناع هذه السفن فكانوا يجلبون أو يذهبون من عمان إلى العراق بلاد الرافدين ويصنعوا هذه السفن هناك. وطبعا هناك نص يعود إلى السنة الخامسة من حكم أحد ملوك السومريين اسمه أمرسين من مدينة جيرسو التي تعرف حاليا باسم تلو، يذكر فيها توزيع الخبز على بناة السفن المجانيين. يعني هذا دليل على أن اللي كانوا يبنون السفن في العراق كانوا من مجان، وكان طبعا يوزع عليهم الغذاء أثناء فترة عملهم هناك. ربما جلب هؤلاء الحرفيون إلى بلاد الرافدين بطلب من القصر الحاكم خلال تلك الفترة. يعني قد يكون ملك يعني بلاد الرافدين في تلك الفترة طلب من المجانين أنهم يحضروا لصناعة بعض السفن هناك. طبعا هناك نصوص كثيرة يعني تذكر مجان في يعني سواء كانت نصوص سومرية أو أكادية أو ما بعد ذلك، ونواصل أيضا بعض الحديث عن هذه النصوص. طبعا في نص يذكر فيه جميع المواد اللي كانت يعني تجلب من مجان، وفي تفصيل كثير جدا يعني نذكر منها. يعني هذه طبعا نموذج من ما جلب في السفن يعني إلى بلاد الرافدين من مجان لصناعة سفينة مجان. فمن بينها 178 شجرة نخيل كبيرة وأشجار بطول 3 أذرع، طن من حبال شجر النخيل، طن من خيوط شجر النخيل أيضا، طن من القصب، زيت، سمك، حزم كثيرة جدا من القصب، وأيضا أسفلت. طبعا مواد كثيرة جدا ومحددة بالكمية، مثلا القصب 4000 يعني قطعة قصب، ومن زيت السمك 595 لتر، وهكذا بالتفصيل كل المواد اللي كانت تستخدم في صناعة سفينة مجان. طبعا يؤكد النص هذا على أهمية القصب والقار. طبعا كان يستخدم القار أيضا في صناعة قوارب، وخاصة نموذج سفينة

0: يتراوح سمكها بين 2 إلى 3 سنتي متر. وفي أحد جوانب هذه القطع طبعات لليد أو الخشب، بينما يحمل الجانب الآخر بصمة حصيرة القصب. يعني هذه الطبعات كانت موجودة، يعني ظاهر على القار أن إما كان فيه خشب أو قصب، مما يدل على أن السفن كانت أيضا تصنع من الخشب وكانت أيضا تصنع من القصب. وكشفت الحفريات في رأس الجنز عن أنواع مختلفة من القوارب، حيث وجدت 55 قطعة مخزنة في حفرة واحدة. يعني كثير من القطع هذه موجودة حتى في موقع واحد فقط، أكثر من 55 قطعة مخزنة من القار. ولا تزال الحبال واضحة للعيان، غير أن حزم القصب والحصير قد استبدلت بواسطة طبعات من ألواح الخشب. طبعا ألواح الخشب بدأت في فترة من الفترات، يعني كانت طبعا بداية السفن كانت تصنع من القصب، ثم تحولت إلى صناعة عن طريق الخشب، طبعا خشب الساج اللي كان يقلب من الهند. وهذا يشير أن تقنية بناء القوارب الخشبية التي تمثل حرفة تقليدية عربية كانت قيد الاستعمال منذ نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. يعني تطورت صناعة القوارب من القصب إلى الخشب في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 4000 سنة من الآن. وهذه القطع طبعا أو قطع مشابهة منها تحمل طبعات الألواح أيضا عثرت في مواقع أخرى، مثل موقع السويح في ولاية جعلان بني أبو علي، وأرخ أيضا للألف الثالث قبل الميلاد. كما عثر على قطع من القار في قلعة، طبعا هذه داخل يعني مجان، لكن أيضا القار عثر عليه في مواقع أخرى مثل قلعة البحرين أو أم النار. هذه أيضا كانت تحمل بصمات القصب والحصير وتعود للألف الثالث قبل الميلاد. نختصر أو نكتفي بهذا القدر من الحديث اليوم عن صناعة السفن في مجان، وطبعا الحديث يطول جدا عن هذا الموضوع، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: قصائد للفتيان.

التفاحة الذهبية. ما أجمل هذه التفاحة، ما أنظر وأرق بشرتها. اشتريتها من سوق الأحلام بثمن لا يمكن أن يتخيله الفقراء المساكين. اشتريت تلك التفاحة الذهبية بدنانير من ذهب، وعدت إلى البيت وأنا أحمل كنزي الهائل، قائلا لنفسي: إذا ما تركتها على الطاولة ستكون أعظم اللوحات، وإذا ما قدمتها إلى الأميرة التي سيحبها قلبي ستكون هدية لا نظير لها، وإذا ما أكلتها سأكون خالدا ولن أموت أبدا. ولكن وأسفا، حين قررت أن أقضم جزءا منها انثالت الديدان من كل جانب، ديدان بيضاء وصفراء وبنفسجية وسوداء، ديدان كانت تضحك ساخرة من بلهتي التي لا تفرق بين الداخل والخارج، بين السطح والعمق، بين الذهب والكذب، ديدان كانت ترقص أمام عيني وتقول: هل عرفت الزيف أيها المغفل؟ هل عرفت اللون حين يكون مجرد خداع؟ هل فهمت أن البريق ليس سوى أكذوبة؟ هكذا قذفت بالتفاحة الذهبية بعيدا عني في خرابة الفقراء، وذهبت إلى سوق الفاكهة أبحث عن تفاحة حقيقية، عن تفاحة يتوحد فيها اللون والجوهر، الصدق واللمعان، الداخل والخارج.

هيا نهزم الوحش. عيوننا شمس تسكنها اللآلئ المبتسمة رغم الحزن، عيوننا أحصنة تشرب من قوس قزح الأنغام فينتشر الصهيل، عيوننا تهزم الخوف لأننا نخبئ فيها أراجيح تذهب بنا للبعيد، عيوننا عشب وياسمين ما إن يراها الوحش حتى يرتجف ويموت. هيا نذهب إلى القرية. السماء هناك أكثر زرقة لأنها أخت العصافير، النجوم هناك يمكن عدها لأنها كثيرة ويمكن أن ندسها في جيوبنا، البحر هناك يتحدث إلى الأطفال كما لو أنه أم أو جدة، الطيور هناك تشاهد أفلام الكرتون على شاشة الكون وتضحك، النسائم هناك تصعد من بين أصابع الصيادين والفلاحين والنساجين، أوراق الأشجار تهمس في الأذن حكايات الأشجار، الألعاب كلها على التراب، الأعياد تأتي على قوارب، النخيل تعزف آلاتها الموسيقية، المقابر لها شكل خبزة هلالية، المآذن لها شكل حمامة، الأصدقاء ينتظرون موسم الحدال، الصفرلة تدرج على حصيرة التراب المنقطة، الغراب مشاغب كبير، العصفور لص يستكشف لنا حلاوة الرطب، بنت الجيران ترتدي ملابس جميلة، الموج يلحس الأقدام، الجيران يعرفون اسمك، الفجر يلبس النهر، الأبقار جنيات طيبات، الماعز يقلد لحية فقيه القرية، المجنون يرمي حصاة يمكن تفاديها، الكرات تتدحرج في قلوبنا، البيوت القديمة تسترق السمع وتلعب معنا، ومن الرماد تنبعث طائرات ورقية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جلالته حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض القوانين. جلالته عزه الله يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. سلطنة عمان تؤكد دعمها لمذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤكد في بيان مشترك مع إيران على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، وتشددان على سيادتهما على مياههما الإقليمية، وتتفقان على مواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق. سمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. الرئيس الإيراني يجري مباحثات في باكستان بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لبحث تثبيت الهدنة وملفات التهدئة. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه. يعني

0: النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
1: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
2: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
3: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
4: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
5: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
6: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
8: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي وعمري 11 سنة من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
7: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
8: مرحبتين.
7: كيف حالك؟
8: خير الحمد لله.
7: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
8: أيوة.
7: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
8: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
7: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ مثل تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
8: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
7: تحب الشعر يعني أنت؟
8: صحيح.
7: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
8: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
7: اللي هي ايش هي؟
8: لماذا تمطر السماء؟ هوايات منزلية.
7: جميل.
8: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
7: ممتاز. هوايات منزلية يعني ايش تتكلم؟
8: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
7: ايش مثل ايش الهوايات المنزلية؟
8: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان وأصبحت أطبق على المنزل وأصبح المنزل جميل جدا.
7: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
8: استفدت منها أحوال.
7: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
8: نعم.
7: قبل استفدت عن ايش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
8: يتحدث عن احوال الطقس.
7: واسباب المطر صح؟
8: نعم.
7: جميل. وايش استفدت منه؟
8: استفدت الكثير من المعلومات، متى يتبخر الماء، عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس الى قطرات الماء ثم تتبخر فيتكون السحب ثم تمطر الامطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
7: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
8: قرأت عن العالم أرشميدس.
7: هذا في كتاب صنع الحضارة صح؟
8: نعم.
7: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
8: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
7: يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
8: نعم.
7: وقال وجدتها وجدتها.
8: نعم.
7: جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
8: نعم.
7: إيش تشارك؟
8: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا. فقلت شعر خليل براشدي. فأعجبت المدرسة بي كثيرا. فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
7: جميل.
8: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
7: ما شاء الله، يعني أنت حفظت 3 أجزاء من القرآن.
8: نعم.
7: وتم تكريمك.
8: نعم.
7: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
8: الضحى،
7: سورة الضحى. نستمع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك أنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة صح؟
0: نعم.
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: فضل.
0: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومن كالشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم. عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، أله به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية. ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: تجيد في الإعراب؟
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا؟ تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية.
0: نعم.
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق. حكمة جميلة، اشرح لي إياها.
0: النص عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي يكون صديقي سندي وجنبي. فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل. بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي، البالغ من العمر 11 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. صباح نستفتحه بالحمد، فالحمد لله الذي تتعاقب بأمره الفصول والأعمار، وتتعاقب كذلك البدايات المشرقة. الحمد لله الذي جعل الأيام مواسم تتجدد فيها القلوب، وكذا أيضا السعي والفرص المتكررة ليبدأ الإنسان من جديد، وكأن الحياة تقول لك في كل صباح ما زال في الطريق متسع لحلم آخر جديد ولعمل آخر تبدأه بإخلاص وجد.

ثمة أوطان تعرف بمساحاتها العملاقة وأثرها في مكان ما، ولكن وطننا العزيز يعرف بصيته بالسلام والأمن. عمان واحدة من الأوطان التي تعرف بروحها بإنسانها قبل حتى أن تعرف بإنجازاتها.

ضياء الحاضر والأمس عماننا الجميلة حيث تلتقي الجغرافيا بالتاريخ، هنا حيث لا تروى الحكايات عن الماضي التليد بوصفها ذكريات بعيدة، بل بوصفها جذورا ما زالت تغذي حاضرنا. هذه الأرض التي عبرت قرونا من المجد البحري والتجاري والثقافي لم تكن يوما أسيرة للأمس، بل جعلت من إرثها العريق جسرا تعبر عليه إلى الغد.

نرى عماننا اليوم الحمد لله تمضي بخطى واثقة في رحاب نهضتها المتجددة، تبني الإنسان قبل البنيان، تستثمر في الفكر قبل الحجر، وتشيد مستقبلها على أسس من المعرفة والابتكار والاستدامة. وفي قلب هذه المسيرة المباركة تتعاظم المسؤولية وتكبر الأمانة التي نستشعرها جميعا أينما كان موقعك وعملك، فأنت تحمل هذه الأمانة. الوطن ليس ما نرثه فقط بل ما نضيف إليه.

أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في هذه الرحلة المنوعة من صباح الخير يا بلادي. قراءة لأبرز المستجدات على ساحتنا المحلية وأخبار النماء على مختلف الأصعدة تجدونها هنا، وكذا أيضاً بعض المتفرقات والمنوعات والأخبار التي تلامس حياتنا اليومية. دائماً كذا هذا الوصل الجميل تضيفون إليه جمالاً عبر تواصلكم في مختلف المواضيع على 724-2410. تقبلوا مني أكاليل الود والمحبة، أكون معكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

صباحكم اللطف والبركة والبشر والسعادة إن شاء الله. كذا تبدأون هذا الصباح بكل هذه المشاعر الإيجابية لتحصدوا السلام والإيجابية لبقية اليوم. دائما يقول لك إذا أحسنت البداية إن شاء الله يحسن الباقي. صباح الورد والسعادة لكل من شاركنا منذ حتى قبل انطلاق البرنامج. صباح الخير لي من أرسل لنا هنا عيسى المقحوصي. صباحك ورد عيسى، أهلا بك. وأيضا صباح اللطف لنبيل المطلعي من ولاية صحم. يكتب نبيل: لباسك مجرد قماش تستر به بدنك، أما الأناقة الحقيقية فنصفها في كلماتك ونصفها الآخر في تعاملك مع الآخرين. كلام سليم فعلا يا مناس، يعني تشوفهم كذا يمكن تنسحر باللحظة الأولى لجمالهم، ثم لاحقا عندما ترى تعامله وحتى تسمع حديثه قلت ما تكلم. يعني قصة طريفة من في السلف عن هذا الموضوع، علنا نخصص لذلك الأمر يمكن حلقة أخرى. شكرا أيضا لحمد الكمالي أبو الغيداء من قريات. صباحك ورد يا حمد. إذن هو صباح الأربعاء 9 من محرم من عام 1448، يوافقه 24 من يونيو من عام 2026. الناس اللي دواماتهم اعتيادية من الأحد للخميس، ما لي كمل اليوم إن شاء الله كذا بالهمة العالية وباقي لك بكرة، وبعدين عندك متسع كذا لتعيد شحن طاقتك الاجتماعية وحتى يمكن الجسدية. اليوم موضوع دردشة الصباح يعني مرتبط كذا بشيء يمكن يلامس أيامنا الحالية، وهو وجود وحتى يعني من جانبين راح ناخذها إن شاء الله، وجود بعض الآلات الذكية في منازلنا وكيف إنها فتحت باب للمترصدين لكثير من الأشخاص، وجعلت حتى إن في يمكن جرائم على مستوى كبير بدأت من مكنسة منزلية مثلا، خليك عاد من الكاميرات. فيعني حرفيا هي يمكن أحد أدوات الحروب الرقمية، هذه هي الأجهزة الذكية اللي مسواية أساسا عشان تساعدك، ضمنها الغسالات، المكانس الذكية أيضا بشكل كبير مستخدمة. عاد أترك عنك يعني موضوع الكاميرات اللي مستخدمة أيضا بشكل كبير جدا. هل تقتني في منزلك أساساً هذه الأدوات الكهربائية أو الذكية لمساعدتك في المنزل؟ هل جربت تفكر في موضوع الأمن السبراني المرتبط بها؟ هل تسمع قصص أيضاً عن هذا الموضوع؟ قبل عدة أيام كان في يعني كذا حديث كبير حول شركة ناشئة هناك في نيويورك، بنتكلم عن تفاصيل هذا الخبر. قالت للناس المستخدمين: خلونا نحن نجي ننظف منازلكم تنظيفا عميقا ودقيقا، وش المقابل؟ إن نحن راح نصور كل جزئية في المنزل وما ننشرها في أي مكان، فقط نريد أن ندرب الروبوتات، يعني يجي روبوت كذا وينظف بيتك تنظيف مرة دقيق، يعني ما التنظيف العادي مثل الشركات العادية. ف يعني بعض المستخدمين رحب بالأمر، يعني شاف ما عنده شيء هو أساسا يخفي ولا آخره، فلما لا يجرب؟ يعني هل أنت لو مكانهم تريد هذا الموضوع؟ يعني روبوتات تجي تنظف المنزل تنظيفا دقيقا، ولكن بالمقابل كما قلنا تصور كل زوايا المنزل، وكما يقولون فقط نحن غرضنا أن ندرب الذكاء الاصطناعي وندرب الروبوتات على التعامل البشري، كيف يعني يساعدون البشر بشكل أفضل. الحديث وهذا السياق يقودنا لأمر آخر، وهو الخصوصية بشكل عام في وجود مساعد في المنزل، سواء كان هذا مساعد ذكي مثل هذه الأجهزة اللي ذكرناها، أو حتى العامل في المنزل أو العاملة. حدود الخصوصية في المنزل في وجود هذا العامل، إيش هي الأشياء التي ترسم له لكي لا يتسرب مثلا سر في المنزل، أو حتى هو العامل بنفسه حتى وفي ظل وجوده في المنزل في أشياء معينة يمكن ما يفضل رب الأسرة أو أيضا ربة الأسرة في البيت، يعني الأم مثلا أن تطلع عليها هذه العاملة.
بعض الأشخاص مثلا يقول لك هذه الغرفة ما لها داعي أنت تنظف فيها وكذا، نحن سنقوم بترتيب وتنظيم هذا الأمر، مثلا غرف النوم على سبيل المثال. البعض الآخر مثلا الطبخ يعني فقط مساعدة، ولكن الأم مثلا تقوم بشؤون هذا الموضوع. الأمر الآخر مثلا ملابس، بعضها لا يفضل مثلا بعض الأشخاص أن العاملة مثلا تهتم بنوع محدد من الملابس وهكذا. يعني حدود الخصوصية في وجود هذا العامل. وأيضا الحين صرنا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي كثير عاملات عندهن مواقع أساسا هن تواصل اجتماعي، فتصور لك البيت، تصور حتى لو تقول لك أنا بصور نفسي يعني، ولكن تظهر أكيد أجزاء من البيت، يمكن أحيانا تفتح الكاميرا أو تفتح حتى التسجيل فتظهر بعض الأجزاء من المنزل، أو حتى تصور مثلا الأطفال إلى آخره. كم هذا الباب أيضا يعني مفتح وفتح معاه الكثير من المشاكل، سواء كان يعني نشاهدها على نطاق عالمي، على نطاق الوطن العربي، أو حتى عندنا نحن هنا في المجتمعات الخليجية. إذن هذا هو موضوع الدردشة، الخصوصية وحفظ الأمان في وجود المساعد، سواء كان هذا مساعد بشري العاملات اللي موجودة في المنازل، أو حتى المساعد الذكي في الأدوات الذكية في المنزل. 724-24-10 شاركنا.

0: تختلف حتى في نبرة كلامك، بعض الأشخاص مختلفين حتى في ابتسامتهم المعدية الجميلة اللطيفة، وأنت مختلف أيضا عزيزنا المستمع، لأنك استثنائي كما أقول، تختار صباح الخير يا بلادي لتحصد المتعة والمعرفة في آن. ننطلق وإياكم في أولى الفقرات.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: بالقناعة نستفتح عطر الكلام في أبيات جميلة صاغها جهاد جحا. كتب:
1: عطر الكلام.
0: ومن رزق القناعة سوف يحيا عزيز النفس حرا ذا سيادة، ومن عاش في طمع سيبقى ذليل النفس مسلوب الإرادة. قالت العرب: لا شيء يكشف معادن الناس كالغضب والميراث والسفر الطويل. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه حين أفشاه. وقال الشاعر: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. جانيت يلين، شخصية بارزة في عالم المال والأعمال، قالت ذات مرة: الاستماع إلى الآخرين وخاصة أولئك الذين نختلف معهم يختبر أفكارنا ومعتقداتنا ويجبرنا على الاعتراف بتواضع أننا لا نحتكر الحقيقة. ومن أقوال الفيلسوف الكبير سقراط: الشخصية القوية لا تعني أبداً التلفظ بالألفاظ السيئة، فالقوة حكمة وليست وقاحة. جاء في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً فقال: إن هذا لا يحبني. فقالوا: وما علمك؟ قال: إني لأحبه، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
1: عطر الكلام.
0: وفي ذات السياق جميل ما قال ابن القيم: إنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك. قيل: ثلاثة لا يسترها رداء: خفة العقل وسوء الخلق وقبح اللسان. ختامنا مع أبيات صاغها الدكتور ماجد عبد الله، قال فيها: لا تيأسن لماض عز مطلبه، واهنأ بعمرك إن العمر محدود، فكم هو العمر والأحزان تخنقه، فإنما الحزن للأعمار تبديد، وكيف تنعم بالآمال ترقبها، والقلب منك بحبل اليأس معقود، هون عليك فإن الله مطلع سبحانه بجميل الفضل معهود.

يا صباحات الإشراق والرضا والسعادة لكم جميعا أعزائي المستمعين، مستمعي صباح الخير يا بلادي. أسماء بنت محمد الهديفي، مرحبا بك يا أسماء، صباح النور والإشراق، شكرا لك لهذه الرسالة الطيبة، واللهم آمين لهذا الدعاء. أستسأل الله تعالى أن يسعد قلوب الجميع بالخير والمسرات والعافية الدائمة، ويبارك في أيامنا وأعمارنا، اللهم آمين يا أسماء. زين، تشاركونا في موضوع الحلقة اللي ذكرناه في بداية الصباح واللي انضم الحين لنا، فنحن اليوم بنسولف إن شاء الله عن الخصوصية والأمان في ظل وجود المساعد في المنزل، سواء كان هذا مساعدا ذكيا كالمكانس الكهربائية، حتى الغسالات الذكية، بعض الأشياء المرتبطة بالكاميرات مثلا، وكيف أنها أيضا بعدين بنقرأ إن شاء الله مقالات حول ممكن أن الجهاز الموجود في بيتك يكون جندي في جيش إلكتروني عالمي كبير، وقد ينفذ أيضا هجمات ضد أهداف أنت ما تعرفها، فقط يعني الجهاز الموجود في بيتك ممكن يرسل معلومة يعني في تخدم جانب لصالح جانب ما. وكذا أيضا الخصوصية في وجود مساعد لكن بشري، العاملة في المنزل، الحدود اللي تضعها أنت لكي لا يتسرب سر بيتك، أو حتى سواء كان للعامل نفسه أو حتى خارج المنزل، ضوابط استخدامهم لمواقع التواصل، تواصلهم أيضا مع غيرهم مثلا من العمال من ذات الجنسية وغيرها من التفاصيل. يلا نريد نسمع تجاربكم وأنتوا كيف تديروا هذا الموضوع على 724-24-10. نذكرك أن عندنا أيضا جملة كبيرة من المواضيع سواء كانت المحلية وكذا أيضا العالمية، هذا وأكثر في صباح الخير يا بلادي، ولكن نستأنف هذا البرنامج بعد الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح مرور عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. إلى التفاصيل، استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بقصر البركة العامر معالي الدكتور محمد باقر قالباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات فخامة الدكتور مسعود بسشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للنهج الحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان ودورها البناء بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحيات جلالته إلى سماحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفخامة الدكتور مسعود بسشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرونة بتمنياته الطيبة للقيادة وللشعب الإيراني دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. حضر المقابلة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني سعادة السفير موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء أمس بمبنى المجلس في مسقط معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. وأشاد سموه في مستهل الاجتماع المشترك الذي عقد بين المجلسين بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة في مختلف المجالات وما يطلع به من أدوار وطنية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا بأن مجلس الوزراء يرحب دائما بالمقترحات والآراء والدراسات التي يقدمها مجلس الدولة. كما أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة والمكرمون أعضاء مكتب المجلس عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء من اهتمام في ترسيخ ثقافة العمل المشترك وتعزيز التعاون المستمر بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية. واستعرض أثناء الاجتماع عدد من المواضيع من بينها دور الاستراتيجيات القطاعية في تعزيز التنمية في المحافظات، كما تم تبادل الرؤى البناءة في كل ما من شأنه الارتقاء بالجهود المبذولة وبما يحقق الصالح العام. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمان. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان مباحثات مع نظيره الباكستاني آصف علي زرادري في إسلام أباد في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. كما التقى بشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وأكد الرئيس الإيراني على أهمية الالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس فيها. وتأتي زيارة بشكيان إلى باكستان في وقت تعمل فيه فرق فنية على وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات التي جرت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز فرص التوصل إلى إنهاء دائم للحرب. وكانت إيران قد أعلنت عن اختتام المحادثات الفنية مع أمريكا في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. جاء ذلك وفقا لما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية رئيس الفريق الفني التفاوضي الإيراني، والذي ذكر أنه تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، إضافة إلى إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء ومذكرة تفاهم بشأن المرور الآمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة ووحدة لمنع النزاعات في لبنان، وكذلك التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة. بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى مسألة انسحاب إسرائيل من بلدات جنوب لبنان. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل هو خيار صحيح، مضيفا بأنه يأمل بأن تكون الجولة الخامسة من المفاوضات حاسمة في استعادة سيادة لبنان كاملة. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي وماركو روبيو وزير الخارجية، ناقش مقترحا لإنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 4200 شخص وأكثر من 12,000 مصاب، كما أجبر نحو 1,200,000 شخص على النزوح. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، لتتجاوز حصيلة عدوان 73 ألف شهيد وأكثر من 173 و300 مصاب منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني في القطاع عمليات البحث عن جثث أعداد أخرى من الشهداء الذين يقدر عددهم بالآلاف رغم نقص الإمكانات اللوجستية والمعدات اللازمة. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي روسي استهدف المدينة الصناعية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، فيما أعلنت كييف أن قواتها شنت ضربات استهدفت السكك الحديدية ومحطة توليد الكهرباء وعدد من منشآت البنية الأساسية الأخرى في شبه جزيرة القرم. يواجه أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق ما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، التي دعت إلى إنعاش القطاع الزراعي في سوريا، مضيفة إن إحدى الصعوبات الرئيسة تكمن في تلوث الأراضي الصالحة للزراعة أو الرعي بأجسام متفجرة. وفي موضوع آخر، أفاد تقرير للأمم المتحدة بارتفاع عدد الأطفال والمراهقين الذين توقف تعليمهم بسبب النزاعات والأزمات المناخية إلى نحو 258 مليون، من بينهم نحو 100 مليون منقطعين عن الدراسة تماما. وتوصل التقرير إلى أن النزاعات والعنف هما السببان الرئيسان لانقطاع الأطفال عن الدراسة. اطلع مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية خلال اجتماعه على الأداء المالي والتشغيلي للهيئة، وناقش تقريراً حول تقييم ضوابط تسجيل شركات الوساطة العمانية وغير العمانية، كما استعرض مستجدات أعمال الرقابة والإجراءات المتعلقة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. واطلع المجلس كذلك على تقرير حول الموقف التمثيلي للبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال وما تحقق من مستهدفاته وخططه التنفيذية. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في المملكة المغربية في العاصمة الرباط لتنفيذ برامج مشتركة في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جودة العمل العدلي والقانوني من خلال تبادل الخبرات والتجارب المهنية. وقع على المذكرة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها مبادرة إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والمساعدات القضائية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي. استعرض المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة مشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية والخدمات العامة، من بينها تحويل مسار الشاحنات وإلى الطريق السريع وتحسين الحركة المرورية وإنشاء مداخل جديدة بعدد من ولايات المحافظة، إلى جانب مقترح إنشاء مركز صحي يخدم أهالي المناطق الجبلية بولاية لواء. دشنت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الشركات المرخص لها في قطاع الكهرباء برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية الذي يهدف إلى تمكين مختلف الفئات المجتمع من الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر تركيب أنظمة مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة. وشهد الحفل افتتاح محطة امتداد واحد بمحافظة مسقط كأول محطة طاقة شمسية مجتمعية بقدرة إنتاجية تتجاوز 5 ميجاوات وتضم نحو 2000 لوح شمسي. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في خفض تكاليف الكهرباء على المستفيدين وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ودعم مستهدفات الحياد الصفري الكربوني، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وتنفيذ الدراسات والبحوث الاقتصادية وتنمية القدرات الوطنية في هذه المجالات. وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة على أن المذكرة ستسهم في دعم منظومة البيانات الوطنية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
1: هذه مذكرة التفاهم تعد خطوة من خطوات ممكنة لمركز الدراسات في الغرفة، وكذلك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهدف منها طبعا توفير البيانات الموائمة لإسناد عمل المركز في الغرفة، وكذلك دعم صناعة قرار الغرفة، وكذلك يسعف في إجراء العديد من الاستبانات واستبانات الرأي والاستطلاعات التي يقوم بها المركز الوطني إحصاء ورفد الكوادر المهنية والفنية كذلك بين المركزين بإذن الله تعالى. نرى أن هذه نقطة مهمة وفارقة في تطوير عمل المركز الدراسات في الغرفة، وكذلك تقريب بين عمل القطاع الخاص وما تقدمه أو يقدمه المركز الوطني للإحصاء من معلومات وبيانات ودراسات تسعف الجانبين بإذن الله في صناعة القرار. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقدم أو يشرف على الاستبانات واستقراء الرأي، وطبعا المؤسسات جميعها في السلطنة تعمل بالتعاون مع المركز لإجراء هذه البيانات، ويقوم المركز دراسات في الغرفة بعدد من هذه الاستبانات للقطاع الخاص خصوصا، وهذا التعاون مهم جدا للتقريب وتعزيز هذه الاستبانات ومخرجاتها.
0: في خطوة تعزز الجاهزية الرقمية وترسخ ثقافة الأمن السبراني، افتتحت هيئة البيئة فعاليات الأسبوع التوعوي للأمن الإلكتروني الثالث، كما جرى تدشين النسخة الثانية من النظام الرقابي وشق الذي يدعم أعمال الرقابة والتفتيش البيئي. تفاصيل أكثر تحدث عنها المهندس أحمد بن سليمان الحسني رئيس قسم أمن المعلومات الإلكتروني بهيئة البيئة.
2: في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي وتتشابك فيه الأنظمة والبيانات، لم تعد حماية أصولنا الرقمية مجرد مهمة تقنية تنتهي عند حدود مكاتب المختصين في إدارة أمن المعلومات، بل إنها خط الدفاع الأول عن استمرارية أعمالنا ومحرك أساسي لتعزيز مرونتنا المؤسسية والامتثال لأعلى المعايير الوطنية. لقد انطلقت هذه الرحلة في عام 2022 كبذرة وعي، واليوم نصل معا في المحطة الثالثة بحلة هي الأكثر شمولا ونضجا وتكاملا. إنما يميز نسختنا هذا العام هو هذا التلاحم الاستراتيجي الرائع بين مختلف القطاعات، والذي يجسد مفهوم المسؤولية المشتركة في أبهى صوره. ويشرفنا بهذه النسخة أن نثمن ونعتز بشراكة استراتيجية من مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن السيبراني المتقدم، وبمشاركة 7 مؤسسات أكاديمية متخصصة، 10 مؤسسات حكومية تسير معنا برؤية وطنية موحدة نحو التكامل والجاهزية، 8 شركات رائدة ومتخصصة في الأمن السيبراني ترفد هذا الأسبوع بأحدث الحلول والممارسات العالمية، وحضور نوعي لأكثر من 30 قائدا للأمن السيبراني في الجهات الحكومية لنقود معا دفة التغيير والحوكمة وإدارة المخاطر.
0: توج ميناء صحار والمنطقة الحرة بجائزة أفضل مشروع لتطوير البنية الأساسية للعام، كما نال إشادة عالية ضمن فئة أفضل مركز لوجستي للعام، وذلك ضمن حفل جوائز لوجستيات الشرق الأوسط للعام الحالي، مؤكدا على مكانته ضمن أبرز المنظومات الصناعية واللوجستية المتكاملة في المنطقة، بما يسهم في ترسيخ موقع سلطنة عمان ضمن سلاسل الإمداد الدولية. دشن طيران السلام رحلاته المباشرة بين مسقط وفيينا بجمهورية النمسا، وذلك عشية انطلاق أولى الرحلات إلى العاصمة فيينا غدا الأربعاء اليوم الأربعاء بواقع 3 رحلات أسبوعيا. ويمثل الخط الجديد محطة مهمة في مسيرة توسع الناقل في أوروبا، كما يؤكد على تعزيز الربط الجوي ودعم آفاق التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين. اختتم البنك الوطني العماني الدفعة الثانية من برنامج مسارعة أعمال شركات التقنية المالية بمشاركة 6 شركات ناشئة استعرضت مجموعة متنوعة من الابتكارات بهدف دعم الابتكار في مجال التقنية المالية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان.
3: لدعم الابتكار في مجال التقنية المالية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان، اختتم البنك الوطني العماني الدفعة الثانية من برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية بمشاركة 6 شركات ناشئة استعرضت مجموعة متنوعة من الابتكارات في هذا المجال، وذلك أمام البنك المركزي العماني ونخبة من أصحاب القرار في القطاعات المصرفية والاستثمارية والجهات الحكومية. الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية بالبنك الوطني العماني.
4: محطة مهمة والتي تتواكب مع الابتكار، وهي أحد خطط البنك الوطني العماني، كذلك في التوسع في الحلول الرقمية والتي تساعد الشركات الناشئة على النمو والابتكار على مستوى السوق المحلي أو السوق الإقليمي. يوفر البرنامج الدعم التي تحتاجه الشركات الناشئة الفني والتقني والمالي والتسويقي.
3: وعلى امتداد الدفعتين عمل المشاركون على التحقق من جدوى المنتجات وتنفيذ المشاريع التجريبية وبناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التواصل مع المستثمرين، كما أتيحت لهم بعد استكمال البرنامج فرص استثمارية بقيمة تقارب 700 مليون ريال عماني، فيما ساهمت المسرعة حتى الآن في تخريج 11 شركة ناشئة. محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام رئيس المعاملات المصرفية بالبنك الوطني العماني.
5: الشيء المميز في الدفعة الأخيرة اللي هي 6 شركات هذه المرة، قدرنا نخلق لهم بيئة تجريبية. الشركات الناشئة عادة تقيم على الحلول المبتكرة اللي يعرضوها في السوق مع كفاءة وتجربة حقيقية تحاكي الواقع، يعني تعطيهم ثقة كاملة أن منتجهم ليس منتج كفكرة أو كما نقول نموذجي، لكن واقعي ويحاكي بالضبط احتياجاتهم.
3: وأكدت الفعالية على التزام البنك الوطني العماني بدعم الابتكار واحتضان الكفاءات الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال رفض القطاع بشركات تقدم حلولا مبتكرة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: يشكل العالم الرقمي والتقني جوانب سلبية خطرة إلى جانب الجوانب الإيجابية، وهو ما تسبب بتأثيرات نفسية واجتماعية وتعليمية وأمنية للأطفال. وجاءت التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم بهدف إعداد ضوابط وآليات تنظم استخدام وسائل وتطبيقات العالم الرقمي خاصة لدى الأطفال.
6: في عالم رقمي مفتوح الحدود يقضي الأطفال ساعات طويلة برفقة أقران افتراضيين عبر الشاشات والمنصات المختلفة، وتتدفق إليهم ملايين الرسائل والمحتويات من شتى أنحاء العالم، يحمل بعضها أفكارا وسلوكيات لا تتوافق مع قيمنا الأصيلة وعاداتنا الراسخة ومبادئنا المشهودة التي شكلت هويتنا العمانية عبر الأجيال، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الأسرة والمجتمع في التوجيه والإرشاد وترسيخ الاستخدام الواعي والآمن لهذه الرسائل. وانطلاقا من الحرص السامي على تنشئة الأجيال في بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الجهات المعنية بدراسة التأثيرات المختلفة لوسائل التواصل الرقمية على الأطفال وتقييم واقع استخدامها بصورة شاملة، وصولا إلى إعداد ضوابط وآليات تنظم هذا الاستخدام وترشد إليه. ويأتي هذا التوجيه السامي بما يمكن الأسر من تعزيز دورها في توجيه الأبناء نحو الاستفادة المثلى من هذه الوسائل، مع الاستناد على أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ويرى مختصون أن أبرز المخاطر الرقمية المخاطر النفسية تتمثل في القلق والتوتر واضطرابات النوم وضعف التركيز والانتباه، إلى جانب انخفاض تقدير الذات، وأيضا تسبب مخاطر اجتماعية مثل العزلة الاجتماعية والتأثير بالمقارنات المستمرة وتراجع التفاعل الأسري. وهنالك مخاطر تعليمية تتمثل في ضعف الدافعية وتراجع التحصيل الدراسي واستنزاف الوقت، كما تسبب برامج التواصل الاجتماعي مخاطر أمنية تتمثل في استغلال البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني. فعلى الجميع من مجتمع وأسرة ومدرسة أن تتكاتف في تنشئة هذه الأجيال التنشئة الصالحة.
0: احتفت وزارة التعليم بالفائزين في مسابقة شهر اللغة العربية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بهدف تنمية وتطوير مهارات وأساسيات اللغة العربية لطلبة المدارس.
7: في رحاب لغة الضاد تكون للكلمة قيمة معرفية ترافقها فصاحة متناهية الجمال، سواء كانت في الإلقاء الشعري أو الكتابة بتعدد أنواعها أو حتى الحديث المباشر. ولأجل أن يغرس في الناشئة منذ سن مبكرة جميع أساسيات اللغة، ولدت فكرة وزارة التعليم حول إقامة مبادرة شهر اللغة العربية، والتي جادت بمنافسة طلابية تفاعلية لتصل إلى مسك ختامها، والذي يحتفى فيه بتكريم الفائزين من طلبة المدارس. الدكتور مسلم بن سالم الحراسي، مدير دائرة تطوير الأداء المدرسي في محافظة الداخلية.
8: شاركت المحافظة في المجالات جميعها حقيقة أكثر من 200 مشارك وعمل، وصلت إلى لجنة التحكيم اللامركزي بالمحافظة، ثم بعد ذلك تم تقييم كل مجال من قبل لجنة مختصة إلى أن تم فرزها على مستوى صعودهم على مستوى السلطنة. حقق 7 من المشاركين مراكز مختلفة تنوعت بين المركز الأول إلى المركز الخامس ضمن المجالات الخمسة على مستوى السلطنة.
7: مع انطلاقتها في هذا العام الدراسي، مثلت هذه المسابقة مساحة فكرية قدم فيها الطلاب عصارة ما حصدوه من تعليم مدرسي، وعلى إثر ذلك تأهل المتسابقون إلى المراحل النهائية، والتي خضعت بعدها إلى تقييم مفصل لتفرز بعدها النخبة من الذين تألقوا في مجالات المقال والقصة والشعر والرسم والخط العربي. مبادرة شهر اللغة العربية ليست مجرد مسابقة فحسب، بل هي ترسيخ في ذهن الطلبة لمكانة لغة القرآن الكريم. وهنا تظهر جليا الأنشطة التعليمية وربطها بالتقنيات الحديثة المحفزة لتنمية مهارات التفكير والتعبير والإبداع، والتي من شأنها إكساب الطلبة القدرة على التواصل الإنتاجي والمعرفي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: وإلى الأخبار الرياضية، حيث استعاد المنتخب البرتغالي توازنه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه الكبير على أوزبكستان 5 أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الجارية في الوقت الحالي بالمجموعة بين كولومبيا والكونغو ديمقراطية. وفرط المنتخب الإنجليزي في فرصة حسم تأهله رسميا إلى دور 32 بالبطولة، وتعادل بدون أهداف مع منتخب غانا، وتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع أفضلية تهديفية لإنجلترا، كما أنعش منتخب كرواتيا أماله في التأهل للأدوار الإقصائية وحقق انتصارا صعبا بهدف مقابل لا شيء على منتخب بنما ليحقق انتصاره الأول في المونديال الحالي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بكم مجددا إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميلة وعد بنت علي الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا لمن تفاعل معنا على 7244-2010. رقم التواصل بيننا وبينكم اليوم نسولف عن حدود الخصوصية في المنزل في ظل وجود مساعد، سواء كان هذا مساعدا إلكترونيا كالأدوات الإلكترونية مثل المكنسة الكهربائية أو حتى الغسالة الذكية الكهربائية، وأدوات كالكاميرات في المنزل، وكذا أيضا المساعد العاملات وجودهم في المنزل وحدود الخصوصية. في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي نشوف حتى الكثير منهم ينزل محتويات من داخل المنازل، سواء كان هذا محتوى خاص بهم، ولكن تظهر فيه أكيد أن أشياء كثيرة من خصوصية المنزل. كيف تصنع الحدود في هذا الشأن، أو حتى أنت في يعني أماكن مثلا محددة أشياء معينة يجب أن لا يطلع عليها هذا العامل الموجود لخدمتك، وكيف لا يسرب أيضا سر بيتك؟ الموضوع اللي مرتبط بالأدوات الذكية الإلكترونية ترى ما موضوع بسيط جدا، ويمكن ما كثير من الأشخاص يقتنوا هذه الأدوات، ولكن كما ذكرت لك إن شاء الله بنذكر بعض المعلومات والإحصاءات العالمية حول هذا الشأن، وكيف لهذه الأدوات فعلا أن تكون أحيانا خطر على الأمن السبراني. هذا إلى جانب جملة من الموضوعات المرتبطة بعماننا الحبيبة والسعي أيضا للتحول الرقمي. منصات جديدة ننتظرها، كيف لها أن تخدم الكثير من الجهات الحكومية وكذا أيضا المستخدمين، وأكثر بكثير من هذه المواضيع هنا في صباح الخير يا بلادي. تقبلوا منا وافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

45 دقيقة بعد 7 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلا وسهلا بمشاركاتكم. هذه رسالة سمير الأسمر، أهلا بك يا سمير. يقول: كل الاحترام والتقدير لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي. الخصوصية اليوم ليست أن تغلق الأبواب فقط، بل أن نعرف وأن نثق لمن نفتح أبوابنا، لأنه عندما ندخل شخصا أو نظاما ذكيا إلى المنزل فإننا نكسب خدمة وراحة، ولكن بالمقابل نفتح بابا على خصوصيتنا. ليس المطلوب الحذر دائما، بل إدارة الأمور بالوعي. يقول: بشريا إذا كان موجود عندك عامل، نجعل الخدمات المتاحة واضحة ومحددة، عدم الكشف عن تفاصيل أسرية ومالية، تخصيص أماكن خاصة لبعض أفراد العائلة تبقى خارج نطاق مقدمي الخدمة، حفظ المستندات، الأجهزة الشخصية كالهواتف وأيضا الحواسيب في أماكن خارج أيضا مجال الخدمة قدر المستطاع، معاملة العامل بثقة متوازنة، لا إفراط في الشك ولا إفراط أيضا في الثقة. أما آليا فيقول: الاطلاع الجيد على البرامج التي يقدمها هذا الروبوت الذكي قبل تشغيله، وأيضا عدم ربط كل الأجهزة أجهزة المنزل بالروبوت إن لم يكن الأمر ضروريا، وتعطيل الكاميرات والميكروفونات للروبوتات عند عدم الحاجة لتقديم الخدمات، كذا أيضا تحديث البرامج من فترة لأخرى لتجنب الروتين اليومي والاستفادة أيضا من كل إمكانات هذا الجهاز الذكي. توصيات جد مهمة وأتفق معها تماما يا سمير. بالطبع، يعني سواء كان في المجال، يعني إذا كان موجود عامل عندك في البيت فعلا، يعني لازم عند الحدود تكون واضحة فيما بالإمكان هو يشارك فيه، بالإمكان أن لا يشارك فيه. وأيضا موضوع الأشياء والأدوات الذكية، الآلات، طبعا لازم أنك تطلع على الجديد وتسأل علشان لا تقع في المخاطر. هذه مشاركة سمير. ماذا عن مشاركتك ومشاركتك أيضا عزيزتنا الجميلة اللي تسمعين لنا الآن؟ إذا عندك مساعدة في المنزل أو حتى كان لديكم هذه الأجهزة الذكية.

0: الجفاف وما أدراك ما الجفاف، ماذا يصنع بأجسامنا وماذا يصنع بالكوكب ككل. طبعا الكثير من التأثيرات المناخية جراء تقلبات المناخ وجراء ارتفاع درجات الحرارة، ضمن هذا التصحر. وهنا في سلطنة عمان لدينا استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر 2040 نحو حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. عن هذه الاستراتيجية تحدثنا ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة إيمان بنت صالح الخنجري، وهي رئيسة قسم مكافحة التصحر في هيئة البيئة. أستاذة إيمان صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذة عايشة، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. إذن أستاذة إيمان، هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، أهمية إعداد واعتماد هذه الاستراتيجية، أبرز المرتكزات التي بنيت عليها لتحقيق الأهداف الوطنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خلال اليومين المنصرمين عقدت ورشة اعتماد استراتيجية مكافحة التصحر لسلطنة عمان، حيث تمثل هذه الاستراتيجية الوطنية إطارا وطنيا موحدا بإدارة الأراضي ومكافحة تدهورها وتعزيز استدامة استخدام الموارد الطبيعية في سلطنة عمان. تأتي أهمية هذه الاستراتيجية في توجيه جميع الجهود الوطنية نحو معالجة التحديات البيئية المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية والضغوط البشرية على الموارد الطبيعية. طبعا بنيت هذه الاستراتيجية على مجموعة من المرتكزات الأساسية، أبرزها تحقيق الحياد في تدهور الأراضي، أيضا كذلك تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، وتعزيز أيضا التنوع الأحيائي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وأيضا لا غنى عن الشراكة المجتمعية وإشراكهم في هذه الاستراتيجية، حيث تبنى على مؤشرات علمية دقيقة.
0: نعم، مؤشرات علمية دقيقة، وكذا أيضا تنسجم مع التزامات سلطنة عمان الدولية ومستهدفات رؤية عمان 2040. أستاذة إيمان، كيف ستسهم في تعزيز الأمن البيئي والغذائي والمائي هنا في سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة وكذا أيضا للمستقبل؟
1: نعم صحيح، كما تعلمون بأن موضوع التصحر وتدهور الأراضي مرتبط ارتباط وثيق بالتربة وبإنتاجية التربة، وبالتالي تسهم هذه الاستراتيجية بشكل مباشر بتعزيز الأمن البيئي والغذائي والمائي، إذ أن الأراضي السليمة تشكل أساسا للإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية. أيضا كذلك ممكن أن تساعد في زيادة قدرة النظم البيئية على مواجهة أثار التغيرات المناخية، كذلك أيضا تعزيز مشاريع حصاد المياه والمحافظة على الغطاء النباتي، وكذلك تعزز أيضا جهود مشاريع التشجير.
0: نعم، رائع جدا. إذن تغيرات مناخية تطال العالم بشكل أوسع وشح أيضا في الموارد الكثيرة ضمنها الموارد المائية في بعض المناطق، أيضا لدينا في سلطنة عمان يمكن يعني لديها هذا الشح في الموارد المائية أكثر من غيرها، أبرز التحديات التي تهدد الأراضي والغطاء النباتي في سلطنة عمان، كيف ستتعامل الاستراتيجية اليوم الوطنية لمكافحة التصحر مع هذه التحديات؟
1: نعم صحيح، كون سلطنة عمان تقع في إطار مناخ جاف وشبه جاف، بالتالي تواجه مجموعة من التحديات، أبرزها مشكلة الجفاف وتذبذب كمية الأمطار، شح الموارد المائية في بعض المناطق، كذلك أيضا زحف الرمال على الواحات الزراعية، تدهور الغطاء النباتي. جميع هذه الضغوط وكذلك أيضا ضغوط التنمية والزيادة البشرية في بعض المناطق أدت إلى تناقص عندنا مساحات المناطق المزروعة، بالتالي تطرقت الاستراتيجية إلى حزمة من المشاريع تتناول هذه التحديات التي سلفتها.
0: نعم جميل، يعني فعلا سلطنة عمان لديها خطوات واضحة ومساعي في هذا السياق، يعني في أكثر من مناسبة تحدثنا عن حملات التشجير والمبادرات الوطنية الكبيرة، سواء كان على نطاق المؤسسات وزراعة مختلف المحاصيل، أو حتى إن كان الأمر مرتبط أيضا بإعادة تأهيل بعض الأراضي المتضررة سواء بالتملح أو غيرها من الظواهر التي تضر التربة. الاستراتيجية لابد أنها تستهدف أيضا هذه الخطوات الخطوات من حيث تأهيل الأراضي المتدهورة، زيادة الغطاء الشجري، المبادرات التي ذكرناها كمبادرات التشجير الوطنية حتى عام 2050، أبرز المؤشرات والأهداف الكمية بالتحديد التي تسعون إلى تحقيقها إن كانت واضحة أستاذة إيمان.
1: نعم، هذه الاستراتيجية طموحة وبها مجموعة من المؤشرات التي بإذن الله سنعمل عليها لاحقا في خطة تنفيذية تمتد إلى 2040. أبرز هذه المؤشرات استصلاح ما يزيد عن 100 كيلو متر من الأراضي، أيضا زيادة مشاريع التشجير بنسبة 20%، وكذلك أيضا زراعة ما يزيد عن 100 مليون شجرة من ضمن مشاريع التشجير كإزرع عمان، طبعا على سبيل المثال وليس الحصر.
0: نعم، واضح جدا. كذلك هذه الاستراتيجية لابد أن نجاحها يتطلب مشاركة أو تكامل بين مختلف الجهات الحكومية الخاصة، حتى مجتمعات يعني مؤسسات المجتمع المدني، الأفراد أنفسهم وسعيهم أيضا لتحقيق هذه المستهدفات الوطنية. كيف ستتم ترجمة هذا التكامل بين هذه المؤسسات جميعا إلى برنامج أو حتى برامج متعددة، مشروعات عملية تتضمن تحقيق كل هذه المستهدفات الاستراتيجية على أرض الواقع؟
1: نعم صحيح، نجاح الاستراتيجية يعتمد على الشراكة والتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية وقطاعات وشركات القطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. بنيت هذه الاستراتيجية لتكون الموجه الوطني الذي يجمع جميع هذه الجهات، سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطط برامج تنفيذية واضحة تتضمن دور كل مؤسسة، مسؤوليات محددة ومؤشرات قابلة للقياس، أيضا تعزيز الاستثمار في مشروعات الاستصلاح والتشجير والإدارة المستدامة للأراضي، أيضا نشجع المبادرات المجتمعية وإشراك المرأة أيضا والشباب في هذا المشروع الوطني
0: بإذن الله تعالى.
1: طبعا جميعها تسهم في تحقيق رؤية عمان 2040.
0: نعم بالضبط، يعني نرجو النجاح والسداد لكل هذه الخطوات وأن نشاهد حقيقة هذا التكامل بين مختلف المؤسسات والمبادرات أيضا الفردية الداعمة لهذه الاستراتيجية الوطنية. شكرا جزيلا لك أستاذ إيمان لوجودك معنا ولكل هذه المعلومات التي أثريتنا بها، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم.
0: الشكر الجزيل لضيفتنا الأستاذة إيمان بنت صالح الخنجري، رئيسة قسم مكافحة التصحر في هيئة البيئة، حدثتنا مشكورة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2040 نحو حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. جميلة عمان، جميلة بتنوعها الفطري البيئي. مؤسف لما تمر على مكان ما كان مثلا في زمن ما أخضر ويانع وفي أشجار مثمرة، تروح له بعد فترة معينة تشوفه لا، الأرض يباب، يعني ما فيها شيء، جاف بسبب تملح المياه أو بأي سبب آخر. ففي أيضا كثير من الاستراتيجيات العالمية في هذا السياق اللي تدعم صحة التربة وتعيد تأهيلها بشكل جيد. إن شاء الله يمكن بنتحدث عن قشور البرتقال ودورها في أيضا تعزيز صحة التربة في مبادرة سواها بعض الأشخاص ونجحوا نجاحا باهرا. شفنا من زمان قصة أيضا ملهمة لزوجين كانوا شافوا مكان كذا متعودين لما كانوا شباب صغار يروحوا له، كان أخضر جميل وعندهم ذكريات كثيرة من الصور، هم في دولة خارج نطاق وطن العربي. فإيش سووا هذا الزوجين؟ قالوا لحنا بنرجع هذا خضار هذا المكان، بجيب لكم تفاصيل هذه القصة الجميلة. ففعلا بدأوا شيئا فشيئا يدرسوا موضوع التربة ويأهلوها، واستطاعوا أن يعيدوا ذلك المكان أخضرا جميلا يعني عن فلا مستحيل بإذن الله تعالى مع هذه الإرادة. ودام إن شاء الله الخضار والبركة والعافية في قلوبكم والابتسامة بكل أبناء هذا الوطن العزيز وأيضا المقيمين على أرضه المحبين له.

رأس الساعة 8 تواصلون الاستماع لصباح الخير يا بلادي، ونواصل استقبال رسائلكم على 724-4420. صباح الخير عبد المجيد عبد الله المزيني، أهلا بك، اللهم أمين، شكرا لرسالتك. وكذا أيضا صباح الخير لأبو أسعد الساعدي من منطقة الحدة جعلان بني أبو علي، كيف الأجواء معاكم يا أبو أسعد؟ صبح على الجميع بالخير. يقول راسلنا هذا كذا اقتباس جميل، ما الفرق بين، يسأل أحد الأبناء والده ما الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك، فأجاب الأب أنت تبتسم عندما تكون سعيد وأنا أبتسم عندما أراك سعيد. الله، جميل جدا، الله إن شاء الله يقدرنا كذا أن نبر دائما، كل البر دائما نقولك حتى بعد ما يرحلوا من هذا العالم تستمر رحلة البر أيضا بالوالدين، ونوعوا في البر، أشكال وأنواع البر كثيرة جدا. صباح السعادة لأبو مشعل، أهلا بك يا أبو مشعل. ناصر بن سليمان العلوي من ينقل يقول جمال الصباحات بجمال قلوبكم وطلت وجوهكم سماع أصواتكم على مسامعنا، فصباح السعادة والهناء لكم. شكرا يا أبو مشعل. في موضوع الحلقة يشارك أبو حكيم عبد الله الدبدوب، أهلا بك يا أبو حكيم، يرسل رسالته من صحار الجميلة، صبح علينا. يقول الطفرة التكنولوجية غزت العالم بأكمله، منها الصالح ومنها الطالح، الاستخدام هو الفيصل. بخصوص روبوتات التنظيف في المنازل، شيء جميل وجيد، يوفر الجهد والوقت ويوفر راحة للأشخاص يعني المستخدمين هذه الأجهزة. يقول شخصيا في منزلي لم أستخدم هذه الوسائل، الحمد لله معنا عاملة مسلمة، يقول أكملت معنا 13 عاما، يقول ما مقصرة الحمد لله، شال البيت شلول على قولة. هيقول نقوم بمساعدتها عندما نكلفها بعض الأعمال الثقيلة، والحمد لله أيضا يعني يقول بيت أحد المعارف منهم أخي أبو سالم، استخدام التقنية الحديثة لتشغيل أنوار فقط المنزل الخارجية قبل المغرب وإغلاقها بعد صلاة الفجر، دمتم في أمان الله، تحياتي لكم. شكرا يا أبو حكيم. نحن بنخبرك بالجديد مستمعنا العزيز، شركة ألمانية تدعى مايكرو أي جي آي، هذه الشركة الإلكترونية الناشئة قدمت خدمة جديدة في مدينة نيويورك تتيح للسكان تنظيف المنازل بالمجان مقابل السماح بتصوير كامل عملية التنظيف داخل الشقق والمنازل. يقول لك علشان فقط تدرب الذكاء الاصطناعي. بعض الأشخاص طبعا رفضوا هذه الخدمة، والبعض الآخر قال لك لا أنا مستعد أني أدرب الذكاء الاصطناعي مقابل هذا التنظيف الدقيق. مؤسس هذه الشركة ورئيس التنفيذي لها قال في منشور له على منصة لينكدين أن هذه الخدمة تسمى خدمة شيفت، تستعد للتوسع في مدن أخرى غير نيويورك، منها دول عالمية كلندن، ميونخ وزيوريخ. والعجيب أنها تشهد رواج يعني إقبال من الأشخاص، أنه عادي تعال وخلي الذكاء الاصطناعي يصور تفاصيل المنزل مقابل فقط التنظيف العميق. وكما نقول دائما أن المنزل مع هذه الأدوات الذكية ممكن أنه يكون حرفيا يعني محط أنظار جيوش إلكترونية عالمية، ممكن أنها تنفذ هجمات ضد أهداف أنت ما تعرفها، لكن يكون المكنسة اللي في بيتك ساهمت عطف مثلا خبر معين أو إحداثية معينة أو حتى الغسالة الذكية. الدكتور محمد محسن رمضان وهو رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات قال في أحد التصريحات له، لم تعد الحروب السيبرانية اليوم تعتمد فقط على اختراق أجهزة الحاسوب أو حتى استخدام يعني وسائل لاختراق الهواتف أو استهداف الخوادم الكبرى، بل انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيدا وخطورة، أصبحت ملايين الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت جزءا محتملا في منظومة هجومية ضخمة قد تعمل في الخفاء دون أن يدرك أصحابها ذلك. طبعا
أكثر الأجهزة استخداماً وأشهرها الكاميرات المنزلية، أجهزة الراوتر، التلفزيونات الذكية. في كثير من الأشخاص اكتشفوا أن تلفزيونك بدل لا أنت تشوفه في ناس من وراك ياسين يشوفوك أنت من التلفزيون في أماكن كذا، موظفين في أماكن محددة بإمكانهم الوصول لذلك، أجهزة التخزين الشبكي، أجهزة البث الرقمي، حتى بعض الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت وتستخدم كاستخدام يومي. كذلك يعني كلها ممكن أن تكون نقاط محتملة يمكن أن يستغلها بعض المستخدمين ويستغلها أيضا بعض الشبكات وتحولها لاحقا إلى شبكات إجرامية مثل ما قلنا. وطبعا لازم المستخدم يكون على قدر عالي من الوعي، وكذلك أيضا مثل ما ذكر أحد المستمعين دائما يطلع على التحديثات حول هذه البرامج أو حول هذه الآلات اللي يقتنيها، ويحرص أنه يكون كذا محصن نفسه دائما. وغالبا يعني إذا كان في يعني حاجة لاستخدام الكاميرا في هذا الجهاز كمثلا المكنسة، حاول أنك تعطل الكاميرا والمايكروفون خلال يعني عدم استخدامك لهذا الجهاز. أما لما تستخدمه فقط حاول أيضا أن أنت تحرص أنه ما يكون شيء أنت تود أن حد أو تخاف أن حد يطلع عليه يكون موجود في أثناء عمل هذا الجهاز. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله. ديروا بالكم حتى من الكاميرات الموجودة في المنازل، سواء كان لتقتنيها كذا بشكل بسيط أو حتى اللي ممكن تجيب شركة مختصة أنك تركب لك إياها، لأن في النهاية تراها مرتبطة بتطبيق وهذا التطبيق مرتبط بشبكة أم أنت لا تعلم لمن تبيع هذه البيانات.

0: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. معتز سعيد، أهلاً بك يا معتز، صباحك ورد. أذكرك عزيزي المستمع أن بإمكانك الانضمام لقناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان ليصلك كل جديد، روابط من اللقاءات والأخبار الكثيرة في العالم وفي سلطنة عمان بشكل محدد عبر انضمامك لقناة الواتساب. كذا أيضا لقاءاتنا كلها متاحة بإذن الله تعالى في منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي تظهر لك إن شاء الله كل اللقاءات. حديثنا القادم سيكون بإذن الله تعالى عن استقبال محصول القمح العماني 2026 ودوره في تعزيز الأمن الغذائي. بدأت شركة المطاحن العمانية استقبال محصول القمح العماني لموسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف محافظات سلطنة عمان للعام السادس على التوالي. نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة ونرحب به، الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، وهو مدير مكتب الرئيس التنفيذي بشركة المطاحن العمانية. أستاذ فيصل، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حي ومرحب بك أستاذ فيصل. إذن نتحدث اليوم عن هذا المحصول، محصول القمح العماني لموسم حصاد 2026، هو العام كما ذكرت السادس على التوالي. كيف تقيمون تطور هذا البرنامج منذ انطلاقه وما أبرز النتائج أيضا التي حققت على مستوى دعم المزارعين؟
1: في البداية يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث مثل ما ذكرت الأستاذة عائشة عن موسم استقبال محصول القمح لهذا العام 2026، وهو طبعا موسم نعتز به لما يمثله من دعم للمزارع العماني وتعزيز المنتج المحلي وترجمة عملية للتعاون بين شركة المطاحن العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في خدمة منظومة الأمن الغذائي. فيما يتعلق بالسؤال حول هذا العام، طبعا استمرار البرنامج للعام السادس على التوالي يعكس أن تجربة القمح العماني وصلت إلى مرحلة متقدمة، ممكن نقول من النضج والتنظيم، وأصبحت اليوم نموذج عملي لربط الإنتاج الزراعي المحلي بالصناعة الغذائية الوطنية. طبعا في البدايات كان الهدف الأساسي هو فتح مسار واضح لاستقبال القمح العماني وبناء الثقة مع المزارعين. أما اليوم فنحن نتحدث عن برنامج له حضور فعلي وله نتائج ملموسة أسهم ممكن نقول في تغيير نظرة المزارع إلى هذا المحصول. وسابقا ذكرت أنه عند مقارنة كميات موسم 2021 مع الموسم الماضي وهذا الموسم نجد أن الكميات تضاعفت إلى قرابة 20 ضعف، وهذا مؤشر كبير ليس فقط على نمو الإنتاج بل على زيادة ثقة المزارعين في البرنامج. وطبعا هذا البرنامج له الأثر الأهم أنه المزارع أصبح يرى أن جهده لا ينتهي عند الحصاد بل ينتقل إلى مرحلة أوسع، سواء من الاستلام والفحص والتصنيع وتسويق المنتج بالنفس. ومثل ما ذكرت هذا أعطى المحصول قيمة اقتصادية أوضح وشجع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج والاستمرار فيه.
0: نعم فعلا، المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة هذا الإقبال من المزارعين أساسا أستاذ فيصل، وأيضا توقع في نمو الكميات المستلمة هذا الموسم. أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج كما ذكرت بعضها قبل قليل، وأيضا هذه التسهيلات المقدمة والمتاحة والتعاون البناء بين شركة المطاحن العمانية وكذا أيضا الوزارة والمزارعين.
1: طبعا في هذا الموسم 2026 إن شاء الله من المتوقع أن تستلم شركة المطاحن العمانية ما يقارب 9000 طن من القمح العماني من حوالي 54 مزارع من مختلف محافظات السلطنة. وحتى هذه اللحظة إلى هذه الساعة ما زالت عمليات الاستلام متواصلة، ممكن البيانات الأولية حاليا وصلنا إلى أكثر من 5000 طن إلى هذه اللحظة، أي أن تم إنجاز أكثر من 50% من عمليات الاستلام لهذا العام وما زلنا مواصلين فيه. طبعا هذه الأرقام تعطي قراءة إيجابية للموسم وتوضح أن هناك في إقبال جيد من المزارعين وثقة متزايدة في آلية البرنامج. من وجهة نظري أهم ما ساعد على ذلك هو أن المزارع أصبح يعرف خطوات التوريد بصورة أوضح، كون البرنامج وصل إلى الموسم السادس ولله الحمد. وطبعا تكونت لدى المزارعين خبرة عملية أفضل في التعامل مع القمح. يعني المسألة لم تعد يعني مرتبطة بالزراعة فقط، أصبحت تشمل إدارة الموسم بشكل كامل، من اختيار الوقت المناسب للحصاد والمحافظة على جودة الحبوب وتجهيز المحصول قبل التوريد طبعا. ومن العوامل المهمة أيضا وجود تنسيق مستمر بين شركة المطاعم العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. هذا التنسيق ساعد على تنظيم الموسم وتقليل التحديات التي قد تواجه المزارع أثناء التوريد.
0: نعم فعلا، وأيضا هذه الشراكة أسهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكل عام وزراعة القمح ورفع كفاءة الإنتاج المحلي أستاذ فيصل.
1: بالضبط، يعني هذه الشراكة ممكن أن نقول أنها تمثل حلقة وصل مهمة بين الحقل وبين المصنع. يعني وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشكورة، تعمل بالقرب من المزارعين من خلال المتابعة والتنظيم والإرشاد الزراعي والزيارات الميدانية، بينما من الجهة الأخرى تقوم شركة المطاعم العمانية باستكمال المسار من خلال الاستلام والفحص والتخزين والتصنيع انتهاء بوصوله إلى السوق. هذا التكامل يعني جعل القمح العماني يدخل في منظومة واضحة، بحيث لا يبقى محصولا زراعيا فقط بل يتحول إلى مادة أولية تدخل في صناعة غذائية وطنية، وهذا بحد ذاته يرفع كفاءة الإنتاج. لما أتكلم على عجالة من ناحية فنية عن القمح العماني، طبعا القمح العماني يتميز بجودة عالية، ومن خلال فحوصات العينات يظهر أن متوسط البروتين يقارب يعني 12% من القمح العماني، وهذا مؤشر مهم في تقييم جودة القمح والدقيق، لأنه يساعد على تحديد الخصائص التصنيعية للطحين ومدى ملائمته للاستخدامات المختلفة. يعني
0: نعم جميل، هذا السؤال كنت سأسأل عنه، يعني تفاصيل ومميزات القمح العماني. كل ذلك ما ذكرته من مؤشرات يسهم في توفير سوق مستقرة بإذن الله تعالى للمزارعين، وهو أيضا أحد أبرز الأهداف المرتقبة من هذا البرنامج والتي حققها أيضا في الأعوام السابقة. كيف انعكس ذلك على جودة المحصول كما ذكرت، يعني هذه النسب تحافظون عليها، وكيف أيضا تشجعون المزارعين على التوسع في زراعة القمح كمحصول استراتيجي؟
1: طبعا يعني القمح العماني الآن ما شاء الله دخل في العديد من المنتجات المختلفة، مثل الطحين الأبيض العماني وطحين البر العماني، كلها الآن موجودة في الأسواق ولله الحمد. يعني وجود جهة تستقبل القمح العماني بشكل منظم يعني كشركة المطاعم العمانية أعطى المزارعين دافع أكبر للتعامل مع هذا المحصول. يعني صرنا الآن في جدية أكبر عام بعد عام، نرى أن المزارع يعني أصبح أكثر حرص على إدارة الموسم، كذلك انعكس على عدة جوانب الاهتمام بجودة الحبوب. صار أن المزارع يعني يحاول أن يستفهم عن جودة الحبوب، يسأل مثلا عن الجوانب الفنية مثل ما ذكرت كم نسبة البروتين، وكذلك يسأل يعني هناك في استفسارات الوقت الأنسب للحصاد، كيفية المحافظة على المحصول يعني من ناحية التخزين. وطبعا البرنامج ساعد على ترسيخ فكرة أن القمح العماني يعني ليس فقط يعني محصول موسمي، بل صار له امتداد اقتصادي وغذائي يعني في الأسواق، فهو يبدأ في المزرعة ثم إلى المصنع، ومن ثم يعني المزارع بالنفس يرى أنه القمح العماني صار يعني منتجات يراها في الأسواق.
0: نعم فعلا،
1: ومن المنتجات اللي نفخر فيها مثل ما ذكرت اللي هو الطحين الأبيض العماني والطحين البر العماني، اللي هي مصنوعة 100% يعني من بداية من القمح وحتى وصوله إلى الأسواق ولله الحمد.
0: نعم فعلا، استلام المحصول لهذا العام 2026، بعد الاستلام ما هي المراحل التي يمر بها القمح داخل شركة المطاحن العمانية؟ كيف أيضا تسهم هذه العمليات في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، تدعم مستهدفات الأمن الغذائي في سلطنة عمان، ونحن بين فترة أخرى نرى أيضا منتجات أخرى جديدة تضاف للمنتجات الأساسا موجودة والمستخدم فيها طبعا القمح العماني من شركة المطاحن العمانية؟
1: طبعا لما نقول أنه رحلة القمح العماني تبدأ قبل وصوله إلى شركة المطاحن، في البداية أول شيء يتم عملية التسجيل اللي هو الإعلان من قبل شركة المطاحن العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. بعد الإعلان وأن المزارعين يقوموا بالتسجيل لمن يرغب في بيع محصوله، يتم فرز القوائم ومراجعتها، بعد ذلك تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بزيارات ميدانية للمزارع لمتابعة المحصول، معرفة الكميات ومدى جاهزية كل مزارع. بعد وصوله إلى شركة المطاحن العمانية تبدأ مرحلة الفحص الفني اللي نحن نسميها السكرينينج تيست، اللي هو نقيس مثلا نسبة البروتين، نسبة الرطوبة، اللون القمح بالنفس، المواصفات، معرفة مثلا نسبة مثلا الشوائب، سلامة القمح ومدى ملائمته للتصنيع. كل هذه العوامل يتم فحصها، ثم ينتقل القمح إلى مراحل التخزين في مخازن مخصصة في الشركة وكذلك المخازن الصوامع في ميناء سلطان قابوس، ويتم مرحلة التنظيف والفرز والتجهيز، بعدها تبدأ عملية الطحن، ومن خلال هذه المراحل يتم إنتاج منتجات مختلفة مثل ما ذكرتها سابقا. فهي يعني عملية واضحة سلسة، وما يميز هذه المنتجات أنها مصنوعة 100% من القمح العماني، يعني يعني حتى المنتج النهائي يعني يمنحها قيمة وطنية خاصة. فهي يعني مثل ما نقول أنها تبدأ من أرض عمانية بجهود مزارع عماني، تمر عبر مراحل فنية وتشغيلية داخل شركة المطاحن العمانية. وطبعا القيمة المضافة لا تقتصر على تحويل القمح إلى طحين، بل تشمل يعني تشغيل سلسلة كاملة من الكفاءات والموارد البشرية في المختبرات والمخازن، خطوط الإنتاج، ضبط الجودة. يعني هذا يعني أن أثر القمح العماني يمتد داخل القطاع الغذائي والاقتصاد المحلي.
0: نعم فعلا.
1: فيتحول المحصول من مادة خام إلى منتج غذائي نهائي يحمل هوية عمانية والله الحمد.
0: الحمد لله، وإن شاء الله ندعو بتواصل هذه الإنجازات المتوالية وهذا التوافق الجميل في جعل حقا القمح العماني مورد مهم جدا، وأيضا رافد للاقتصاد المحلي، وكما ذكرت أيضا يدعم كل هذه السلاسل التشغيلية، وأيضا منتج وطني عماني نفتخر به. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل على كل هذه التفاصيل التي ذكرتها.
1: شكرا لكم، ويعني وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على دورها المهم في دعم هذا البرنامج، وكذلك الشكر خاص للمزارعين يعني على جهودهم وحرصهم على تطوير زراعة القمح والاهتمام به، وشكر خاص كذلك لموظفي شركة المطاحن العمانية من مختلف الأقسام يعني على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها ليلا نهارا خلال موسم الاستلام. فإن شاء الله تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، وبقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي بشركة المطاحن العمانية، حدثنا مشكورا عن استقبال محصول القمح العماني 2026 ودوره في تعزيز الأمن الغذائي. نرى مثل هذه المحاصيل أو هذه أيضا المنتجات الاستراتيجية المهمة في يعني كل الشعوب، يعني تعد من المواد الأساسية والمحاصيل الاستراتيجية المهمة. يعني نذكر كلنا لما صارت بداية حرب روسيا وأوكرانيا، وتأثر دول كثيرة جدا بهذه الحرب من خلال محصول القمح والحبوب، وحيث أن أوكرانيا كانت تسمى أيضا أو تسمى سلة غذاء العالم، فصار في يعني كذا حسابات جديدة في سوق أو أسواق الحبوب العالمية. فالحمد لله أن يكون لدينا منتج وطني نفتخر به، أيضا يتم الاشتغال عليه بهذه الحرفية العالية وهذا التكامل الرائع كما ذكر التفاصيل ضيفنا سابقا. فالحمد لله، وإن شاء الله نعيم ممتد ومستمر لهذا الوطن العزيز. نحن مواصلين معكم مشوارنا المنوع في صباح الخير يا بلادي، لا تروحوا بعيد حتى تمام التاسعة، خليك أهم شيء متفائل ومبتسم.

اهلا وسهلا بكم مجددا يا سادة المستمعين في صباح الخير يا بلادي، واهلا بالتفاعل الجميل على 7244410 اللي الحين انضم للاستماع لنا. يا مرحب وحياك، واهم شيء انك تكون مصحصح في الطريق، حزام امانك، مسافه الامان بينك وبين السياره اللي في المقدمه اذا كنت تسمعنا من مذياع السياره. اما المستمع من مذياع في المنزل او اي مكان ثابت اخر، شكرا لانك اخترت صباح الخير يا بلادي يكون جزء من صباحك. ام محمد مرهون البدري، يا مرحب بام محمد، عليك السلام ورحمه الله وبركاته، تصبح الجميع وتقول الله يسعد صباحكم ان شاء الله. بالنسبه لموضوع اليوم، كانت عندي عاملة تقول جدا ممتازة وفية، وكان لها أمور معينة تقوم بها في المنزل كالغسيل والتنظيف، وبعض الأحيان أيضا تساعد في طبخ بعض المأكولات البسيطة. لها حدود معينة تقف عندها، ممنوع دخول غرف خاصة بدون أن يكون فيها أحد أو إشراف، وتقول إذا حابة ترفه عن نفسها تصور ممكن، لكن خارج أركان المنزل بدون ما يظهر أي جزء أو ركن من أركان البيت، لأنها تقول أغلب العاملات بعضهن يمكن ينزلن الصور في حساباتهن الخاصة في المواقع المختلفة، والمضافين عندهن ممكن يكونوا من مختلف الدول، وراح يكون سهل استغلال هذه الصور أو الوصول إلى موقع البيت من خلالها، وهذا يتيح لأصحاب النفوس الضعيفة ممكن أن التخطيط للسرقة والتخريب وحتى إيذاء أصحاب المنزل. لذلك يجب تجنب تصوير المنازل من خلال العاملات. تقول بالنسبة للروبوتات، أنا من الناس اللي ما أحب أبداً أعتمد على هذه التقنيات. الحين مريحة راسش يا أم محمد من هذه التقنيات، وسبحان الله يعني كان في قرأة تقرير من زمان إن الناس تشتري هذه الآلات الذكية وتفرح بها في البداية، يعني تخلى يعني مرة يحط على استخدامه فترة طويلة جدا، بعدين يركن في زاوية ما في خزانة ما، ويعود الإنسان للطريقة التقليدية. كم من روبوت تنظيف مثل هذه المكانس كان كذا كل أفراد البيت فرحانين فيها، وش سوى ينظف صين ولا لا، ويصور ويستجيب أنا في المكان الفلاني بس بخليه ينظف الصالة، الحين برسل الرسالة عبر التطبيق. بعدين خلاص بعد هذه الحماسة اللي في البداية ينتهي موضوع استخدام الروبوت هذا، ويركن وتروح أيضا الأموال هباء منثورة. فديروا بالكم لا يشدكم الحماس الشديد لشراء هذه الروبوتات، بعدين ما تستفيدوا منها وفي النهاية يطلع جاسوس بعدها، الله يعين ويستر. يا صباحات اللطف لكم جميعا. هنا مشاركة أيضا من صاحب أو صاحبة الرقم منتهي ب631، أهلا بك أو بك. تقول فعلا كم المشاكل حدثت بسبب عدم رسم الحدود في الخصوصية في المنزل،

عفوا. طبعا فعلا عدم رسم الحدود في موضوع الخصوصية في وجود شخص غريب وإن كان يعني هو مساعد في المنزل، فلابد من رسم هذه الحدود. وتقول بالنسبة للروبوتات دائما أخاف من الكاميرات في المنزل، بس الحاجة عليه أن تقول فعلا بدافع الأمان خاصة الموجود

حول ظهور ما يشبه كرة النار في سماء السلطنة، البعض قال لك خاصة مثلا في الحوقين في وادي بني غافر بالتحديد ينقل ضنك، شاهدوا مثل الضوء اللامع أيضا في سماء سلطنة عمان يخترق السحب. وكان كذا أسئلة حول ماهية هذا الجسم. كثير من الأشخاص رجحوا أن يكون كرة نارية، ويعني عبارة عن أجزاء من شهاب شديد اللمعان، وذلك نتيجة دخول جسم صخري أو معدني صغير من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعات هائلة. حد منكم شاف هذا الجسم في السماء؟ يوصف لنا إياه متى بالتحديد شفتوه. إذا كان شخص مهتم بالأرصاد الجوية أو حتى موضوع الفلك ويعني أن يقتنص هذه الظواهر يخبرنا عن التفاصيل. أنا زرت صفحة الجمعية العمانية الفلكية ولكن لم أجد تحديثا حول هذا الموضوع أو حتى تفاصيل حوله، وإنما هي أيضا بعض الأشخاص يمكن كتبوا في حساباتهم الخاصة حول هذا الموضوع. أحس حلو لما تشوف كذا ظاهرة طبيعية أمام عينيك، يعني سبحان الله تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فمن لديه أي معلومة حول هذا الموضوع أو شافها ربما يخبرنا عن هذا الجسم اللي شاهدوه بالتحديد متى. من ضمن الأشخاص اللي تحدثوا عن هذا الأمر ماجد الفرعي وهو رئيس مرصد سمد الشان، ذكر أن اللي شوهد وشاهدوا عديد من السكان في سلطنة عمان كان على الغالب شهاب يرجح أنه كرة نار لامعة. نحاول التواصل ربما مع الأخوة في الأرصاد أو حتى بعض المهتمين بالفلك، جمعية الفلك العمانية، حتى في الغد نسأل عن الموضوع. هو غالبا هذا الموسم يعني موسم للكثير من الظواهر الطبيعية المرتبطة بالسماء وجمال السماء، بنخبرك إن شاء الله بعضها في قادم الدقائق. أهم شيء أنت تكون كذا قمرا مضيئا في سماء الناس اللي حولك بمحبتك وسلامك وابتسامتك المشرقة.

0: سماء سلطنة عمان تشهد هذه الأيام مشهد فلكي لافت جميل يوصف باصطفاف الكواكب، يتمثل في تقارب كل من كوكب الزهرة، المشتري وعطارد مع مرور القمر في أطوار الهلال بجوارها وفي جهة الأفق الغربي بعد غروب الشمس بالتحديد، ويعود ذلك الاصطفاف الظاهري لهذه الأجرام في السماء بالنسبة للراصد على الأرض وليس اصطفافا حقيقيا للكواكب في الفضاء. المهتمين بالفضاء وتفاصيله الجميلة ممكن أيضا هذا يكون نشاط رائع جدا تقومون به في الإجازة الصيفية مع أبنائكم، مشاهدة النجوم وكل هذه التفاصيل، ومن يود أيضا أن يحجز في المخيم الفلكي العائلي 17، هذا المخيم الجميل هناك في محافظة الداخلية في منتجع جبل شمس، لازم تحجزوا. ولهذا المخيم إذا تودون المشاركة فيه حلو، كل أفراد العائلة كذا تروحوا في أجواء لطيفة في طبعا جبل شمس لمشاهدة الأجرام السماوية بطبعا الإشراف من جمعية الفلك العمانية. أو الجمعية العمانية للفلك والفضاء، هذا المسمى الصحيح بالتفصيل لها. كل مرة نتحدث عن تطبيق جديد يضاف لركب التطبيقات الكثيرة الميسرة لعملية التحول الرقمي في كافة الجهات، ودائما كذا نحاول أن نخصص الحديث عن بعض هذه المنصات والتطبيقات عشان تساعدكم، لأن في كثير منها تقدم خدمات كثيرة بس الناس ما مستفيدين منها، وشريحة كبيرة ما مستفيدة منها، يعني غافلة عن وجودها أو حتى يمكن سمعت بها بس ما بادرت لاستخدامها. في الدقائق التالية سنكون في حديث في ذات السياق عن مبادرات رقمية جديدة لتعزيز التكامل الحكومي وبناء مجتمع المعرفة. يشاطرنا هذا الحديث ضيفنا الأستاذ سعود بن حميد بن علي الرقيشي، وهو مدير دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالندب بالمركز الوطني للإحصاء. أستاذ سعود سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح الأنوار أختي العزيزة،
0: أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أختي العزيزة.
0: إذن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أطلق 3 مبادرات جديدة، نعم. تشمل تطبيق أتراج والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومستودع البيانات المركزي. الرؤية المشتركة التي تجمع هذه المبادرات وما أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها؟
1: في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير، ولك أختي الكريمة على هذه الاستضافة الطيبة وعلى جهودكم المستمرة في تسليط الضوء على المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية طبعا اللي تسهم في خدمة الوطن والمواطن، كما أثمن دوركم الإعلامي الدائم لتقوموا به لنشر الوعي وتعزيز المعرفة وإيصال الرسائل لهذه التنموية إلى مختلف فئات المجتمع. وأنا سعيد جدا أكون معاكم اليوم أساسا أتكلم عن عدد من المبادرات اللي يعمل عليها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإنشاء، واللي تنطلق أصلا من إيمان راسخ بأن المعلومات أو البيانات والمعرفة أصبحتا من أهم الممكنات لتحقيق التنمية المستدامة، وركيزتين أساسيتين لدعم صناعة القرار ورسم السياسات العامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نحن أسعد بوجودك معنا أستاذ سعود، وبالطبع نتطلع لمعرفة المزيد عن هذه المبادرات الجديدة.
1: نعم، سؤالك أختي العزيزة عن أهم أو أبرز المخرجات المتوقعة لهذه المبادرات، طبعا هي توفير، إذا جينا على الجهات الحكومية والشيء توفير بيانات ومؤشرات وطنية تكون أكثر تكامل وحداثة، نسرع في إعداد التقارير والدراسات والتحليلات الاستراتيجية فيها، نفس الشيء موضوع تحسين جودة اتخاذ القرار اللي مبني على الأدلة والبيانات، نرفع مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، نقلل الازدواجية في جمع البيانات وإنتاج المعلومات، وعلى مستوى المجتمع نفس الشيء نتيح المعلومات والبيانات بصورة أفضل ونحسن جودة الخدمات الحكومية ونرفع الوعي الإحصائي والرقمي لدى الأطفال والناشئة، طبعا هذا من خلال تطبيق اللعبة اللي بنتكلم عنها لاحقا، ونمكن الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال نفس الشيء من الاستفادة من البيانات والدراسات والابتكارات وتطوير الحلول الدائمة طبعاً اللي بتساعدهم في أعمالهم. نتوقع من هذه المخرجات أنها تخلق بيئة أكثر كفاءة وابتكار تدعم التنمية المستدامة في المستقبل وتعزز رؤية عمان 2040.
0: نتحدث وإياك إذن بشيء من التفصيل عن هذه المبادرات الثلاث المختلفة. يعني أستاذ سعود، نبدأ بأتراش، هذا التطبيق اللي يستهدف نشر الثقافة الإحصائية والمعرفية لدى الأطفال والناشئة بداية. أبرز المزايا التفاعلية في هذا التطبيق، وكيف أيضا حقا يعني تحرصون أن نبني جيل أكثر وعيا بأهمية البيانات والإحصاءات؟
1: طبعا أستاذ الكريمة، خليني أعطيك أول شيء الفكرة، وش هي أرتاج؟
0: هي خليني أتوثق حقيقة من الاسم، لأن كان في سؤال وإجابة حوله، حد يقول أتراج وحد يقول أرتاج، فما هو ناخذ الثابت منك؟
1: لا هو أرتاج.
0: أرتاج
1: أيوة.
0: نعم شكرا لك.
1: عفوا. فأرتاج هو تطبيق بيسهم إن شاء الله تعالى في تنمية الوعي الإحصائي والمعرفي عند الأطفال من خلال تحويل الإحصاء. طبعاً الإحصاء يعتبر رقم، والناس يحسبوه أنه رقم جامد، بنحوله من رقم جامد إلى تجربة تعليمية تكون ممتعة وتكون قريبة من عالم الطفل. الطفل في هذه اللعبة ما يتلقى المعلومة بشكل مباشر فقط، لا، هو بيتفاعل معها من خلال لعبة قائمة على الأسئلة، فيها أسئلة، فيها مهام، فيها تحديات، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة مختلفة، يجعله يتعلم بطريقة غير تقليدية. هذا الشيء وش بيعزز؟ بيعزز عند الطفل عدة مهام، أولها أنه يعتمد على المعلومة الصحيحة والمصدر الموثوق للحصول على المعلومة، حيث أن محتوى الأسئلة اللي موجودة في اللعبة تستند إلى إصدارات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهذا بيرسخ عند الناشئة شيء واحد، إن البيانات الرسمية هي الأساس في الفهم والتحليل واتخاذ القرار. وطبعاً فيها أسئلة متنوعة، فيها أسئلة في الجغرافيا، في التاريخ، في الاقتصاد، في السياحة، في البيئة، فالطفل بيتعلم إن الإحصاء وإن الأرقام مش مجرد مادة نظرية، لا، هي وسيلة عشان يفهم وطنه، وسيلة عشان يفهم مجتمعه، يفهم بيئته. والتطبيق نفس الشيء بيساعده على الفهم، أنه يفهم وش الفرق بين الرأي اللي يقولون الناس وبين المعلومة الصحيحة، وبين التخمين وش في عقلي وبين البيانات الحقيقية اللي موجودة، وهو بينمي لديه التفكير الموضعي المبني على الدليل.
0: رائع جدا. إذن هي أهداف دقيقة ومبنية خاصة ومصممة لهذا الجيل الناشئ.
1: نعم. طبعا أبرز مزاياه إنه هو صمم كبيئة لعبة تعليمية. هذه البيئة مش بيئة تقليدية، بيئة تناسب الجيل الرقمي الحالي، وما تطبيق تعليمي تقليدي، لا، تطبيق يعتمد على رحلة، عندك رحلة سردية أنت مكونة من ثلاث مراحل، طبعا تمثل مدن وبيئات عمانية مختلفة، وتزداد فيها المهام والصعوبات بشكل تدريجي، وهذا بيحفز الطفل، يحفزه إنه كل ما تقدم، كل ما تطور، كل ما استمر، كل ما حصل على معلومات وحصل بوينتس وحصل أشياء أكثر. وطبعا بنينا اللي هو التطبيق على أساس شخصيات عمانية محلية بأسماء عمانية، الشخصيتين اللي هما ولد وبنت، الولد مازن والبنت مزنة، وهذا يعزز ارتباط الطفل طبعا بالهوية الوطنية، يخليه أقرب إلى بيته، يخليه أقرب إلى ثقافته. وهذه ميزة مهمة، لأنها تجعل التطبيق مختلف عن التطبيقات اللي نستوردها من الخارج طبعا، لأنها ما تعكس خصوصية المجتمع العماني.
0: نعم فعلا، يعني لابد من صناعة كل محتوى يشبهنا ويصل أيضا للطفل بشكل أقرب.
1: طبعا. نعم. وما زايا أيضا في نقاط، هذه النقاط وتحديات يحفز الطفل على التنافس الإيجابي.
0: نعم.
1: أنا جبت هذه الدرجة، زميلي جاب هذيك الدرجة، لا، أنا أريد أوصل أحسن منه.
0: صحيح.
1: فهذا يخلي الدرجة في مستويات الصعوبة. نعم. يتناسب مع خصائص طبعا، وهي مخصصة حسب الخصائص العمرية طبعا.
0: جميل. يعني ركزتم على هذه الفئة المهمة جدا، وكذلك. نعم. من المشروعات المهمة أيضا مشروع مستودع البيانات المركزي، خلينا شوي. نعم. أيضا نتحدث عن هذا المشروع، أبرز ما أيضا يوفر هذا المشروع، وكيف له أيضا أن يوحد مصادر البيانات ويرفع جودتها، وأيضا تعامل الجهات المختلفة للاستفادة من هذا المشروع.
1: طبعا أختي العزيزة، مشروع مستودع البيانات المركزي يعد من المشاريع الاستراتيجية في المركز، لأنه بينقل أو في السلطنة بشكل عام، لأنه بينقل التعامل مع البيانات من مرحلة التجميع والتخزين المتفرقة في عدة مصادر إلى مرحلة الإدارة المؤسسية الموحدة، يعني يكون عندنا مكان موحد للبيانات. فهو ما يهدف فقط انه نبني منصه تقنيه، يعني هو مش شيء تقني فقط، لا، نهدف الى تاسيس قاعده وطنيه موثوقه تمكن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات من انتاج مؤشرات بطريقه دقيقه وبتقارير اسرع وبيانات اكثر جاهزيه لصناعه القرار. طبعا المستودع ضخم جدا حاليا، في 1559 جدول، في 2.9 مليار سجل، في 12 خط معالج ومصادر بيانات متعدده، وفي تقريبا فوق 70 لوحة معلومات وأكثر من 1487 مؤشر إحصائي. طبعا أبرز أهداف هذا المشروع إن نوحد الرقم الإحصائي بحيث يكون لكل مؤشر مصدر موثوق وتعريف واضح، ونرفع جودة البيانات من خلال المعالجة الآلية، التنظيف والتوحيد، ونقلل العمل اليدوي نفس الشيء في قلب البيانات وإعداد التقارير. إضافة إلى تسريع الوصول إلى المؤشرات، يعني إذا بغى مؤشر ما لازم تبني، ده خلاص موجود عندك عبر لوحات، ما تكون موجودة عندك تفاعلية تدعم القيادات والجهات المعنية في اتخاذ القرار. ونفس الشيء بيعزز تكامل البيانات من خلال ربط مصادر متعددة داخل بنية واحدة، هذه ما يبقي البيانات موزعة بين أنظمة ومديريات منفصلة، لا، بتتحول إلى أصل مؤسسي مشترك يمكن الكل يستفيد منه وفق ضوابط، طبعا فيها ضوابط، فيها حوكمة، فيها صلاحيات. وهذا التكامل بيتيح قراءة أشمل للواقع الوطني، وبيدعم إعداد الدراسات والتحليلات، وبيرفع جاهزية السلطنة في المؤشرات والتقارير الدولية.
0: نعم فعلا، يعني هذه المشاريع المختلفة ومخرجاتها من هذه المشاريع كيف لها أي أيضا أن تنعكس على تطوير الخدمات الحكومية، تحسن جودتها وأيضا موثوقية البيانات، وفي النهاية كلها هذه البيانات أكيد أنها تستخدم لرسم استراتيجيات جديدة، خطط حتى وطنية كبيرة، صناعة القرار بشكل عام، ودعم في الختام مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: نعم طبعا، اذا جينا لهذه المبادرات الثلاثه اللي احنا بندشنها اليوم، اللي هي مستودع البيانات والبوابه التسويقيه وتطبيق ارتاج، هذه المبادرات هي بتسهم في بناء منظومه وطنيه متكامله تعتمد بدايه من البيانات اللي هو مستودع البيانات والمعرفه كاساس للتخطيط واتخاذ القرار. وهذا طبعا يتوافق بشكل كبير مع مرتكزات رؤية عمان 2040 المتعلقة بالحكومة الرشيقة والاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي. طبعا مستودع البيانات بيوفر مصدر موحد وموثق لبيانات وطنية، وهذا بيعزز قدرة الجهات الحكومية انها تعدل السياسات وترصد المؤشرات وتقيس اثر المبادرات التنموية بصورة اكثر دقة وسرعة. بينما ان البوابة التنسيقية هي بتعزز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية المختلفة. وعندنا تطبيق أرتاج اللي هو مهم جدا، بيبني جيل أكثر وعيا بالبيانات والإحصاءات والتقنيات الحديثة، وهذا بيسهم إن إحنا خلاص نخلق كوادر مستقبلية قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة ومتطلبات التحول الرقمي. فهذه المبادرات الثلاثة عبارة عن سلسلة مترابطة، هي تبدأ من إنتاج البيانات وتكاملها، مرورا بتبادلها والاستفادة منها، وصولا إلى ترسيخ الإحصاءات والمعرفة لدى الأجيال القادمة.
0: بإذن الله تعالى كل هذه المستهدفات المهمة من هذه المبادرات الجديدة تطبق على أرض الواقع، وأيضا نتطلع لكذلك مبادرات قادمة تخدم المجال الرقمي والتحول الرقمي، وكذا أيضا بناء مجتمع المعرفة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعود لكل هذه المعلومات المثرية التي ذكرتها حول هذا الموضوع، بارك الله فيك.
1: أحسنت أختي العزيزة، وشكرا لكم مرة أخرى، وجزاكم الله الخير.
0: الله يحفظك يا رب. إذن بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الأستاذ سعود بن حميد الرقيشي، وهو المدير في دائرة التطبيقات والأنظمة الإلكترونية بالندب بالمركز الوطني للإحصاء. كما استمعتم حدثنا مشكورا حول تدشين مبادرات جديدة رقمية لتعزيز التكامل الحكومي وبناء مجتمع المعرفة. حلو، لابد أنك تنشر الوعي لكل فئة على حسب اهتماماتها، على حسب المنافذ اللي ممكن أنت تنفذ من خلالها لإيصال هذه المعرفة. الطفل دائما نسولف عن صناعة محتوى، أرجوكم يعني الأطفال خاص بهم محتوى مرتبط بالكرتون والرسوم المتحركة. الآن نتحدث اليوم عن لعبة هي في ظاهرها لعبة، تطبيق في تحديات، في منافسة، هذا هو ما يستهوي أطفالنا، وتشوفهم يعني لساعات طوال يعني فقط شغلهم شاغل هذه الألعاب الإلكترونية المختلفة. فليش نحن ما ننشر الوعي والمعرفة ونعرفهم على وطنهم أكثر ونربطهم بهويتهم من خلال هذه الألعاب؟ فمبادرة رائعة إلى جانب بجانب طبعا المبادرات الأخرى القيمة. أنتوا احرصوا أنكم أيضا تبحثوا شوية، تجتهدوا الأشياء المحتويات اللي تناسب طفلك اليوم، عرفه عليها. مثال على ذلك يمكن أبسط حتى من هذه التطبيقات الجديدة، منصة عين عندك فيها محتويات خاصة للطفل، محتويات رائعة جدا، معرفية ترفيهية وتشبه الطفل.

مضى الوقت سريعا رفقتكم أعزائي المستمعين هنا في صباح الخير يا بلادي، إن شاء الله يا رب كذا دوام البركة والعافية لأوقاتكم. التاسع من محرم اللي نويت صوم اليوم وحتى غدا هي عاشوراء، وبعد غد إن شاء الله صوم مقبول، ودائما اغتنموا مواسم البر والبركة من الأشهر الحرم اللي إذا أنت خصصت فيها جزء كذا لعطائك، للابتسامة، للإحسان، لكثير من الخير، فأنت بإذن الله تعالى تضمن لنفسك خيرا وفيرا في الدنيا وفي الآخرة. بهذه الدعوة لي دائما للخير وحب عمان كما نبتدي بننتهي حلقاتنا وإياكم أعزائي المستمعين، نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كونوا مشرقين راعين كما اعتدنا عليكم، وكونوا بذات الوفاء لهذا البرنامج. تقبلوا مني التحية، كنت معكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وجميلتنا مخرجتنا تحييكم تحية الختام شمس بنت محمد الريسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. سمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في تنمية مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. الكونغرس الأمريكي يتبنى قرارا رمزيا لسحب القوات الأمريكية من العمليات ضد إيران. ترامب يقول إن طهران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية. وفي ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع، الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية على مدينة الأبيض في السودان. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ريال صالح مصلي وداعي بالخير للكل.
1: مسكين عمي خميس، إنه خذل الجميع كان يحترمه لحكمته وخوفه من الله. ما حد راح يبكي غير المسجد والمصلين يا عمي مبارك.
0: تعب المسكين، تعب وايد مع المرض، الله يرحمه ويغفر له.
1: اللهم آمين. ومسكينة يا فنة، كان نور عينها وسبب صبرها وقناعتها. يعلم الله أنها البنت خلقها خلق أبوها، رباها صح. عمي مبارك، أنا كثير ألوم نفسي أني ما قادر أسعدها.
0: أنت يا ولدي صبرت، صبرت ولصبرك بركة، الله يجزيك الخير.
1: وإحنا في المقبرة تخيلت أبوي موجود معنا. معقولة؟ معقولة غيب في هذا الوقت؟ يعني يتوفى عمي خميس، لا أبوي حضر ولا عمي حسين ولا حتى أخوي زكريا ولد عمي عبد الله. مسكينة يا فنة، من بواسك وانت وحدك في الحال.
0: الله يحفظ لك أمك وجيرانها يا ولدي.
1: الله يغفر لك يا عمي خميس، قصرنا فيك وايد.
2: الظاهر ان كنا على موعد لزيارة قبر النوخ الخميس.
3: مسكين بني آدم، انا كنت حاط في بالي اول واحد ازوره هو العم خميس، بعد ما عرفت انه كان مريض. سبحان الله، نزلنا وعلمنا بالخبر، واول واحد زرناه فعلا هو العم خميس، بس في المقبرة في بيت الدنيا. الله يرزقه بيت أحسن منه في الآخرة.
2: زين، لما شرط علي أن نزور قبره قبل لا نلتقي بأي حد في البلاد.
3: يا الله يا الله، معقول أوصل البلد بعد كل هالسنين وتكون عيني أول ما شافت المقبرة؟
2: وشفتك وقفت على قبر أبوك وقريت الفاتحة
3: رحمة الله عليهم أجمعين.
2: الحين مغرب، وين تبغانا نروح؟
3: حسب اتفاقنا مع النوخ ذا عيد بنروح بيته، وبكرة عاد نكمل مشاويرنا بين مصنع عيد ومصنع.
2: ليش سكتت؟
3: زعلت لما عرفت ان اخوي حمدان ترك البلاد.
2: خلينا نروح بيت النوخ ذا عيد، وبكرة الصباح نروح نعزف النوخ ذا خميس بسبلة البلاد.
3: تفتكر لو شافوني هالبلاد بيخلوني بدون عزايم؟ لا يا النوخذة، لا، روح أنت وخليني عند عيد أكمل شغلي، ومتى ما خلصت تعال. بس أرجوك لا تخبرهم بوجودي.
2: كيف ما أخبرهم؟ ومبارك وحده عنده خبر وأكيد بلغهم، خاصة حمد ولد أخوك.
3: حتى ولو، بس ما أريد أحضر العزاء، أبا أخلص ونرجع من وين ما جينا.
2: زين زين يا النوخذة حسين، مثل ما تبقى.

0: إيه الله يرحم إنه خذا خميس. هالريال ما كان بس حكيم، كان أبو الجميع وطبيب القلوب. هالريال كان كلامه بلسم وفعله وعد، ما حد يقدر ينكره. الله يرحمك يا أبونا يا خميس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لزوم نروح العزاء.
2: وأنا بروح معكم العزاء.
0: لا، كيف تروحي معنا؟ ما تخافي يصير شيء في الولد؟
2: إيش بيصير يعني؟ الولد خميس أبو فنة، فنة أختي وصديقة طفولتي، طيبة هالفنة وبنت حكمة وما أظن تتراجع عن وعدها. خلوني بهالروحة أمتحن نفسي.
1: يا سبحان الله، تعرفين إني أتمناك تكوني مثل ما قلت الحين، تمتحنين نفسك وقلبك يا سهيلة عشان تصير قوية. خلاص ما عاد الخوف يجيب نتيجة في هذه الحياة، احنا لازم نواجه انفسنا عشان نتخلص من الخوف.
0: عيل خلاص، بكرة بنروح ونعزي فنة
1: ان شاء الله. نطلع الفجر ونرجع المغرب.
0: ارجع انت، انا وسهيلة بنبقى إلين يخلص العزاء. ابوك هناك اكيد بنلاقيه وبنتفاهم معه على رجعتنا، ويمكن نرجع بعد مع بعض.
2: هو وين بنسكن يا أمي؟ بيتنا ما عاد موجود.
0: موجود بس ما نسكنه، وما أظني فنة بتطردنا من بيتها.
2: بيت العم خميس وحمد موجود هناك؟
0: بيت النوخذة وبنته فنة، ما بيت حمد. خلي يروح بيت أبوه اللي ما نرجع.
1: جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم، هنصلي الفجر ونطلع إن شاء الله.
3: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم في النوخذة خميس. الريال الطيب الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
4: اللهم آمين.
5: أقول وين النوخذة حسين؟ ليش ما يمعك؟
3: أتمنى أنك ما مخبر حمد أن حسين جاي معك.
5: لا لا لا، ما خبرته، قلت بخليها مفاجأة، لكن قدر الله ما شاء فعل.
3: خلاص لا تخبره ولا تخبر أحد، نبى نخلص الشغل ونريا.
5: للأسف ما يوز لي أكون معكم طول النهار.
3: لا تشيل هم، حنا بنسوي اللي جينا نسويه، ونلقاك بعد المغرب نتسامر ونتفاكر ونتفق على كل شيء.
5: زين، فالك طيب إن شاء الله.
6: نزل نزل نزل هني، نزل شوي شوي شوي شوي، في الحفرة في الحفرة. أيوة كذا كذا، هاتوا هاتوا المسامير، ثبتوا الخشب ثبتوا الخشب ثبتوا هني. ها
3: هيريا هيريا، ما شاء الله ثبتت القاعدة.
6: نزوم نخلص تثبيت القاعدة والمقاسات عشان يشتغلوا على راحتهم بدون ما يغلطوا في المسامير عشان ما نعور الخشب. ترى القاعدة هي مثل السفينة، ما خبرتني عسى ما حد درب وجودي في البلاد.
3: لا الحمد لله مبارك ما مخبر حد، وهاليومين حمد ما راح يجي، وهذا زين.
6: ايه يا ريت اخوي حمدان موجود.
3: ليش؟ كنت بتواجهه؟ تطلع له؟
6: مشتاق احضنه وابوس راسه. حمدان ما بس اخوي، هذا ابوي وامي وكل ناسي.
3: ريته يسمعك ويتحسر على كل دقيقه فقدتها في غربتك. صحيح اللي قال اصابع يدك ما كلها تتشابه، كلامك يا حسين يحسسني بطيبة قلبك وظلم أخوك لك.
6: لا يا النوخذة لا، أخوي ما ظلمني، شيطانه هو اللي كان السبب.
3: والحين من السبب في بعده عن بلاده وبيته؟
6: الشيطان نفسه.
3: الله المستعان.
6: خلينا نهتم بشغلنا ونأدي اللي علينا عشان ما حد يحاسبنا بالقسوة. هيريا هيريا هيريا هيريا هيريا يا الربع هيريا.
0: عظم الله أجرك يا بنتي يا فنة حبيبتي.
2: الحمد لله على السراء والضراء، جعل الله قبر روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم آمين يا أختي.
0: سامحيني يا بنتي، ما وصلنا في لحظة غسلة.
2: معذورين يا خالتي، وكثر الله خيركم، ما قصرتوا ووصلتوا. إلا أنت يا فنة يا رفيقة العمر، قلت لازم أجيب نفسي وأعزيك. أنتي ما تعرفي إيش كثر أنتي غالية عندي.
7: الله يزيد غلاك يا الغالية. راح الغالي. صار البيت فاضي يا أختي من بعده. فقدت يا سيلة فقدت.
2: صبري.
7: من طلعوا للمقبرة وأنا خوفي ما هدا. حس إني صرت عايدة في هذه الدنيا.
2: الله يصبرك.
7: حس إني بفقد الأمان وحتى القوة يا سيلة.
2: الله معك يا أختي الله معك. هو على كل شيء في هذه الدنيا، واللي مع الله ما يضعف أبد.
0: الله يصبرك يا بنتي، الله يصبرك يا حبيبتي.
1: عاد سامحني يا ولدي، الصبح إن شاء الله نتلاقى في الميلس.
8: نزين تعشى معنا؟
1: لا يا ولدي أحسنت.
7: حمد روح بيت أبوك، عندي حريمي باتن في البيت هالليلتين.
8: زين يا فنة، بس الله يخليك خليني أخذ ثيابي.
7: زين.
9: طمني على فنة.
8: الحمد لله بخير، أمنتي ميتي لا أمس ولا اليوم. فنة مسكينة الله يصبرها. بس
9: زين وانت ليش ودرتها بروحها؟ عصرنا الحريم ما راحن بيوتن؟
8: لا، عندها الحريم في البيت وهالليلتين بيباتن عندها بعد.
9: وابوي حريم ويباتن؟ عجبة. هاي جديد بعد، أول مرة أسمع أن حريم الحار يباتن ببيت العزاء.
8: ما علي أمي، يمكن من بعيد وما فيها شي باتن عندها.
9: هي بس أنا ما أتذكرنا فن عندها أهل في البلاد ولا بعيد عن البلاد، ومن وين طلع ذيلة بعد؟ من ذيلة من؟ خبرني
8: أمي. الله يرحم لي والدي، اشتراني تعبان ومرهق من أمس وأنا واقف على ريلي. الله يخلي شبانا ومرتاح.
9: دين تعشيت؟
8: ما بعشى بسير أنام. اللي زكريا أخوي وينه؟
9: من دين وصل دخل ينام.
8: يلا زين، المهم عن إذنش تصبحين على خير.
9: تو هذه لمن اللياات باتن عندها؟ أموت وأعرف من وين يا آيات من وين.
10: إيه مسكين النخذة خميس، الحمد لله الله كتب لنا نزور المقبرة.
3: حين وصلنا بعد ما خلص التفان قلنا عاد الواجب نزور قبر.
11: الله يرحمه، البلاد متباركة بوجودك النخذة حسين.
10: منورة بهلها، يا ريت لو كانت الساعات والدقائق زفت لنا فرحة الجية، بس سبحان الله الزين ما يكمل.
11: الكمال لله، يتب الخير إن شاء الله. قالوا لك ولدك عبد الله وصل العزاء؟
10: ولدي عبد الله؟ إيش يابا؟ أكيد جاي مع خالة سعود.
11: لا، جاي بروحه.
10: جاي بروحه؟ أنت متأكد يا مبارك؟
11: أنا ما شفت غيره ولا سألت من معك. حاولت أخليه يبقى يتعشى معنا ويبات بس رفض، وقال بيرجع البلاد مستعيل.
10: عبد الله جاي بروحه؟ لا لا لا ما أظن، أكيد جاي مع أمه، أكيد بعد رجعوا. ليش ما تواصلوا معي؟
9: عظم الله أجركم في وفاة النخذة خميس.
7: عمتي أجرنا وأجركم والحمد لله على كل حال.
9: هيه كيف سالفة؟ الحمد لله على السلامة يا حرمة النوخذة حسين.
0: اسمي جميلة، والله يسلم غاليك يا حرمة النوخذة حمدان.
9: وما شاء الله الله يبارك. سيلنا بعاد زي من هالولد الحلو اللي يالس بحضنك.
0: هذا حسين حفيد النوخذة حسين بن سليمان، وحفيد أخو النوخذة حمدان بن سليمان.
9: يعني حفيد عنيدة بنت النوخذة العود.
12: أوه يا مال،
13: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية.
14: والطفل
13: سام الخصيبي بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال، للمخرج طالب بن

0: سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنمنح الجسد البشري أعجب خصائص التمويه في الطبيعة، لنحول جلد الإنسان إلى لوحة حية تتبدل مع كل لحظة. ماذا لو كان بإمكاننا تغيير لون بشرتنا مثل الحرباء؟ كيف سيبدو التعبير عن المشاعر؟ وكيف سيتغير مفهوم الهوية والجمال في عالم متلون؟
2: تخيلوا هذا المشهد البصري المدهش، أن تمشوا في الشارع فتتناغم ألوان جلودكم مع ألوان الجدران أو الأشجار من حولكم، أو أن تتغير بشرتكم تلقائيا لتعكس حالتكم النفسية. علميا هذا يعني أن جلد الإنسان سيحتوي على خلايا حاملة للأصباغ دقيقة جدا تتحكم فيها الإشارات العصبية والهرمونات، مما يجعل المظهر الخارجي مرآة فورية لما يدور في الداخل.
1: نعم، وأول ما سيختفي تماما من الكوكب هو علة العنصرية القائمة على لون البشرة. عندما يصبح لون الجلد متغيرا ومرتبطا بالظروف النفسية أو البيئية بدلا من العرق، لن يعود هناك معنى لتقسيم البشر بين أبيض وأسود وأسمر. سيتلاشى هذا التمييز البغيض الذي أرهق الإنسانية لقرون، ويصبح الجميع متساوين في مظهرهم المتبدل.
2: صحيح، ولننظر أيضا إلى عالم الملابس ومستحضرات التجميل، إذ ستشهد هذه الصناعات ثورة جذرية. ستختفي مساحيق التجميل التقليدية وتظهر بدلاً عنها عطور أو مركبات هرمونية آمنة تساعد الإنسان على اختيار لون بشرته حسب المناسبة. ستكون هناك ألوان للاحتفالات وألوان للمقابلات الرسمية، وسيصبح الجلد هو رداء الإنسان الأول والأكثر تعبيراً عن أناقته.
1: ولكن من ناحية الصدق الاجتماعي والخصوصية، فإن الأمر سيحمل تحدياً نفسياً معقداً جداً. الحرباء تغير لونها للتمويه أو للتعبير عن الخوف والغضب. لو كان البشر كذلك، فلن يستطيع أحد إخفاء مشاعره الحقيقية. سيتحول لون الإنسان إلى الأحمر الصارخ عند الغضب، أو الأصفر عند الخوف، أو حتى درجات معينة عند الكذب. سيصبح الكذب مستحيلاً بصرياً، وتصبح المشاعر عارية أمام الجميع.
0: ماذا لو؟
2: هذا أمر مقلق للخصوصية فعلا. وماذا عن الجانب الأمني؟ هنا تبرز أعظم المخاطر، فقدرة التخفي والتلون مع المحيط ستجعل مهمة رجال الشرطة شديدة الصعوبة. سيتمكن الخارجون عن القانون من الاختفاء داخل الأسواق أو الحدائق بمجرد تغيير ألوانهم، مما سيجبر الدول على ابتكار كاميرات مراقبة حرارية أو بيولوجية لا تعتمد على اللون المرئي لتحديد الهوية.
1: صحيح، وحتى مفهوم الصور الشخصية في وثائق السفر وبطاقات الهوية سيتغير. فلن تكون الصورة الملونة معياراً ثابتاً، سنعتمد بالكامل على بصمات الأصابع وقرنية العين والحمض النووي لإثبات الشخصية. وفي عالم العمارة ستدهن المكاتب والمنازل بألوان تساعد على تهدئة أعصاب الجلد البشري لمنع تقلباته اللونية المزعجة أثناء العمل.
2: سبحان الله، حينما نتأمل هذا التمازج اللوني ندرك أن ثبات لون بشرة الإنسان هو جزء من حفظ كرامته واستقراره نفسيا. لقد جعل الله مشاعرنا داخلية لنملك القدرة على التحكم فيها وحماية نفوسنا من الانكشاف الكامل أمام العالم.

0: خارجيا، بل في نقاء السريرة وصفاء القلوب من داخلها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. عزيزنا المستمع، من القطاعات الجد مهمة هنا في سلطنة عمان واللي نسعى دائما لتحسينها قطاع الرياضة. مر علينا أبطال عدة في عيون المستقبل، اليوم بطل جديد في رياضة جديدة وهي كرة السلة. معكم نرحب بضيفنا مازن بن محمد العويسي.

0: السلام عليكم مازن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلين.
0: طبعا نسولف عن رياضة كرة السلة، هذه الرياضة الجميلة جدا واللي يمكن ما تلاقي كثير من الرواج في منطقتنا هنا، فما اللي شدك لرياضة كرة السلة مازن؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أشكركم على الاستضافة وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: على سؤالك، من اللي شدني على كرة السلة؟ طبعا والدي، من لما كنت صغير في البداية هو كان لاعب كرة سلة وكنت أحضر مبارياته ويعني دائما استمتع بلعبه. بعدها بفترة لما كبرت شوية صار هو مدرب واعتزل اللعب عن كرة السلة، والحمد لله صار يدربني وصرنا يعني مع بعض أكثر عن أب وابنه، صرنا أخوان أكثر يعني.
0: ما شاء الله، يعني رياضة كرة السلة قربتكم أكثر من بعض. يعني. إذن الباب الأول لدخول كرة السلة هو التأثر بالأهل، وخاصة الوالد له كل التحية. طبعا بداية من التأثر، ثم أيضا الانغماس في التدريبات، ثم وصولك أيضا لمستويات متقدمة أهلتك لتكون في فرق تمثل سلطنة عمان مازن في كرة السلة.
1: بديت بدايتي مع نادي أهل الزداب من لما كنت صغير نفس الشيء، والحمد لله حصلت على في موسم 2021-2022 حصلت على هداف ثلاثيات وهداف دوري على مستوى دور الناشئين 2008-2007، وبعدها بسنة توقفت يعني عن مستوى إنجازاتي الفردية، وحصلنا المركز الثاني على الدوري القادم. وبعدها فترة انتقلت نادي العامرات وللحين مستمر والحمد لله.
0: نعم، مشاركاتك على مستوى السلطنة مع نادي العامرات وحتى على مستوى مثلا دول الخليج، هل لك مشاركات في خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: أيوة طبعا مع نادي العامرات شاركت بطولة الجزيرة في أبو ظبي في الإمارات، حصلت الحمد لله على هداف الثلاثيات على مستوى الخليج، وفي مشاركات خارجية في نفس الشيء في الكويت مع المنتخب الوطني، بس ما حالفنا الحظ ونتعلم من أخطائنا. ونفس الشيء في البحرين بطولة 3x3 تقريبا تحت 23 سنة، يعني أنا مواليد 2008 ولعبت مع عمر أكبر عن عمري، والحمد لله قدمنا مستوى زين طيب وفي تطور الحمد لله. وبعدها من بعد هذه البطولة رجعنا سلطنة عمان في نفس الشيء نلعب بطولة في الموج نفس الشيء 3x3، والحمد لله يعني في تطور أحسن عن قبل، وبادي يعني توضح صورة الفريق وملامحه يعني ملامح المنتخب. والحمد لله يعني ما من أول بداية من أول بطولات صحيح. بتجيب على المستوى المركز الأول المركز الثاني شوي شوي ستيب باي ستيب.
0: صحيح، يعني خطوة بخطوة نوصل إن شاء الله لمستويات عالية، ويحتاج الموضوع تدريب والتزام. خلنا نتكلم عن هذا الجانب شوي مازن، التدريبات المستمرة والالتزام، خاصة أنت الآن تبارك الله طالب في الصف الثاني عشر، ونحن نعلم جميعا الالتزام الكبير في الصف الثاني عشر، الموازنة بين التدريبات والحياة الشخصية بتفاصيلها، أيضا ضرورة أن يكون التمرين متواصل لمواصلة الأداء الجيد.
1: طبعا أول شيء تخصص لك جدول ولازم يعني تركز فيه، وكل وقت رياضتك تعطيها وقتها وتعطيها تركيزك التام، ودراستك تعطيها نفس الشيء تركيزك، وكل شيء يعني بيصير لك سهل، هو ما كل شيء سهل بس يعني مع الاتقان مع التعود التكرار بيصير لك كل شيء زين وسهل. يعني حافظ على وقتي ودراستي ورياضتي من هذا الجدول، يعني
0: لازم تنظيم الوقت لتحسين الأداء في كل جوانب الحياة وضمنها الرياضة. رياضة كرة السلة مازن في سلطنة عمان، يعني ذكرت لنا قبل قليل عدد من المشاركات في دول مجلس التعاون الخليجي، أيضا إن شاء الله لاحقا مستقبلا على مستوى إقليمي على مستوى عالمي، كيف ترى مستقبل رياضة كرة السلة وما الذي تحتاجه من دعم أو تطوير في هذه الرياضة؟
1: والله رياضة كرة السلة يعني رياضة ممتعة جدا، أتوقع إن شاء الله يعني إلها مستقبل كبير من خلال اللي أشوفها من الاتحاد العماني لكرة السلة، من كل دعم يعطوك كل شيء اللي تريده يحاولوا يوفروا لك قدر المستطاع، وإن شاء الله في تطور. ومن كلام نفس الشيء في البطولات الخارجية، لما آخر بطولتين بطولة البحرين وبطولة الموج اللي هنا في عمان، لما بعد اللعب يعني وكذا مدربين الفرق البحرين المنتخبات البحرين الخصم بحرين الكويت يعني مثل هذا مدربين مدربين كبار يجي يقولوا لنا يعني ما شاء الله منتخب متطور جدا ولكم مستقبل، وإن شاء الله بنشوف يعني لاعبين في الاحتراف خارج عمان إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى الله. لتطوير طبعا هذه المهارات ومهارة كرة السلة. ما هي طموحاتك في مرتبط بكرة السلة على الصعيد الشخصي؟ يعني أكيد هناك مسابقات عالمية كبيرة في كرة السلة مازن، ولتطويرها تطويرك على المستوى الشخصي، ومستقبلا أنت كيف ترى نفسك في رياضة كرة السلة؟
1: إن شاء الله حقق يعني أول شيء إنجازات محلية على الصعيد الشخصي، المركز الهداف هداف ثلاثيات نفس ذيله جواز، وبعد أطمح للمراكز الأولى مع الفريق كمستوى جماعي ومع المنتخب إن شاء الله في بطولة قادمة شهر 4 تقريبا في قطر، وإن شاء الله بنحصل مركز يليق باسم عمان
0: بإذن
1: إن شاء الله. بنحاول قدر المستطاع نعطي كل جهدنا وطاقتنا في المعسكرات، وإن شاء الله نحصل على مركز نتمناه. طبعا هذه البطولة ما نتمنى يعني ما مخلين في بالنا أن مركز نروح نستمتع في اللعب ويعني نظهر بمنظر يليق يعني
0: بإذن الله تعالى.
1: وإن شاء الله يعني على مستواي أريد الصعيد الشخصي، أريد أن أحصل إنجازات على المركز الأول، يعني الاحتراف خارج عمان هذا شيء طبيعي يعني
0: بإذن الله تعالى
1: كل لاعب
0: بإذن الله. طبعا ما سألتك عن موقعك في اللعب، أنت سردت لنا ما شاء الله عدد المرات اللي حصلت فيها ميداليات كهداف. يعني رياضة السلة من الرياضات الممتعة في متابعتها، هي مختلفة جدا يمكن بحكم المجتمع والبيئة، يمكن نحن ما نشأنا يعني على صعيد واسع على كرة السلة، ولكنها رياضة رائعة جدا، والمشاركة فيها باسم سلطنة عمان إن شاء الله سيكون أوسع في المستقبل بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: حديث جميل جدا مع ضيفنا مازن بن محمد العويسي المبدع في رياضة كرة السلة. مازن بقي أن أسألك علك يمكن توجه كلمة لكل من ساندك في مسارك في كرة السلة هنا في سلطنة عمان وطموحاتك لهذه الرياضة هنا.
1: طبعا بعد الله والدي ووالدتي اللي أكثر ناس يعني دعموني وشاهدوا فيني وفي موهبتي، وأهلي وأصدقائي، وفي المدرسة طبعا أستاذ إسحاق اللي خلاني أدرب يعني أخذ خبرة التدريب مع التدريب صف منتخب المدرسة
0: ما شاء الله،
1: وفي نفس الوقت أستاذ أبو بكر اللي دعمني من خلال في الطابور المنتخبات كذا يعني.
0: إذن بيئة المدرسة الداعمة لك ما شاء الله طبعًا. أصبحت مدرب في المدرسة في كرة السلة
1: والإدارة المدرسية بمدرسة حسان بن ثابت ومدربين مع اللي معاي في النادي، يعني الحمد لله الكل يدعم
0: بإذن الله تعالى. يستمر هذا الدعم لكل هذه المواهب اللي تمثل إن شاء الله سلطنة عمان خير تمثيل في المحافل الرياضية العالمية. إلى هنا أصل وإياك عزيزي المستمع إلى ختام هذه الحلقة الجميلة من عيون المستقبل، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. ثم عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: أبو العلاء المعري الجزء الثاني.

خلق الناس للبقاء فضلت، أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة ورشاد.

0: صار أبو العلاء المعري لا يسلم من أقاويل الحساد.
1: صعد نجمه هنا في بغداد منذ أن حل عليها.
0: إنه قانون المتفوقين يا صديقي، لا يحب أحد له النجاح.
1: الزنادقة يحاولون تشويه سمعته.
0: لكنه رجل قوي لا ينهزم عند أول معركة.
1: أجل، أبو العلاء المعري لا يعرف اليأس، إنه يقاوم.
0: يرددون أن اليأس أصابه، وأنه يفكر في أن يعيش منعزلا عن كل هذا الهراء.

0: لا، لا أستطيع أن أبقى بعيداً عن الناس، عن المجتمع.
1: يا أخي العزيز، أنت الذي اختار لنفسه أن يكون رهين المحبسين.
0: لم أتحمل فقدان البصر، فحبست نفسي في ظلامي، لا أغادره، فقط أكتب الشعر، أؤلف الكتب.
1: رسالة الغفران عمل أدبي راق سوف يبقى في ذمة الذاكرة آلاف السنين.
0: الحمد لله، هذا الكتاب أكد أنني بارع في النثر، براعتي في كتابة الشعر والأدب، وأنا أتخيل ماذا سيقابل المرء في العالم الآخر.
1: اتسعت مخيلتك لتصور المسافة الشاسعة بين النعيم والجحيم.
0: كتبت هذه الرسالة ردًا على ما كتبه ابن الجارح، وتخيلته في رحلة خيالية أدبية عجيبة يحاور فيها الأدباء والشعراء في العالم الآخر.
1: نعم، من هؤلاء زهير بن أبي سلمى والأعشى. يا له من عمل عبقري.
0: سوف أستكمل مسيرتي، أكتب المزيد من الأعمال إن شاء الله.
2: وأنا سوف أدون ما يمليه علي أبو العلاء أولا بأول.
1: هكذا تشكل لدينا في رجل واحد الفيلسوف والأديب والشاعر والطبيب.
2: وله الحق أن يفخر أن تلاميذه ينتشرون في البلاد، ينشرون أفكاره وكتبه، ومنهم التبريزي والأنباري وابن حزم الأندلسي.

0: وهذه رسالة جامعية جديدة عن الشاعر والأديب والفيلسوف أبو العلاء المعري. ومعنا الباحث محمد الهلال. أخبرني محمد من فضلك عن سر هذا الشغف الكبير بالبحث في مسيرة المعري.
1: نعم، شغف كبار الكتاب والباحثين بإصدار الكتب عن المعري، فهو الذي كان مصدرا لكتاب الجحيم والمطهر للمفكر الإيطالي دانتي أليغري.
0: الدكتور طه حسين كان يرى في نفسه صورة من المعري.
1: كرس طه حسين حياته من أجل تقديم أبو العلاء المعري، خاصة رسالته في جامعة السوربون.
0: وعباس العقاد كتب عنه رجعة أبو العلاء،
1: وأيضا الدكتور لويس عوض.
0: توقفت في رسالتك عند وفاة المعري في أيامه الأخيرة، أليس كذلك؟
1: بلى، مات المعري شاعر اللزوميات في ربيع الأول من عام 449 هجرية، وهو في عمر 86.
0: يقولون إن المقبرة قد ازدحمت بالتلاميذ والمريدين.
1: عانى المعري في آخر حياته من المرض والعزلة، ولو شاهد هذا العدد الكبير من الناس الذين تزاحموا عند مقبرته لتغير الأمر كثيرا للغاية.

0: كم أقام على زوال نهار وأنار لمدلج في سوادي. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد.

0: اليوم أعزائي المستمعين احنا في ولاية بدية وبالذات في بلدة الراكة. في هذه البلدة أعزائي المستمعين التقينا بمجموعة من الأخوة والأخوات اللي راح يقدمون اليوم شعر ومحاورة فن المزيفينة. المزيفينة أعزائي المستمعين هي من الفنون البدوية الجميلة والمشتركة اللي يؤديها الرجال والنساء. علشان نتعرف على المزيفينة خلوني أرحب أول شيء بضيفي سالم بن هديب بن محمد العويسي. سالم كيف حالك؟
1: طيب حالك،
0: عساكم بخير.
1: نعم طبعا.
0: كيف الأحوال؟ طيب.
1: نعم.
0: ونرحب أيضا بالجماعة اللي موجودين معنا كلهم، حياكم الله.
2: طبعا.
0: يا مرحبا بكم.
1: سهل.
0: يا حي الله.
1: سهل.

0: سالم.
1: نعم.
0: الله يرحم عليك. المزيفين. ايش المزيفين؟ احنا واحد يسمعنا في الباطنه، يسمعنا في الجنوب، محافظه ظفار، يسمعنا في مسندم. ها؟
1: نعم.
0: احنا نقول المزيفين، يبي يعرف ايش المزيفين.
1: مزيفين فن من الفنون الشعبيه. فن.
0: فن.
1: سمي مزيفين.
0: مزيفين.
1: غنوا بها، ولا يبونها قصيد، ولا غنوا بها اثنين اثنين.
0: يتشعلوا
1: بها، يترادوا بها.
0: يترادوا بها.
1: ايوه.
0: ما فيها طبل بيكون هنا.
1: لا لا لا.
0: فن بدوي.
1: فن بدوي.
0: فن
1: شعبي.
0: بدوي. شعبي. من هنا اصله، من هنا
1: من من الدار، من الدار.
0: من بدية.
1: من صدرهم، من صدورهم بس.
0: من بدية اصل الفن هذي، ولا ياكم من مكان بعيد؟
1: لا لا لا، من الدار.
0: لمن
1: بدية وحواليها بس.

0: كيف شعره؟ كيف شعره؟
1: شعري علم القصيدة؟
0: علم القصيدة كيف قصدوه؟
1: قال يقول القوس لأن هبيت اللي هبي بك محلاه ونحبيه لفظمي.
0: كيف كيف كيف شوي شوي شوي شوي خلنا
1: كلمتين كلمتين؟
0: لا لا خلنا الحق عليك الحين ما شاء الله عليك يا القوس.
1: لأن هبيت
0: لأن هبيت
1: لهبي بك محلاه
0: يهبي بك محلاه
1: نحبيه لفظميرة ريمن هاجر تراه.
0: كيف كيف؟
1: نحبيه لفظميرة
0: نحبيه لفظميرة
1: ريمن هاجر تراه
0: ريمن هاجر تراه. عودة مرة ثانية الكوس.
1: لأن هبيت لهبي بك محلاه
0: محلاه
1: نحبيه لفظميرة ريمن هاجر تراه
0: اللي ودرك مش نحبيه لفظميرة هناك دخلينه
1: هناك فظميرة.
0: زين كمل
1: أكمل لك قاصر هبيت اللي هبي بك محلاه ونحبيها لفظمي اللي منها قر تراه شرقة يطرى غزال غربي يبل مربا
0: شرقة
1: يطرى غزال
0: لكن غرب اليبل
1: مربا
0: مربا شرقة
1: يطرى غزال
0: لكن هو
1: غرب اليبل مربا
0: مربا
1: يرعى خيار فالي يشرب زمزم تراه.
0: الله الله الله يرعى خيار فالي
1: ويشرب زمزم تراه
0: يشرب زمزم تراه
1: لب الحسن أوصافه كله كامل عظاه
0: لب الحسن
1: أوصافه كله كامل عظاه
0: كله كامل عظاه
1: ما له مثيل باقي فوق الدنيا تلقاه
0: ما له مثيل باقي
1: فوق الدنيا تلقاه
0: فوق الدنيا تلقاه
1: عانه سودة كحيله لواح في السماء.
0: الله
1: يا أهل صغير السني من شفت دبكاه ينهب سعيد القلبي من مشيته وغواه ببذل عليه بالمالي وروحي تكون فداه وبلزم عليه الربية وتحت المغيب بنصاه
0: بلزم عليه الربية
1: وتحت المغيب بنصاه
0: بنصاه
1: ويوم ان يوم تسلم نايم زاهر تراه
0: تراه
1: قالوا نايم السهيلي يلي الخشب تعناه لشاحنات الغالي من عنبر يتلاه سير بالكتاب وعيل وقت الليل ودياه بلغ سلامي خافي لا تبيح بالوصاه نسولعي قالوا لي هم مواطن ومرباه
0: ربي تعود
1: نسولعي قالوا لي هم مواطن ومرباه ربي تعود سكونه من اللي بالوحفاه بني عن 8 سنين يشرب الغدر اسقاه يطرب
0: كيف كيف بني عن 8 سنين
1: ربي تعود سكونه من اللي بالوحفاه بني عن 8 سنين
0: بني عن 8 سنين
1: يشرب الغدر اسقاه
0: اسقاه
1: ربي تعود سكونه من اللي بالوحفاه بني عن 8 سنين شرب الغدر اسقاه يطرى ظبي البستاني لي بمثل الطرواه بفتي فعال كان يعني شفته الاقواه. السلام عليكم.
0: احسنت احسنت يا سالم بياض الويف. ايش قلت لي نيعن نيعن كيف شو نيعن معناته نيعن؟
1: نائر عود من النعي
0: راجع
1: راجع
0: راجع
1: بني عن 8 سنين يشرب الغدر اسقى يقدر حيانه كله يشرب الغدر
0: يرجع بعد 8 سنين ويلقى الدار
1: كلها خصيبه
0: كلها خصيبه. قبل لا نغني غني لي انت شويه كي من بيتين بس قبل لا يغنون الجماعه كيف؟
1: انا هي نوايح تختلف هو ويوب
0: ترى انا قلت لك انا قلت لك نايحه واحده ولا نايحتين هو له
1: هو له يوب ثلاث هو قال لي عادي نايحه العادي راح
0: انا سالتك اول شيء قلت لك نايحه واحده ولا نايحتين قلت لي نايحه واحده الحين هو له ثلاث
1: كل بنايحته
0: ترى كل بنايحته
1: احنا يوم هذا الرزحه
0: احنا اليوم بناخذ نايحه وان شاء الله في الحلقه القادمه بناخذ نايحه
1: زين
0: ان شاء الله قول لي النايحه قول لي
1: يقول يا القوس ولنا بيتي ويا القوس ولنا بيتي هذه ناحية
0: هذه ناحية هذه واحدة في بعد ناحية ثانية غيرها شو كيف تقول؟
1: أنا عندي لا
0: بس أنت عندك هاي الناحية
1: عندي ناحية
0: لكن في ناحية مع
1: عند الربع ثاني
0: عند الربع ثاني بنغني ناحيتك أنت الحين
1: انزين
0: يلا خلي الجماعة
1: يلا تفضل يا جماعة.

0: استمعنا أعزائي المستمعين إلى هذه الشلة من شلات فن المزيفينة. فن المزيفينة أعزائي المستمعين ما تدور فيه يعني محاورات، كل واحد يقول اللي في خاطره. سالم هكذا لا؟ فن المزيفينة كل واحد يقول اللي في خاطره. ما في محاورات ولا مشاكل بين شعراء يعني.
1: لا لا.
0: كل واحد يجي إلى المرمس ويقول
1: اللي في خاطره.
0: اللي في خاطره. احنا راح نلتقي مع الاخوان المستمعين ايضا في المزيفينه في شلة اخرى ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله.
2: يا المستمع ما اكتملت التغروده، باكر نكملها ونريح الفوده، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من قصة نجاح ابتكارية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرا انطلقت. وهذه القصة تعبر عن ابتكار تقني بعنوان معزز، وهي منصة إلكترونية تقوم بتوفير خدمات تحليل البيانات والتسويق الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. منصة ذكية لإدارة قرارات المشروعات بثقة، وتحويل بيانات المبيعات والسوق إلى تحليلات واضحة وتوصيات عملية قد تساعد رواد الأعمال على زيادة الأرباح، تقليل التكاليف، وفهم العملاء بشكل أعمق، وكل ذلك عبر لوحة تحكم سهلة وبسيطة، في رؤية لأن تكون هذه المنصة الخيار الأول في تقديم حلول دقيقة وفعالة لأصحاب المشروعات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعزز الكفاءة التشغيلية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا حتى نقربكم أكثر من منصة معزز.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب باسمكم بالمبتكر خالد بن عبد الله السنيري، وهو رئيس قسم التسويق في منصة معزز. أهلا ومرحبا بك خالد معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة المميزة في إذاعة سلطنة عمان. يعطيكم العافية.
0: حياكم الله خالد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا طلب منك تعريف هذه المنصة، منصة معزز، فكيف ستعرفها وأيضا تؤكد على هذه الرؤية لهذه المنصة؟
1: طبعا شركة معزز هي شركة تمثل الجيل التقني الناشئ في تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات ذكية لفهم سلوك العملاء أو تلبية احتياجاتهم واحتياجات السوق من خلال تحليل بيانات مع الوقت الفعلي ومراقبة الأداء لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
0: وماذا عن الرسالة والرؤية التي تنطلقون منها؟
1: طبعا رؤية شركة معزز هي أن تكون الخيار الأول في تقديم الحلول التقنية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بأدوات الذكاء الاصطناعي، لتضمين استمرارية المشاريع في استخدام بياناتها، بيانات الشركة من خلال تحليل هذه البيانات.
0: جميل. طيب لماذا اخترتم اسم معزز ليكون اسما لهذه المنصة والشركة خالد؟
1: طبعا فكرة الاسم معزز هو لتعزيز هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة خلينا نسميها الاحباط او مرحلة عدم الاستفادة من هذه المعلومات الى تعزيزها في نمو في داخل هذا السوق، وايضا من خلال تدريب وتأهيل الموظفين في انهم يستفيدوا من قطاع البيانات اللي عندهم.
0: نعم. طيب اذا دعنا ننطلق في رحلة الخدمات التي تقدمها المنصة، ففي البدء كيف تقومون بتقديم هذه الخدمات بدءا من

0: أدواتنا للذكاء الاصطناعي ويعطيه بعض نتائج هذا التحليل، كيف ممكن أنه هو يستفيد من هذه البيانات المخزنة عنده في النظام. ممكن يعني كثير من الشركات اللي احنا لاحظناها هو عنده نظام لجمع البيانات بس انه ما يستفيد منها، يعني ما في تحليل. انا عندي بيانات بس ما قادر اني احللها واستفيد من التحليل وراها.
1: جميل.
0: فيقوم الشخص بالتسجيل في الموقع ويختار الباقه المناسبه، وايضا الباقه تكون يعني حسب نوع المشروع، حسب الحجم المعلومات المدخله، وايضا يعطيك سعر مناسب حسب هذه الباقه.
1: جميل. طيب الآن في ما يتصل بنموذج العمل، يعني كيف تقدمون حلولا ذكية تساعد العملاء للتغلب على المشكلات والتحديات؟
0: بالنسبة لنموذج العمل، يدخل الشخص على الموقع يحصل فورم جاهز، يقوم بتعبئة بالبيانات مشروع اللي هي الأولية، اسمه واسم الشركة وبعض البيانات، بحيث أن أدواتنا تفهم طبيعة المشروع وتفهم طبيعة رائد الأعمال، بحيث أنها تقدم حل مناسب لهذه الفئة من المشاريع. فيقوم بتحليل هذا بتعبئة هذا الفورم، وبعدها احنا تكون عندنا معلومات وداتا من مشاريع ثانية، فيقوم هذا بأدوات تحليل الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات اللي عند الشخص، وأيضا يعطيك التحليلات بناء على المعلومات اللي عندنا المخزنة، ويعطيك تحاليل ايش تسوي. طيب
1: نعم.
0: يقوم الشخص بإدخال هذه البيانات من خلال ربط موقع شركته بالموقع مالنا اللي هو معزز، والأدوات الذكاء الاصطناعي تقوم بدورها في تحليل البيانات.
1: جميل. طيب يعني وبالمثال يتضح المقال، إلى أي درجة أسهمت منصة معزز في تحقيق الريادة والتميز للمشروعات؟ إذا أردنا أن نقترب من قصص النجاح التي حققتموها خالد إلى الآن.
0: قمنا بمشاركة الشركة في مدرسة الذكاء الاصطناعي في روسيا، وأيضا حصلت الشركة على العديد من الجوائز في روسيا من خلال مشاركة في هاكاثون مدرسة الذكاء الاصطناعي، حصلنا على المركز الأول. وأيضا في قطر شاركنا في معرض في أسبوع الذكاء الاصطناعي ويب سميت، وأيضا شاركنا في أسبوع الأمن السيبراني في دبي، وأيضا عندنا أكثر من مشاركة في سلطنة عمان من خلال الهيئة، وأيضا من خلال الجامعات التقنية، وعندنا كثير من الدروع من الجوائز اللي ساعدت وساهمت في إضافة قيمة للشباب والموظفين معنا في الشركة.
1: نعم. طيب الآن بالنسبة لتوظيفكم للذكاء الاصطناعي، كيف توظفون الذكاء الاصطناعي في منصة معزز حتى تساعدكم وتساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في التغلب على التحديات؟
0: حاليا عندنا حن أكثر من خيار، ما زلنا يعني ندرس هذه الخيارات ونشوف الأنسب للعميل كيف ممكن هو يستفيد من هذه الخيارات. عندنا خيار احنا نوظف الادوات الذكاء الاصطناعي الموجوده في محركات البحث، بحيث ان احنا نوظفها باننا احنا نعطي هذه المعلومات وتقوم بتحليلها، تكون مربوطه بسحابه خاصه بشركه معزز.
1: يعني الى الان معزز كم عدد الشركات التي ساعدتها في التغلب على التحديات؟ الى اي درجه تستطيع القول بانكم وصلتم الى الجمهور المستهدف واصبحتم مطلوبين ويستعان بكم؟
0: ما زلنا في مرحله الاختبار خدماتنا، وايضا اختبار الخدمه اللي نقدمها. عندنا حاليا تقريبا 3 مشاريع اللي هي تكون محليه من معارفنا وكذا، بحيث أن نقرب على الشركات ونقرب خدماتنا على المشاريع ونشوف آلية الاستفادة وش ممكن نطور وش ممكن نعدل. فما زلنا في مرحلة اختبار هذه الأدوات واختبار.
1: طيب خالد، وبالنسبة إلى رؤيتكم المستقبلية لمعزز إن شاء الله؟
0: طبعا عندنا حن رؤية مستقبلية بأن نكون خيار مثالي في تحليل البيانات، ويكون عندنا

0: أدواتنا الخاصة في التحليل، يكون عندنا مشاريع ممتازة وعاداتها ممتازة في هذه تحليل البيانات، ويكون عندنا شركات ممتازة حللنا لهم بياناتهم واستفادوا من خدماتنا، وفعلا يعني لامسنا تطور واستدام في هذه المشاريع.
1: نعم، وبالسنوات يعني كيف قسمتم مراحل رؤيتكم المستقبلية إن شاء الله؟
0: إن شاء الله تكون على نهاية سنة 2026 تكون المنصة كاملة شغالة بكل الخدمات اللي أدخلناها، ويكون النظام كامل شغال، الخطوات ممكن العميل أي عميل يدخل ويسجل البيانات وخلاص نقدر نستقبل عملاء من خلال نهاية هذه السنة إن شاء الله تعالى.
1: هل يعني قرأتم السوق؟ هل توجد أفكار مشابهة سواء على المستوى المحلي ولا العالمي؟ وإن كانت الأفكار موجودة، ما الذي يميز معزز؟
0: طبعا حصلنا في السوق الأماني كثير شركات تعمل بنفس النظام، انها تاخذ مثلا عندنا متاجر الكترونيه، شخص يقوم بعمل متجر الكتروني او نظام بي او اس، فالشركه المنفذه عندها هذه الخدمه انها تقوم بجمع هذه البيانات. بس الجديد واللي يميز معزز انه بعد ما جمعت الشركه هذه المعلومات وش تستفيد منها؟ يعني كثير احنا لاحظنا شركات انها تجمع معلومات البي او اس وتعطيها لرائد الأعمال أو صاحب الشركة، بس هو ما عارف كيف أني أنا أمسك هذه المعلومات وأستفيد منها. فاللي يميز معزز أني بعد ما يحصل هذه المعلومات يحولها إلى تحاليل يستفيد منها. مثلا عندي نقاط في العملاء، ليش ما عاودوا أنهم يشتروا مرة في هذا الشهر؟ أكيد في أسباب، شركة معزز تعطيك هذه الأسباب بناء على التحليل اللي هي سوته، تعطيك هذه الأسباب وتعطيك الخطوات اللي أنت وش تسوي،
1: تقدم الأسباب ثم تقترح الحلول.
0: نعم بالضبط.
1: هذا الأمر يعني أنكم تحتاجون إلى تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل متواصل.
0: بالضبط بالضبط،
1: ويتطلب وجود فريق تقني إذن خالد.
0: نعم أيوه بالضبط.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق في منصة معزز، وبإذن الله تنطلقون قريبا إلى تحقيق الأعمال والنتائج المرجوة. شكرا لك خالد بن عبد الله السنيدي، رئيس قسم التسويق في منصات معزز. شكرا جزيلا لك يا خالد.
0: شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.
1: شكرا وسهلاً. جزيلا لك. إذن كان ذلكم اللقاء مستمعين الكرام حول منصة معزز، وهي منصة تقدم عددا من الخدمات وتوجد حلولا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات أذكى لفهم سلوك العملاء وتلبية احتياجاتهم واحتياجات السوق من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة الأداء، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتاحة لتحسين وتطوير أداء المشاريع. ومن أجل ذلك جاء السعي للتعاون مع أفضل الخبرات المحلية والدولية للابتكار والتطوير. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دخول السحب الجنوبية الغربية إلى محافظة ظفار في هذه الأيام المباركة، وبداية دخول الخريف فلكيا، وهذا الدخول يتميز بتفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل جميلة جدا، بدءا بجبال ظفار، سلسلة جبال ظفار الممتدة من حاسك إلى صرفيت. هذه السلسلة التي تصطدم مباشرة بالسحب الجنوبية الغربية، وهذا الاصطدام يدفع هذه السحب للارتفاع للأعلى. كلما ارتفعت هذه السحب إلى الأعلى، كلما انخفضت درجة حرارتها وكلما تكثفت وتحولت إلى الرذاذ بداية المطر، هذا الرذاذ الخفيف جدا وهو قليل الحدوث بالمناسبة، يعني مش كثيف الحدوث مقارنة بمطر الشجر. مطر الشجر مستمر الحدوث أثناء وجود السحب من بداية تشكل الخريف إلى نهايته، وهو الأكثر تأثيرا في المياه الجوفية وفي التنوع الحيوي في محافظة ظفار. لذلك توجد معنا السفوح شديدة الانحدار، كثيفة القطاع الشجري مليئة بالتنوع الحيوي، مئات الأنواع من النباتات موجودة في هذه المواقع، وأعداد يعني لم يتم الانتهاء من إحصائها من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في هذه المواقع، وأيضا تساهم بتشكيل أنظمة بيئية معقدة وجميلة جدا وقوية للغاية، قادرة للصمود أكبر فترة زمنية ممكنة، لأن الإنسان والأنشطة البشرية لم تستطع الوصول إلى السفوح شديدة الانحدار. هذه السفوح شديدة الانحدار كثيفة الغطاء الشجري لها تفاصيل خاصة، لأن هذه السفوح مباشرة تصطدم فيها سحب الخريف وتكثف الكمية الأكبر من مطر الخريف، وكلما تصاعد إلى الأعلى كلما تكثف أكثر. في النهاية عندما تنتهي قمم جبال سلسلة جبال ظفار تصل إلى مسطحات، هذه المسطحات إذا كانت على ارتفاعات منخفضة تشكل ما يسمى بدرع في محافظة ظفار في جبال الخريف. درع هو السهوب المستوية، المسطحات المستوية على ارتفاعات مناسبة أقل من 1000 متر، أقل من 800، من 750 متر، كلما كانت أقل كلما كانت أكثر تنوعا، وكانت أكثر ارتفاعا من 200 متر من 300 متر، لأنه إذا كانت على مستوى سطح البحر أو على مستوى السهل فتأتي السحب سريعة على هذه المناطق، على السهل الموجود في صلالة، من غرب صلالة إلى شرق مرباط، هذا السهل كامل عندما تأتي سحب الخريف تأتي سريعة فتمر سريعا على هذا السهل، ولا يتأثر أحيانا بالمطر ولا حتى يتشكل فيه بساط أخضر في الكثير من الأحيان، لأنه لا يوجد المطر الحقيقي، لا يوجد في منطقة الخريف، يوجد الرذاذ، وهذا الرذاذ في آخر الفجر يعني في لحظات معينة، لكن بشكل عام لا يحدث دائما على السهل، يحدث في مرات معينة، لكن السمة الغالبة أنه لا يحدث. في السنوات الأخيرة في بعض الأحيان تجد المناطق من أهرزات شرقا إلى سهل حمران خالية من الأعشاب، مسطحات يعني سبحان الله يابسة وكأنه لا يوجد مطر، لأنه السحب عندما تأتي تكون سريعة وتصطدم، تمر وتصطدم بالجبال، عند وصولها إلى الجبال ترتفع أكثر، تتكثف أكثر، وأيضا تتكثف بسبب هذا الاصطدام. لما تخرج من هذا التلال على ارتفاعات 400 متر أو 500 متر كما هو الحال في أمبروف، أو 400-390 متر كما هو الحال في حاكبه إرغاط في ولاية ضلكوت، أو حتى عرام في ولاية طاقة، أو حتى غدي في ولاية مرباط، أو حتى التلال الأولى في غدو في ولاية صلالة، أو حتى بدايات السهل في ولاية صلالة، هذه المرتفعات التي تصل إلى 200 متر 400 متر يتشكل عندنا سهوب واسعة، هذه السهوب لا يوجد فيها غطاء شجري كثيف، لأن المطر لا يكفي أصلا لنمو الأشجار، لذلك تنتهز الأعشاب هذه الفرصة وتنتشر فيه الأعشاب الشهيرة في جنوب الجزيرة العربية مثل آلي الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 220 سنتي، عشب رعوي فاخر في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وإلى التفاصيل، استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بقصر البركة العامر معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات فخامة الدكتور مسعود بشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للنهج الحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان ودورها البناء بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحيات جلالته إلى سماحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفخامة الدكتور مسعود بشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرونة بتمنياته الطيبة للقيادة وللشعب الإيراني دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. حضر المقابلة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني سعادة السفير موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، وفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الشورى أعضاء مجلس الوزراء أمس بمبنى المجلس في مسقط معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. وأشاد سموه في مستهل الاجتماع المشترك الذي عقد بين المجلسين بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة
الدولة في مختلف المجالات وما يطلع به من أدوار وطنية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز العمل المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا بأن مجلس الوزراء يرحب دائما بالمقترحات والآراء والدراسات التي يقدمها مجلس الدولة. كما أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة والمكرمون أعضاء مكتب المجلس عن بالغ تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء من اهتمام في ترسيخ ثقافة العمل المشترك وتعزيز التعاون المستمر بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية. واستعرض أثناء الاجتماع عدد من الموضوعات من بينها دور الاستراتيجيات القطاعية في تعزيز التنمية في المحافظات، كما تم تبادل الرؤى البناءة في كل ما من شأنه الارتقاء بالجهود المبذولة وبما يحقق الصالح العام. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي في إطار زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عمان. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان مباحثات مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري في إسلام أباد في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كما التقى بوزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وأكد الرئيس الإيراني على أهمية الالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق تقدم موسم فيها. وتأتي زيارة بوزشكيان إلى باكستان في وقت تعمل فيه فرق فنية على وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات التي جرت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز فرص التوصل إلى إنهاء دائم للحرب. وكانت إيران قد أعلنت عن اختتام المحادثات الفنية مع أمريكا في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. جاء ذلك وفقا لما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية رئيس الفريق الفني التفاوض الإيراني، والذي ذكر أنه تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، إضافة إلى إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء ومذكرة تفاهم بشأن المرور الآمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة ووحدة لمنع النزاعات في لبنان، وكذلك التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة. بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى مسألة انسحاب إسرائيل من بلدات جنوب لبنان. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل هو خيار صحيح، مضيفا بأنه يأمل أن تكون الجولة 5 من المفاوضات حاسمة في استعادة سيادة لبنان كاملة. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وماركو روبيو وزير الخارجية، ناقش مقترحا لإنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني في أعقاب وقف إطلاق النار، في حين قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع القتال في اليومين الأخريين. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الكونغرس الذي تبنى قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أنه جاء في توقيت سيء وأرسل رسالة خاطئة إلى إيران، وأضاف أن القرار جعل مهمته أكثر صعوبة، متهما أعضاء في حزبه الجمهوري بالانضمام إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح التشريع.
أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل استهدفت عمدا أطفالا فلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، فضلا عن جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت اللجنة أن لديها أسبابا وجيهة لتخلص إلى أن هذه الأعمال تشكل جزءا من استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الفلسطينيين في غزة باستهداف أطفالهم. قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، بينهم 6 في منطقة ديمبيرو بتروفسك الواقعة في الوسط والمتاخمة لخط المواجهة من جهته، قال ميخائيل رازوفاجييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا. إن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك عقب هجوم شنته أوكرانيا. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفا واضطرابات كبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيد مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أعلى درجة حرارة تسجل في شهر. تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة الخسائر التي سجلتها هذا الأسبوع، وانخفض خام برنت 37 سنتا لتصل إلى 76.71 دولارا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي 36 سنتا بالمئة لتصل إلى 72.85 دولارا للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوم عقب محادثات أولية، مما يسمح لها ببيع النفط ومع تراجع حدة الأعمال القتالية في لبنان. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. وسمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد يشيد خلال اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والدولة بجهود مجلس الدولة في مختلف المجالات وتعزيز العمل المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة.
2: إذا أنت إذا أهملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. فمن المتضرر الأول إذا غابت السياسات البيئية؟
1: من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟
2: الأخ راشد، ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم. هو أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية.
1: نحن لا نهمش البيئة اليوم.
2: في بداية خطابي أن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في سباق التنمية الذي تخوضه الدول النامية يبرز سؤال جوهري يتعلق بتحديد الأولويات. هل ينبغي توجيه الموارد نحو تعزيز النمو الصناعي بوصفه محركا للاقتصاد وفرص العمل ورفع مستويات المعيشة؟ أم أن الاستثمار في السياسات البيئية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان استدامة الموارد وحماية مستقبل الأجيال القادمة؟ فهل تستطيع الدول النامية تحقيق التنمية دون قاعدة صناعية قوية؟ أم أن التنمية التي تتجاهل الاعتبارات البيئية تحمل في داخلها بذور أزماتها المستقبلية؟ وهل النمو الصناعي والالتزام البيئي خياران متعارضان بالضرورة؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن بينهما؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها للنقاش في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في حلقة اليوم في هذه المناظرة راشد الزيدي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في السياسات البيئية. أهلا وسهلا بك راشد.
4: أهلا وسهلا أستاذي، أستاذ إدريس، كيف حالك؟ سعيد جدا بتمثيل جانب الموالاة، وأتمنى للمشاهد والمستمع أن يتمتع في هذه المناظرة.
3: أهلا وسهلا بك راشد، نسعد بالحديث معك ووجودك معنا في المناظرة. أيضا في الطرف الآخر حسن البلوشي، يمثل جانب المعارضة، يرى أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي. أهلا وسهلا بك حسن.
2: أهلا وسهلا أستاذ إدريس، وأهلا بالمستمعين الكرام من خلال إذاعة سلطنة عمان. جدا سعيد بتمثيل هذه المناظرة وبالاشتراك في هذه المناظرة، وسعيد بأنني سأناظر أخي وزميلي راشد في هذه المناظرة التي تتمتع بكثير من الجوانب الصناعية والبيئية والسياسية.
3: بكل تأكيد، إذا لا شك أن هناك جوانب يعني تكون زاخرة بالعديد من الأدلة والحجج والبراهين. ربما في حلقة اليوم كالمعتاد نبدأ بخطاب الافتتاح، كل واحد منكما لديه 3 دقائق يقدم فيها بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من القضية. أبدأ معك راشد، تفضل.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن لماذا نوجه الاستثمار في الدول النامية للنمو الصناعي؟ بداية ننطلق من مشكلة وهي معضلة البقاء وفخ التبعية. نحن اليوم نتحدث عن دول نامية، أي بمعنى أنها تعاني من مشكلة الفقر والبطالة واقتصاد مهدد بالانقراض، بينما في الجهة المقابلة فريق المعارضة يريد منا أن ننفق آخر أرماق الدولة في تكنولوجيا بيئية مكلفة جدا ولن تفيد المواطن الجائع. اليوم والمشكلة الأهم أن البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة، كأنك تقول للغريق ابحث عن صفاء الماء قبل أن تتعلم السباحة وتنقذ نفسك، وهذا بالطبع شيء يخالف الدول النامية. طيب، خلونا نعرف عن النمو الصناعي. النمو الصناعي هو الزيادة المستمرة والكمية في القدرة الإنتاجية للدولة. طبعا ايش ايش يعني هذا وايش احنا نقدم النمو او الاستثمار في النمو الصناعي؟ ان الاستثمار في النمو الصناعي هو شريان الحياة المالي والضامن الاساسي لسيادة الدولة، وهو القوة الصادرة او الصادة للفقر والمحرك الذي يخرج الاف الشباب من البطالة وما الى ذلك. ننتقل الى الشيء الاخر وهو السياسات البيئية. ما وضع السياسات البيئية وما وضع السياسات البيئية في الدول النامية؟ اليوم إذا أتينا نحن بتطبيق السياسات البيئية فهي استثمارات مؤجلة العائد وكوابح تنظيمية باهظة الثمن، هي سياسات أساساً تتطلب تكنولوجيا خضراء معقدة لا يمكن أن تدق هذه الدول النامية، ولا يمكن للدول النامية أن تنتج هذه السياسات أو تنتج أو تطبق هذه السياسات في مناطقها، لأنها أساساً من البداية لا تمتلك القوة الصناعية أو القوة الاقتصادية الكافية لتطبيق هذه السياسات. السياسات البيئية تحتكرها اليوم الدول الغربية. لماذا تحتكرها الدول الغربية؟ اليوم الدول الغربية هي المصنعة لهذه السياسات والتكنولوجيا وتبيعها أساساً بأسعار غالية، وأساساً فرض هذه السياسات اليوم على الدول النامية تعني رفع تكلفة الإنتاج، إغلاق المصانع، بعدين أصلاً عدم تحمل كلفة هذه السياسات البيئية وما إلى ذلك. مساري واضح عن اليوم، واليوم أنا أدافع عن النمو الاستثمار في الصناعية، وأدافع عن أن الاستثمار في الصناعة هو أكثر جدوى من البيئة التي تمنع التلوث وتعمق الفقر في الدول النامية. نحن اليوم نتكلم عن الدول النامية، الدول النامية اليوم تحتاج إلى الكثير من الأشياء التي تطبقها أولا خلنا نقول لتطلع من ضمور الفقر والبطالة وما إلى ذلك، لتنتقل بعد ذلك إلى البيئة. نحن لا نهمش البيئة اليوم، نحن اليوم سنتبع السياسات البيئية عند بناء القوة الاقتصادية والنمو الصناعي الذي يكمن في الدول الصناعية.
3: يتضح هذا الموقف جليا، وما تنتصر يعني إليه في أولوية النمو الصناعي قبل الاستثمار في السياسات أو في تطبيق السياسات البيئية. راشد، أنتقل إليك حسن وخطاب الافتتاح في غضون 3 دقائق، تفضل.
2: أهلا وسهلا بالجميع. بداية سأعد تعريف ما أتى به زميلي راشد في السياسات البيئية، وهناك تعريف خاطئ. السياسات البيئية هي مجموعة من المبادئ والسياسات التي تتبناها الحكومات والشركات أو المنظمات بهدف ماذا؟ الإدارة البشرية الواضحة لحماية البيئة، وهذا متفق عليه. لماذا؟ لأن هي سياسات بيئية تحمي البيئة، وهذا بشكل مختصر. بداية سأتي بشكل عام، نحن في الدول النامية نحتاج إلى النمو الاقتصادي ونبش، لأن في فوائد لخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ولذلك لأنه يعد الاستثمار الصناعي جزء مهم من عملية التنمية. ولكن هناك نقطة حاسمة، إلا أن اعتبار النمو الصناعي هو أكثر جدوى من السياسات البيئية يتجاهل حقيقة مهمة، هو أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية مثل المياه والزراعة والترمة السمكية والسياحة. طيب، فلذلك فإن تدهور هذه السياسات البيئية وتدهور هذه البيئة ما بيؤدي فقط إلى تدهور معيشة السكان أو تدهور البيئة، بيؤدي أيضا إلى تدهور الاقتصاد بنفسه. ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس أقل أهمية من الاستثمار الصناعي، بل هو شرط أساسي لاستدامة التنمية الاقتصادية. طيب أخوي راشد، يوضح لي إن كيف أن أنا أفرض آخر أرماق الدولة أو آخر اقتصادات الدولة في تكنولوجيا بيئة ولا تحمي المواطن؟ وأنا رد عليه، أصلاً البيئة هي التي تحمي المواطن. إذا تبي تهمل البيئة، إذا أنت إذا أهملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. يعني اليوم أنا جالس أقدم المواطن، يعني أنا جالس اليوم أهمل الإنسان، وإحنا من هدفنا ومن أولوياتنا هو الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان. فأنا اليوم ليش أهمل الإنسان من أجل مصلحة اقتصادية مؤقتة في البداية راح تكون عندنا، ما أكرنا في البداية راح تكون عندنا مردود اقتصادي عالي أو مردود اقتصادي ممتاز، ولكن إيش اللي راح يصير عندنا في البداية؟ راح تدهور البيئة. هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ بوضح لكم هذا كله في خطابي. نعم. في عدة حجج سأنطلق بها إن شاء الله.
3: نعم، بإذن الله تعالى. إذن ما وضعته من حديث في هذه المقدمة حسن يعني يدفعنا أيضا للنظر إلى جوانب أكثر تفصيلا. ننتقل إلى المحور الثاني وفيه فرضية. تقول هذه الفرضية أن الدول النامية تحتاج أولا إلى بناء اقتصاد قوي وقاعدة صناعية متينة، ومعالجة المشكلات البيئية تتطلب موارد مالية لا يمكن توفيرها دون تحقيق نمو اقتصادي كاف معك راشد، كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: أولا أعود لما جاء به زميلي في فريق المعارضة حسن. بداية أعاد تعريف سياسات البيئية، وقد وضحت أن السياسات البيئية وكيفية تطبيقها، ولم أوضح وقال أنني لم أوضح تعريف السياسات البيئية، وقد أوضحت من البداية أن السياسات البيئية هي التشريعات أو السنن التي تسن على الدولة نفسها لتطبيق أشياء قد تكون باهظة الثمن. وأنا مع هذا القرار، مع المحور الذي جاء به المجلس. لماذا؟ بداية دعوني أرد لما جاء به المتحدث من الفريق المعارضة. جاء يدافع عن البيئة ويدافع ويدافع ويدافع، وكأن البيئة هي أهم من الإنسان نفسه وما إلى ذلك. دعني أضرب لك مثالا. اليوم القوة العظمى الاقتصادية الصين. نحن اليوم نتكلم عن أكبر الدول في مجال الصناعة. الصين في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة. لماذا؟ لأن الصين كان في فكرها أنا أول تبني بداية قوية أو قاعدة قوية، بعد ذلك تنتقل لموضوع البيئة وما إلى ذلك. ونحن اليوم نرى اليوم الصين متوجهة لموضوع البيئة بتطبيق السياسات البيئية وما إلى ذلك. ولكن عندما نرجع للأصل، إن الصين اليوم في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة تماما وعادت

0: الخطة الخمسية الحادية عشر لسلطنة عمان ترتكز ارتكازا تام، وتركز الخطة بوضوح إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر الصناعات التحويلية كأولوية قصوى، أي بمعنى أن اليوم عمان توجه الصناعات توجه نحو جانب الصناعات لتنمو بالدولة لتبني الاقتصاد، بعد ذلك نتوجه إلى موضوع البيئة. اليوم حسن يفرض مني ويقول لي أني أنا اليوم أتجاهل البيئة تماما، وقد قلت منذ البداية أننا بعد أن نبني قاعدة صناعية وقاعدة اقتصادية قوية سوف نلجأ للبيئة، مثل ما جاءت الصين، مثل ما وضعت الصين هذه القوانين والأسس وما إلى ذلك.
1: نعم، أنت يعني راشد تؤكد هذه الفكرة تماما فيما يعني طرحته هذه الفرضية. نعم. وتستند إلى استراتيجية سلطنة عمان.
0: نعم.
1: حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكره راشد؟
2: طيب، بالنسبة للفرضية اللي هي الخطة الخمسية لعجلة التنويع الاقتصادي، ولكن لما قال نحو جانب الصناعات وإلى آخره، أنا عندي نقطة معينة حابب أسألك إياها. هل في نحو في مضاعفة الصناعات وتنوع الصناعات في سلطنة عمان، هل الدولة هنالك أهملت البيئة ولا اهتمت بالبيئة؟ هذا سؤال موجه. كذلك لما قال لي أن الصين في بداية السبعينات والثمانينيات ماذا سوت؟ أهملت البيئة والآن تعالج البيئة. ولكن من بداية السبعينات والثمانينات ومن بداية الألفينات خلينا نقول إلى اليوم، هل الصين استطاعت حل مشاكل البيئة كاملة ولا ما زالت أنها تعاني من مشاكل عدة؟ طيب، هذا بالنسبة للرد على هذه النقطة. كذلك يتكلم في موضوع الاقتصاد وقال أن الاقتصاد مهم جدا للإنسان. إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم. أخي راشد، لماذا هي البيئة هي الأهم؟ هي المقر للإنسان، هي المعيشة للإنسان، هو من أين يأخذ الإنسان أكله وغذاءه وشربه. طيب، أنا برد بشيء معين. الاستثمار في النمو الصناعي مع إهمال السياسات البيئية ليس أكثر جدوى للدول النامية. ليش؟ هو إنه يقول أنا اليوم بهتم في سياسات النمو الاقتصادي، بعدين من أسوي النمو الاقتصادي شو راح أسوي؟ أنا راح أهتم بالسياسات البيئية. نعم. طيب، أولا الدول هذه تمتلك القدرة الأقل لتحمل هذا الرأس السلبية لهذا الموضوع. فكيف؟ عند توسع الدول النامية زيادة الإنتاج يصب على تركيز المورد الاقتصادي فقط، الناتج فقط في هذا الناتج من خلال الأنشطة، وغياب الإدارة البشرية لحماية البيئة، وهي ما أقصد فيها ماذا؟ بالسياسات البيئية. فمن المتضرر الأول إذا قابت السياسات البيئية؟ هي الدولة، هو الإنسان بنفسه، من خلال ماذا؟ زيادة الانبعاثات، النفايات الصناعية والتأثير على الهواء بشكل مباشر. طيب، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات بيئية التي تهدد التنمية المستدامة. طيب، ما هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي تلبية حاجة الجيل الحالي دون التأثير في قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. فعبارة أن النمو الاقتصادي أكثر جدوى لهذه الدول النامية في السياسات البيئية غير صحيح. لماذا؟ لأنها راح تؤثر على الجيل الحالي. نعم. راح تؤثر على الجيل الحالي. هو يقول لك أخ راشد، أنا اليوم بحل مشكلة البيئة في السنوات القادمة. إذن الناس اللي عايشين حاليا في هذه السنوات راح تهملهم، راح يعيشوا في بيئة وسخة، راح يعيشوا في بيئة غير مهملة، راح يعيشوا في تلوثات هواء.
1: نعم.
2: إذن فهذه المشكلة اللي يطرق لها. كذلك شهدت يعني مثل ما رد هو في الصين مثال الصين، وقال إنه هو مثال الصين. الصين حاولت تصلح البيئة. نعم. ولكن الصين ما زالت مستمرة. وأضيف عليها مثال ماذا؟ الهند. واجهت الهند أهملت البيئة، ولذلك تعد الهند من أكثر الدول تلوثا في الهواء. وما زالت الهند تحاول في عدد من المدن الصناعية بماذا؟ بحل مشكلة تلوث الهواء، وهو ما أثر على الصحة العامة للبشر الذين موجودين هناك، وفرض تكاليف اقتصادية إضافية للمواطنين والمعيشة.
1: جدا. وكأنك تقول أن المنتصرين لفكرة الاستثمار في يعني لأولوية النمو الصناعي ضرب بالإنسان وبالبيئة عرض الحائط، ما أدى إلى يعني تداعيات أخرى. هناك فرضية أخرى يعني ننتقل إليها، ولا شك أنها يعني تتقاطع مع ما ذكرتموه في بعد آخر. هذه الفرضية تقول أن الاستثمار المبكر في السياسات البيئية والطاقة النظيفة يحقق للدول النامية مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد تفوق مكاسب التوسع الصناعي التقليدي. هذه الفرضية كيف ترد عليها راشد؟
0: قبل أن أنتقل لهذه النقطة، أولا أود أن أرجع لموضوع ما جاء به حسن. بداية، قد قلت منذ البداية أن اليوم نحن نتحدث عن دول نامية تماما. اليوم أنت يا عزيزي حسن، لماذا أولا سؤالي الموجه، من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟ هل يجب اليوم أن نفرض هذه السياسات على الدول النامية، أم اليوم نتوجه عن المشكلة الأساسية والدول الأساسية في مشكلات التلوث البيئي ومشكلات انبعاثات الكربون وما إلى ذلك؟ نحن اليوم منذ البداية نتكلم عن دول نامية، دول نوعا ما قد يكون اقتصادها من منخفض إلى متوسط. اليوم حسن جالس يوضح لي أنه أنا جالس أتكلم بلسان الدول المتقدمة وأن

0: الدول المتقدمة هي الأساس، وأنه اليوم دول نامية لازم تقوم بعمل الدول المتقدمة. اليوم الدول النامية كما قلت منذ البداية دول خلنا نقول إيراداتها منخفضة إلى متوسطة. فرض هذه السياسات البيئية في الوقت الراهن المفروض يجب أن تكون على الدول المتقدمة التي هي أساسها أصلا هذا الشيء. اليوم كأنه يقول لي أنه حسن في الدول النامية، الدول النامية مملوءة مصانع، الدول النامية كلها مصانع، الدول النامية تفتقر لوجود شيء يحافظ على البيئة وما إلى ذلك. لماذا اليوم لا نتوجه إلى الدول المسؤولة تماما عن هذه التلوثات وهذه الأشياء؟ جاءوا أيضا أرد على النقطة التي جئت بها أخي إدريس على موضوع التلوث وما إلى ذلك
1: بشكل مختصر.
0: اليوم شرقي أفريقيا يموتون بسبب الفقر والجوع لا من التلوث. اليوم عندما يوم نشوف شرقي أفريقيا بنشوف أنه نسبة الذي من تقارير الأمم المتحدة نسبة سوء التغذية لدى شرقي أفريقيا من 30 إلى 35% ونسبة وجود المراريا وهو مرض الفقر يشكل 94 إلى 95%. فكيف تقول لي أنه اليوم الناس يموتوا من السياسات البيئية والمشكلات البيئية في الجانب المقابل أنت تهمل الشيء اللي قد يسد جوع هذا الشعب ويسد فقر هذا الشعب ليكمل مسيرته التغذوية وما إلى ذلك، وليبني المستشفيات وليبني الأشياء التي قد تساعده بعد ذلك التنقل والانتقال إلى موضوع السياسات البيئية وتطبيقها وما إلى ذلك؟
1: نعم، حاول أن يعني يفند ما ذكرته سابقا ويرد على هذه الفرضية في غضون دقيقتين فقط. حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وجزئيا يعني ما ذكره راشد؟
2: طيب أخي راشد إيش بيسوي حاليا؟ أخي راشد يبيب هذه الدول النامية، إيش بيسوي في هذه الدول النامية؟ أنا والله في هذه الدول النامية أنا بفرض عليكم نمو صناعي، أنتم معكم صناعات، أنا بهمل جانب البيئة لمدة عدة سنوات علشان أقوي أنا هذا الاقتصاد. هذا اللي بيسوي اليوم أخي راشد. الأخ راشد ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ ليش في البداية ليش ما قال ليش أنا ما أدمجهم مع بعض؟ ليش ما أسوي مع بعض؟ لأن على دراية كافية بأن هذه الدول دول نامية غير قادرة على الموازنة بين الشيئين. طيب الاستثمارات في السياسات البيئية ضرورية للدول النامية، ليش؟ لأنها جزء كبير من اقتصادها. يعني هذه الدولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير ومباشر على ماذا؟ على هذه الاقتصادات، على هذه البيئة الطبيعية. ليش؟ لأنها بيئة، لأننا كنا نعرف أن هذه الدول النامية أكثر من اقتصادها يعتمد على هذا الشيء. فمثلا تعتمد الدول النامية على الزراعة، الثروة السمكية، السياحة أو الطبيعية كمصادر رئيسية للدخل. طيب وفرص العمل. فعندما يؤدي التوسع الصناعي إلى تلوث المياه أو تدهور الأراضي الزراعية تنخفض الإنتاجية لهذه القطاعات ويؤدي إلى تراجع دخل الأسر، لأن في أسر وايد تعتمد على هذه البيئة. فإذا تراجع دخل هذه الأسر إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا ارتفاع للغذاء، فإذا صار عندنا ارتفاع للغذاء صار عندنا زيادة في معدلات الفقر، صار عندنا اضطراب في الدولة في استيراد المزيد من المواد الغذائية اللي كانت بالبداية كانت تأخذها من الدولة نفسها. فأنا اليوم برفض اقتصاد بس هي نمو اقتصادي اليوم وبهمل الجانب البيئي. إذن الجانب البيئي اليوم هذه الدولة فيها عندها كانت تستثمر في الغذاء وإلى آخره. اليوم أنا راح أهمل هذا الجانب الغذائي، الدولة بتجيب الفلوس من الصناعة اليوم من هني، بتلوث البيئة وبتجيب مواد غذائية من الخارج. إذن الدولة غير مستفيدة في هذه الناحية، فقط تخسر هش بل تخسر أيضا قطاعات اقتصادية تعتمد على الملايين من المواطنين. والدليل على ذلك أكبر دليل هو فيتنام وبنغلاديش، إيش تمثل الزراعة والصيد فيها جزء مهم من الاقتصاد الوطني. فلذلك أي تدهور في هذه البيئة ينعكس مباشرة على الاقتصاد والأمن الغذائي ومستوى المعيشة في هذه الدول. فأنت لو تلاحظ المستوى المعيشة في هذه الدول جدا فقير. فأنا اليوم في هذه الدول إذا أضريت أصلا بالبيئة، يعني ضريت أنا أوريدي بالمواطن، يعني أنا المواطن اليوم قمعته، ما خليتي يسترزق، ما خليتي يسوي هالأشياء، والله عشان هيش؟ علشان أسوي كم مصنع، كم بيئة، وأحمل البيئة لفترة معينة، علشان عشان أحمي اقتصاد لفترة معينة وفترة موجزة مثل ما أقول في البداية.
1: هناك ربما يعني تتابع أو تسلسل يعني في مختلف هذه العوامل تتتابع فيما أو تترابط يعني فيما بينها، ويعني يتضح أن هناك معادلة صعبة في هذه المسألة بكلياتها وجزئياتها بين تغليب النمو الصناعي وأولوية أيضا الاستثمار في السياسات البيئية. لكن ننتقل هنا حتى نستثمر هذا الوقت إلى فرضية أخرى في المحور الأخير التي يعني تذكر هذه الفرضية فيها أن تغليب النمو الصناعي على الاعتبارات البيئية يؤدي إلى تكاليف مستقبلية باهظة تتعلق بالصحة العامة واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. وأعود إليك في الرد على هذه الفرضية حسن، ثم أنتقل إليك راشد. تفضل حسن في أقل من دقيقتين.
2: طيب بالنسبة للموضوع اللي هو الإهمال السياسات البيئية الذي يجعل الدولة أكثر عرضة للخسائر الاقتصادية نتيجة لكوارث البيئة طيب عندما لا تستثمر هذه الدولة في حماية البيئة وإدارة المواد الطبيعية هيش بيصير أن تفاقم في بعض المشاكل. اليوم الدولة ما جالسة تركز في إنشاء الجسور، ما جالسة تركز في معالجة التصحرات، ما جالسة تركز في الغابات وتلوث الأنهار. اليوم الدولة أهمها الوحيد ماذا؟ هو النمو الاقتصادي. أنا تارك البيئة، تارك السياد، تارك الآخرة. اليوم هذه الدولة بتتعرض إلى أمطار غزيرة، تتعرض إلى فيضانات، تعرض إلى جفاف وإلى آخره، عدم الموازنة في هذه الأمور. عند وقوع مثل هذه الكوارث إيش بتضطر الحكومات؟ بتضطر بتأخذ من الأموال الاقتصادية وبتنفق أضعاف أضعافها في معالجة هذه المشكلات، لأن هذه المشكلات تضرب الإنسان. نعم. وأنا جالس في بداية خطاب أن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية. اليوم أنا ما أهمل الإنسان بشكل مؤقت ولو لفترة وجيزة. الإنسان اليوم مستحيل أنا أقدم على مال أو أقدم على شيء، لأن الإنسان هو اليوم أهم عنصر عندي في هذه الحياة. إذن إيش الفائدة إذا ما عندي أصلاً في هذه الدولة الإنسان؟ فبالنسبة للدول النامية تكون خسائر أكثر خطورة لأنها تمتلك موارد مالية قليلة أصلاً وقدرة محدودة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة. طيب نعم. والدليل على ذلك باكستان، مثال واضح قد يعني باكستان تسبب الفيضانات فيها خسائر كبرى اقتصادية وبشرية واسعة وأثرت على البنية التحتية وعلى الزراعة، ولين اليوم باكستان تحاول تعوض هذه الخسائر الموجودين. كذلك بنغلاديش بشكل متكرر خسائر اقتصادية نتيجة فيضانات وعاصير، مما يوضح بشكل مباشر كيف للأضرار البيئية أن تضر الإنسان وتلتهم أيضا هذه المصانع الاقتصادية. اليوم أنا برقت أنا مشكلة معينة بس بشكل موجز، أنا اليوم أذكر ما قاله فريق أو ما قاله زميلي إنه اليوم هو بيركز على مستوى الصناعة. هذه الصناعة مبنى هنا في جبل، مبنى في منطقة معينة. نعم. هذه المنطقة المعينة لازم نحتاج فيها بيئة، أحافظ فيها على البيئة. نعم. ليش؟ لأن لو بنيت هذه المصنع في دون بيئة محافظة عليها إيش راح يصير؟ راح يدمر المصنع، راح يكون بشكل موجز بشكل يعني. نعم. بسيط.
1: إذن راشد يعني ما ذكره حسن ينطلق من يعني تصوره لمخاوف معينة نتيجة تغليب النمو الصناعي، كيف ترد عليه وعلى هذه ما ذكر في هذه الفرضية؟
0: طيب بداية دعونا نأتي لما جاء به حسن. بداية نتكلم عن أنه جاء متهربا لما قلته أنا بالبداية، ولماذا لنوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية للدول المسؤولة عن هذه السياسات أو عن المشكلات البيئية والكوارث. جاء وقال ليش إحنا ما نساويهم مع بعض ونخليهم مع بعض يمشوا. قد قلته منذ البداية أن السياسات البيئية تتطلب كلفة عالية لتطبيقها. اليوم نحن في الدول النامية نعاني من هذه الأشياء. لا يمكن أن نمشي بنفس المركب الاثنين. اليوم نحن نمشي في مركب واحد، بعد ذلك ننتقل للمركب الثاني. المركب الثاني يتطلب نمو المركب الأول لنتساوى في المركبين. جاء وتكلم على صورة الموارد الطبيعية الملمعة وما إلى ذلك، وأن الموارد الطبيعية هي أساس الدولة وما إلى ذلك. ونحن نعرف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية هي وصفة المثالية للبقاء في مصيدة الفقر. قل لي ليش اليوم قطاع الزراعة هش جدا يتأثر بالطقس والآفات الزراعية وما إلى ذلك. اليوم الزراعة التي جئت تدافع عنها وتلمعها منذ البداية تتأثر بالطقس وما إلى ذلك. اليوم إذا إحنا ما كان معنا جاء بعدين تكلم عن الفيضانات والكوارث وما إلى ذلك معارضا لنفسه. أساسا هذه الكوارث أساسا إحنا ما نقدر نتحكم فيهن، بأنه والله وجود هذا الاقتصاد وجود النمو الاقتصادي يساعد في مثلا خفض هذه الكوارث. الكوارث هذه تساعد من زيادة مصيدة الفقر الذي تحدث عنها منذ البداية، والشيء الذي تحدث عنه منذ البداية وأن النمو وأن وجود أساسا وجود يعني المشكلات الطبيعية والكوارث لا يمكن السيطرة عليها كما جاء به ويدافع عنه منذ البداية، وجاء معارضا لنفسه أساسا منذ البداية بالشيء الذي دافع عنه منذ البداية. جاء وتكلم عن الفيتنام وبنغلاديش وما إلى ذلك. اليوم فيتنام لم تكذب كما قال، اليوم فيتنام سوت شيء لم تسويه بعض الدول النامية. لم تكذب الشركات العالمية لأنها خضراء، بل كذبتها لأنها وفرت بيئة مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة، أي تعني أن اليوم لفيتنام تزيد من إنتاج أو من تزيد من جانب النمو الصناعي لتحظى بفرصة للنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. بعد ذلك تنتقل للنمو السياسي والبيئي. وكما ذكرت لكم منذ البداية أنا اليوم أبني قاعدة قوية وبعدين بنتقل للقاعدة الثانية الذي جاء يدافع عنها، وكأنني أنا منذ البداية لم أذكر أنني سوف أولا أبني قاعدة قوية ثم سأنتقل للجانب البيئي. وقد ذكرت له عدة أشياء وعدة تصفيات وتحاليل تثبت أن ما جاء به حسن منذ البداية يناقض نفسه بنفسه، وأن الشيء الذي يدافع عنه حسن للدول النامية هي مشكلة قد تكون كبيرة نوعا ما.
1: نعم.
0: وأن اليوم حسن يجب أن يوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية وتطبق في الدول المتقدمة لا الدول النامية، لأنها هي أساس المشكلة. نعم. للدول النامية
1: ربما ليس ثمت يعني التناقضات، يعني كل ما ذكرتماه يعني هناك تباين واضح في وجهات النظر، يعني بالنسبة للطرف الآخر المعادلة كلها يعني تنطوي على عدة عناصر وعوامل تترابط فيما بينها، ومهما كانت من فرضيات تطرح في هذه القضية بكل أعود وأقول مرة أخرى بكل جزئياتها وكلياتها تبقى يعني لها أبعادها العميقة. هنا نصل إلى خطاب الختام، دقيقة واحدة لكل منكما قبل أن نختم هذه المناظرة. أبدأ معك حسن، تفضل في دقيقة واحدة.
2: طيب، الدول النامية تحتاج إلى نمو اقتصادي، ولكنها تحتاج أيضا إلى حماية بيئية وموارد الذي يعتمد عليها النمو. فالتلوث يؤدي إلى أمراض، يؤدي إلى الأمراض ترفع من النفاق الاقتصادي وتقلل الإنتاجية، كذلك أن تدهور البيئة قد يضر بالصناعات وإلى آخره. ولذلك فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس بديلا عن التنمية الاصطناعي، بل هو ضمان حقيقي لاستمرار واستفادة الدول النامية منها على المدى البعيد وليس على المدى القريب كما يتوهم طريق الموالاة هذا الشيء. كذلك تستطيع الدول النامية تعويض نقص المصانع مع مرور الوقت، لكنها لا تستطيع بسهولة تعويض المياه الملوثة أو تعويض الأراضي الزراعية المتدهورة أو الموارد الطبيعية المستنزفة. فلذلك فإن حماية البيئة ليست تكلفة إضافية على التنمية، بل هو تأمين للمستقبل التنمية نفسها. ولكن في فقط نقطة واحدة أريد أرد عليها على موضوع ما أتى به فريق الموالاة، هو أن الدولة لا تمتلك اللي هو الإمكانية المادية للجمع بين الشيئين، ولكن هناك شيء بسيط يمكن أن نسن قوانين لهذه المنظمات أو هذه الاقتصاد أو هذا النمو الصناعي، تلتزم المصانع بتقليل التلوثات دون وقوع أي إنتاجات. ثانيا، استثمار تدريجي في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وخاصة أن تكاليفها أصبحت أقل مع مرور الوقت وتساعد الدول النامية. ثالثا، أيضا تشجع اللي هو إعادة تدوير الاستفادة من النفايات وتقليل التلوث وإلى آخره من خلق فرص عمل يعني في هذا الموضوع. هذا ما لدي أنا كفريق مهتم بالسياسات البيئية.
1: شكرا حسن راشد، في دقيقة واحدة.
0: طيب، بداية سأوضح ما جاء به وأوضح لكم لماذا اليوم نحن يجب كدول نامية أن نتوجه للجانب النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. جاء أيضا مرة أخرى يدافع عن الجانب السياسي، وأن السياسة اليوم هي الشيء الأساسي في الدول النامية، وأن الدول المتقدمة والدول الصاعدة لا يجب أن نعاقبها، بل يجب أن نركز اليوم على الدول النامية الذي جئت أدافع عنها اليوم. جاء يدافع مرارا وتكرارا بدون أدلة واضحة ما هو الشيء الذي سوف يبنيه أساسا بعد تطبيق هذه السياسات، ما هو الناتج الذي سوف يحصل عليه من تطبيق هذه السياسات. جاء بتطبيق أن اليوم اللوائح الشمسية وما إلى ذلك رخيصة الثمن وما إلى ذلك، لكن اليوم إذا إحنا طبقنا القوانين والتشريعات، اليوم القوانين والتشريعات هي قوانين مسنة أساسا من منظمة عالمية وما إلى ذلك، يجب أن يلتزم بها الجميع ويجب أن يمشي عليها الجميع. نسبة الكربون يجب أن تكون هكذا، يجب أن نسوي لوائح أو فلترات هكذا، وهذه كلها أساسا تكلفتها عالية للجانب الناتج اليوم للدول النامية، تكلفتها عالية ولا يمكن اليوم للدول النامية أن تأتي وتساعد بها. أنا اليوم جئت أدافع عن النمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي يساعد في سد ثغرات البطالة والفقر وزيادة الإنتاج، ثم التوجه عن السياسات البيئية الذي جاء يدافع عنها حسن. وأنا اليوم سوف أوازن بين الاثنين لأحقق الاثنين. بداية، قد قلت لكم أنني سوف أوازن بين النمو الاقتصادي وأنجح الدولة، ثانيا سوف أتوجه لي النمو السياسات.
1: حاولت أن توازن فيما طرحته في هذه الفكرة تحديدا. أشكر جزيل الشكر راشد زيدي، كنت تدافع عن فكرة أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في تطبيق السياسات البيئية. كل الشكر لك.
0: شكرا لك أستاذي، وأنا سعيد جدا بحضوري في هذه المناظرة مع زميلي حسن وبقيادتك أنت الأستاذ إدريس. فعلا مناظرة كانت ممتعة وشيقة جدا، وأتمنى مستمعين الحضور ومشاهدين الكرام أن يتمتعوا ويستمتعوا في النصوص الذي طرحت والمحاور الذي طرحت اليوم، وأتمنى لكم أوقات ممتعة. شكرا.
1: كل شكر لك راشد، شكرا لك حسن البلوشي، كنت تدافع أيضا عن فكرة أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي، هكذا ما قدمته. كل شكر لك.
2: شكرا أخي إدريس على هذه الاستضافة، وأشكر مركز مناظرات عمان أيضا على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر زميلي راشد على هذه المناظرة الممتعة. طبعا لا تأخذ الموضوع بشكل جدي، وإنما هي مناظرة نقاشية
1: كل
2: جميع هذه الأمور.
1: شكرا.
0: لدي نقطة أخيرة أريد أن أشكر مركز مناظرات عمان، قد نسيته وقد غفيت عنه لوهلة لشيخة المناظرة أو لموضوع سير المناظرة. أشكر مركز مناظرات أعمال لإتاحة الفرصة الجميلة والذهبية التي أتاحت لي اليوم الدفاع عن النمو الصناعي في دولنا.
1: شكرا لكم. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المناظرة، حيث ناقشنا جدلية الأولويات في الدول النامية بين الاستثمار في النمو الصناعي والاستثمار في السياسات البيئية. نشكر ضيفينا الكريمين على ما قدماه من رؤى وأفكار تدافعية، والشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. قرآني
1: بقلبي ساكن. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملاً. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءاً متتالياً. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءاً متتالياً. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءاً متتالياً، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث المؤتلف إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه من سؤال في الحلقة الماضية حول استقرار تعدد الرؤى، كيف يصنع الإنسان توازن العالم؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، الاستقرار لا يعني غياب الاختلاف، وإنما القدرة على حمله دون انهيار. ففي عالم متعدد لا يمكن إزالة التنوع أو تجميد التباين، لكن يمكن تحقيق توازن يجعله قابلا للاستمرار. ولذلك فالسؤال الحقيقي ليس كيف نمنع الاختلاف، وإنما السؤال الحقيقي كيف نحفظ استقراره ضمن إطار عادل. والتوازن هنا ليس حالة سكون جامد، هي عملية ضبط مستمرة بين قوى متعددة تتفاعل في المجال المشترك. وكما يحتاج الجسد إلى تنسيق دقيق بين أجهزته ليحافظ على عافيته، يحتاج العالم إلى موازنة واعية بين الحرية والمسؤولية، وبين الخصوصية والانتماء، وبين الحركة والثبات. ومن ثم فإن استقرار التعدد ليس صدفة، وإنما ثمرة إدارة رشيدة للاختلاف وحدود عادلة تحمي العلاقة ومجال مشترك يولد المعنى وتوتر بناء يحفظ الحيوية. ومن هذا المنظور يعمل المؤتلف الإنساني على ترسيخ فهم يرى في الإنسان فاعلا في صناعة هذا التوازن، لا مجرد متأثر به. فالعالم لا يستقر تلقائيا، وإنما يتشكل عبر اختيارات البشر اليومية. أيها المستمعون والمستمعات، كثيرا ما نتصور الاستقرار بوصفه نهاية للحركة، غير أنه في الحقيقة نتيجة حركة منضبطة. فالتوازن يشبه وقوفا ثابتا فوق أرض متحركة، إذ يحتاج إلى تصحيح دائم ومراجعة مستمرة. وفي المجتمعات المتعددة ذات الرؤى المتعددة تتغير الأولويات وتتبدل الظروف وتتداخل المصالح، لذلك لا يتحقق استقرار طويل الأمد بقرار واحد، وإنما عبر مراجعة متواصلة للسياسات وللخطاب العام ولأساليب إدارة الخلاف. وتظهر بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي أن الاستقرار المستدام يرتبط بوجود مؤسسات قادرة على إدارة تعدد الرؤى من خلال سيادة القانون وفعالية التنظيم. فالمجتمعات التي توفق بين المشاركة العامة والانضباط المؤسسي تسجل معدلات أعلى من الاستقرار وأقل من احتمالات الانزلاق إلى النزاع. وهذا يدل على أن استقرار تعدد الرؤى لا يقوم على تجميد الحركة، بل على بنية تعيد ضبط التوازن باستمرار، بحيث تبقى الحرية مصونة والنظام قائما والاختلاف قابلا للإدارة. فتعدد الرؤى يخلق حركة دائمة، وهذه الحركة تحتاج إلى آلية تنظيم. وكلما وجدت قنوات قانونية وحوارية للتعامل مع التباين، قل احتمال تحوله إلى أزمة. ومن ثم فإن التوازن ليس سكونا، التوازن إدارة ذكية للتحولات تعيد ضبط العلاقة بين المختلفين كي يبقى النسيج متماسكا رغم تغير الظروف.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، الأنظمة وحدها لا تصنع الاستقرار، فالبشر هم من يمنح فاعليتها. فكل فرد يسهم بقراراته اليومية وسلوكه العام في ترجيح كفة على أخرى داخل ميزان المجتمع. وحين يختار الاعتدال بدل التطرف، والحوار بدل الإقصاء، والعدل بدل التحيز، فإنه يضيف وزنا إلى معادلة التوازن، وهذه الأفعال الصغيرة إذا تكررت واستقرت تتحول إلى ثقافة عامة تؤثر في المجال بأسره. ومن هنا يبدأ استقرار تعدد الرؤى من وعي الفرد بأن حريته متصلة بحرية الآخرين، وأن الدفاع عن حقه لا يعني انتقاص حق غيره. فهذا الإدراك يحول العلاقة من صراع صفري إلى شراكة في البناء، ويجعل الاختلاف مساحة تعاون لا ساحة تنازع. وفي هذا السياق يعزز مشروع المؤتلف الإنساني مفهوم المسؤولية المشتركة في صناعة العالم المشترك، لأن التوازن لا يفرض من الخارج، وإنما يبنى من الداخل عبر سلوك يعترف بالحدود ويحتضن التنوع. وعندما يدرك الأفراد أنهم شركاء في استقرار البيئة التي يعيشون فيها، يتحول الاختلاف من عبء ثقيل إلى فرصة للتكامل، ويصبح كل قرار مساهمة واعية في حفظ التوازن العام. فالإنسان إذن ليس مجرد جزء من المعادلة، وإنما هو عنصرها الحاسم. أيها المستمعون والمستمعات، رغم أهمية الوعي الفردي، فإن الاستقرار يحتاج كذلك إلى مؤسسات قادرة على حماية التوازن العام. فالمؤسسة العادلة تمنع تراكم الظلم، وتوفر آليات سلمية لتصحيح الانحرافات قبل أن تتحول إلى أزمات. وعندما يشعر المواطن أن هناك نظاما منصفا يحتكم إليه، يقل ميله إلى المواجهة، لأن العدالة المؤسسية تصنع الاستقرار. فتعدد الآراء إذن إذا ترك من دون إطار مؤسسي، فإنه يصبح هشا ومعرضا للاهتزاز. أما حين توجد قوانين واضحة وآليات مشاركة فاعلة، فإنه يكتسب قدرة أكبر على الثبات. فالمؤسسات لا تلغي الاختلاف، لكنها تنظم مساراته، وتوفر مساحات للحوار، وأدوات لحل النزاعات، وقواعد تمنع تعدي طرف على آخر. ومن ثم فإن استقرار تعدد الرؤى يتحقق حين تتكامل ثلاثة عناصر: وعي فردي مسؤول، وثقافة تحترم التنوع، ومؤسسات عادلة تحمي الجميع. هذا التكامل يمنح العالم المشترك قدرة على الاستمرار رغم التحديات. فالتوازن لا يضمن غياب الأزمات، لكنه يضمن وجود آليات لمعالجتها دون انهيار شامل. وهكذا يصبح الاستقرار نتيجة بنية متكاملة، وليس مجرد حالة أمن مؤقتة.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، استقرار تعدد الرؤى لا يعني إلغاء الاختلاف، وإنما يعني ضبط حركته باستمرار داخل إطار يحفظ العلاقة. فهو توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية، وبين الخصوصية والانتماء، وبين دور الفرد ودور المؤسسة. وعندما يعي الإنسان مسؤوليته في صناعة هذا التوازن، ويتكامل وعيه مع مؤسسات عادلة تحمي الحقوق وتنظم المسارات، يصبح العالم المشترك أكثر قدرة على الاستمرار رغم التباين. وبهذا نختتم المرحلة الرابعة: عالم يستمر، لا لأنه متطابق، وإنما لأنه منظم ومتوازن، يعرف كيف يحمل اختلافه وينظمه. وفي المرحلة القادمة ننتقل من فهم العالم كما يعمل إلى تخيل العالم كما يمكن أن يعاد تصميمه، من إدارة الواقع إلى هندسة أفق جديد. وهذا ما سنتناوله في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نجول في درب الأعمى،
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: تقول إحدى الحكم الهندية القديمة: الحكمة كالعين المبصرة، من حازها ليس بأعمى.
1: لذلك فإن العمى هو عمى البصيرة إلى البصر، إن أعمى البصيرة ليس له من رؤية الجوهر إلا مسه.
0: أما الكاتب الأرجنتيني بورخيس الذي أصيب بالعمى فيتحدث عن تجربة العمى لديه قائلا:
1: لم يكن العمى بالنسبة إلي شقاء كاملة، إذ ينبغي أن لا نعتبره حالة مثيرة للشفقة، بل يجب أن نعتبره نمطا للعيش، فهو طريقة عيش كغيره من الطرق.
0: ولقد ميز هوميروس بصورة جيدة بين الذين يرتجفون أمام المصير الذي انتظروه كعميان، وبين الذين أبقوا عيونهم مفتوحة وقلوبهم متينة.
1: ولقد كان هذا الشاعر اليوناني هوميروس أعمى، فقد فقد بصره وهو في مقتبل العمر، لكنه خلف في أشعاره وملاحمه تراثا خالدا لا ينضب ولا ينمحي.
0: ويذكر أن الفنان الفرنسي ديغا عندما كاد بصره يضعف تحول إلى النحت الذي كان يدعوه فن العميان، حيث قدم مجموعة من تماثيل الراقصات والخيل.
1: ونتذكر في هذا السياق أن الشاعر اليوناني دروسينيس الذي ولد في أثينا عام 1859 أسس عام 1909 مدرسة لتعليم العميان، وقد نجح المشروع بالرغم من كل العراقيل المادية التي قامت في وجهه. ولقد تكلم أحد الفنانين العميان الذين درسوا في مدرسة الشاعر باسم زملائه شاكرا للشاعر إنسانيته العظيمة التي أعطت الأنوار الداخلية إلى عميان لولاه لكانوا عالة على الإنسانية وظلاما وسط نورها.
0: ويذكر لنا التاريخ عن أشخاص تحدوا إعاقاتهم بل وأبدعوا أيما إبداع، مشاركين في حظهم من الإنسانية وفاعلين وخلاقين. هي ذي هيلين كيلر والتي أصبحت صماء وعمياء وهي في عمر 18 شهرا، كبرت مقطوعة الصلات بطريقة شبه كلية عن الناس والأشياء. لو لم تستفد من الرعاية الصحية الماهرة التي كرست من أجلها والتي أجبرتها على تعلم الكلمات،
1: كانت الوسيلة أن تضع هيلين يدها على فمها وعلى حلقها وأن تعيد كلمة ما حتى تكون قادرة على معرفة حركات كل العضلات، فيمكن لها بعد ذلك ترديدها.
0: وفي مذكراتها تحكي كيلر بأن الكلمات التي كانت تتعلمها لم تحمل في البداية أي معنى أو مضمون، وكانت ترددها فقط بسبب السرور الذي تضفيه حركات فمها وحلقها عليها. وفي أحد الأيام من عامها التاسع كانت تلعب بماء الصنبور حينما كانت الممرضة تردد بجانبها كلمة ماء، ففهمت فجأة أن السائل المتدفق على راحتيها يحمل كلمة ما. وكما تقول فلقد فهمت بعدها أن لكل شيء اسما.
1: ومن العجيب أن أوروبا في العصور الوسطى لم تلقي بالا بتعليم العميان، بل واعتبرت محاولة تعليمهم ضربا من المستحيل. فالفيلسوف والكاتب الفرنسي ديدرو دينيس حاول في تأملاته الفلسفية إثبات أن مفاهيم الإنسان الروحية والأخلاقية تعتمد على حواسه، وقد تمكن بالاعتماد على فرضيته الأساسية من التنبؤ بإمكانية تعليم العميان القراءة من خلال حاسة اللمس، لكن السلطات لم تتقبل المضامين الفلسفية لرسالته لجرأتها، لذا فقد سجن في زنزانة تحت الأرض لمدة 3 شهور.
0: وقد شاع في أوروبا كذلك أن من اقتلع نبتة اليبروج وهي نبتة عشبية من الفصيلة الباذنجانية من الأرض أصابه العمى، ولكن أيضا من ابتسم لأعمى التقاه في طريقه كان ذلك فأل خير ليومه.

0: في قصيدة للأخطل الصغير عن أبي العلاء المعري الذي كان رهين عمى، يقول الشاعر: هل رأيت النجوم تزداد نورا كلما احلولك الدجى وفتونا؟ هكذا الفكر يصدع الليل بالنور إذا لم تكن العيون عيونا. سابح ما يشاء في بحره الهادي كما يدفع الشراع السفينة، رب شاك فقد العيون ولا ينفك يهدي العيون للمبصرين.
1: ويقولون بأن الحب أعمى، فلقد كان كيوبيد إله الحب في الأساطير الإغريقية أعمى، إلا أن كثير عزة يرى بأنه بالقلب لا بالعين يبصر ذو الحجى والمحبون. يزهدني في حب عزة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب. وما تبصر العينان في موضع الهوى، ولا تسمع الأذنان إلا من القلب.
0: ويؤكد نيتشه بأن من يرفع عن ظهر الأحدب حدبته فقد نزع منه ذكاءه، وإذا أعيد النور إلى عيني الأعمى فإنه ليرى على الأرض كثيرا من قبيح الأشياء، فيلعن من سبب له شفاء.
1: وفي رواية السيمفونية الرعوية يرسم أندري جيد شخصية فتاة جميلة عمياء يرتد لها بصرها إثر عملية جراحية، فتبتهج بذلك أيما ابتهاج، إذ تنفتح عيناها على عالم أشمل من الذي توقعت أن يكون، فلم تتصور النهار بمثل صفائه، ولا الجو بمثل تألقه، ولا السماء برحابتها، إلا أن الفتاة تموت بعد فترة وجيزة من ذلك بسبب إحساسها الحاد بالخطيئة، فلقد أحست بشكل بالغ أن بصرها خطيئة، ولو كانت عمياء لما كان لها خطيئة.
0: ويذكر أن الشاعر ستيكر لعن في قصائده هيلين الجميلة الويلات التي جرتها على الإغريق، فأصابته الآلهة فينوس بالعمى، وعند ذلك كتب قصيدة يعبر فيها عن ندمه لكفره بالجمال.
1: يقول الموسيقار الشهير غوستاف ماهلر في رسالة له: لست سوى نابل يرمي في الظلام.
0: وللشاعر صلاح ستيتية كتاب نثري بعنوان الرامي الأعمى، يضم مجموعة من الدراسات في الشعر وغير ذلك، وهو يقول عن عنوان كتابه:
1: إن الفنان هو ذلك الإنسان المتربص في ظلمة ذاته أو في ظلمة الوجود بذلك الشيء المجهول لكي يصيبه بدقة دون أن يعرف مكانه أو صفته، وعندما تنقشع الظلمة يفحص عن أمر فريسته ليرى أحمار هي أم غزال أم شيء آخر. ذلك هو العمل الفني الصادق والعميق، انطلاق من ظلمة الذات أو من ظلمة الوجود إلى الوضوح المطلق.

0: يمكن أن يرسم وصيته ونبوءته للأجيال.
1: يكتب الشاعر الإيطالي كارلو كاردونا عن عميان بروغيل قائلاً: أعمى يتمسك بعصا أعمى، يتشبث بجسد أعمى، يتمسك بعصا أعمى، يتشبث بجسد أعمى، يسقط في أرض عمياء بغير قرار.
0: ريني أشار الشاعر الفرنسي يقول بأن الشجرة عمياء، الثمرة هي التي ترى. أما الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي فيفتتح قصيدته العراف الأعمى بهذا المطلع:
1: يرتدي الشاعر ثوب الساحر الميت، يخفي وجهه تحت القناع، ويعاني في حضور الكلمات وحشة النبذ بأرض النوم والسحر وآلام المخاض. حبه أعمى وشحاذ لنور الكائنات.
0: يتبع الشمس التي مدت وراء القبر للموتى ذراع، وعلى أرصفة الليل يغني الساحرات والأميرات الصغيرات وموت القبرات، حاضرا غاب عن المسرح في خاتمة الفصل وقبل البدء عاد.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنمنح الجسد البشري أعجب خصائص التمويه في الطبيعة، لنحول جلد الإنسان إلى لوحة حية تتبدل مع كل لحظة. ماذا لو كان بإمكاننا تغيير لون بشرتنا مثل الحرباء؟ كيف سيبدو التعبير عن المشاعر؟ وكيف سيتغير مفهوم الهوية والجمال في عالم متلون؟
2: تخيلوا هذا المشهد البصري المدهش، أن تمشوا في الشارع فتتناغم ألوان جلودكم مع ألوان الجدران أو الأشجار من حولكم، أو أن تتغير بشرتكم تلقائياً لتعكس حالتكم النفسية. علمياً هذا يعني أن جلد الإنسان سيحتوي على خلايا حاملة للأصباغ دقيقة جداً، تتحكم فيها الإشارات العصبية والهرمونات، مما يجعل المظهر الخارجي مرآة فورية لما يدور في الداخل.
1: نعم، وأول ما سيختفي تماماً من الكوكب هو علة العنصرية القائمة على لون البشرة. عندما يصبح لون الجلد متغيراً ومرتبطاً بالظروف النفسية أو البيئية بدلاً من العرق، لن يعود هناك معنى لتقسيم البشر بين أبيض وأسود وأسمر. سيتلاشى هذا التمييز البغيض الذي أرهق الإنسانية لقرون، ويصبح الجميع متساوين في مظهرهم المتبدل.
2: صحيح، ولننظر أيضاً إلى عالم الملابس ومستحضرات التجميل، إذ ستشهد هذه الصناعات ثورة جذرية. ستختفي مساحيق التجميل التقليدية، وتظهر بدلاً عنها عطور أو مركبات هرمونية آمنة تساعد الإنسان على اختيار لون بشرته حسب المناسبة. ستكون هناك

0: ألوان للاحتفالات وألوان للمقابلات الرسمية، وسيصبح الجلد هو رداء الإنسان الأول والأكثر تعبيراً عن أناقته.
1: ولكن من ناحية الصدق الاجتماعي والخصوصية، فإن الأمر سيحمل تحدياً نفسياً معقداً جداً. الحرباء تغير لونها للتمويه أو للتعبير عن الخوف والغضب. لو كان البشر كذلك، فلن يستطيع أحد إخفاء مشاعره الحقيقية. سيتحول لون الإنسان إلى الأحمر الصارخ عند الغضب، أو الأصفر عند الخوف، أو حتى درجات معينة عند الكذب. سيصبح الكذب مستحيلاً بصرياً، وتصبح المشاعر عارية أمام الجميع.
2: ماذا لو؟
0: هذا أمر مقلق للخصوصية فعلاً. وماذا عن الجانب الأمني؟ هنا تبرز أعظم المخاطر، فقدرة التخفي والتلون مع المحيط ستجعل مهمة رجال الشرطة شديدة الصعوبة. سيتمكن الخارجون عن القانون من الاختفاء داخل الأسواق أو الحدائق بمجرد تغيير ألوانهم، مما سيجبر الدول على ابتكار كاميرات مراقبة حرارية أو بيولوجية لا تعتمد على اللون المرئي لتحديد الهوية.
1: صحيح، وحتى مفهوم الصور الشخصية في وثائق السفر وبطاقات الهوية سيتغير. فلن تكون الصورة الملونة معياراً ثابتاً، سنعتمد بالكامل على بصمات الأصابع وقرنية العين والحمض النووي لإثبات الشخصية. وفي عالم العمارة، ستدهن المكاتب والمنازل بألوان تساعد على تهدئة أعصاب الجلد البشري لمنع تقلباته اللونية المزعجة أثناء العمل.
0: سبحان الله، حينما نتأمل هذا التمازج اللوني ندرك أن ثبات لون بشرة الإنسان هو جزء من حفظ كرامته واستقراره نفسياً. لقد جعل الله مشاعرنا داخلية لنملك القدرة على التحكم فيها وحماية نفوسنا من الانكشاف الكامل أمام العابرين، كما أن تعدد الألوان الثابتة بين الشعوب جعل للتعارف والتمايز لا للتشتت والاختفاء.
1: بالتأكيد، فالهدوء البصري الذي نعيش فيه اليوم هو نعمة كبرى لعقولنا. نحن نعبر عن أنفسنا بالكلمات والابتسامة وبالأفعال. هذا هو التلون الأسمى الذي يحتاجه البشر، تلون المواقف بالنبل والحكمة، وتبدل الأحوال نحو الأفضل بالعلم والعمل الصالح.
0: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى جلودنا النقية بعين الشكر والامتنان. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. ليس الجمال في تبدل الألوان خارجياً، بل في نقاء السريرة وصفاء القلوب من داخلها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
15: أنا إلياس بن زكريا من خليفة الهطالي، وعمري 11 سنة، من مدرسة السويق للتعليم الأساسي.
4: إلياس فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى القراءة يهوى إلقاء الشعر، ويتمنى أن يصبح في المستقبل معلم لغة عربية. مرحبا إلياس.
15: مرحبتين.
4: كيف حالك؟
15: خير الحمد لله.
4: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
15: أيوه.
4: مبروك فوزك في مسابقة نجم القراءة. احكي لي عن هذا المسابقة، كيف شاركت؟
15: أولا عندما كنت صغيرا كنت قارئا موهوبا، فذهب أهلي لشراء الكتب لأني كنت قارئا موهوبا، فشاركت في مسابقة نجم القراءة فحصلت على المركز السابع على مستوى المحافظة طبعا. فالآن أصبحت أن أقرأ الكثير من الكتب، وأصبحت القراءة هوايتي المفضلة.
4: جميل جدا. وهذا الكثير من الكتب في إيش نوعهن؟ تقرأهن في أي نوع من أنواع الكتب؟
15: الآداب، لأنها تحتوي على الشعر الفصيح العربي.
4: تحب الشعر يعني أنت؟
15: صحيح.
4: جميل. وفي مسابقة نجم القراءة اختبروك في أي كتب؟
15: الكثير من الكتب، لكن اختبروني على 5 كتب.
4: اللي هي ايش هي؟
15: لماذا تمطر السماء؟ هوايات منزلية.
4: جميل.
15: وكتب عن التاريخ والجغرافيا.
4: ممتاز. هوايات منزلية يعني ايش تتكلم؟
15: تتحدث عن ترتيب المنزل. فاستفدت منها الكثير من المعلومات.
4: ايش مثل ايش الهوايات المنزلية؟
15: هوايات منزلية يعني مثلا كيف ترتب المنزل، تتحدث عن الألوان. وحقيقة استفدت الكثير من الألوان، وأصبحت أطبق على المنزل، وأصبح المنزل جميل جدا.
4: جميل، ممتاز يا إلياس. ولماذا تمطر السماء؟
15: استفدت منها أحوال.
4: أولا هذا الكتاب علمي صح؟
15: نعم.
4: قبل استفدت عن ايش يتكلم لماذا تمطر السماء؟
15: يتحدث عن احوال الطقس.
4: اها. واسباب المطر صح؟
15: نعم.
4: جميل. وايش استفدت منه؟
15: استفدت الكثير من المعلومات. متى يتبخر الماء؟ عندما تسقط الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس من الشمس إلى قطرات الماء ثم تتبخر فيتكون السحب ثم تمطر الأمطار، وهذا يسمى بدورة الماء.
4: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قرأت؟
15: قرأت عن العالم أرشميدس.
4: آه هذا في كتاب صنع الحضارة صح؟
15: نعم.
4: جميل. إيش حكاية أرشميدس؟
15: أولا في يوم من الأيام كان أرشميدس يريد أن يذهب إلى الاستحمام في حوض، فكان الماء قليل، فعندما ذهب للاستحمام ارتفع منسوب الماء، فلاحظ أن الماء يرتفع، ف يعني أطلق جهاز علمي فاستفاد منه العالم حتى أصبح جهازا مشهورا.
4: آه يعني هو اكتشف حاجة أثناء الاستحمام.
15: نعم.
4: وقال وجدتها وجدتها.
15: نعم.
4: آه جميل جميل يا إلياس. أنت تشارك في نشاطات في المدرسة؟
15: نعم.
4: إيش تشارك؟
15: في المشاركات الوطنية. وأيضا في يعني العيد الوطني مثلا فقلت شعر خليل براشدي فأعجبت المدرسة بي كثيرا فصرت أشارك يعني في مسابقات مثلا المسابقات القرآنية الرمضانية.
4: جميل.
15: وتم تكريمي في حفظ 3 أجزاء.
4: ما شاء الله. يعني أنت حفظت 3 أجزاء من القرآن؟
15: نعم.
4: وتم تكريمك؟
15: نعم.
4: جميل. وإيش بتسمعني من القرآن؟
15: الضحى،
4: سورة الضحى. نستمع.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا إلياس. قلت لي إنك كنت حافظ قصيدة زميلنا الخليل البراشدي وألقيتها في المدرسة، صح؟
0: نعم.
1: سمعني إياها؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: قسما برب العاديات سننططي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الداريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان. الله أكبر الله أكبر، والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان. نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان. نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتلا تذود إذا المقام عمان. نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان. عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان، وتصلي في حرم الرخاء عمان.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ما شاء الله عليك. تحفظ شعر ثاني؟
0: نعم، عن الكتاب.
1: شعر عن الكتاب؟
0: نعم.
1: سمعني.
0: أوفى صديق إن خلوت كتابي، أله به إن خانني أصحابي، لا مفشيا سرا إذا أودعته، وأفوز منه بحكمة وصوابي.
1: ممتاز ممتاز يا إلياس، ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أن أصبح معلم لغة عربية.
1: معلم لغة عربية، ليش عاد لغة عربية؟ ليش ما لغة إنجليزية أو دراسات اجتماعية أو علوم؟
0: لأنني أصبحت أجيد في العربي وأصبحت أقرأ يعني تمهل وتركيز، وأصبحت أجيد في الإعراب.
1: تجيد في الإعراب؟
0: نعم.
1: جميل. وتحفظ شعر بعد أيضا، تحب الأشعار صح؟
0: نعم.
1: وقلت لي في البداية أنك تحب الكتب الأدبية.
0: نعم.
1: وهذه كلها تحصلها في منهج اللغة العربية صح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مدرس لغة عربية كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أن الصديق وقت الضيق.
1: الصديق وقت الضيق، حكمة جميلة، شرح لي إياها.
0: النص عندما أكون يعني حزين ولا أحد يهتم بي، يكون صديقي سندي وجنبي فيساعدني على أن أفعل الشيء الذي أريده.
1: جميل، بمعنى إذن لما تكون محتاج للصديق في وقت حاجة يكون موجود دائما، هذا هو الصديق صح؟
0: صحيح.
1: ممتاز يا إلياس، أنت رائع وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن إلياس بن زكريا بن خليفة الهطالي، الطالب الرائع في مدرسة السويق للتعليم الأساسي البالغ من العمر 11 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادته الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة وشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزكشان مباحثات مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري في إسلام أباد في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. كما التقى بزكشان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وأكد الرئيس الإيراني على أهمية الالتزام الكامل بما يتم الاتفاق عليه لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق تقدم ملموس فيها. وتأتي زيارة بزشيان إلى باكستان في وقت تعمل فيه فرق فنية على وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات التي جرت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز فرص التوصل إلى إنهاء دائم للحرب. وكانت إيران قد أعلنت عن اختتام المحادثات الفنية في أمريكا في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة. جاء ذلك وفقا لما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية رئيس الفريق الفني التفاوضي الإيراني، والذي ذكر أنه تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، إضافة إلى إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء ومذكرة تفاهم بشأن المرور الآمن للسفن التجارية عبر الملاحة البحرية في المنطقة ووحدة لمنع النزاعات في لبنان، وكذلك التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة. بدأت جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لبحث تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى مسألة انسحاب إسرائيل من بلدات جنوب لبنان. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل هو خيار صحيح، مضيفا بأنه يأمل أن تكون الجولة 5 من المفاوضات حاسمة في استعادة سيادة لبنان كاملة. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون ناقش في اتصال هاتفي مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومارك روبيو وزير الخارجية مقترحا لإنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلى الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني في أعقاب وقف إطلاق النار، في حين قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع القتال في اليومين الأخيرين. انتقد رئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الكونغرس الذي تبنى قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أنه جاء في توقيت سيء وأرسل رسالة خاطئة إلى إيران، وأضاف أن القرار جعل مهمته أكثر صعوبة، متهما أعضاء في حزبه الجمهوري بالانضمام إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح التشريع. أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل استهدفت عمدا أطفالا فلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، فضلا عن جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت اللجنة أن لديها أسبابا وجيهة لتخلص إلى أن هذه الأعمال تشكل جزءا من استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الفلسطينيين في غزة باستهداف أطفالهم. الخبر الأخير في هذا العرض: قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، بينهم 6 في منطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة في الوسط والمتاخمة لخط المواجهة. من جهته قال ميخائيل رازافوغايف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن التيار الكهربائي انقطع في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك عقب هجوم شنته أوكرانيا. وأضاف أن أنظمة الدفاع أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق سيفاستوبول أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم بحول الله تعالى بعد أقل من ساعة، أي عند الساعة 2 ظهرا، مع أخبار عمان. في أمان الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحاور القاص والروائي والصحفي الأردني يحيى القيسي.
10: في البداية الإنسان لا يفرز القراءات، يقرأ في الفلسفة، في العلم، في الرواية، في القصة القصيرة، ثم فيما بعد طبعا حينما يتقدم بالعمر ويصبح انتقائيا في قراءاته ويعرف بالضبط يعني إلى أين يتجه. بعد المرحلة التوجيهية أو الثانوية العامة بدأت يعني أحاول أن أعبر عن نفسي، لكن لم ألقى من يعني يأخذ بيدي، فكنت أكتب بشكل عفوي. كتبت أيضا يوميات عبد الصبور المغمور سميتها، نوع من التمرد على أو الاحتجاز على بعض الأشياء لكن بصيغة ساخرة. أنا أشعر أن الإبداع نهر كبير لا يعرف المرأة أحيانا أين يصب هذه الطاقة الكبيرة.
7: ما الذي لم تستطع أبناء السماء قوله فاحتجت إلى الفردوس المحرم لاستكماله؟
10: حالة إغماض العينين نرى أشياء كثيرة، معنى ذلك أن هناك عالم آخر ندركه بحواس أخرى غير المألوفة. هذا السؤال جعلتني أبحث هذا العالم واستطعت يعني أكتب هذه الرواية.
7: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. يحيى القيسي روائي وقاص وصحفي أردني من مواليد قرية حرثة شمال الأردن عام 1963، ويعد من الأسماء التي أسهمت في تنويع المشهد السردي الأردني منذ حضوره القصصي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وصولا إلى مشروعه الروائي المعرفي ذي النزعة الروحية والماورائية. ينتمي القيسي إلى جيل التسعينيات في القصة الأردنية، لكنه سرعان ما اختار لنفسه مسارا خاصا يزاوج فيه بين الحكاية والبحث والتأمل، وينشغل بأسئلة الوجود والشك والإيمان والموت وما بعده والفردوس المفقود الذي يحاول الإنسان استعادته بالمعرفة والخيال. بدأت تجربة يحيى القيسي من الأردن، حيث نشأ في قرية حرثة كما سبقت الإشارة، ودرس الهندسة الميكانيكية وعمل في التعليم، ثم انخرط في الحركة الثقافية في إربد وعمان، وفي نهاية عام 1992 انتقل إلى تونس لدراسة اللغات، فتحولت إقامته هناك إلى تجربة ثقافية وصحفية عميقة انفتح فيها على المشهد التونسي والفلسطيني والعربي. وبعد عودته إلى الأردن عمل في وزارة الثقافة الأردنية والصحافة الثقافية قبل أن ينتقل إلى أبوظبي عام 2009، حيث خاض تجربة إعلامية وثقافية جديدة، ثم استقر لاحقا في لندن مواصلا نشاطه في الكتابة والنشر والمنصات الرقمية. أصدر يحيى القيسي في القصة القصيرة مجموعتين، هما الولوج في الزمن الماء عام 1990 ورغبات المشروقة عام 1996، وقد عكستا ميله المبكر إلى التجريب في اللغة والأسلوب والتقنيات. وفي الرواية أصدر 5 روايات، هي باب الحيرة عام 2006، وأبناء السماء عام 2010، والفردوس المحرم عام 2015، وبعد الحياة بخطوة عام 2018، وحيوات سحيقة عام 2020. وخارج الكتب الإبداعية جاء كتابه ابن عربي الحائر بين الفتوحات والمنقولات، الذي جاء ثمرة قراءة طويلة في فكر الشيخ الأكبر بين الفيوضات العرفانية والنقول التراثية. إلى جانب الكتابة الإبداعية والبحثية، يمتلك يحيى القيسي تجربة واسعة في الصحافة والعمل الثقافي، حيث عمل مراسلا ثقافيا لصحيفة القدس العربي في عمان بين عامي 1999 و2009، وأنجز العديد من الحوارات والتغطيات والمقالات الفنية والثقافية، كما عمل في وزارة الثقافة الأردنية في مجلات ومواقع ومهام تحريرية وإدارية متعددة، وأسهم في سلسلة تلفزيونية توثيقية بعنوان سيرة مبدع. وعام 2012 أسس موقع ثقافات ليكون منبرا عربيا للأدب والفكر والفنون، جامعا بين خبرته في الصحافة الورقية والعمل المؤسسي ورؤيته المبكرة لأهمية الفضاء الرقمي في الثقافة العربية. ومعنا في الوقت القادم من عمان القاص والروائي والأديب الأردني يحيى القيسي. مرحبا بك أستاذ يحيى.
1: يا مرحبا، يا أهلا بكم.
0: أهلا بك. دعنا نتحدث عن، بما أننا نتحدث عن تجربتك الإبداعية والثقافية، دعنا نبدأ من الطفولة وقريتك حرثة التي هي في شمال الأردن التي ولدت فيها.
1: نعم.
0: كيف شكل هذا المكان الأول خيالك وحساسيتك تجاه الثقافة والأدب والحياة بشكل عموم؟
1: نعم، هو المكان، هذه قرية صغيرة تطل يعني في أقصى شمال الأردن، تطل على جنوب سوريا وأيضا جنوب لبنان بشكل أو بآخر، وأيضا شمال فلسطين، فأنا سميتها هذا المربع الذهبي. هنا في مثل هذه الأمكنة التي يتدخل فيها الأهالي والجوانب التجارية أحيانا والتواصل، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا فيما بعد يعني إقليميا متطرفا أو لديه يعني حساسية صعبة تجاه الجغرافيا، لا، سيصبح يعني أكثر انفتاحا وتقبلا لثقافة بلاد الشام التي تطل عليه من كل جانب. فحتى من ناحية يعني جغرافية أيضا البحر الأبيض المتوسط بعيد عنا تقريبا ما يعادل 50 كيلو متر يعني هوائيا، أنا أقصد لأنه بيننا وبين فلسطين هناك وادي الأغوار من جهة ونهر اليرموك من جهة أخرى. أقصد أن هذا المكان بطبيعته يعني حتى كنا نستقبل بعض الشخصيات من هذه الأمكنة، وبالتالي يعني يساهم في فتح المجال للإنسان يكون أكثر سعة وأكثر تواصلا مع الآخرين. طبعا بالإضافة إلى أن مثل هذه الأمكنة أيضا تتيح للإنسان أن يقرأ جيدا ويستوعب الثقافات المختلفة.
0: نعم، طبعا أنت في شهادة لك عن تجربتك الأدبية والثقافية تحدثت عن أخيك الأكبر الذي كان يأتي بالكتب والمجلات إلى البيت، وأيضا عن مكتبة مدرسة حرثة التي فتحت لك باب القراءة. حدثنا عن هذه البدايات الأولى في الاشتباك مع القراءة.
1: نعم، أنا أصغر فرد في العائلة، وبالتالي كان أخي الأكبر هو الذي يأتي إلينا بالمجلات والكتب، خصوصا مجلة عربي كانت يعني مهمة جدا في مسيرتي، يعني بمعنى بالقراءات وكتب نجيب محفوظ، روايات محمد عبد الحليم عبد الله، إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي. هذه الكتب كانت تباع في مدينة إربد القريبة من القرية حيث كان يدرس أخي الأكبر هناك في المرحلة الثانوية، وبالتالي أنا بدأت أنا أقرأ هذه الكتب وأتشربها يعني صفحة صفحة. فيما بعد حينما دخلت إلى المدرسة الإعدادية التي أصبحت ثانوية في القرية كانت هناك مكتبة، وكنت من أوائل المطالعين لأنني كنت أحاول أن ألتهم كل ما يعني هناك من كتب بغض النظر عن طبيعتها. يعني في البداية الإنسان لا يفرز القراءات، يعني يقرأ في الفلسفة، في العلم، في الرواية، في القصة القصيرة، في أي شيء. ثم فيما بعد طبعا حينما يتقدم بالعمر ويصبح انتقائيا في قراءاته ويعرف بالضبط يعني إلى أين يتجه.
0: نعم، ثم بعد ذلك بدأت الدخول في عالم الكتابة بالمقالات الساخرة والشعر. يعني استوقفني المقالات الساخرة كبداية لكاتب أو أديب، لماذا؟
1: يعني يمكن في البداية بعد المرحلة التوجيهية أو الثانوية العامة بدأت يعني أحاول أن أعبر عن نفسي، لكن لم ألقى من يعني يأخذ بيدي، فكنت أكتب بشكل عفوي، كنت أكتب قصائد شعرية، لا أستطيع يعني أعتبر نفسي شاعرا، لكن لدي يعني إرهاصات كما يقال في هذه المرحلة. كتبت أيضا يوميات عبد الصبور المغمور سميتها، نوع من التمرد على أو الاحتجاج على بعض الأشياء لكن بصيغة ساخرة. حتى مرة يعني في كنت في الصف التاسع في المدرسة وكان يسمى ثالث الإعدادي، في المدرسة كتبت مقالا وعن أنتقد فيه أو يعني في سخرية كبيرة من الآذن تبع المدرسة هناك، وبدأت ألقيه على التلاميذ في الصف وهم يضحكون، فدخل المعلم واكتشف يعني هذا الأمر وطبعا وبخني فيما بعد. لكن وصلت هذه المرحلة لم أكن أعرف بالضبط، يعني أنا أشعر أن الإبداع نوع من نهر كبير لا يعرف المرء أحيانا أين يصب هذه الطاقة الكبيرة، فبالتالي أنا صببتها في الشعر، صببتها في مقالات ما مبكرة، حتى كتبت قصة طويلة لا أستطيع أن أسميها رواية في سنة 1981 كنت في الآن أعتبرها طبعا عملا ساذجا ولم أنشرها طبعا، لكن أتطلع عليها كنوع من سيرتي التي الكتابية.
0: جميل. الآن طبعا ذكرت أن في إجابتك أنك لم تجد من يوجهك، وأنت أشرت إلى هذه النقطة في شهادتك، وصفت نفسك بأنك نبت بري في عالم الأدب دون أب. في تلك الفترة يعني طبعا بداية دعني أقول نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، هل كان هذا ينطبق فقط على يحيى القيسي أنه لم يجد أبا في عالم الأدب، أم المشهد الأدبي الأردني كان هكذا أيضا؟
1: الذين عاشوا في عمان أعتقد لديهم تجربة مختلفة، أو في المدن مثل إربد المدن الكبرى أو الزرقاء، لأن هناك كان أندية ثقافية من الممكن أن يتواصل فيها المرء مع الأدباء والكتاب. لذلك أنا تقريبا من مع نهاية الثمانينات كنت أدرس في عمان، واكتشفت أن يعني أمين المكتبة في المدرسة هو أديب اسمه إبراهيم العبسي، أديب وقاص معروف.
0: نعم.
1: فهو الذي يعني وجهني للقراءات في تلك الفترة، وأخذ يقرأ لي وقال لي أنت تكتب يعني قصة قصيرة ناضجة وبالتالي سأنشر لك، وبدأ ينشر لي في مجلة في جريدة صوت الشعب، ثم نشرت في الرأي والدستور وهي صحف كبيرة في، وكانت هناك طبعا الملحق الثقافي الأدبي الأسبوعي الذي يعني من يكتب به يعني يعتبر كأنه مرسخ يعني معروف. وحينما عدت إلى مدينة إربد والتقيت بالأدباء كنت قد عرفت كقاص لوحدي، يعني لم تكن هناك الحقيقة أسماء يعني ساهمت في تجربتي بشكل مباشر، إنما فيما بعد لاحقا تم يعني تواصلي مع عدد كبير من الأدباء في عمان وإربد، لكني كنت قد تجاوزت عتبة الكاتب المبتدئ. يعني بدأت في نشر القصص وفي القصيرة طبعا في البداية في الملاحق الثقافية والمجلات الأفكار وصوت الجيل وغيرها.
0: نعم. الآن دعنا نتحدث عن كتابك الأول ومجموعتك القصصية الأولى، الولوج في الزمن الماء. طبعا يعني المعتاد عادة أن القاص في بداياته يكتب قصصا كلاسيكية تقليدية يقلد فيها آخرين، لكن على عكس ذلك كانت الولوج في الزمن الماء تميل إلى التجريب، كل قصة لا تشابه القصة الأخرى في الأسلوب والتقنيات. يعني دعنا في أجواء هذه المرحلة، ولماذا اخترت هذا أن لماذا اخترت التجريب وأنت في بداياتك؟
1: كما تلاحظ أن اسمها يعني صعب، وكان اسمه أطول من ذلك، كان اسمه الولوج في الزمن الماء والأمكنة الهباء. ف يعني اقترح علي بعض الأصدقاء أن أختصر العنوان، فأصبحت فقط الولوج في زمن الماء، وهي قصة يعني فيها لغة تراثية قوية جدا، لأنني بصراحة أنا متأثر بالقراءات التراثية والقرآن خصوصا، فبالتالي كانت حتى الأجواء فيها غرائبية. كل قصة فعلا من القصص المجموعة القصصية الأولى مختلفة عن الثانية من ناحية الشكل والمضمون، وكان هدفي في ذلك أنني لا أريد أن يعني أن أكتب قصة مكررة، بمعنى أحيانا أنت ترى كاتبا وتجد أن أسلوبه واحد وموضوعاته متقاربة ولغته واحدة، زي مثلا مثل الذي يعني يصنع تحفة فنية نحاسية مثلا وبالتالي يطرق منها 1000 نسخة، فما الجديد في ذلك؟ هو أنجز نسخة واحدة مبدع، لكن لماذا تكرر نفسك في هذا الأطار؟ فبالتالي أنا حبيت أن أدخل في أن أجرب في اللغة وأجرب في الأشكال الموجودة، وطبعا كنت أقرأ لقراءة زي يوسف إدريس يعني معروفين بالقصة الكثيرة، وفي الأردن خليل القنديل وغيرهم وفايز محمود، وبالتالي كان هناك تحدي لي أن أحاول أن يعني أبدأ من حيث انتهى الآخرون، من لا أريد أن أكرر ما كتبوه بطريقتهم، وأحاول أن أخطط لنفسي، وعسى أن أكون قد يعني أفلحت في ذلك.
0: نعم، جميل. بعد المجموعة الثانية رغبات مشروخة عام 96 أيضا واصلت فيها التجريب في الأساليب والتقنيات واللغة، وكأنك تنظر إلى القصة القصيرة على أنها مختبر شكلي مفتوح.
1: نعم، مختبر شكلي مفتوح، وبنفس الوقت هي تعبر عن نضجي الفكري، يعني كل عمل من الأعمال الأدبية بما فيها روايات فيما بعد هي تعبر عن المرحلة التي وصلت إليها فكريا، يعني نظرتي للعالم، رؤيتي للماورائيات للأشياء حتى للواقع. ففي الروايات في المجموعتين القصصيتين الأولى والثانية كان هناك انشغال في الواقعية الاشتراكية، نسميها كما يسمى في عالم النقد الوقاية الاشتراكية أو الانشغال في هموم الناس اليومية. في ستلاحظ أن مثلا في المجموعة القصصية اختلفت الموضوعات، ثم في الرواية الأولى فيما بعد سيكون هناك اختلاف نقلة مختلفة، لأنها يعني رواية باب الحيرة عبرت عن حيرة تجاه العالم وتجاه الأسئلة الكبرى المطروحة في ذلك الوقت، لأنها تعكس بالضبط تقلباتي الفكرية النفسية وتقلباتي الوجدانية في ذلك الوقت. وحتى يومنا هذا أنا كل رواية من رواياتي أو عمل من أعمال الأدبية يعني يمكن التأشير عليه بأنه مرآة لتطوري الروحي والفكري.
0: نعم. أيضا أنت تنتمي، بما أننا نتحدث عن القصة قبل أن ننتقل إلى الرواية، أنت تنتمي إلى ما سمي لاحقا جيل التسعينيات في القصة الأردنية. هناك أسماء كثيرة، كل ذهب إلى اتجاهه الخاص، مفلح العدوان مثلا، سامي عطعوط، بسمة النسور، محمد سناجلة الذي يكتب القصة التفاعلية، جميلة عمايرة وغيرهم. ما الذي جمع هذا الجيل؟ يعني إذا كان هناك قواسم مشتركة بينه،
1: يعني في بداية السينات كان هناك عدد كبير من الأدباء الأردنيين المرسخين من الجيل الذي سبقنا طبعا، مثل مونس الرزاز و يعني جمال ناجي وهاشم غرايبي وسميح خريس و فايز محمود، عدد كبير من الأسماء الرائعة. وبالتالي ظهرنا في بداية التسعينيات يعني نبت بري كما يقال، كل واحد اتجه باتجاه معين، نحن لا نشبه بعضنا من ناحية الكتابة إطلاقا، كل واحد يكتب بطريقته الخاصة، لكننا كنا أمام تحدي أن لدينا إرث كبير من الأدب والمنجز والمرسخ في المشهد الثقافي الأردني مع هؤلاء الكبار. وحينما كنا نجلس إليهم يعني كان هناك دائما سؤال، مثلا هل قرأت ماركيز؟ هل قرأت مثلا الرافعي؟ هل طلعت على تجربة كاتب ما تشيخوف مثلا؟ فنحن كنا نذهب وكل واحد يغيب لفترة من الوقت حتى يعني يقرأ لهؤلاء ويتعرف عليهم. وبالتالي كان أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن هذا الجيل هو واجه التحدي، أن لديه منجزا ضخما ومرسخا موجود في أساحة، وبالتالي كان عليه أن يثبت نفسه يعني أمام هذا الإنجاز الكبير.
0: نعم.
1: وإلى يوم هذا معظمهم موجودين يعني الكتاب، ولديهم كل واحد لديه صبغة مختلفة عن الآخر.
0: نعم. قبل أن نتحدث عن الرواية، بما أن الرواية الأولى كانت أو أجواؤها في تونس وسببها تونس، أنت طبعا سافرت إلى تونس في نهاية عام 92 لدراسة اللغات، لكن التجربة هناك كما تكتب في شهادتك تحولت إلى مدرسة كبرى في الصحافة والثقافة والحياة، وأثمرت أيضا روايتك الأولى كما سنعرف بعد قليل. سؤالك أولا، ماذا منحتك تونس مما لم تكن أربد أو عمان قادرتين على منحه في تلك اللحظة من عمرك؟
1: نعم، تونس في بداية التسعينيات كانت يعني منفتحة على العالم، بمعنى يعني كنت مثلا تشاهد أفلام من إيطاليا قادمة، كبار السينمائيين، كنت تحضر يعني معارض تشكيلية أيضا مختلفة، كان هناك نحو 300 مهرجان في تونس، لأن لديهم ثقافة المهرجانات في الأماكن والقرى، مثلا مهرجان دقلة اللي هو مهرجان تمر في الجنوب، مثلا مهرجان كانت تسمى أحيانا على أسماء ثمار المنطقة، أو مهرجانات نوعية مثلا مهرجان قرطاج في المسرحي في السينمائي. فتونس أيضا في تلك الفترة كانت تستقبل يعني تلفزيونيا، يعني كنت لأول مرة أنا كنت أشاهد مثلا أن هناك ما يسمى الساتلايت أو البارابول اللي يسموه، اللي هو يستقبل المحطات المجاورة لدول مختلفة. بالأردن لم يكن هذا الشيء موجودا، يعني لم نكن نستقبل غير المحطة تقريبا التلفزيونية الأردنية والسورية في تلك الفترة المبكرة، لكن في تونس لا، كان لديهم انفتاح يعني حتى تقني على ذلك، وبالإضافة طبعا لمنتديات ثقافية وأدبية. فأنا يعني استغليت هذا الجانب وأحببت المكان وجلت به يعني من الجنوب إلى الشمال وتابعت يعني الملتقيات التي فيه. بالبداية رحت أدرس أنا، لكنني اكتشفت أنني لا أستطيع يعني مجاراة التوانسة في الدراسة بمعنى يعني فقط أبقى أتخصص في الدراسة وأخلص لها. لذلك رجعت إلى العمل الصحفي مراسلا يعني جريدة الرأي الأردنية، حتى رسلت في الجوانب الاقتصادية والسياسية ليس فقط الجانب الثقافي، وأيضا عملت في كتبت في الصحافة التونسية نفسها في جريدة الصباح والصحافة. فتونس بصراحة يعني بالإضافة للغنى في التنوع الثقافي الموجود اللي مش موجود في المشرق العربي، وهم يأخذون كمشرق يعني جهة واحدة يعني أحيانا، لكن وجدت أن هناك هي قريبة لأوروبا ولكنها بنفس الوقت ليست أوروبية، يعني بلد عربي منفتح على العالم بصراحة في ذلك الوقت. فهي منحتني الكثير من المعارف يعني والتعمق في الثقافة.
0: نعم. إذن الآن نتحدث عن يحيى القيسي الروائي، ولكن بعد أن نذهب إلى استراحة قصيرة في منتصف الحلقة نواصل بعدها الحوار، سنتحدث عن روايتك باب الحيرة وأبناء السماء وغيرها من أعمالك الأدبية إن شاء الله.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها القاص والروائي والصحفي الأردني يحيى القيسي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ يحيى.
1: أهلا أستاذ، يا مرحبا.
0: أهلا بك. قبل أن نتحدث عن باب الحيرة، يعني دائما ما يقال أن لدى كل روائي هم واحد يشغله وينوع على ثيماته، ويبدو أن الهم الذي يشغل روايات يحيى القيسي هو البحث في، دعني أقول، الشك والإيمان والموت وما بعده والروح وحيواتها والفردوس المفقود الذي يحاول الإنسان استعادته بالمعرفة والتأمل والخيال.
1: في الحقيقة يعني هو يبدو أن الإنسان يولد قلقا، يعني بمعنى أنه كل شخص يختلف عن الآخر في طبيعة اهتماماته منذ الصغر. فأنا منذ الصغر دائما كنت يعني أمشي في القرية وأتطلع، يعني أسأل هذه الأسئلة الكبرى، أنظر إلى السماء، ويعني وأحاول دائما أن يعني أبحث في هذا العالم الماورائي أسميه. في نفس الوقت القرية نفسها كانت يعني بصراحة مليئة بما يسمى، يعني سميت لاحقا بسموه الواقعية السحرية. يعني نحن نعتقد أن الواقعية السحرية هي حكر على أمريكا اللاتينية وجاء بها ماركيز، لكن إذا بحثنا في قرانا حتى يعني من المؤكد عن ذلك في عمان أيضا،
0: نعم،
1: ستجد أن هناك الكثير من الحكايات ما يسمى في التراث العربي الغريب والعجيب الذي يعني أطلق عليه في مراد الماورائيات. أو فبالتالي في كل قرية هناك الكثير من ما يسمى بالأفكار الخرافية أو الحكايات الغريبة والتي يعني يتناقلها الأهل، وهذا لم يكن حكرا فقط على قريتي بل كل المنطقة. أشياء غامضة أحيانا تحدث بها عن العوالم الغير موجودة التي يحيلين إليها بعض أشياء يعني تحدث في الواقع. فيما بعد أنا تقلت أيضا، يعني كنت يعني في مرحلة الإيمانية التقليدية الأولى، ثم مع اختلاطي المثقفين الماركسيين واليساريين في عمان أصدقائي كلهم تأثرت بهذه الفكرة والشك، فظهرت في باب الحيرة، في رواية باب الحيرة الرواية الأولى.
0: نعم.
1: التي كان مكانها الأثير هو تونس.
0: وهذا يعني أود أن أسأل عن هذه النقطة أستاذ يحيى، يعني صدرت بعد 10 سنوات تقريبا من مغادرتك تونس سنة 2006.
1: نعم.
0: يعني لم تكتبها وأنت في تونس؟
1: كان هناك بعض الكتاب العرب، لا أريد أن أسميهم، كانوا يعيشون في تونس وكانوا يصدرون كل سنة رواية أو مجموعة قصصية أجواءها من تونس. فأنا كنت أستغرب يعني متى استطاع هذا الشخص أن يعني يستوعب المكان ويتفاعل معه ثم يكتب. فهذه كانت تسمى كتابة رد فعل، كتابة رد فعل، ويعني لها يعني اشتراطاتها الخاصة، ولم أكن أؤمن بها بصراحة. بعد

0: مدرسة سواء من مغادرة تونس كانت هذه الرواية تتلجس في أعماقي. ذلك أنا يعني بذرة لوليد ما كان في أعماقي وكبر ونضج. وأيضا أنا أؤمن بالرواية المعرفية التي تقوم على البحث والمعرفة وليست رواية الحكاية فقط. لذلك اضطريت أنا أن أقرأ عن تونس مجددا وأنا في الأردن، عن تاريخها، عن جغرافيتها، يعني حتى لما أكتب الرواية أكون يعني ليس فقط انطباعاتي الذاتية أنا عن تلك الفترة المبكرة أو ما يسمى الحنين والنوستالجيا، لكن على الأقل فيها جانب حقيقي ومعارف صادقة يعني أخذ من وثائق ليس فقط رد فعل.
1: نعم. ثم بعد 4 سنوات صدرت روايتك الثانية أبناء السماء عام 2010، وهذه رواية تناولت الماورائيات، الظواهر الخارقة، التصوف، الروحانيات، وفيزياء الكم، وأنت وصفتها في شهادتك بالرواية المعرفية التي تقوم على البحث والتقصي. وطبعا رغم أنها تقوم على ذلك لا تطالب القارئ بتصديق ما فيها على اعتبار بتصديقك أنه كتاب علمي. يعني سؤالي، كيف يمكن للرواية أن توسع أفق القارئ المعرفي من غير أن تتحول إلى كتاب علمي كما تفضلت، أو أطروحة أو درس؟
0: يعني في النهاية يا سليمان الرواية عمل فني يجب أن يكون له يعني يجب أن يكون ناجحا من ناحية اشتراطاته الفنية، اللغة، الفضاءات، التقنيات السردية والشخصيات وحركاتها، كل شيء يجب أن لا يكون العبء المعرفي أو حتى العرفاني عبئا على الجانب الفني للرواية. يجب أن يكون هناك تشويق في السرد وانتقال حقيقي وسلس للشخصيات في أماكنها المختلفة. لذلك أنا دائما واعي، لدي وعي يعني كبير لأن الرواية عمل فني أولا، لكنها تستطيع أن تحمل يعني المعارف التي يريد الإنسان أن يوصلها. ربما يكون في رواية أبناء السماء ثم الفردوس المحرم ربما يكون أن حجم المعارف الموجودة ربما يكون كبير، لكن في نفس الوقت لم تتحول يعني الى يعني كتاب علوم او يعني لم يكن المقصود منها يعني الوعظ والارشاد اطلاقا. وهذا ليس رايي لكن راي النقاد الاكاديميين الذين اشاروا فيما بعد لخصوصيه هذه الروايه الاولى والتي صاحبتها ايضا يعني اللي هي الروايه الثانيه الفردوس المحرم، لانني اعتبر ابناء السماء والفردوس المحرم ثنائيه يعني معا.
1: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا. طبعا الفردوس المحرم صدرت عام 2015، يعني بعد 10 سنوات من أبناء السماء، وكما تفضلت أنت تنظر إليهما أنت تنظر إليهما على أنهما ثنائية روائية. سؤالي، ما الذي لم تستطع أبناء السماء قوله فاحتجت إلى الفردوس المحرم لاستكماله؟
0: لأنني انشغلت في تلك الفترة بموضوعات هذه الرواية. طبعا في عام 2006 هو بعد ما صدرت روايتي الأولى بعد حيرة انتقلت معرفيا ووجدانيا وفكريا إلى مرحلة أخرى، يمكن بداية الدخول في عالم التصوف. فبعد 4 سنوات من ذلك أو في عام 2010 بدأت رواية أبناء السماء أو ظهرت رواية أبناء السماء لتعبر عن يعني مرحلة التصوف التي عندي، لكنه ليس تصوفا طقوسيا وليس تصوفا اسلاميا بالمعنى التقليدي. هو عباره عن يعني دمج المعارف التي موجوده حتى في التصوف الهندي او الروحانيات حتى الغربيه. وكنت احاول ان اجيب عن الاسئله الاربعه الكبرى التي يعني يقال ان على الشخص ان يعني يجيب عليها قبل ان يرحل عن هذا العالم. من نحن؟ من اين اتينا؟ ما هو دورنا في الحياه؟ والى اين نذهب؟ هناك إجابات جاهزة ومعلبة في الديانات، في الأفكار، كل منطقة، كل بلد في العالم لديه إجابات جاهزة معلبة. لكن في النهاية الشخص القلق والباحث عن المعرفة والحقيقة يحاول أن يبحث عن إجابات أخرى مغايرة ربما الموجود أو مفارقة لها أو مختلفة معها، ويقدم رؤية خاصة. يعني مش مضطر هو أن ينقل يعني كوبي أند بيست لهذه لما وجده من أفكار في بيئته أو في الأفكار المطروحة حوله. فبالتالي هو عليه أن يقدم شيئا مغيرا مختلفا. أنا عبرت عن وجهة نظري الخاصة كما عارف، يعني وصلت إليها في تلك الفترة.
1: نعم. نأتي الآن إلى روايتك الرابعة بعد الحياة بخطوة، التي صدرت عام 2018. هذه الرواية ذهبت فيها إلى لغز الموت وما بعده، مستندا إلى التأمل وتجارب الاقتراب من الموت وفكرة الإملاء أو الفيوضات في التراث الصوفي. حبذا لو تحدثنا أستاذ يحيى عن تجربة الكتابة عن الموت روائيا.
0: سؤال الموت يشغل الكثير من الناس وأنا أحدهم، يعني فبالتالي دائما أفكر بهذا الشيء الغامض الذي يداهم كل عائلة فينا ويخطف يعني الأهل دون أن نعرف يعني أين يعني يذهب هؤلاء وماذا يحصل لهم. وهذا سؤال أيضا يتعلق بي بشكل شخصي أنا، يعني أين سأذهب، ماذا سيحصل معي. فكانت هناك يعني قراءات، وليس فقط قراءات، فقط بحث، تقصي، مشاهدات فيديوهات، مقابلات مع أشخاص وصلوا إلى مرحلة تسمى اللي هو تجربة الاقتراب من الموت. ليس الموت الحقيقي يعني بمعنى المكتمل، لكنها هي أطلال على هذا العالم. فهناك أشخاص أطلوا على هذا العالم يعني ورجعوا يكتبون ما شاهدوا في هذا العالم، يعني لم يموتوا موتا كاملا، دخلوا في غيبوبة. وهناك طبعا آلاف التجارب التي وثقت لاحقا من بينها لشخصيات يعني طبية معروفة لم يكونوا يؤمنوا بوجود عالم ما بعد الموت، أو وجود خلنا يعني نسميه وجود وعي خارج الدماغ البشري. يعني إذا خرب الدماغ أو تلف، هل هناك وعي آخر؟ زي ما هل هناك رؤية للأعمى مثلا؟ طب لماذا الأعمى يرى في المنام أشياء عادية؟ أو لماذا نرى نحن في حالة إغماض العينين نرى أشياء كثيرة؟ معنى ذلك أن هناك بصر آخر لنا، أن هناك عالم آخر ندركه بحواس أخرى غير المألوفة. هذا السؤال إضافة إلى طبعا اطلاعي على تجارب الفيزياء الكم وأنها ناقضت العلوم التقليدية الفيزيائية، جعلتني أبحث في هذا العالم واستطعت يعني أكتب هذه الرواية. حاولت أن أربط الواقع الأرضي الموجود القاسي بالمتخيل المقبل، وهو أعتقد أنه جميل جدا.
1: نعم
0: يعني
1: نعم جميل،
0: سنذهب إليه، أنه جميل جدا وأفضل كثيرا من الواقع.
1: نعم. وإذا كانت رواية بعد الحياة بخطوة تذهب إلى ما بعد الموت، فإن حيوات سحيقة روايتك الخامسة التي صدرت عام 2020 ذهبت إلى سؤال ما قبل هذه الحياة من خلال تخيل إمكان يعني وجود حيوات سابقة لأرواحنا. أيضا دعنا نتحدث عن هذه الرواية التي وكأنها تحاول أن تستكمل ما نقص من هذه الرؤية الروائية عبر رواياتك الخمس.
0: يعني أعتقد أن الوعي الذي نحمله ليس وليد يعني عمرنا البيولوجي فقط، هناك وعي موجود حتى من ناحية علمية، يعني الطاقة لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول من شكل إلى آخر. يعني أين ذهب الوعي الذي كان يحمله أجدادنا؟ وهذا أيضا ابن عربي يتحدث في الفتوحات المكية، يعني يحكي دائما أن كل جيل يحمل المعارف التي يعني لمن سبقه. فبالتالي الأجيال اللاحقة هي أكثر غنى معرفيا لنقول من الأجيال السابقة، نحن خلاصة السابقين كاملا. فوجدت أن هذه الفكرة الفنية، وهي طبعا فكرة يؤمن بها أيضا من ناحية معرفية الكثير من الشعوب، بمعنى هناك إمكانية أن نكون قد وجدنا كأرواح وليس كأجساد أو كأنفس، كنا موجودين من قبل، يعني ليس هذا هو عالمنا الأول. وهناك ما يسمى بديجافو أو الشهودة من قبل، يعني أحيانا يعني يمشي الواحد في مدينة ويقول يا أخي المدينة شفتها من قبل أو كأنني عشت بها. فبالتالي هناك تفسيرات، لأن الشخص أيضا ليس يعني وليد هذه التجسد البشري هذا الأخير. وضفت ذلك أنا فنيا، يعني أنا لا أطالب أي شخص بأن يؤمن بأفكار الموجودة داخل الروايات، لكن أخذها كعمل فني. وبالتالي غاصت الرواية هذه حيوان حقيقة في تخيلت أنني مثلا كنت في يوم من أيام الحلاج حينما يصلب، تخيلت نفسي في عصور سابقة صحيحة مرت على القلب.
1: نعم، مثلا أيضا استعدت رحالة سويسري بيركارت عام 1812 أيضا في البلاد العربية.
0: البتراء، نعم نعم، حين
1: نعم.
0: اكتشف البتراء طبعا هذا يعني هذه الحكاية حملتها من ناحية فنية لحتى أحمل الرواية. فبيركارت جاء عام 1812 إلى الأردن و لأول مرة اكتشف مكان البتراء. البتراء دائما موجودة لكن هو عاد اكتشافها للغرب. فأنا يعني كتبت عن رحلته في عام 1812 وعن الشخصيات الموجودة التي الشخصية الأساسية فيها يصاب بين حين والآخر بما يشبه الغيبوبة ويشاهد نفسه في أزمان سحيقة. ليس هذا تناسخا على الطريقة الهندية لكن هو نفس الروح، لأنه التناسخ شيء ثاني، يعني شيء مختلف تماما.
1: نعم، طيب بما أنك ذكرت في سياق إجابتك ابن عربي أستاذ يحيى، أنت طبعا أيضا خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى عام 2018 دخلت كما تقول خلوة طوعية مع فكر ابن عربي، وقرأت الفتوحات المكية مثلا قراءة عميقة ومتدبرة، وأثمرت هذه الخلوة عن كتابك ابن عربي الحائر بين الفتوحات والمنقولات. لماذا ابن عربي تحديدا؟ ما الذي جذبك إليه؟
0: ابن عربي شخصية مهمة جدا في سياق التصوف الإسلامي وسياق الروحانيات. يعني دائما نحن نرى يعني أو ما سوق لنا من الإسلام هو الجانب السياسي الجاف فقط والجانب الفقهي، لكن هناك جانب روحي مغيب صراحة. هذا الجانب الروحي الموجود أحيانا تجده عند الهنود وتجده عند حتى في الغرب، لماذا لا يوجد في الإسلام؟ الحقيقة نبشنا وبحثنا جيدا وجدنا أن المتصوف قاموا بهذا الدور. المتصوف بمعنى كل الإرث تبعهم من الحلاج من النفري من ابن عربي، هو يعني ابن عربي هو قاعد لهذا التراث الصوفي ووضعه في كتب، وكنت أنا متأثر به لكنني لم أكن قد قرأت يعني بشكل معمق تجربتي. وابن عربي ظهر عندي في رواية الفردوس المحرم أصلا لما تحدث عن أرض السمسمة، هي الأرض التي فيها الغرائب والعجائب. فلما أتيحت هذه الفرصة أن أتفرغ وأقرأ يعني اكتشفت أن ابن عربي أيضا لديه كان ما يسمى الفيضات أو الإملاء، ويقال أن هذا الكتاب أملي عليه في 11 يوما أو في 20 يوما. فكتبه كانت يعني معظمها، لأن كتبه ضخمة جدا، يقول أنها أمليت عليه فيضات من العالم الآخر، أو طبعا هو يقول فيضات إملاء إلهي أو إملاء محمدي. فأنا حينما قرأت أن أقرأ العربي قرأته بتمعن وبهدوء، ولكني كنت أنا متأثر في جانب معين من الفكر الدين التصوفي، فوجدت أن هناك يعني ما يناقض، يعني أن ابن عربي متناقض ما بين هذه الفروضات التي يقول أنها إملاء محمدي أو إلهي مع الفقه التقليدي، لأنه ابن عربي للأسف في نفس الوقت كان يدرس الفقه التقليدي في دمشق في المساجد. فهو من جانب هو باطني روحاني، ومن جانب آخر هو فقيه ظاهري يعني يشبه ابن حزم الأندلسي أو متأثر به. فهنا وقعوا في التناقض، لو ترك الأمر للجانب الروحي لا لا لا يعني أبدع كثيرا في هذا الجانب، لكن إذا هو وضع النقل المنقولات الموجودة حاليا سواء من يعني مما وصلنا من كتب منسوبة إلى النبي العظيم سواء كتب حديث أو غيرها أو سيارة أو كذا، هذه المنقولات لو وضعها بجانب واعتمد فقط على الجانب الروحاني ربما لكان الأمر يعني مختلفا في النتاج الذي وصل إلينا.
1: نعم، بما أن الوقت يدركنا لا أود أن ينتهي هذا الحوار قبل أن أسألك عن موقع ثقافات، هذا الموقع العربي المهم كان منبرا عربيا للأدب والفكر والفنون، استمررت في الإشراف عليه لسنوات، ولكن يبدو أن هذا الموقع أصابه ما يصيب المشاريع الثقافية التي يقوم عليها أفراد لا مؤسسات، كما حصل لموقع جهة الشعر مثلا الذي كان يشرف عليه أيضا الشاعر قاسم حداد. حدثنا عن هذا الموقع و
0: يعني لازم تفتح جروح يا اخي. هو حال المشهد الثقافي العربي بصراحه، لان انا حزنت جدا لموقع جهه الشعر الذي كان يشرف عليه الاستاذ قاسم حداد، والذي اصبح مرميا في الفضاء، يعني اصبح مرميا في الفضاء الالكتروني، يعني للاسف. في عام 2012 انا في اسست موقع ثقافات ليكون منبرا للتنوير وللفكر الجاد وللادب الرفيع ومن هذا القبيل، يعني كانت هذه الاحلام. وفعلا وكنت انا يعني في تلك الفتره في يعني مقرب من الفجيره وقريب منها، وتم دعم المشروع في ذلك الوقت يعني بشكل اولي، لكن فيما بعد اكتشفت انني بدات اصرف عليه بنفسي واصبح مكلفا. لم اجد جهه يعني تحاول ان تدعم هذا الفكر او يعني المنجز الرقمي العربي الموجود. يعني عندي حوالي 26,000 ماده موجود الان حاليا في هذا الموقع، لكنه موقع يعني يسير بقوه الدفع الذاتي حاليا، ليس يعني مدعوما من جهه ما، واحاول بين حين واخر ان انشطه، لكن هو يحتاج بصراحه الى مؤسسات، الى جهه ما تتبناه وتاخذه ببلاش. انا ما عندي مشكله، يعني مستعد اعطي اي جهه، بس المهم تنشطه وتشتغل عليه.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله أن تتبنى أي جهة ثقافية عربية هذا الموقع لكي لا نحرم منه. سعدت كثيرا بمحاورتك القاص والروائي والصحفي الأردني يحيى القيسي.
0: أشكرك يا صديقي العزيز، ولعمان الحبيبة كل المحبة والتقدير دائما.
1: شكرا جزيلا لك.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. سلطنة عمان وجمهورية السودان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية، تعزيزاً لمنظومة البيانات الوطنية تدشين البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي. طابت أوقاتكم بكل الخير. مستمعينا الكرام، أصحابكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية. فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادته الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة وشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات. انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التيجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة مواني أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان، ممثلة بهيئة الموانئ البحرية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة تفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2031 خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وستوفر العضوية الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين، وستسهم في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم. وتؤكد عضوية سلطنة عمان في اللجنة على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ومواصلة تكريس جهودها لدفع نهج متوازن وبناء وقائم على التعاون في معالجة قضايا حقوق الطفل على الصعيد العالمي. وتمثل سلطنة عمان في اللجنة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البرواني التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. دشنت محافظة الداخلية استراتيجية آفاق للفترة من 2026 إلى 2030 خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي أقيم بمتحف عمان عبر الزمان. واستعرضت الجلسة مرتكزات الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الهوية التنموية لمحافظة الداخلية.
1: جاء اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية ليستعرض الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يقود مسيرة التنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز جاهزيتها المؤسسية في إطار رؤية تنموية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. واستعرضت المحافظة خلال اللقاء الإعلامي ما تحقق من تنفيذ وإسناد ومتابعة لنحو 282 مشروعاً تنموياً وخدمياً واستثمارياً في مختلف ولايات المحافظة بقيمة تجاوزت 92 مليون ريال عماني.
2: إسراء بن زهران بن سالم المحروقية، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. تم العرض خلال اللقاء أبرز المشاريع لمحافظة الداخلية في جميع القطاعات، أبرزها مشروع ميدان الداخلية وكذلك مشروع واجهة جبل شمس في ولاية الحمراء. في قطاع الطرق هناك مشروع ازدواجية طريق إسكي نزوة فرق، وأيضا مشروع مستشفى سمائل، كلها بنسب إنجازها بتكلفة المشاريع وكذلك أيضا بمكونات المشاريع ونسبة الإنجاز والارتفاع والنمو في جميع القطاعات في محافظة الداخلية لإبراز جهود القطاعي الحكومي والخاص في المجالات التي تهم المجتمع بشكل رئيسي.
1: وقد استعرض اللقاء جانبا من مؤشرات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية، بما يعكس حجم الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة ويعزز مكانتها مركزا اقتصاديا وسياحيا على مستوى سلطنة عمان.
3: البروفيسور محمود بن حميد بن حمد الوهيبي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة عمان Think Urban. طبعا نحن اليوم هنا في تدشين استراتيجية الداخلية بمسمى آفاق. استراتيجية آفاق هذه أتت كنتاج للتعاون الموجود ما بين مؤسستنا ومكتب محافظة الداخلية وجميع المؤسسات.
1: وقدمت الجلسة الحوارية التي صاحبت اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية أجوبة لأسئلة الحضور حول آليات اختيار المشاريع وتوزيعها على ولايات المحافظة. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان، محافظة الداخلية.
0: دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تطبيق أتراج التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي، وذلك بهدف تعزيز منظومة البيانات الوطنية وترسيخ الثقافة الإحصائية وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية وصناعة القرار. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تحدثت لإذاعة سلطنة عمان مياسة بنت موسى البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجيات الوطنية والمعلومات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
4: طبعا تدشين البوابة في هذه المرحلة يعد خطوة استراتيجية، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، وأيضا الاستفادة من دراسات والمشاريع ذات الطابع الإحصائي وعدم تكرار الجهود في المؤسسات الحكومية. البوابة تمكن كل جهة من معرفة ما تمثله الجهات الحكومية الأخرى، وهي أيضا تساعد على اكتشاف الفرص والشراكات بين الجهات، بحيث تكون كل جهة على اطلاع مباشر بكل ما هو جديد في الجهات الأخرى. مثل الخدمة في توفير منصة موحدة للجهات الحكومية يمكن أن تشارك من خلالها التقارير، الدراسات والمشاريع ذات الطابع الإحصائي، وكذلك معلومات التواصل مع الجهة المالكة للمشروع أو الدراسة بتكون سهلة وواضحة. وأيضا محتويات المنصة رح تكون موزعة على محاور الرؤية، رؤية عمان 2040. ستساهم إن شاء الله البوابة في بناء ذاكرة مؤسسية مشتركة بين الجهات الحكومية، بحيث تصبح متاحة للاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.
0: حافظ مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCI عقب المسح التقييمي الدوري الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري ضمن دورة الاعتماد للمؤسسات الصحية. ويأتي هذا الاستحقاق امتدادا لحصول المركز على الاعتماد الدولي لأول مرة في يونيو 2023، ليواصل موقعه بوصفه المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة في سلطنة عمان الحاصلة على اعتماد لجنة الدولية المشتركة، وأحد النماذج الوطنية المتقدمة في ترسيخ جودة الرعاية التخصصية وفق معايير عالمية. ويعد اعتماد اللجنة من أكثر أطر الاعتماد الصحي دقة على المستوى الدولي، إذ يقوم على تقييم شامل لمنظومة الرعاية داخل المؤسسة الصحية. تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مختلف الصناعات. وخلال المشاركة وقع عدد من الشركات العمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الجزائرية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والتجارية.
5: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق الأفريقية والدولية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحمد البلوشي، تسويق وتطوير أعمال مجموعة مسقط الرائدة للاستثمار.
6: مشاركتنا لمصنع حديد مسقط، حديد مسقط هو مصنع متخصص في صناعة حديد التسليح والمنتجات الحديدية. اليوم نحن نصدر إلى أكثر من 10 دول حول العالم، واليوم نحن اليوم موجودين في الجزائر في معرض الجزائر الدولي للبحث عن الفرص الاستثمار وبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
5: وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيرتها الجزائرية، شملت مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والتجارية. أزهر بن حمود الهنائي، المدير التنفيذي لمشاريع بن أحمد للصناعات البلاستيكية.
7: مشاركتنا في معرض الجزائر الدولي تقريبا هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المعرض، معرض كبير ومزدحم لجميع الشركات وكثير من الدول العالمية. نشكر الوزارة على المشاركة في هذا المعرض والدعم من وزارة التجارة لهذا المعرض للمصنعين العمانيين للحضور والمشاركة.
5: وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف فرص النمو والتوسع المتاحة أمام الشركات الوطنية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات والابتكارات في مختلف القطاعات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: دشن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط مختبر أنظمة الطائرات بدون طيار الدرون ليكون إضافة نوعية للبنية البحثية والتطبيقية بالجامعة ومنصة متقدمة لدعم الابتكار وتنمية مهارات الطلبة في التقنيات الحديثة المرتبطة بالطائرات بدون طيار وتطبيقاتها المتعددة.
8: مختبر جديد لأنظمة الطائرات بدون طيار في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط يدعم الابتكار والبحث العلمي ويوفر بيئة تعليمية وتطبيقية متكاملة تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. سعادة المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني.
9: يعتبر باكورة مختبرات في هذا المجال على اعتبار أنه مختبرات قادمة بإذن الله. كل هذا يتماشى مع تعزيز البحث العلمي والابتكار في التقنيات الناشئة، والذي يتماشى كذلك مع استراتيجية الوطنية للطيران التي تركز في هذا المضمار على الطيران الجوي المتنقل ما يسمى Advanced Air Mobility، والذي بإذن الله تعالى سنعمل على خارطة الطريق مستقبلية.
10: خالد بن سالم العبري، مساعد رئيس بجامعة التقنية بمسقط. خطوة جديدة في تعزيز مهارات الطلبة وفي مجال الأبحاث والابتكار مع شركائنا المختلفين في مجال البحث والابتكار. طبعا هذا المختبر يحقق عدة أهداف لا تقتصر فقط على التدريب في البرامج الأكاديمية، ولكن نتطلع منه أن يكون منصة وطنية في مجال أبحاث مشاريع الدرون على مستوى السلطنة.
8: مختبر الدرون المتقدم يضم أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار وأجهزة محاكاة متطورة إلى جانب أسطول متنوع من الطائرات وبرمجيات لنمذجة الخرائط ثلاثية الأبعاد ومعالجة البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منطقة طيران مخصصة للاختبارات الميدانية ومرافق داعمة للمشروعات الطلابية والبحثية.
11: أحمد ناصر مسؤول الكلباني، أخصائي هندسة كهربائية، أنا مشرف لاب درون في الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسقط. لاب درون يحتوي على جانب عملي وجانب نظري. بالنسبة للجانب العملي عندنا عدة طائرات، تقريبا ما يقارب 25 طائرة، عدة مجالات، عدة تخصصات. بعضها الطائرة جاهزة للاستخدام وبعضها الطائرة اللي تحتاج من الطلاب على أساس يعملوا فيها برمجيات.
10: محمد بن خميس بن سالم الرحبي، طالب في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسقط. بنيت درون ذكي من الصفر لاكتشاف الأعطال في الألواح الشمسية عن طريق الكاميرا الحرارية والكاميرا العادية والاي اي.
8: حفل التدشين تضمن عرضا لعدد من مشروعات الطلبة التي توظف تقنيات الطائرات بدون طيار في تطبيقات متنوعة، بما يعكس المهارات والخبرات العملية التي يكتسبونها من خلال البيئة التعليمية التي يوفرها المختبر. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بولاية عبري بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل بمحافظة الظاهرة معرض الثقافة العمانية الرقمية، الذي يستهدف 120 مشاركا سعيا إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم الثقافية والتقنية التي تؤهلهم إلى التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر الرقمي في ظل التوجهات الوطنية نحو تعزيز الثقافة الرقمية وبناء جيل قادر على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة. دشنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية مبادرة بعنوان صفقة ريادة، بهدف ربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين والجهات التمويلية المبتكرة، وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في تعزيز نمو المشروعات الواعدة من خلال توفير منصة تفاعلية تتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم وأفكارهم الريادية أمام المستثمرين في جلسات تفاوض مباشرة، بما يضمن تشجيع عقد الصفقات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية وتعزيز منظومة التمويل البديل وتنويع مصادر الاستثمار في المحافظة. ناقش ملتقى ريادة الأعمال في التحول الرقمي بولاية بركة تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية على الاستفادة من التقنيات الرقمية وأهمية هذا المجال في دعم نمو الأعمال وتطوير بيئات العمل الحديثة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز القدرة التنافسية واستدامة النمو. ومثل الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة منصة لتبادل الخبرات بل مثل الملتقى منصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي وريادة الأعمال. تتواصل بولاية الصحار بمحافظة شمال الباطنة فعاليات مهرجان المانجو 2026 الذي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة محصول المانجو العماني وإبراز جودة وتنوع الإنتاج الزراعي بالمحافظة، إضافة إلى تشجيع المزارعين والأسر المنتجة على تسويق منتجاتهم وفتح آفاق جديدة للترويج للمنتجات المحلية. ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين، إذ يضم 45 ركنا لعرض أصناف متنوعة من المانجو والمنتجات المرتبطة به إلى جانب منتجات ومحاصيل زراعية أخرى. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.82 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 66.09 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارا للبرميل. ختام هذه الجولة الإخبارية من أخبار عمان، هنا نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. سلطنة عمان وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز. سلطنة عمان وجمهورية السودان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية، تعزيزاً لمنظومة البيانات الوطنية تدشين البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي. وهذه تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية، من أخبار عمان في التحرير منيرة بنت خلفان الهنائي وغانم بن عيسى النبهاني، وفي تنفيذ على الهواء حمود بن سالم بني عرابة. أشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت مساءتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج استوديو الظهيرة. رافقكم إن شاء الله من الثانية ونصف حتى الرابعة عصرا بحول الله تعالى في موضوعات نطرحها وإياكم في ملفات هذه الحلقة. ستكون البداية مع صندوق النقد الدولي والزيارة الدورية التي يقوم بها هنا إلى سلطنة عمان. سيكون معنا بإذن الله تعالى في الوقت القادم الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد. كما سنتحدث في ملف آخر وفقرة أقلام حول موضوع مهم جدا أصبح الآن تنتهجه دول كثيرة، آخرها ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني حول القانون الجديد، سن قانون جديد حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والناشئة دون 16 عاما. المقال بعنوان تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والناشئة كتبه مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية، سيكون معنا بحول الله تعالى في هذه الحلقة عند الساعة 3:35. رقم التواصل معنا مستمعينا الكرام، رسائلكم مناقشاتكم معنا في المواضيع التي نطرحها سيكون استقبالها على الرقم 7244-2010. كما نذكركم بالاشتراك معنا في قناة الواتساب، قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب بالاشتراك عبر الرقم 7244-2010 حتى تصلكم كل المحتويات التي تقدم من مختلف البرامج، برامج إذاعة سلطنة عمان وأيضا الأخبار أول بأول. كل ما عليك الاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على رقم الواتساب. أمنياتنا لكم بظهيرة سعيدة بإذن الله تعالى ورفقة ماتعة ومفيدة معنا في برنامج استوديو الظهيرة. هذه حلقة الأربعاء 24 من يونيو لعام 2026 للميلاد، نصحبكم فيها في التقديم خالد بن عبد الله البداعي، في الإعداد جاسم بن محمد البداعي، في البث المرئي مهلب العمري، وفي الإخراج يحييكم مروان السعيدي. أكون مثلك

يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، رافقتكم السلامة إن شاء الله بعد رحلة العمل الموفقة. أهلا بكم إلى برنامج استوديو الظهيرة. نستفتح هذه الحلقة بهذا الخبر: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالته أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وفق الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالنهج الراسخ في دعم السلام وأيضا تقريب وجهة النظر لتبقى عمان منارة للحكمة وشريكا موثوقا في صناعة الأمن والاستقرار.

0: بكم إلى لقاء الظهيرة الذي نتحدث فيه عن سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، ويكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور سالم بن عبد الله الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد. هذا هو الملف الأبرز في هذه الحلقة من برنامج استوديو الظهيرة. مساء الخير دكتور سالم، حياك الله معنا في برنامج استوديو الظهيرة.
1: مساء النور خالد، يا اهلا وسهلا.
0: يا اهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. المعلوم دكتور ان وزارة الاقتصاد او سلطنة عمان بشكل عام هي في حالة استقبال دوري لخبراء من صندوق النقد الدولي، وهذه المرة جاءت الزيارة الدورية التي قام بها الصندوق إلى سلطنة عمان، والهدف كان متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة أيضا أبرز المستجدات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. يعني نبدأ هذا الحديث يعني برسالة، خلينا نقول تطمينية، لمن يستمع لنا وللمجتمع بشكل عام حول الزيارات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان أو لأي دولة. هناك بعض الناس عندها بعض يعني الاستفهامات أو حالة من التوجس قد تصل يعني في بعض الأحيان إلى مثل هذه الزيارات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لأي دولة. فإيش الرسالة التطمينية التي تريد أنك توصلها للمجتمع حول مثل هذه الزيارات ودور أيضا صندوق الدولي في اقتصادات الدول بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك خالد على هذه الإضافة. وجميل نبدأ إذن برسالة تطمينية ونقول يعني زيارة صندوق النقد الدولي لعمان، تحديدا لعمان أتحدث طبعا، والبنك الدولي وأي زيارة من منظمات دولية أخرى يعني في الغالب هي في إطار الاستشارة وفي إطار يعني إعطاء وجهة النظر التقنية الفنية تجاه القضايا المبحوثة. فلما تحدث بصورة

0: خاصة عن صندوق النقد الدولي، طالما الوضع هكذا في عمان الحال، إنه ما في ارتباط مالي، ما علينا دين أو ما أخذنا قرض من صندوق النقد الدولي، فزيارته تجي ضمن ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة، تجي في إطار يعني المساعدة في إعطاء الإرشاد، النصح، التوصية هكذا، فيما يتصل بالسياسات الحكومية المناسبة لضمان يعني اقتصاد مستقر ومستدام، وأيضا يعني مالية أيضا مستدامة. حقيقة الأمر يعني من خلال إشرافنا يعني على هذا الملف في الشق الاقتصادي، لأنه البنك المركزي العماني هو حقيقة من يستقبل الوفد، ولكن احنا احدى الجهات اللي يزورها وايضا نتعامل معهم بطريقه جدا مباشره. استطيع ان اقول انه كثير من توصياتهم، من توصيات صندوق النقد الدولي، هي متلائمه حقيقه مع العمل الحكومي المستمر في عدد من القضايا، وبالتالي احنا نتوافق معهم في كثير حقيقه من التوصيات اللي يقولوها، كان فيما يتصل بالتنميه الاقتصاديه او تعزيز الاستدامه الماليه وما الى ذلك من هذه النصائح الاخرى، والتي فيها جهود حكومية جدا كبيرة. لكن أقول أيضا يعني من باب التطمين، إن إحنا أيضا نأخذ بالحديث الذي يقول استفتي قلبك ولو أفتيت، وبالتالي يعني نعتقد إنه نأخذ بالتوصيات المناسبة لنا أيضا في السياق المحلي،
1: صحيح،
0: واللي نعتقد إنه من المناسب الأخذ بها، وقد أيضا يعني ننتبه من خلال تقاريرهم إلى أشياء ما انتبهنا له، وهذا أيضا أمر جيد. أما فيما يتصل بالتوصيات اللي نعتقد أنها ما تتلائم مع السياقات المحلية، بالتالي نستطيع أن يعني نتركها على جانب.
1: نعم، وفي هذا
0: وأريد أستفيض استفاضة سريعة هكذا،
1: نعم،
0: وأقول أنه هذا الأمر ما يؤثر، ودليل على ذلك أنه كثير من الدول بالمناسبة عندها نهجها الخاص فيما يتصل بالنمو الاقتصادي والتنمية، كان يكون مثال على سبيل المثال الصين، سنغافورة، النرويج، كوريا، وبالتالي هم كانوا ولا زالوا قادرين على استقطاب الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للإنسان في معظم هذه الدول اللي أشرت إليها، وإن أخذت ببعض من توصيات صندوق النقد الدولي وتركت البعض الآخر.
1: يعني نعم، هو الأخذ بالتوصيات، وأيضا تكون الزيارة يعني إطارها إن صح التعبير استشاري أكثر من أي
0: بالضبط.
1: يعني هدف آخر. وفي هذا يمكن تكمن يعني أهمية الزيارة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان. الآن نأتي إلى دكتور يعني التقييم، كيف يقيم الصندوق أداء اقتصادنا الوطني هنا في سلطنة عمان على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية؟
0: جميل. إذن خلني أركز على زيارته الأخيرة وأقول أنه خرج هو ببيان وأصف الاقتصاد العماني كما هو وصفه، أنه اقتصاد يعني قادر أو صامد أمام الأزمات الخارجية، هكذا يعني وصفه، اقتصاد مرن قادر على يعني التعامل مع الأزمات، ودلل على ذلك حقيقة بمجموعة من المؤشرات. واحدة من المؤشرات المهمة هي قضية النمو الاقتصادي. حققنا في 2025 نمو اقتصادي 2.4 بعد ما كنا في العام اللي قبله 1.6، نحقق يعني في الربع الفائت هذا من العام 2026 حققنا أيضا نمو اقتصادي 2.6%، إذا كنت ما غلطان أو قريب من هذا الرقم. أيضا متوقع لنا نحقق بنهاية العام، متوقع لنا نحقق 3.7. في تقرير صندوق النقد الدولي في إبريل الصادر في شهر إبريل الفائت، توقع أن نمو ب 3.5 لهذا العام 2026. وهذه النسبة حقيقة هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليج العربية، وأيضا هو أعلى من المتوسط العالمي المتمثل في 3.1. أيضا على صعيد التضخم حقيقة، وإن كان التضخم وأقولها هكذا يعني بصراحة، أنه التضخم على أن سلطنة عمان حافظت خلال السنوات الماضية على مستوى التضخم جدا ممتازة، تراوحت حول 1% زيادة بقليل أو نقصان بقليل، وهذا حقيقة حلم لدول كثيرة حول العالم، لأنه في الآونة الأخيرة مؤشر التضخم بدأ يرتفع قليل، آمنين إن شاء الله يعني باعتبار أن الجزء الأكبر من هذا التضخم هو تضخم مستورد، آمنين إن شاء الله بعد يعني الانحسار الاضطراب يعني أو انحسار على الأقل يعني الحد الأقصى من هذا الاضطراب القائم حوالينا، أنه يكون إن شاء الله يعني في تراجع في مستوى التضخم، ونرجع للمستوى المستهدف في الرؤية الواقع ما بين 2-3%، بحيث انه ما تتجاوز ان شاء الله 3%.
1: نعم، هذا فيما يخص يعني على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية تم يعني استعراض أيضا أبرز جهود سلطنة عمان ممثلة في الخطة الخمسية الحادية عشر
0: العاشرة
1: 2026-2030.
0: نعم، الحادي عشر.
1: الحادي عشر فعلا، سنتحدث عنها إن شاء الله في قادم الوقت. ولكن الآن نأتي إلى يعني نقطة مهمة جدا دكتور. إحنا بين كل فترة وفترة أخرى نسمع عن النظرة الإيجابية على مؤشرات معنية بالاقتصاد على النحو الدولي، وتكون فيها سلطنة عمان ولله الحمد في صورة تصاعدية وإيجابية بالنسبة لأداء اقتصادنا العماني. إلى أي مدى مثل هذه المؤشرات التي جاءت نتيجة إصلاحات اقتصادية ومالية في تعزيز يعني الاستقرار الاقتصادي معنا في سلطنة عمان، إلى أي مدى يكون إسهامها في هذه المؤشرات، وكيف ينظر أيضا لهذه النظرات الإيجابية صندوق النقد الدولي؟
0: جميل، سؤال جميل خالد. هو كالتالي، احنا نقول دائما، لربما قلت في لقاءات سابقة، انه المؤشرات الدولية يعني المهمة هي ذات الأثر يعني اللي ممكن تلقي بظلالها وبأثرها على الاقتصاديات. وبالتالي هو ملاحظ حقيقة الأمر أنه خلال الفترات الماضية عمان يعني حققت صراحة في بعض المؤشرات قفزات، في بعض المؤشرات تطور ونمو إيجابية. وهذا التطور أو القفزات اللي حققت في بعض المؤشرات الاقتصادية وبعض الأحيان يعني مؤشرات أيضا اجتماعية، لكن ما ننسى أنه المؤشرات الاجتماعية هي إما أنها يعني مؤثرة على الشكل الاقتصادي، أو أنها هي ناتجة نايمة عن الشكل الاقتصادي. بالتالي هذه تعطي ثقة في الاقتصاد العماني، وتعطي أيضا يعني نوع من الارتياح لدى المتعامل مع الاقتصاد العماني. هذا المتعامل كان مستثمر أو كان سائح أو كان دائن، وبالتالي أي كان هذه الثقة اللي يمنحها يعني تمنحها المؤشرات الدولية للاقتصاد العماني مهمة حقيقة لنا. ولعلي أقول أيضا في إطار الحديث عن صندوق النقد الدولي، هو يخرج بتقرير ويخرج أيضا بتقارير ربعية، إحنا مهمة بالنسبة لنا حقيقة لما يخرج ويقول إنه الاقتصاد العماني اقتصاد قادر على الصمود، واقتصاد عماني يعني متوقع له معدلات نمو مرتفعة مقارنة ب يعني نظراؤه في المنطقة وهكذا، أو أعلى من المؤشر الدولي، عذرا من المتوسط العالمي. حقيقة كل هذه تعطي تطمينات جيدة لكل من يتعامل مع الاقتصاد العماني بأي كان موقعه.
1: نعم، أيضا وزارة الاقتصاد خلال هذا الاجتماع دكتور تم التأكيد من قبلها على استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الغير نفطية. نتحول الآن إلى هذا المحور المتعلق بالنمو الاقتصادي والتنويع ما بعد النفط. هنا بس نذكر يعني نقطة مهمة جدا، أن التركيز أيضا على النفط لا يغيب بالنسبة لمثل هذه الاجتماعات يعني. ولكن نسأل، لماذا تحظى القطاعات غير النفطية باهتمام خاص، خاصة في مناقشات صندوق النقد الدولي؟ وهذا ما معنى مرة ثانية نقول أنهم ما يركزوا على القطاع النفطي.
0: صحيح صحيح، هو حقيقة لما القطاعات غير النفطية حتى تحظى باهتمام خاص من الحكومة يعني.
1: طبعا
0: فلهذا السبب وجد في فترة من فترات برنامج التنمية الاقتصادي، وكل الجهود المبذولة من خلال البرامج الوطنية الأخرى،
1: برنامج الوطن الحياد الصفري
0: بالضبط، ونزدهر وهكذا، وده يعني الروتيني أيضا للجهات الحكومية المختلفة، كلها تصب في إطار كيف ممكن فعلا أنا أستطيع أن أنوع الاقتصاد العماني وأحل هذه الإشكالية الهيكلية المتمثلة في تمركز يعني الاعتماد الاقتصادي بصورة جدا كبيرة
1: على النفط.
0: كان على مستوى مكونات يعني الناتج المحلي الإجمالي، واللي يشكل فيها قطاع النفط والغاز في حدود 28% أو 27% تقريبا، ونريد نخفضه يعني لنسبة تقارب 10%، أو كان على مستوى الإيراد الحكومي أو على مستوى الإيرادات أيضا اللي فيها تمركز كبير للنفط والغاز. فهو جهد حكومي متواصل، ونحن ننظر إلى هذه المسألة في وزارة الاقتصاد باعتبار أنها هي رحلة حقيقة، هي هي هي هي ما مرحلة صغيرة وقصيرة المدى، ونستطيع أن نقول أنه أنجزناها وتجاوزناها، لكن نقدر نقول أنها هي رحلة في حال تطور مستمرة. ويعني نأمل إن شاء الله يعني ان نوصل لمستهدفات الرؤيه وما بعد مستهدفات الرؤيه ايضا كذلك.
1: نعم.
0: فيما يتصل بالتنميه الاقتصاديه، ما المهم في التنمية الاقتصادي هو تلك المرونة اللي يكسبها الاقتصاد الوطني لما نتحدث عن الأزمات الخارجية. بالتالي لربما نقول اليوم واحدة من المخاطر المتمثلة على الاقتصاد الوطني هو انخفاض أسعار النفط، لكن متى ما وصلنا حقيقة لمستوى عالي من التنويع الاقتصادي، كان تنويع على مستوى هيكل الاقتصاد نفسه، تنويع على مستوى الصادرات، تنويع على مستوى أيضا الإيراد الحكومي، نستطيع في وقت نقول أن الاقتصاد وصل إلى مرحلة من المرونة اللي يستطيع يتعامل مع الأزمة الخارجية بقدرة كبيرة.
1: نعم.
0: جدا
1: دكتور، في هذا العام 2026 و2027 العام القادم بحول الله تعالى، ما الذي يعول عليه من محركات تدعم نمو الاقتصاد معنا في سلطنة عمان؟
0: جميل سؤال أيضا، هذا يعني مهم. النمو الاقتصادي حقيقة له محددات معينة. واحدة من أهم المحددات معنا في الاقتصاد العماني هو النفط والغاز. ومتوقع أنه يزيد من إنتاج النفط والغاز، وكذلك أيضا زيادة في أسعار، وبالتالي يعني خلنا نقول رفع بعض القيود عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط راح يساعد على القدرة على الإنتاج بكمية أكبر، وهذا أيضا يساعد على النمو الاقتصادي. لكن أيضا الأسعار المرتفعة اللي شهدناها خلال الفترة الماضية ولعله أيضا مستمر للفترة القادمة، أيضا هذا تعزز الاقتصاد في الجانب ما يعرف بالنمو الإسمي، بمعنى أنه يعطينا إيرادات مالية أكبر، أيضا هذا يمكن الدولة حقيقة لتنفيذ مشاريعها وخططها.
1: إيش نقصد بالنمو الإسمي؟
0: بمعنى أنه القائم على السعر، قيمة الاقتصاد في السوق، القيمة السوقية السعرية للاقتصاد في السوق. وبالتالي ارتفاع أسعار النفط أيضا هذه تسهم بشكل ما على نمو الاقتصاد الحقيقي من خلال يعني يعطي الحكومة القدرة على الإنفاق. هذا جزء من المسألة، لكن الجزء الآخر المعول عليه كثيرا هو نمو القطاعات غير النفطية، وانت أشرت إليها. وحقيقة الأمر يعني خلال الخطة الخمسية الماضية تجاوزنا المستهدف في نمو القطاعات
1: غير النفطية،
0: فكان المستهدف أعتقد في حدود 3 ووصلنا قرابة 4 إذا ما خانتني الذاكرة، لكن على كل حال أرقام قريبة من ذلك إذا ما كانت
1: وفوق المستهدف
0: فوق المستهدف بالضبط. وبالتالي حتى في الأوقات اللي كان القطاع النفطي ما يشكل نمو، كانت القطاعات الغير نفطية هي تشكل نمو. وبالتالي احنا نعتقد أنها بتكون إن شاء الله رافعة مهمة لنمو الاقتصادي خلال الفترات القادمة.
1: نعم.
0: لكن أيضا ممكن أعرق وأقول أنه الاستثمارات، يعني نجاح السلطنة في استقطاب حقيقة الاستثمارات الأجنبية حتى في عز الأزمة الحالية، استطاعت السلطنة أنها تستقطب حقيقة يعني استثمارات أجنبية جيدة. وبالتالي حتى في آخر تقرير للتنافسية الدولي الصادر مؤخرا الأسبوع الماضي كذا، أشار أنه السلطنة السبع عالميا في قدرتها على استقطاب الاستثمارات، تدفق الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة يعني من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعطي أيضا دلالة جيدة على مجموعة من الأمور، واحد من الأمور على ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني، هذه من جهة. من جهة ثانية أن الاقتصاد العماني بالحفاظ على هذا الزخم من التدفق في الاستثمار الأجنبي قد يكون قادر فعلا على تحقيق مستهدفاته على تعزيز القطاعات غير النفطية، خصوصا إذا استطاعت الحكومة توجيه هذه الاستثمارات للقطاعات غير النفطية.
1: نعم. الاستثمارات هذه اللي تذكرها دكتور هي تكون في مجالات مختلفة، لعل الأبرز يكون في مثلا المجال المتعلق ب أو المجال الصناعي، خلينا نقول هذا واحد من القطاعات المهمة جدا. طبعا نتحدث عن القطاعات غير النفطية، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، أو حتى أيضا ما يعرف بالاقتصاد الرقمي. هذه القطاعات الثلاثة نتحدث الآن عن إسهاماتها في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، الصناعة، السياحة،
0: صحيح،
1: والاقتصاد الرقمي.
0: صحيح. هو لربما من المناسب الإشارة أنه يعني سابقا كانت معظم الاستثمارات الأجنبية تروح لقطاع النفط والغاز، ولازمنا، ولكن يعني لربما الخبر الجيد في هذه المسألة أنه استطعنا خلال الفترة الماضية أنه نوجه بعض الاستثمارات الأجنبية
1: خاصة في المنطقة الاقتصادية في الدقم دكتور.
0: بالضبط، لقطاعات الصناعة التحويلية، وأرجو أن هذه النسبة تزيد بإذن الله تعالى. يعني الاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاعات التنويع. وانت جميل أيضا الأخ خالد أنك أشرت إلى 3 قطاعات نسميها قطاعات التركيز في الخطة 50 الحادية عشرة، وهو قطاع السياحة وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاقتصاد الرقمي. وحقيقة الأمر اللي ربما ذكرت في لقاء إذاعي سابق أنه يختير هذه القطاعات الثلاثة بعد نقاشات مستفيضة حقيقة وبعد دراسات واختيار دقيق جدا، بحيث أنه حاولنا يعني ننتقي للقطاعات اللي نعتقد أنها قادرة على التوظيف، قادرة على يعني أن توجد محتوى محلي جيد، قادرة على أنها أيضا تعزز القطاعات الثانية بمعنى عندها تشابكات جيدة مع القطاعات المختلفة، أيضا لها طلب عالمي، أيضا يعني تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وبالتالي وضعت مجموعة من المعايير وخلصنا إلى هذه القطاعات المهمة. قطاع السياحة حقيقة يعني أثبت بطريقة جدا ممتازة خلال الخطة الخمسية حتى الماضية إنه قطاع واعد وقطاع يعني نامي وقطاع يعني ممكن فعلا يعني التركيز عليه ومن المجدي التركيز عليه، خلني أقول هكذا، ولو إنه يعني لربما السامع يقول إنه الآن قطاع السياحة يمر بظروف قد يكون غير مواتية بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة، لكنه خلني أقول إن شاء الله يعني أزمة وتعدي باعتبار الانفراج القادمة بإذن الله تعالى. لكن أيضا لربما من المناسب أشير هنا إنه قطاع السياحة الداخلية أيضا إنه نمى بطريقة جيدة، بمعنى إنه لم يعد التعويل فقط على السياحة الخارجية، لكن السياحة الداخلية كان نموها جيد خلال المرحلة الماضية.
1: نعم، ماذا عن الاقتصاد الرقمي دكتور؟
0: الاقتصاد الرقمي ما يميزه الحقيقة إنه يعترف يتقاطع مع معظم القطاعات، بالتالي تعزيز الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الرقمي أيضا هو اقتصاد واعد وممكن للقطاعات الأخرى، فهو أيضا يعني في حالة التركيز عليه وفي حالة تحقيق صراحة يعني المستهدفات المطلوبة منه، أعتقد أنه يعزز أيضا من نمو القطاعات الأخرى.
1: نعم، ذكرت أيضا وهذا سؤالي الأخير في هذا المحور المتعلق بالنمو الاقتصادي وتنويع بعد النفط، ذكرت دكتور أن القطاعات الغير نفطية هي نمت بشكل كبير خاصة في الخطة الأخيرة، وأيضا وصلت إلى مؤشرات جيدة فوق المستهدف. الآن هذه المؤشرات هل قابلة للتغير؟ ما هي المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نجاح جهود التنمية الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بحول الله تعالى؟
0: هو لما جينا على الخطة الخمسية الماضية وضعنا مجموعة من المستهدفات، كذلك في الخطة الخمسية الحالية وضعنا من جميع مجموعة من المستهدفات على مستوى القطاع الاقتصادي الكلي وعلى مستوى أيضا قطاعي. يعني خلنا أقول هكذا، ممكن يكون نجاحنا مرتبط بشكل كبير بقدرتنا على تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية. كان يكون خلنا أعطي على سبيل المثال على مستوى اقتصاد كلي نستهدف في الخطة الخمسية الحادية عشر الحالية نصل بنمو اقتصادي متوسط 4%، فبالتالي تحقيقنا هذا المعدل يعني مؤشر نجاح. وهكذا بالنسبة لي أيضا المستهدفات الأخرى المتصلة، كانت مستهدفات قطاعية أو اقتصاد كلي، كذلك كان يكون المؤشر المتصل بالتضخم والاستثمار.
1: بإذن الله تعالى أن نوصل لهذه المؤشرات الإيجابية وأيضا التعويل الأكبر على القطاعات غير النفطية مع التركيز أيضا على قطاع النفط والغاز. لا لا لا يعني
0: لا يزعلوا علينا الإخوان اللي يشتغلون في قطاع النفط والغاز، يعني
1: لا يكون تركيزنا فقط على القطاعات غير النفطية. وهذا أيضا ليس نهجنا هنا في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا نهج دول كثيرة حول العالم، التركيز على النفط والغاز، وأيضا التركيز كذلك هو بالتوازي.
0: بلا شك هو قطاع النفط والغاز يعني قطاع مهم جدا، ويعني ومساهمته جدا كبيرة، ونرجو أن تظل مساهمته يعني مهمة حقيقة في الاقتصاد. هو القضية ما فيها هو فقط نريد نخرج من قضية الاعتماد إلى قضية التنويع، وإلا هو كقطاع بلا شك يعني قطاع رافد الاقتصاد، ونريد أن يظل قطاع رافد الاقتصاد.
1: نعم، تحدثنا عن هذا وهذه الجزئية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي والتنويع ما بعد النفط. سنتحدث إن شاء الله في الجزئية القادمة حول أو المحور القادم حول الاقتصاد العماني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أشرت إلى ذلك يمكن في إجابة السؤال الأخير دكتور. سنتحدث بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع، لكن نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى فاصل، بعدها نكمل مشوارنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نرجع ونكمل مشوارنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة. نذكركم برقم التواصل معنا 724-4-2010. بإمكانك أيضا أن تجد كل محتوى البرامج التي تقدم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان والأخبار والتحديثات أول بأول. المحتوى من خلال اللقاءات التي تبث في البرامج تجده عبر قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب بالاشتراك على الرقم 724-4-2010. نكمل حديثنا في ملف الحلقة حول سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي برفقة ضيفنا عبر أو في الأستوديو الدكتور سالم بن عبد الله الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد. مرة أخرى رحب فيك دكتور في برنامج استوديو الظهيرة.
1: يا وسهلا بك.
0: تحدثنا عن النمو الاقتصادي وتنويع ما بعد النفط، وكذلك أيضا الزيارة التي قام بها صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى سلطنة عمان. الآن المنطقة تعيش في أزمة، أو خلنا نقول ما نسميها أزمة، إن شاء الله تكون الفراجة موجودة خاصة في التباحث الأخير اللي صاير، وأيضا الزيارات التي يقوم بها مسؤولين من دول عدة إلى سلطنة عمان، والالتقاء أيضا مثل ما أذعنا الخبر في بداية هذه الحلقة رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، ولقاء أيضا بحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الآن المنطقة تعيش متغيرات إقليمية ودولية، الاقتصاد العماني جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة ومن العالم بشكل عام. تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد العماني نأخذها من المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد.
1: يا سلام بي. هو سؤال عريض حقيقة الأمر، يعني سؤال كبير لما نتحدث إحنا عن أثر الأزمة على الاقتصاد العماني، خصوصا أنه لازلنا بعدنا في وسط الأزمة، يعني تقييم أثار الأزمة لعله يكون مبكر. لكن خلينا نتحدث عن بعض
0: هل نحن في وسط الأزمة دكتور الآن؟ نتحدث يعني عن الانفراج الأخيرة.
1: يعني بالضبط، لكن عادة ما يكون في تعرف ما بعد الانفراج تأخذ الأمور بعض الوقت حتى تعود لمجراها الطبيعي.
0: التعافي خلينا نقول.
1: بل بالعكس، في بعض الأحيان يعني هناك مخاوف من أن لا تعود الأمور كما كانت عليه ما قبل الأزمة، خصوصا فيما يتصل باستخدام مضيق هرمز كممر يعني مهم لنقل الطاقة. على كل حال، في حديثنا عن الأثر هذه الأزمة أو الأحداث القائمة على الاقتصاد، ممكن تقسيمها إلى جانبين. جانب متصل بالأثر الإيجابي المتمثل في ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإيراد الحكومي، أيضا فيما يتصل ببعض القطاعات اللي استفادت حقيقة الأمر من هذه الأحداث المحيطة. كان يكون قطاع الخدمات اللوجستية كمثال،
0: سلاسل الإمداد.
1: بالضبط. سلاسل الإمداد لربما تأثرت بعض منها اللي كان يعني يجي عبر،
0: بنتحدث عن هذه النقطة بالضبط في السؤال القادم إن شاء الله.
1: بالضبط. لكن بعض القطاعات بالتأكيد أيضا تأثرت سلبا، كقطاع السياحة، قطاع الإنشاءات أيضا في تراجع حقيقة في حجم الاستثمارات العالمية تقريبا بحدود 11% على مستوى عالمي. التدفقات معنا انخفضت، وإن كان كما أوضحت سابقا أنا على الرغم من انخفاض في التدفقات لأنه انخفض في الوتيرة حقيقة الأمر، لكنه كتدفقات للاستثمار الأجنبي لا زالت مستمرة ولله الحمد. وبالتالي يعني ينظر للمسألة من الجانبين. لكن إذا أردت يعني أتكلم بعبارة حاكمة للمسألة، أقول نحن دائما يعني نعتقد أن الاستقرار ويعني حالة اليقين ويعني الهدوء في المنطقة هو الذي يساعد على تحسين يعني النمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.
0: نعم.
1: وهذا ما نرجوه.
0: نعم. المخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية دكتور، سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير في المتغيرات الأخيرة اللي صارت معنا في بقعتنا الجغرافية هنا. أبرز المخاطر التي ترتبط بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد في المرحلة الراهنة على الاقتصاد العماني.
1: لربما واحدة من من الآثار المباشرة والملاحظة اللي هي قضية ارتفاع التضخم. ارتفاع التضخم هذا نتيجة لتعطل يعني سلاسل الإمداد أو بسبب ارتفاع تكلفة الشحن أو التأمين أو ما إلى ذلك، خصوصا إذا كانت يعني السلعة تمر عبر مواني وسيطة مادية مباشرة للسلطنة من دولة المصدر. لربما هذا واحدة من الأوجه اللي ممكن الحديث عنها. لكن أيضا بالمقابل ممكن نتحدث عن الجانب الإيجابي المتمثل في موانينا ويعني استقبالها أيضا. لكثير من السفن اللي حولت اتجاهها باتجاه الموانئ العمانية وأفرغت شحنتها يعني في عمان. وأيضا نتحدث عن الممر الأخضر المتصل اللي يربط عمان بالإمارات ولربما من الإمارات بدول الخليج الأخرى وهكذا. فبالتالي دائما الحديث عن حقيقة الأزمة الحالية هو حديث ذو شقين.
0: نعم، هل نمر الآن يعني دكتور، هذا سؤال مباشر، في حالة من عدم اليقين بالأسواق العالمية؟
1: هو حقيقة الأمر حالة عدم اليقين يعني الحديث عنها من فترة بعيدة وليست الآن فقط. الاقتصاد العالمي يمر بحالة عدم يقين بصورة جدا كبيرة، ليست الآن فقط وليست الأحداث الأخيرة فقط، وإنما لربما الأحداث الأخيرة يعني
0: زادت
1: زادت في المسألة، ولكن هي صفة يعني اتسم بها الاقتصاد العالمي من فترة بعيدة حقيقة. ولهذا السبب تسمع الحديث عن تحولات في النظام الاقتصاد العالمي وفي النظام المالي العالمي وفي مراكز القوى العالمية، كل هذا الحديث وحديث حتى تحول أيضا في بعض المفاهيم الاقتصادية. يعني كان يكون يقال إنه العالم لا يركز اليوم على الكفاءة وخفض التكلفة بقدر ما يركز مثلا على الأمان وضمان أيضا يعني استمرار سلاسل الإمداد ولو كان على حساب تكلفة أعلى،
0: لأن صارت في متغيرات كثيرة أصلاً.
1: متغيرات كثيرة. نعم، متغيرات كثيرة ومتفرقة يعني من حول العالم. ربما مثل ما نقول إنه يعني الأزمة الحالية هي الأكثر تأثيرا بالنسبة لنا لأنها الأقرب حقيقة إلى واقعنا أيضا.
0: نعم، لكن هذه حالة عدم اليقين هي أسبابها بالنسبة لنا معروفة في الفترة الماضية، هذه التحولات أو المتغيرات الجيوسياسية اللي صارت، وأيضا في ظل الحروب اللي صارت مؤخرا، لكن ما قبل ذلك إيش اللي خلى الاقتصادات العمانية الاقتصادات العالمية تشعر بهذه الحالة من عدم اليقين؟ إيش الأسباب؟
1: والله هي يعني من الصعوبة أن أقول إنه هذه هي نقطة البداية، لكن هي مسألة تراكمية يعني مرت عبر سنوات. فلما نتكلم مثلا خلنا نقول عن تخارج مستمر عن الدولار مثلا أو بعض الأنظمة العالمية المتفق عليها، أيضا كان يكون مثلا انخفاض مستمر أو انحدار مستمر للأهمية النسبية لبعض المنظمات الدولية اللي كان لها حضور كبير في استقرار الاقتصاد العالمي. لما نقول مثلا
0: أزمات اقتصادية مثلا،
1: صعود قوة صاعدة أو صعود قوة يعني جديدة وانحسار تدريجي أيضا لقوة تقليدية قديمة، كل هذه يعني مراحل يمر بها العالم خلال السنوات الماضية وتستمر للسنوات القادمة تستمر السنوات القادمة، وبالتالي الحديث عنها يطول حقيقة الأمر. ما يعني نحن هنا في الاقتصاد العماني نريد نقول إنه يعني كيف ممكن نحن نعمل بالاقتصاد الصغير المنفتح هذا في في في عالم يتسم باللايقين.
0: نعم، وهذا سؤالي القادم، يعني مثل ما ذكرت دكتور، كيف بإمكاننا نحافظ على استقرار اقتصادنا العماني في سلطنة عمان في ظل كل هذه المتغيرات؟
1: صحيح، أنا أتفق معك، وهذا تحدي حقيقة الأمر، يعني تحدي، لكن كثير من الجهود الحكومية اللي بذلت في هذا الإطار جي وتصب في هذا الاتجاه. ولما نقول إحنا مثلا لما نقول المرونة الاقتصادية هي أولوية، إحنا بالنسبة لنا المرونة الاقتصادية المتمثلة مثلا في في في تنويع الاقتصاد المتمثل في تعميق الاستدامة المالية، المتمثل مثلا في رصانة القطاع المصرفي، المتمثل مثلا في الحصافة في الانفاق الحكومي والانفاق كان الانفاق الجاري او الانفاق الاستثماري ايضا.
0: نعم،
1: لما يتحدث عن هذه الامور كلها ايضا الحصافة في ايضا في في إدارة الدين العام، كل هذه تمنح الاقتصاد المرونة المطلوبة لمواجهة حالة عدم اللايقين يعني الموجودة عالميا. فبالتالي متى ما وجد العالم خليني أسميه هذا الملاذ الآمن اللي قادر أن يوفر هذا الاستقرار الاقتصادي الواضح تماما يعني في أهدافه في نموه في في في في تعاطي الرؤية، حقيقة كان لها دور كبير في يعني إعطاء العالم تطمين أيضا إنه معنا رؤية وإحنا متجهين لهذه الرؤية والرؤية لها هذه مستهدفات وإحنا ماضين ومصرين على تحقيق هذه المستهدفات. كل هذه الأشياء تساعد حقيقة يعني الاقتصاد العماني.
0: نعم،
1: بمكوناته المختلفة.
0: نعم، موقعنا الاستراتيجي
1: إنه يتعامل مع هذه حالة اللايقين.
0: نعم دكتور، موقعنا الاستراتيجي يعني يعمل كمركز لوجستي وتجاري يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. إلى أي مدى سلطنة عمان في اقتصادها تستفيد من هذا؟ استفادت نعم في سنوات ماضية، وأيضا هي ماضية في عملية الاستفادة هذه من الموقع الاستراتيجي لتعزيز الدور الاقتصادي لسلطنة عمان.
1: شكرا على هذا السؤال.
0: ولنا أيضا أمثلة يعني في ظل هذه الأزمة والمتغيرات
1: صحيح
0: الدولية اللي
1: صحيح،
0: صارت.
1: وهذا يجعل الإجابة على هذا الحديث حقيقة، يعني على هذا السؤال بصورة خاصة، ماتع لهذه المرة، على ربما خلاف المرات السابقة، بسبب بسيط، لأنه
0: هي
1: الحديث
0: كل
1: عن هذا.
0: أجوبتك مات يا دكتور.
1: جزاك الله خير. يعني في كل المرات السابقة نتحدث احنا عن الموقع الاستراتيجي للسلطنة، لربما يعني حديث، خليني أقول، استخدم هذه اللفظة، حديث مجرور معاد، باعتبار انه واحنا صغار نتحدث عن الموقع الاستراتيجي
0: نعم
1: وهكذا، لكن ربما ما يجعله مختلف هذه المره في حديثنا هذا الاخ خالد، انه لربما لاول مره نشهد فعلا اهميه هذا الموقع الاستراتيجي، وبالتالي يعني في حادثه تاريخيه استثنائيه، اغلاق مضيق
0: فعلا
1: هرمز،
0: صحيح.
1: عزز يعني شعورنا الحقيقي بالموقع الاستراتيجي للسلطنه، وبالتالي ما حدث خلال الفتره الماضيه من تمكن عمان حقيقة يعني من أن تكون، استخدم مرة ثانية، الملاذ الآمن حقيقة لخطوط الملاحة المختلفة المتجهة لمنطقة الخليج، أن تجد يعني أمانها في المواني العمانية تلك المطلة على المحيط الهندي، أيضا المرتبطة بكثير من خطوط الملاحة الدولية القريبة من قارات العالم. هذا اللي أكسب يعني الجانب النظري المتمثل في الموقع الاستراتيجي، التطبيق العملي اللي نلمسه في أرض الواقع.
0: نعم سنتحدث نرجع إن شاء الله لصندوق النقد الدولي مرة أخرى، الانطباعات العامة وأيضا ارتباط صندوق النقد الدولي لدى يعني بعض الإصلاحات الصعبة التي تمر بها مثلا بعض الدول، وأيضا إلى أي مدى ممكن تكون توصيات الصندوق ملزمة أو ملزمة بالنسبة للدول. سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نكمل مشوارنا معكم مستمعينا الكرام. ابقوا معنا في برنامج استوديو الظهيرة.

0: جديد نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله درب سالم وآمن بعد يوم عمل إلى مقر أعمالكم، من مقر أعمالكم إلى المنزل أو إلى مواطن سكنكم مرة أخرى. أتمنى لكم إن شاء الله رحلة سعيدة. ما عنده دوام عاد وقت متأخر، تستمتع برفقتنا هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج استديو الظهيرة. ما زلنا نناقش في ملف هذه الحلقة الزيارة التي قام بها صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عمان، وحديث مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد. دكتور، كنا نناقش مع بعض الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان في ظل هذه الأزمة الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وكيف كان له دور كبير في إبراز سلطنة عمان. الآن نأتي إلى نقطة جوهرية كنت تريد تطرق لها، اللي هي مسألة متعلقة بتكامل الموانئ العمانية وأيضا تأثيرها في خلينا نقول دعم جهود سلطنة عمان فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي وحتى أيضا اقتصادات متعلقة بدول شقيقة وصديقة.
1: نعم بالضبط، لما تحدثنا عن الموقع يعني الاستراتيجي للسلطنة طبعا ما ممكن نغفل حقيقة الأمر الموانئ العمانية الرئيسية، والحديثنا بصورة خاصة عن ميناء صحار وميناء الدكم وميناء صلالة، ثلاث الموانئ الرئيسية المطلة على بحر عمان والمحيط الهندي أيضا كذلك. الجيد في مسألة الحديث عن الموانئ هذه الثلاثة إنه الموانئ هذه بدأت تتشكل يعني صورة معينة تجاهها، كان يكون على سبيل المثال صورة تكاملية ما بين الموانئ الثلاثة. فلما نتحدث عن ميناء صحار على سبيل المثال يبرز في الذهن تماما دور ميناء صحار في ربط السلطنة بدول الخليج الأخرى وأيضا بالصناعة القائمة في ميناء صحار. الدكم حقيقة الأمر هو يعني عمق استراتيجي مهم جدا للمنطقة الاقتصادية الحرة الخاصة، كما أنه أيضا كذلك يعني يتصف أيضا ميناء الدكم حقيقة الأمر بالحديث عن الهيدروجين الأخضر والطاقة البديلة، وأيضا كذلك بخزانات الوقود وما إلى ذلك. لما نتحدث إحنا عن ميناء صلالة نتحدث عن إعادة التصدير ويعني أحجام المناولة المختلفة، وبالتالي تجد أنه لكل ميناء هكذا شخصية خاصة له أو خلنا أقول سمات خاصة له. التكامل هذا والربط أيضا البري ما بين الموانئ الثلاثة في غاية الأهمية، وهذا يعزز من قدرة السلطنة على تقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة.
0: ممتاز جدا. أيضا دكتور، نعود مرة أخرى مثل ما ذكرنا قبل الفاصل لصندوق النقد الدولي بين الواقع والانطباعات العامة. هل يقتصر دور صندوق النقد الدولي على تقديم القروض فقط غير الأمور التي تستشير بها الدول الصندوق، والدور الحقيقي لصندوق النقد الدولي في الاقتصادات الوطنية؟
1: هو حقيقة الأمر صندوق النقد الدولي في الأساس يقدم يعني يقدم استشارة للدول بشأن السياسات التي ينبغي على الحكومة القيام بها حتى تحافظ على اقتصاد مستدام وأيضا يعني يتعزز من خلال الاستدامة المالية. لكن ممكن أن يقدم قروض للحالات الطارئة في وقت الأزمات، فهو أقرب ما يكون إذا أردت أن نشبهه بطبيب الطوارئ على عكس البنك الدولي. البنك الدولي عادة تكون قروض طويلة المدى، عادة تكون في بناء تنموية أساسية، وهذا بخلاف صندوق النقد الدولي.
0: نعم.
1: لكن أيضا ليست كل الدول بحاجة إلى قروض من صندوق النقد الدولي، ليست في حالة من الأزمة بحيث أن تستقرض من صندوق النقد الدولي، وبالتالي صندوق النقد الدولي ممكن ينظر إليه حقيقة الأمر باعتبار أنه مؤسسة فيها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين التي يمكن الاستفادة منهم.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا لما أعرض حالتي على صندوق النقد الدولي كأني أعرض حالتي على طبيب استشاري أريد يعني يطمني على وضعي الاقتصادي.
0: نعم. لكن لماذا يرتبط يعني اسم صندوق النقد الدولي بحالة من مثلا حالات يعني الإصلاحات الصعبة، حالة التقشف التي تمر بها بعض الدول يدعمهم في الإجراءات أو رفع دعم
1: صحيح.
0: مثلا الإصلاحات، رفع الدعم أو الإصلاحات الصعبة التي تمر بها الدول.
1: هو ربما لأنه صندوق النقد الدولي يظهر وقت الأزمات بصورة جدا كبيرة، ووقت الأزمات يعني أوقات صعبة على الناس، وبالتالي لربما يعني من السهل إلقاء التهمة على صندوق النقد الدولي. وهنا طبعا ما في حالة دفاع أو حالة يعني تبرير ما يقوم به صندوق النقد الدولي، لأنه أيضا هذه مؤسسة دولية
0: صحيح
1: يعني لها ما لها وعليها ما لها ما عليها.
0: نعم
1: لكن لربما أريد أختزل الحديث هنا بإشارة سريعة للحديث عن صندوق النقد الدولي للانطباعات العامة عنه. أنا أذكر كنا في حديث حول صندوق النقد الدولي والانطباعات الدولية. بالمناسبة الانطباع أيضا الدولي هذا في قضية نظرية المؤامرة، وإن كان يكون مثلا صندوق النقد الدولي قد يكون يعني الوصفات اللي يعطيها للدول غير صالحة دائما يعني أو في أحيان كثيرة، وهذا ما صحيح طبعا، لكنه لربما يكون بعض الإجراءات اللي ينصحبها قد تكون ملائمة في بعض الأحيان للسياق المحلي.
0: نعم، نتحول من صندوق النقد الدولي، نحاول أن نأخذ الأسئلة المتعلقة بالخطة الخمسية الحادية عشر، علاقة خطتنا الخمسية الحادية عشر برؤية عمان 2040 دكتور.
1: بلا شك يعني احنا دائما نقول انه الخطط الخمسية هي خطط متوسطة المدى منفذة لرؤية عمان 2040، وبالتالي اذا في الاطار التخطيطي في السلطنة احنا معنا رؤية وهي تمثل يعني الخطة بعيدة المدى، وان كانت هي ما خطة ولكن خلينا نقول الرؤية بعيدة المدى، ثم لابد هذه الرؤية ان تترجم في خطط متوسطة المدى وخطط سنوية. فتجيل الخطط الخمسية باعتبار انها متوسطة المدى تسعى الى تحقيق تلك الرؤية، ثم تجيل الخطط السنوية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق هذه الخطط الخمسية،
0: نعم
1: وبالتالي هذه التراتبية في التعاطي مع التخطيط التنموي سلطنة عمان.
0: نعم ماذا عن القطاعات التي تعول عليها حكومة سلطنة عمان علشان أنها تقود النمو خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله تعالى؟ تحدثنا
1: نعم
0: عن الصناعة، السياحة، الاقتصاد
1: بالضبط
0: الرقمي.
1: بالضبط، هذه هي قطاعات التركيز، لكنه أبدا ما ممكن أيضا أنه يعني ما أعرق وأقول أنه بعض القطاعات أيضا مهمة في الاقتصاد العماني، كان يكون قطاع مثلا التعدين، قطاع النفط والغاز، قطاع أيضا الأمن الغذائي المتمثل في الثروة السمكية والثروة الحيوانية والزراعة، وبالتالي كل هذه القطاعات حيوية. لربما كان اختيار القطاعات الثلاثة اللي ذكرناها قطاعات تركيز لهذه الخطة، ولكن أيضا حقيقة في برامج استراتيجية مهمة للقطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى واللي كان لها دور تقليدي في الاقتصاد الوطني،
0: مثل إيش هذه القطاعات؟
1: مثل ما قلت قطاع مثلا الأمن الغذائي، الثروة السمكية، الثروة الزراعية والحيوانية، تكلمت عن قطاع التعدين أيضا قطاع واعد حقيقة وممكن يكون له دور كبير في الاقتصاد الوطني، قطاع النفط والغاز بلا شك أيضا قطاع مهم، وبالتالي قطاع الخدمات أيضا قطاع مهم جدا، وبالتالي كل هذه القطاعات مهمة ولها يعني حصة من البرامج الاستراتيجية الموجودة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ولو أنه التركيز بشكل ما على القطاعات الثلاثة المذكورة. وهناك قطاع الداعمة أيضا قطاع الصحة وقطاع التعليم ذكرته وقطاع التعليم وهكذا، كل هذه القطاعات حقيقة يعني
0: نعم
1: لها برامج
0: نعم
1: استراتيجية تخدمها إن شاء الله
0: ويعول
1: بعد
0: عليها
1: شوي.
0: أيضا في يعني قيادة النمو خلال السنوات الخمس الماضية. أشكرك جزيل الشكر دكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد، كنا معك حول ملف الحلقة سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي. شكرا لكل هذه الإضاءات دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك خالد، شكرا
0: بارك
1: لك،
0: الله فيكم.
1: سعدت
0: نذهب
1: بوجودي معك، مع السلامة.
0: بارك الله فيكم، نذهب وإياكم مستمعينا الكرام للفترة الدينية لأذان العصر، ثم نكمل مشوار برنامجنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، أقلام.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج استوديو الظهيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد الفترة الدينية لأذان العصر نستكمل مشوارنا ونصل وإياكم إلى فقرة ومحطة أقلام. في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فترأس هذا الاجتماع، تم التوجيه من قبل جلالته وأبقاه الله للجهات المعنية بتقييم الموضوع المتعلق بالانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، بتقييم هذا الموضوع من جوانب مختلفة وتشخيص وإعداد الضوابط والأليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل بما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. مقالنا الذي نتناوله في هذا اليوم كتبه الكاتب مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية، وعنونه بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والناشئة. سيد مبارك يسعد مساءك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج استوديو ظهيرة.
1: يا أهلا وسهلا حياكم الله، سعيد بالتواصل معكم.
0: أهلا ومرحبا بك. بداية من هذا المقال، ما الذي جعل تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي قضية تحظى باهتمام مجتمعي متزايد وتدفع الحكومات حول العالم إلى دراسة سن التشريعات والضوابط المنظمة لها؟ شفنا تجارب أخيرة سيد مبارك، يمكن آخرها كانت المملكة المتحدة بريطانيا حول سن قانون يمنع الأطفال دون 16 عاما من استخدام هذه الوسائل، والمخاطر التي يخشى أن تترك آثار طويلة المدى على الأجيال القادمة. هناك أيضا تجارب أخرى مثل أستراليا وفرنسا.
1: نعم طبعا، مثل ما ذكرت أن هناك يمكن في الخمس سنوات جديدة الأخيرة هناك موجة من الاتجاهات أو السياسات الحكومية العامة التي تدفع

0: تجاه تقنين وضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتحديدا لفئة الأطفال والناشئة. طبعا دواعي هذا الاتجاه هو عدة أسباب. يمكن السبب الأول هو تزايد الجرائم المسيرة بالتقنية تجاه الأطفال. وطبعا مصطلح الجريمة المسيرة بالتقنية هي الجريمة التي تستخدم فيها التقنية بأشكالها المختلفة، وتحديدا جزء منها مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الافتراضية تجاه الأطفال، سواء كانت جرائم مرتبطة بالتنمر، سواء كانت جرائم مرتبطة بالاعتداءات سواء لفظية أو حتى غيرها من أشكال الجرائم التي يعني توجه تجاه الأطفال. هذا واحد من الأسباب. الجانب الآخر هو العزلة الاجتماعية التي بدأت تنتشر أيضا بين هؤلاء الأطفال وبين أسرهم، وضعف التواصل الاجتماعي واللي ولد أيضا بدوره مشكلات في الحياة الواقعية، ليست فقط مشكلات في الجرائم الإلكترونية أو يعني الوقائع الإلكترونية، ولكن حتى مشكلات في الحياة الواقعية.
1: صحيح.
0: أيضا أحد من الأسباب أنه ليس فقط في الشق الاجتماعي، ولكن ما تشير إليه الدراسات في علوم الأعصاب والطب وإلى آخره، أن هناك مشاكل صحية ونفسية بدأت تظهر عند شرائح واسعة من الأطفال المنهمكين في هذه الأجهزة، وتحديدا النشطين على هذه المواقع، مثل القلق، مثل الاكتئاب، مثل ضعف جودة الحياة بشكل عام، وما يتعلق بها من أمراض أنماط الحياة المختلفة. كل هذه يعني العوامل أو كل هذه الدوافع دفعت الدول باتجاه أن تكون هناك حركات لتنظيم سياسات عامة تقنن استخدام الأطفال والشباب والناشئة عموما لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
1: نعم، أشرت أيضا في مقالك أستاذ مبارك حول عدة نماذج لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. ما هي المعايير التي ينبغي أن تستند إليها الدول عند اختيار النموذج الأنسب بما يتوافق و مجتمعها بعاداتها تقاليدها وأيضا كل ما يتعلق بالمجتمع وما يحافظ عليه المجتمع ويختار النموذج الأنسب له؟
0: نعم، يعني يمكن نجيب على السؤال من شقين. الشق الأول، ما هي يعني ما هي الأنماط التي ظهرت في تقنين الاستخدام؟
1: نعم،
0: طبعا هي الأنماط متعددة، ما يمكن ما في سياستين متقاربتين يعني متماثلتين 100%، لكن كل مجتمع وكل دولة بحسب النظام القانوني فيها، بحسب النظام الاجتماعي اللي فيها، وبحسب ما رصدت أيضا من دوافع ومن دواعي لتنظيم الاستخدام. في بعض الدول على سبيل المثال حضرت أنه على في سن معين، وغالبا هي بين 15 و16، أقل من هذا السن يمنع إنشاء أي حسابات أو ملفات تعريفية على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. ولما تجي أنت تنشئ حساب مثلا معين، يطلب التعريف من خلال وثيقة حكومية رسمية، إما جواز سفر أو البطاقة الشخصية على سبيل المثال، وحتى تصوير الوجه المباشر يعني السيلفي عشان
1: صحيح.
0: تأكد أنه إنشاء الحساب أو تأكد الدخول إلى هذه المواقع والتطبيقات وإنشاء ملفات تعريفية فيها. في بعض الدول ربطته بالرقابة الأبوية، اللي هو أنه الحساب يكون مرتبط أيضا بحساب آخر اللي هو حساب الأب، ويستطيع الأب أن يرى ما يحدث في هذا الحساب والنشاط الذي يتم فيه ونوعية التفاعل الذي يتم فيه. هناك دول أخذت منح آخر، ويمكن هذه الدول هي يعني بعض الدول في اسكندنافيا كالنرويج وغيرهم، اللي أيضا ذهبت إلى مسار آخر اللي هو التحكم في الخوارزميات نفسها. نحن نعرف أنه الشركات التي تشغل هذه التطبيقات أو المواقع يعني تشغلها بموجب اتفاقيات معينة للدخول لهذه الأسواق.
1: صحيح.
0: فهذه الدول ألزمت هذه الشركات بتقييم الخوارزميات الموجهة لهذه الفئة، بالإفصاح عن ما يتعرض له أو ما تتعرض له هذه الفئة من يعني محتوى بحكم الخوارزمية نفسها، وتقديم تقييم شفاف بشكل دوري بحيث يضمن أنه هذا المحتوى ما يكون متحيز وفق الآلة أو وفق التطبيق او وفق ايضا بحكم يعني التفاعل المباشر معه. ففي مجموعه من الاتجاهات، يعني ما في سياسه واحده هي التي تطبقها كل الدول بشكل عام. على الجانب الاخر، الشق الاخر من سؤالك، ما هي المعايير؟ يعني
1: صحيح.
0: ما الذي يدفعنا الى اتجاه سياسة بعينها أو تصميم سياسة بعينها؟ أنا أعتقد هذه نقطة جدا جدا مهمة وحساسة. في البداية لابد أن نحدد لماذا نحن نريد أن نقنن. هل لأن هناك يعني على سبيل المثال ارتفاع في الجرائم الإلكترونية؟ إذا كان هذا السؤال، فإذا نوعية التقييد أو نوعية السياسة يجب أن تتوجه لمخاطبة هذا الخلل أو هذا التحدي تحديدا. هل نحن نريد نقنن لأن هناك مشكلات مرتبطة بجودة الحياة عند الأطفال، بعزلتهم الاجتماعية، بعزلتهم عن السياق الواقع اللي يعيشوا فيه، سواء كان هذا السياق اجتماعي أو تعليمي أو حتى أسري؟ إذا كان هذا الموجه، فيجب أن يعني مغزى السياسات أن يصمم بهذه الطريقة. إذا كانت هناك عدة عوامل أو مجموعة من العوامل، فمن الجيد أيضا البحث وتصميم السياسة بما يتوافق مع طبيعة المجتمع ومع حال المجتمع. ما ندعو إليه في هذا الصدد نقطة جدا مهمة، أنه اليوم في عالم الشاشات المفتوحة، الحظر أو المنع التام والمغلق دون سياسة مرنة قد لا يجدي بقدر ما أنه ينتج أضداده، بمعنى
1: صحيح.
0: أنه قد تكون هناك وسائل أخرى تستخدمها هذه الفئة للتشايل على هذا المنع، مثل كثير من التطبيقات اللي تستخدم لكسرها برامج وتطبيقات أخرى. لكن ما يجب الانطلاق منه بالدرجة الأولى هو نوعية الحيثيات والوقائع التي تدفع باتجاه حماية هذه الفئة من التعرض السلبي لهذه المواقع ومن محتواها السلبي.
1: نعم، وهذا يمكن يعني ما استعرضته في المقال أستاذ مبارك، حول أي النماذج بالنسبة لنا يعني مناسبة، هي مرهونة بما يفرزه أو ما تفرزه هذه السياقات التي تحدثت عنها. هناك نموذج آخر تحدثت عنه، يمكن لم تتطرق في إجابتك عليه، على السؤال الأخير، هو نموذج تقييد وقت الاستخدام.
0: الاستخدام،
1: نعم، الآن نأتي إلى أي مدى أصبحت الخوارزميات والذكاء الاصطناعي عوامل مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال وسلوكهم وقيمهم المجتمعية والاجتماعية، عفوا، مقارنة بدور الأسرة والمدرسة.
0: هو بالنسبة للخوارزميات، هي لا تقتصر فقط على الأطفال، يعني الخوارزميات حتى
1: صحيح
0: الكبار
1: فعلا.
0: هي تستهدفهم بطريقة أو بأخرى.
1: نعم
0: المشكلة أو التحدي مثل ما نراه في علم الاجتماع، أنه في حالة الأطفال تحديدا نحن ممكن في مرحلة معينة نستطيع التمييز بين ما هو محتوى موجه فعل الخوارزمية، لأنه لما يتكرر شيء معين أمامك من المحتوى أو من المنشورات أو حتى من الإعلانات على سبيل المثال، تستطيع بطريقة أو بأخرى التمييز. لكن عندما نتحدث عن الفئة التي إذا كانت فئة الأطفال، إذا نشأت هذه الفئة ضمن إطار بيئة رقمية مغلقة، وبالتالي هي ترى محتوى يعني ينهمر عليها بشكل مستمر، هذا المحتوى ليس فقط محتوى رقمي يشكل مثلا وقت للترفيه أو وقت للتسلي على هذه المواقع، وإنما هو محتوى يشكل البنية الذهنية بالنسبة لهؤلاء
1: والتوجيه
0: الأطفال.
1: أيضا أستاذ مبارك.
0: بالضبط، يشكل لديهم ما هو صائب وما هو غير صائب، يشكل لديهم ما هو مقبول وما هو ما هو غير مقبول، يشكل لديهم ما هو متاح وغير متاح.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه الخوارزمية يعني تأثيرها الأكبر في حالة هذه الفئة تحديدا، أنها تشكل الإطار الذهني والقيمي بالنسبة لهذه الفئة إذا ما انهمكت فيها بشكل كبير. ولذلك نعود يمكن على نقطة أو واحد من المحددات، اللي هي موضوع اللي يعني ساعات الاستخدام أو الحد على الاستخدام. قد تكون هذه يعني إحدى الميكانيزمات أو الوسائل اللي من خلالها تستطيع الدول أو تستطيع الأسر تحديدا يعني تحديد أو تحييد أطفالها عن الاستخدام المفرط. جانب مهم ايضا في هذه النقطه يجب ان لا نغفل عنه، مثل ما نحن ننادي انه يتم تقييد مثل هذه المواقع ويتم تقييد مثل هذه التطبيقات، لابد ان يكون هناك لدينا محتوى قوي ايضا
1: صحيح
0: يوجد
1: في
0: عليها
1: المقابل.
0: في المقابل، سواء كان من الناحية التعليمية أو حتى من الناحية القيمية والحضارية، بحيث أن هذا
1: صحيح
0: المحتوى أيضا يكون قابل للاستهلاك من قبل مختلف الشرائح بما فيها الأطفال. وبالتالي إذا كانت هناك خوارزمية سلبية تتحكم وفق منطق محتوى غربي مثلا أو محتوى غير مصمم مجتمعيا، يكون هناك محتوى وطني نستطيع أن نتعامل معه، نضع الانتباه أو درجة التركيز عند مختلف الفئات بما فيها الأطفال، قادر على التفاعل والتعاطي معه،
1: صحيح
0: وأيضا النشاط وفق المنصات التي يعني تمتلئ به.
1: نعم
0: فإذا العملية هي ليست عملية قانون أو ليست عملية لائحة، العملية بشكل متكامل هي تبتدأ بمرحلة التشخيص الحقيقي، الجهات المعنية بالدرس الاجتماعي وحتى بالبحث القانوني، يعني اليوم هي مطالبة بشكل أكبر أنها تشخص المشكلات التي تنشأ، الجرائم التي تنشأ ودوافعها، الأهم من ذلك
1: نعم
0: دوافعها.
1: نعم أستاذ مبارك،
0: أي
1: يمكن هذا يأتي في من دور عذرا الجهات التنظيمية في حماية الأطفال، لكن هذا الدور تتكامل معه أدوار أخرى تبدأ من الأسرة، المدرسة. الآن الدور الأبرز يكون من أولياء الأمور، مدى قدرة أولياء الأمور على أداء دور الرقابة الرقمية في ظل هذا التطور المتسارع للتطبيقات والمنصات.
0: صحيح، مرة أخرى أؤكد أنه هو الدور ليس لا يقتصر فقط على اللوائح والتنظيمات، هو دور تكاملي. كثير من الأسر وكثير من المربين لديهم من الأدوات الجيدة التي تسمح لهم بتنظيم هذه العلاقة بين الأطفال وبين، وفعليا هناك بعض التطبيقات يعني التي تتحكم في مدة استخدام الأجهزة، وفي محتوى أيضا في محتوى الأجهزة، وبعض الأسر تطبقها، لكن يجب أن يتحول هذا الأمر ليس إلى ممارسات يعني أحادية معزولة في أسرة دون غيرها، ولكن يتحول إلى ثقافة وطنية. اليوم مثل ما نحن نعرف بطريقة تقليدية الآباء والمربين بآثار وأضرار الاستخدام، يجب أن نقدم لهم الأدوات أيضا،
1: نعم
0: نرشدهم
1: فعلا
0: للأدوات التي تساعدهم، سواء كانت هذه الأدوات أدوات مباشرة أو حتى أدوات تقنية، يعني
1: نعم
0: تطبيقات وإلى
1: نعم
0: آخر تتحكم
1: نعم
0: في هذا الاستخدام.
1: نعم نعم نعم أستاذ مبارك، بس أنا أريد علشان أنه مسألة الوقت فقط إجابة سريعة حول النموذج الأقرب لنا هنا للتطبيق في مجتمعنا العماني.
0: يعني يمكن مرة أخرى نحن لا نستطيع الاستباق إلى النموذج دون ما أنه أنا أعتقد لا زالت الدراسات والتشخيص الحقيقي للمشكلة يحتاج إلى المزيد من التحليل والمزيد من التقصي. لكن إذا ما أردنا أن نحن نكون يعني مثل ما يقال مسك العصا من المنتصف، فالنموذج المتدرج
1: نموذج
0: قد
1: متدرج.
0: يكون هو الأنسب، بمعنى أنه وهذا اتخذته بعض الدول، لأنه في حتى سن معين، ولنفرض أنه 13 أو 14 سنة يمنع أو يحظر تماما أنه إنشاء ملفات تعريفية على هذه المواقع، بين سن كذا وكذا أنه يكون مشروط بالموافقة الأبوية، وبعدها أنه يكون يعني متحكم في الخوارزمية أو
1: قيود
0: مقيد
1: تقنية.
0: يعني بقيود تقنية معينة، وصولا إلى النضج الحقيقي. المنطق اللي ينطلق الأهم هو المنطق الذي ينطلق من هذا
1: صحيح
0: النموذج، أنه لا حظر مطلق ولا أنه فتح أو
1: التدرج.
0: عدم تقنين مطلق، هو
1: نعم
0: التدرج،
1: نعم
0: وبالتالي يستطيع أنه في المراحل التكوينية الأولى للطفل أنه هو يعني يوازن بين معطى الحياة الواقعية وقيمها ومبادئها ومكون المعرفة اللي تنتج بالنسبة
1: نعم
0: لهذه الفئة،
1: نعم
0: وبين المحتوى التقني أيضا.
1: نعم إذا تدعو أستاذ مبارك إلى نموذج متدرج بين المنع في بعض المراحل العمرية، الإشراف الأبوي، وأيضا القيود التقنية، ثم نذهب بإذن الله تعالى إلى نموذج ناضج وقريب من مجتمعنا العماني أو يناسب مجتمعنا العماني. شكرا لكم أستاذ مبارك، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله إنه الجهود اللي تبذل في هذا الإطار تكلل بالنجاح بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله تعالى. شكرا للأستاذ مبارك الحمداني،
0: حياكم
1: مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية. كنا نتحدث عن مقاله الذي صدر في جريدة عمان بتاريخ 20 يونيو 2026 حول تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والناشئة. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، نلتقي وإياكم في حلقات جديدة من برنامج استوديو الظهيرة. كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في البث المرئي المهلب بن جمعة العمري، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، رابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم، ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
1: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
0: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
1: باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل لمتابعة التفاهمات الأخيرة.
0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهناي السفير المتجول بوزارة الخارجية. فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، رجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادة الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار.
1: ك كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة ولشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات.
0: ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
1: عقد مجلس جامعة السلطان قابوس اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2025-2026، وقد أقر المجلس في اجتماعه مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية، واعتمد استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفض سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو. كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة.
0: التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية.
1: وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: لتعزيز الإنتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC، وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
3: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا، وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع. وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
2: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
4: الاتفاق في الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركيا هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جيوفيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع بالإضافة إلى حفر حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد تقييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
2: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
0: انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
1: استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
0: وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة الموانئ البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين.
1: أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية بهدف توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على منافع الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة خاصة. البرنامج يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة لدعم الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال إنشاء محطات شمسية مجتمعية مرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة بما يسهم في خفض تكاليف الكهرباء على المستفيدين.
0: أعلنت باكستان استئناف المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت الخارجية الباكستانية أن التفاهم الأمريكي الإيراني يتضمن آلية اتصال مباشرة بين الجانبين لتسهيل سير المحادثات ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفة أن باكستان تواصل اتصالاتها المكثفة مع وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني دعما لجهود الوساطة وضمانا لاستمرار مسار الحوار بين الطرفين.
1: قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية. وذكر غروسي أنه بناء على الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران، فإن المنشآت النووية الإيرانية ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء حدث هذا خلال أسبوع أو أكثر من هذه المدة. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مفتشي الأمم المتحدة لم يكونوا مدرجين ضمن جدول أعمال فحص المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة في إيران.
0: تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأشكالها المختلفة، بدءا من القتل مرورا بالاعتقال والتهويد والاستيطان خدمة لأهداف المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
5: تسويف وتعنت إسرائيلي يلفان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حركة حماس أفادت بأن إسرائيل تتعمد التعطيل بوضع بنود واشتراطات جديدة خلافا لما كانت تفق عليه قبلا، فيما نشرت مصادر صحفية وثائق تظهر أن الخطة التي يدعمها مجلس السلام لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته تحمل في طياتها وفق منتقدين أرضية تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فالمطلب الفلسطيني يركز على التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، فيما خطة مجلس السلام تتناول غزة تحت بند ملف أمني وإداري منفصل. كما أن تحركات القيادة الإسرائيلية لا تصب في اتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار بما يشمله من انسحاب عسكري للجيش، بل على العكس، دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شمويل عزرا لبحث تشجيع الهجرة من غزة، إضافة إلى تقديم تسيفي سوكوت عضو الكنيسة مقترحا لقانون يمهد لشرعنة عودة الاستيطان تدريجيا إلى غزة. ووسط اللغط السياسي الواقع الغزي لا يتغير نحو الأفضل. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته التي أسفرت أحداثها عن استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف خيام نازحين بخان يونس، إضافة لمواصلة عمليات النسف العنيفة شرق مدينتي غزة وخان يونس باستخدام الروبوتات المفخخة، إلى جانب استهداف المناطق الشرقية بالرصاص الثقيل والقذائف المدفعية ما تسبب في وقوع إصابات، مع الإعلان عن شهيدين متأثرين بجروح في غارات سابقة. مركز حماية لحقوق الإنسان أفاد أن 70% من سكان غزة لاجئون، يعاني غالبيتهم نزوحا قصريا، والسبب مواصلة توسيع إسرائيل سيطرتها العسكرية التي تطال 70% من مساحة القطاع. القدس المحتلة أصبح ما يتهددها أخطر من السابق، إذ يواصل أحد الحاخامات الإسرائيليين الدعوة لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى الذي يستهدف يوميا باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، إضافة لتصاعد الاستهدافات للبلدات المقدسية. جيش الاحتلال اعتقل فلسطيني من بلدة بيدو شمال القدس واقتحم بلدة سلوان جنوبها، مع استمرار أعمال الهدم ومنع البناء والاستيلاء على أراضي فلسطينية لصالح توسيع حزام المستوطنات الرامي لتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني. أما الضفة الغربية فشهدت تنفيذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات اعتقل خلالها شبانا، ونفذ أعمال هدم في قرية الولجة غرب بيت لحم، مع تجريف أراض في منطقة الجبريات في محيط مخيم جنين لصالح إقامة معسكر للجيش. كما صادر الجنود معدات وسيطروا على أراض في الأغوار الشمالية إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض زراعية في السموع ويطا قرب الخليل وممتلكات في قرية سنجل شمال رام الله. كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية ارتفع معدل الانتهاكات ضد الفلسطينيين بهدف كسبها، ما يعكس استمرارا في تطرف الجمهور الإسرائيلي إزاء الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 6 مسلحين خلال عملية أمنية في منطقة تلاش شمال باكستان، وأوضحت أن القوات الميدانية رصدت تحركات مجموعة من العناصر المسلحة كانوا يخططون لأنشطة تخريبية في المنطقة.
0: قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ هون إن بلاده تزود البحرية بأسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة تشوي هيون الحربية، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزنة 10,000 طن. وأوضح رئيس الكوري الشمالي أن برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية يمضي قدما وفق الجدول المخطط له. وكانت كوريا الشمالية أعلنت في السابق أن المدمرة تشوي هيون مجهزة بأقوى الأسلحة، في حين أجرى كيم جولات تفقدية عدة للسفن من فئتها هذا العام، تضمنت الإشراف على تجربة إطلاق صاروخ كروز في أبريل الماضي. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
1: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
0: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
1: باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل لمتابعة التفاهمات الأخيرة. انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضواً في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2031 خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وستوفر العضوية الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين وتسهم في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم. وتؤكد عضوية سلطنة عمان في اللجنة على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ومواصلة تكريس جهودها لدفع نهج متوازن وبناء وقائم على التعاون في معالجة قضايا حقوق الطفل على الصعيد العالمي. وتمثل سلطنة عمان في اللجنة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البرواني التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
0: دشنت محافظة الداخلية استراتيجية آفاق للفترة من 2026 إلى 2030 خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي أقيم بمتحف عمان عبر الزمان. واستعرضت الجلسة مرتكزات الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الهوية التنموية لمحافظة الداخلية.
6: جاء اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية ليستعرض الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يقود مسيرة التنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة ويعزز جاهزيتها المؤسسية في إطار رؤية تنموية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. واستعرضت المحافظة خلال اللقاء الإعلامي ما تحقق من تنفيذ وإسناد ومتابعة لنحو 282 مشروعا تنمويا وخدميا واستثماريا في مختلف ولايات المحافظة بقيمة تجاوزت 92 مليون ريال عماني.
7: إسراء بن زهران بن سالم المحروقية المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. تم العرض خلال اللقاء أبرز المشاريع لمحافظة الداخلية في جميع القطاعات، أبرزها مشروع ميدان الداخلية وكذلك مشروع واجهة جبل شمس في ولاية الحمراء. في قطاع الطرق هناك مشروع ازدواجية طريق إسكي نزوة فرق وأيضا مشروع مستشفى سمائل، كلها بنسب إنجازها بتكلفة المشاريع وكذلك أيضا بمكونات المشاريع ونسبة الإنجاز والارتفاع والنمو في جميع القطاعات في محافظة الداخلية لإبراز جهود القطاعي الحكومي والخاص في المجالات التي تهم المجتمع بشكل رئيسي.
6: وقد استعرض اللقاء جانبا من مؤشرات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية بما يعكس حجم الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة ويعزز مكانتها مركزا اقتصاديا وسياحيا على مستوى سلطنة عمان.
8: البروفيسور محمود بن حميد بن حمد الوهيبي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة عمان Think Urban. طبعا نحن اليوم هنا في تدشين استراتيجية الداخلية بمسمى آفاق. استراتيجية آفاق هذه أتت كنتاج للتعاون الموجود ما بين مؤسستنا ومكتب محافظة الداخلية وجميع المؤسسات.
6: وقدمت الجلسة الحوارية التي صاحبت اللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية أجوبة لأسئلة الحضور حول آليات اختيار المشاريع وتوزيعها على ولايات المحافظة لإذاعة سلطنة عمان هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان محافظة الداخلية.
1: دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تطبيق أتراج التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي، وذلك بهدف تعزيز منظومة البيانات الوطنية وترسيخ الثقافة الإحصائية وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية وصناعة القرار. لتفاصيل أكثر عن الموضوع تحدثت لإذاعة سلطنة عمان مياسة بنت موسى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجيات الوطنية والمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
9: طبعاً تدشين البوابة في هذه المرحلة يعد خطوة استراتيجية، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، وأيضاً الاستفادة من دراسات والمشاريع ذات الطابع الإحصائي وعدم تكرار الجهود في المؤسسات الحكومية. البوابة تمكن كل جهة من معرفة ما تمتده الجهات الحكومية الأخرى، وهي أيضا تساعد على اكتشاف الفرص والشراكات بين الجهات، بحيث تكون كل جهة على اطلاع مباشر بكل ما هو جديد في الجهات الأخرى. تمثل الخدمة في توفير منصة موحدة للجهات الحكومية يمكن أن تشارك من خلالها التقارير، الدراسات والمشاريع ذات الطابع الإحصائي، وكذلك معلومات التواصل مع الجهة المالكة للمشروع أو الدراسة بتكون سهلة وواضحة. وأيضا محتويات المنصة رح تكون موزعة على محاور الرؤية، رؤية عمان 2040. ستساهم إن شاء الله البوابة في بناء ذاكرة مؤسسية مشتركة بين الجهات الحكومية، بحيث تصبح متاحة للاستفادة منها في التخطيط وصناعة القرار.
0: حافظ مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCI عقب المسح التقييمي الدوري الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري ضمن دورة الاعتماد للمؤسسات الصحية. ويأتي هذا الاستحقاق امتدادا لحصول المركز على الاعتماد الدولي لأول مرة في يونيو 2023 ليواصل موقعه بوصفه المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة في سلطنة عمان الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة وأحد النماذج الوطنية المتقدمة في ترسيخ جودة الرعاية التخصصية وفق معايير عالمية. ويعد اعتماد اللجنة من أكثر أطر الاعتماد الصحي دقة على المستوى الدولي، إذ يقوم على تقييم شامل لمنظمة الرعاية داخل المؤسسة الصحية.
1: تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مختلف الصناعات. وخلال المشاركة وقع عدد من الشركات العمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الجزائرية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والتجارية.
10: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق الأفريقية والدولية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحمد البلوشي تسويق وتطوير أعمال مجموعة مسقط الرائدة للاستثمار.
11: مشاركتنا لمصنع حديد مسقط، حديد مسقط هو مصنع متخصص في صناعة حديد التسليح والمنتجات الحديدية. اليوم نحن نصدر إلى أكثر من 10 دول حول العالم، واليوم نحن اليوم موجودين في الجزائر في معرض الجزائر الدولي للبحث عن الفرص الاستثمار وبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
10: وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيرتها الجزائرية، شملت مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والتجارية. أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع بن أحمد للصناعات البلاستيكية.
12: مشاركتنا في معرض الجزائر الدولي تقريبا هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المعرض، معرض كبير ومزدحم بجميع الشركات وكثير من الدول العالمية. نشكر الوزارة على المشاركة في هذا المعرض، والدعم من وزارة التجارة لهذا المعرض للمصنعين العمانيين للحضور والمشاركة.
10: وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف فرص النمو والتوسع المتاحة أمام الشركات الوطنية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات والابتكارات في مختلف القطاعات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
1: يناقش منتدى الرؤية الاقتصادية في دورته 15 موضوعات الاقتصاد والاستثمار واللوجستيات والمرونة الاقتصادية. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد.
13: البحث عن أدوات جديدة للتمكين الاقتصادي بسلطنة عمان من خلال محاور الاقتصاد والاستثمار واللوجستيات بمشاركة 26 خبيراً اقتصادياً محلياً ودولياً، تم التطرق إليها من خلال جلسات المنتدى الاقتصادي في نسخته 15 وعلى مدى يومين.
14: صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان. الفكر المتجدد الذي عبر عنه في هذا المنتدى من خلال أوراق العمل يجسد الفهم عند صناع القرار وكذلك عند الباحثين والمفكرين بماهية المستقبل وماهية الاستعداد لهذا المستقبل، بما يمكننا هنا في السلطنة من الاستفادة من موقع السلطنة المتقدم وكذلك أيضا من وجود الخبرات والإمكانيات والكفاءات العمانية، وأيضا تعزيز مناخ الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات وبحث أفضل الآليات لاستقطاب المستثمرين.
15: دكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية. النفط سوف يستمر بالتدفق الآن، لكن الأسعار لن تعود ربما في القريب العاجل إلى المستويات التي كانت سائدة بالسرعة التي يتوقعها كثير من المستهلكين، لأسباب ترتبط أيضا بأنه الكلف التي ترتبت خلال الفترة السابقة سوف تستمر لبعض الوقت إلى حين سيادة حالة من اليقين والاستقرار في الأسواق والتأكد من أن الإشكالات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار زالت بشكل نهائي.
13: عقد ونصف من عمر المنتديات الاقتصادية التي تعقدها جريدة الرؤية بالتعاون مع شركائها، وهي تسهم في مسيرة نمو اقتصادي وطني عبر طرح الأفكار الاستشرافية ذات الأبعاد الاستراتيجية ودعم صناع القرار بالرؤى التحليلية والمناقشات حول أبرز القضايا والمستجدات الاقتصادية.
16: يعرب ناصر خميس السيابي من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مدير مشاريع الصناعات في الطاقة المتجددة. طبعا اليوم تكمن مشاركة الهيئة في جلسة حوارية بخصوص الابتكار والاستثمار لقيادة النمو الاقتصادي. أهم المواضيع والمحاور التي سيتم تناولها هو دور الهيئة في وضع التشريعات والحوافز المناسبة لجذب الاستثمارات المتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة، وأيضا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في هذا القطاع.
17: ياسر المعولي، بكل عز إسلامي، رئيس تنفيذ المالي. حقيقة هذا المنتدى جميل رائع، يقوم على الاقتصاد الوطني العماني وينظر إلى الديمومة الاقتصاد الوطني وأيضا التحولات التي تحدث، التحولات الاقتصادية والاستراتيجية وأيضا الجيوسياسية التي تؤثر في عملنا اليومي كقطاع مصرفي مالي. نحن نهتم بهذه الجوانب وأيضا نواكب هذه التحولات والتغيرات والاستراتيجيات.
18: نورة صباح سلطان، نائب المدير العام خدمات المصرفية للأفراد الأهلي الإسلامي. نشوف أن المشهد الاقتصادي في السلطنة يشهد تطور وتحول كبير، وأن الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد مرن، يتجه نحو اقتصاد مرن يعتمد على الابتكار، على الموازنة، على الاستدامة، وطبعا بيكون البقاء والنمو للجهات الأكثر قدرة على أنها تتكيف مع هذه التغيرات السريعة.
13: وجاء انعقاد هذا المنتدى في وقت استثنائي من تاريخ الاقتصاد العالمي تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.82 دولارا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 66.09 دولارا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
1: عالميا تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم مواصلة خسائرها هذا الأسبوع، وجرى تداولها قرب أدنى مستوياتها في 4 أشهر. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 96 سنتا إلى 76 دولارا و12 سنتا للبرميل، وتراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا إلى 72 دولارا و29 سنتا للبرميل.
0: حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على نظيره الأوزبكي ب5 أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة 11 من كأس العالم 2026. وبهذه النتيجة رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقيت أوزبكستان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
1: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
0: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
1: باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل لمتابعة التفاهمات الأخيرة. أعاد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكان معكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية الثانية يعقوب المعمري ولجين البلوشي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنمنح الجسد البشري أعجب خصائص التمويه في الطبيعة، لنحول جلد الإنسان إلى لوحة حية تتبدل مع كل لحظة. ماذا لو كان بإمكاننا تغيير لون بشرتنا مثل الحرباء؟ كيف سيبدو التعبير عن المشاعر؟ وكيف سيتغير مفهوم الهوية والجمال في عالم متلون؟
2: تخيلوا هذا المشهد البصري المدهش، أن تمشوا في الشارع فتتناغم ألوان جلودكم مع ألوان الجدران أو الأشجار من حولكم، أو أن تتغير بشرتكم تلقائيا لتعكس حالتكم النفسية. علميا هذا يعني أن جلد الإنسان سيحتوي على خلايا حاملة للأصباغ دقيقة جدا تتحكم فيها الإشارات العصبية والهرمونات، مما يجعل المظهر الخارجي مرآة فورية لما يدور في الداخل.
1: نعم، وأول ما سيختفي تماما من الكوكب هو علة العنصرية القائمة على لون البشرة. عندما يصبح لون الجلد متغيرا ومرتبطا بالظروف النفسية أو البيئية بدلا من العرق، لن يعود هناك معنى لتقسيم البشر بين أبيض وأسود.

0: أسود وأسمر. سيتلاشى هذا التمييز البغيض الذي أرهق الإنسانية لقرون، ويصبح الجميع متساوين في مظهرهم المتبدل.
1: صحيح، ولننظر أيضا إلى عالم الملابس ومستحضرات التجميل، إذ ستشهد هذه الصناعات ثورة جذرية. ستختفي مساحيق التجميل التقليدية، وتظهر بدلا عنها عطور أو مركبات هرمونية آمنة تساعد الإنسان على اختيار لون بشرته حسب المناسبة. ستكون هناك ألوان للاحتفالات وألوان للمقابلات الرسمية، وسيصبح الجلد هو رداء الإنسان الأول والأكثر تعبيرا عن أناقته.
0: ولكن من ناحية الصدق الاجتماعي والخصوصية، فإن الأمر سيحمل تحديا نفسيا معقدا جدا. الحرباء تغير لونها للتمويه أو للتعبير عن الخوف والغضب. لو كان البشر كذلك، فلن يستطيع أحد إخفاء مشاعره الحقيقية. سيتحول لون الإنسان إلى الأحمر الصارخ عند الغضب، أو الأصفر عند الخوف، أو حتى درجات معينة عند الكذب. سيصبح الكذب مستحيلاً بصرياً، وتصبح المشاعر عارية أمام الجميع.
2: ماذا لو؟
1: هذا أمر مقلق للخصوصية فعلاً. وماذا عن الجانب الأمني؟ هنا تبرز أعظم المخاطر، فقدرة التخفي والتلون مع المحيط ستجعل مهمة رجال الشرطة شديدة الصعوبة. سيتمكن الخارجون عن القانون من الاختفاء داخل الأسواق أو الحدائق بمجرد تغيير ألوانهم، مما سيجبر الدول على ابتكار كاميرات مراقبة حرارية أو بيولوجية لا تعتمد على اللون المرئي لتحديد الهوية.
0: صحيح، وحتى مفهوم الصور الشخصية في وثائق السفر وبطاقات الهوية سيتغير. فلن تكون الصورة الملونة معياراً ثابتاً، سنعتمد بالكامل على بصمات الأصابع وقرنية العين والحمض النووي لإثبات الشخصية. وفي عالم العمارة، ستدهن المكاتب والمنازل بألوان تساعد على تهدئة أعصاب الجلد البشري لمنع تقلباته اللونية المزعجة أثناء العمل.
1: سبحان الله، حينما نتأمل هذا التمازج اللوني ندرك أن ثبات لون بشرة الإنسان هو جزء من حفظ كرامته واستقراره نفسياً. لقد جعل الله مشاعرنا داخلية لنملك القدرة على التحكم فيها وحماية نفوسنا من الانكشاف الكامل أمام العابرين، كما أن تعدد الألوان الثابتة بين الشعوب جعل للتعارف والتمايز لا للتشتت والاختفاء.
0: بالتأكيد، فالهدوء البصري الذي نعيش فيه اليوم هو نعمة كبرى لعقولنا. نحن نعبر عن أنفسنا بالكلمات والابتسامة وبالأفعال. هذا هو التلون الأسمى الذي يحتاجه البشر، تلون المواقف بالنبل والحكمة، وتبدل الأحوال نحو الأفضل بالعلم والعمل الصالح.
1: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى جلودنا النقية بعين الشكر والامتنان. نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. ليس الجمال في تبدل الألوان خارجياً، بل في نقاء السريرة وصفاء القلوب من داخلها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا يسعد الله اوقاتكم بكل خير، وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان ومشوار بانوراما. ومساء الاربعاء، المساء الجميل طبعا الذي يسبق المساء الاجمل غدا الخميس. اكيد نتمنى لكم اوقات طيبه برفقه بانوراما. راح نسحبكم من الان ولغايه السابعه مع مجموعه من المحطات والاخبار والعلوم من هنا وهناك، ان شاء الله تنال على اعجابكم. وأكيد في هذا المشوار يرافقني أكيد زميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن، يسعد مساءك بكل خير.
1: يا مساء النور فتحية، ومساء الأنوار والسعادة والسرور لمستمعينا الأحبة. نلتقي بكم مجددا على أي درب تمضون، نحييكم بتحية ملؤها المحبة مستمعينا والتقدير، ونرحب بكم كالعادة في حلقة جديدة من برنامجكم بانوراما اليوم الأربعاء. سعاد بإذن الله تعالى نمضيها مع فقرات منوعة كما عودناكم دائما، مواضيع مختلفة وقصص تحمل بين طياتها الفائدة والمتعة والإلهام. ساعتين من الآن نرافقكم في دروب الخير والسعادة، ونفتح نوافذ على أحداث مبادرات أفكار إن شاء الله أيضا تستحق الوقوف معها، بالإضافة إلى ليالي مونديال 2026.
0: طبعا المونديال وليالي المونديال هذه جوك طبعا أيمن،
1: والله جو استثنائي يعني.
0: وفي شاشة ما أعرف وين، في ظفار،
1: في ظفار في مهرجان لكأس العالم في سهل
0: أتين. إيش تفاصيله؟
1: إن شاء الله بناخذها بإذن الله تعالى على الساعة 6 من البرنامج. نتكلم فيها عن المونديال، عن النتائج، عن التوقعات، وأيضا عن تفاصيل مختلفة، وعن هذا المهرجان اللي يترقبوه كل زائر وعاشق أيضا لمونديال كأس العالم بسهل أتين. الكافيهات حاضرة في منطقة المشجعين، راح تكون بإذن الله تعالى، وشاشة عرض على مستوى كبير، جلسات للجمهور فتحية، مناطق تفاعلية وأنشطة مصاحبة ترفيهية منظمة، بحكم أنه هذا الاهتمام الواسع من مختلف فئات المجتمع، وأيضا من خلاله تنشيط للحركة السياحية في المنطقة، وتعزز أيضا يعني هذا المكان كوجهة سياحية متفردة دائما في كل موسم، وأيضا إتاحة من خلالها للفرص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
0: إذن تفاصيل كثيرة راح تكون حاضرة معنا مستمعينا في مشوار بانوراما. هذه تحيات مخرجنا طبعا مانع الفارسي وفريق العمل في الأعداد والتقديم أيمن الفجراني
1: وفتحية الخنبشي.
0: ومساء الخير بانوراما.

0: تحية طبعا لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله. واليوم أيمن لاحظت نوعا ما انخفاض في درجات الحرارة، وكأنه في نسمات كذا لطيفة ودودة، وفي الجانب الآخر في بعض المناطق المحافظات ما زالت أجواء الأمطار والرذاذ وانخفاض درجات الحرارة ملحوظ، فإن شاء الله سقي خير.
1: يا رب يا رب، الحمد لله، يعني طلعنا من ذيك المرحلة اللي كانت فيها درجات الحرارة قريبة للخمسين، لكن في نوعا ما رطوبة الحين.
0: نعم،
1: في نوع من الرطوبة،
0: ويمكن شهر يونيو حاول يعمل صلح مع الناس،
1: لكن اللي يمارس رياضة متصالح مع الرطوبة، أتوقع
0: متصالح مع كل شيء.
1: لا، سواء الحرارة 50 ولا رطوبة،
0: حتى مع السواهيب واللواهيب
1: يعطيهم الصحة والعافية.
0: ومتصالح.
1: رياضة، أهم شيء رياضة.
0: نعم، طيب احنا اكيد اجواءنا ايضا ساخنة ايمن، مع طبعا مجريات المونديال والمباريات والمفاجآت الكروية، وطبعا في سؤال لمستمعينا حول هذا الموضوع.
1: فعلا، لانه ليالي المونديال يعني تشوفها سريعة، يعني فعلا اللي يحب هذه الأجواء وهذه الأيام، لأنه فعلا ما تجيك لا بعد أربع سنوات أو كل أربع سنوات، فتعيش هذه المباريات، أجواء هذا، المستويات الفنية اللي تشوفها بين مباراة ومنتخبها، حتى يقول لك أنه غيروا جداولهم، يعني صار السهر خلاص يعني شيء روتينة بالنسبة لكثيرين من العشاق ومتابعي مونديال 2026. لذلك خصصنا موضوع حلقة اليوم فتحية ليالي 2026. لذلك قبل إصدار الستار على دور المجموعات، معاكم الميكروفون مستمعينا، نسأل سؤال: من هو المنتخب اللي أبهركم حتى الآن وشعرتوا فعلا أنهم قادرين على الذهاب بعيدا وربما الوصول إلى النهائي؟ المنتخب اللي أبهرك، في منتخب يوم ولا تابعتي؟
0: والله ما متابعة، بس أتابع النتائج، يعني ما أقدر أدعي المثالية،
1: لا متابعتي للأخبار،
0: ما تابعت ولا مباراة، بس أشوف النتائج.
1: كل الأمور شابة على قولتهم كريستيانو رونالدو مع البرتغال وميسي،
0: أيوة، إنه صار هداف، أول هداف في
1: هداف التاريخ من كريستيانو، يعني كله تحطيم للأرقام القياسية.
0: طيب واللي سواه ميسي أمس إيش؟ يعني أول أمس هو كسر،
1: خلاص كسر الرقم الهداف كلوزا، فيعني الصراع بين كريستيانو ورونالدو وميسي في تحطيم الأرقام القياسية. هذا كان
0: يعني
1: سؤال،
0: ميسي ما وحى يوم واحد يتربع العرش،
1: يا سلام، يعني هذا هل بتنجب كرة القدم مثل كريستيانو وميسي؟ هذا السؤال صحيح يحتاج أن نطرحه في حلقة من الحلقات،
0: وما زال التنافس بينهم حتى لما طلعوا من الدور الأوروبي، يعني
1: شيء غريب عجيب فعلا، يعني ها ميسي رونالدو، ما أتوقع أنه في نسخة قادمة راح تنجب مثل هذين اللاعبين، فعلا من طراز عالمي رفيع، مستوى تنافس كبير في عالم كرة القدم. هذا السؤال اللي كان نفس النكتة اللي كانت تداوله، يقول لك الجمهور تنتظر لامين يامال، بيلينغهام وغيرهم من النجوم، بابي مثلا يلمع في كأس العالم، لكن يقول لك للأسف الشياب اللي ينتظروهم بحكم يعني العمر،
0: نعم 40 سنة،
1: لأنه هذا في هذا العمر جالسين يطغوا على المونديال.
0: صحيح.
1: عرفتي الحين لا نسمع عن عن لامين ولا نسمع
0: أبداً.
1: على عن بيل ولا عن مبابي، فعلا يعني
0: الأربعيني متصدر
1: سحب البساط.
2: فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود، دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ شيئا لتفعله، وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتخدمه؟ أنت لم تطارد الأرقام، لكن هي من طاردتك يا ليو، أنت لم تسعى لتحطيمها، بل هي من تحطمت أمامك يا ليو. ليو ميسي، فإن كان للأمجاد ملك فأنت ملك الأمجاد، وإن كان للأرقام ملك فأنت ملك الأرقام.
1: حطم مثل يعني فعلا تطارده الأرقام، مثل ما قال المعلق، حطم رقم الألماني ميروسلوف كلوزا، أصبح الهداف التاريخ لكؤوس العالم، 18 هدف وفي الأرقام الحالية للبطولة فتحية، وأيضا أول لاعب يسجل في كأس العالم وهو مراهق، ثم في العشرينات، ثم في الثلاثينات، ثم في أواخر الثلاثينات في عمره الحالي، في رحلة امتدت أكثر من 20 عام. كريستيانو في المقابل أيضا بعمر 41، يعني تخيل في هذا العمر يصبح أحد
0: مواليد
1: أكبر،
0: مواليد 85،
1: أحد الأكبر سنا في تاريخ البطولة الحديثة، وما زال قائد لمنتخب البرتغال، سجل في 5 نسخ مونديالية من كأس العالم، واليوم يبحث عن نسخة جديدة 6 أيضا، وهو صاحب رقم أيضا قياسي عالمي في عدد المباريات الدولية مع المنتخبات الوطنية.
0: يعني في عبارة سمعتها تتعلق بكريستيانو رونالدو أنه هو حقق جميع الأحلام، تبقى له حلم واحد فقط،
1: تحقيق
0: كأس العالم للمنتخب البرتغالي. أما ميسي فيقول لك خلاص أحلامه خلصت، تقريبا حقق جميع أحلامه،
1: وحتى جاي اليوم في المونديال بنفسية، يعني
0: نعم
1: خلاص متصالح مع كل شيء، بعيد عن كل الضغوطات،
0: نعم
1: بعيد عن الأجواء الإعلامية وغيرها.
0: بالضبط.
3: نيتو المحاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي، قد يأتي الحل، قد يأتي الحل، لم يأتي الحل إلى حد هذه اللحظة. كانسيلو هنا راح بالعرضية، تصويب، الله الله كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين، على أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالزهايمر. ولكل من تسأل ولكل من نادى، رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم. يا أيها التاريخ، ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال عبر كل تاريخها، عبر كل تاريخها.
1: إذن حين يختلف الناس بين ميسي ورونالدو، ربما ينسون أننا نعيش زمن استثنائي، فتحية لن يتكرر مثل ما ذكرنا بسهولة. ميسي أعطى العالم دروس في العبقرية الكروية، صناعة اللحظة التاريخية، ورونالدو أعطى العالم دروس أيضا في الانضباط والاستمرارية رغم العمر. ودائما ما كرر أن العمر فعلا مجرد رقم جعل المستحيل يبدو سهلا في هذا العالم.
0: يعني العمر البيولوجي لكريستيانو رونالدو حسب الكشف الصحي والطبي له هو لشاب في 20،
1: شوف كيف،
0: وهو عمره 41. فالاستثمار اللي اشتغل عليه كريستيانو رونالدو هو في جسمه، لذلك هو موجود لغاية الآن.
1: يعني هيئة كريستيانو رونالدو، طبيعة جسمه، تحركاته في الملعب تقول لك أنه حتى قادر ممكن يعطي لمونديال آخر. نفس الفكرة بالنسبة أيضا لميسي.
0: في سؤال أنت وجهته للمستمعين أيمن، أي منتخب عربي فاجأك وأبهرك، ومنتخب عربي ربما صدمك؟ أنا صراحة المنتخبات العربية اللي صدمتني بمستوى يعني كان ربما صدمة هي تونس وقطر، لأن نتيجة الأهداف في مبارياتهم
1: كارثية،
0: كارثية جدا. أما المنتخب اللي أكيد أبهرنا بمستواه طبعا بلا شك المغربي،
1: المغرب ومصر،
0: ومصر
1: إحقاق للحق أنه نعم. منتخبين فعلا قدموا عطاء ومستوى مميز حتى الآن، ويسيروا في مشوار جدا مميز، يعني حتى على مستوى المجموعة، على مستوى الترتيب.
0: تتوقع المغرب يوصل للنهائي؟
1: لا، النهائي ممكن تكون الأمور شوية صعبة، ولكن هو فعلها في قطر، وصل إلى نصف النهائي أو ربع النهائي، لكن أتوقع أن الموضوع إن شاء الله يعني ممكن يوصل إلى أدوار متقدمة. منتخب مصر أيضا ممكن يوصل، إنه صراحة يقدم مستوى مبهر.
0: هي الكرة مثل ما يقولوا غدارة، ففي مفاجآت ممكن تكون لصالح هذه المنتخبات ويمكن ضدها. عموما مستمعينا، قبل استدلال الستار على دور المجموعات، من هو المنتخب اللي أبهرك حتى الآن وشعرت أنه قادر أنه يذهب بعيدا في المونديال وربما الوصول للنهائي؟ وعربيا، من هو المنتخب اللي فاجأك بمستواه وكنت تتمنى أنه يقدم أداء أفضل؟
1: شاركنا على 7244210 رقم الواتساب، نسعد بمشاركاتكم، نسعد بأيضا آرائكم ومشاركتكم كل هذه التفاصيل المختلفة عن ليالي 2026.

0: عودة لكم مستمعين، مساء سعيدة ومشاركات كثيرة أيمن على 7244-2010.
1: يعني ما شاء الله بدأت الرسائل تتوافد معنا في مساءات بانوراما، وأيضا الحديث عن ليالي المونديال. هنا رسالة تقول: مساء الخير بانوراما، كرة القدم تعتبر هي اللغة التي يفهمها كافة شعوب العالم، وهي الهواية المفضلة عندي. سوف نحاول متابعة قدر المستطاع، توقع دولة عربية سوف تلفت انتباه الجميع بالأداء الرائع، كذلك في حصد مراكز متقدمة في كأس العالم. بدر محمد لكن ما ذكر من هي الدولة العربية في رسالة أخرى. نعم فعلا ذكر منتخب المغرب، هو في نظري يظهر بالمستوى المطلوب. شكرا يا بدر على هذه الرسالة وأيضا على هذا التفاعل. رسالة أخرى فتحية.
0: نعم من حمود المنذري يقول: منتخب عربي فاجأني تونس، ومنتخب عربي أبهرني مصر، كل التوفيق لباقي المنتخبات العربية.
1: يعني أنا تقريبا نفس ما يقول حمود، فعلا فاجأني تونس، أبهرني مصر بالمستوى والأداء المميز. اليوم البوسنة والهرسك مقابل أيضا قطر، سنعرف ما إذا كان أيضا قطر سيحاول مضي قدما كمركز ثالث في هذه المجموعة، أم أنه سيخرج اليوم من بوابة البوسنة. هنا أيضا رسالة: مساء الخير ياسر وفتحية، اليوم ياسر ما موجود، نوجه له أيضا كل التحية والتقدير زميلنا ياسر الهنائي. المنتخب المصري إن شاء الله يوصل إلى النهائي وقدم أداء ممتاز جدا. فعلا المنتخب المصري يعني اكتسح الصحافة بالأداء المميز، وحتى في نجوم كثر أيضا في يعني كشافات عرفت الأندية. فالمنتخب المصري ممكن فعلا مثل ما قال أبو هاني أنه يوصل إلى ربما النهائي، لما لا؟ إن شاء الله نتمنى لهم بإذن الله تعالى كل التوفيق في القادم.
0: أما هالمرة مستمعين نروح معاكم لمحطة إيش صاير، وأبرز العلوم والأخبار مستمعينا في هذه المحطة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية، ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالته وأيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن.
1: وفي إيش صاير أيضا، مشروعات صحية في ظفار تدخل مراحلها النهائية مع اقتراب إنجاز معظمها بنهاية 2026. مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة نسبة الإنجاز بأكثر من 90%، السعة 700 سرير والمساحة 100 ألف متر مربع، التشغيل المتوقع في الربع الأخير من 2026، وأيضا تحويل مركز تمريض الصحي إلى مستشفى بنسبة إنجاز أكثر من 95%، يضم أقسام تنويم وعزل طبي ووحدة لغسيل الكلى، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 2026. مركز مضيء الصحي الجديد أيضا نسبة إنجاز 90%، 12 عيادة، خدمات أشعة، علاج طبيعي، مختبر وصيدلة، وتشغيل متوقع له في الربع الثالث من 2026، ووحدة الحوادث والطوارئ وغسل الكلى بمرباط بنسبة إنجاز أكثر من 60%، والانتهاء المتوقع في الربع الأخير من 2026. فيما مستشفى ضلكوت الجديد بنسبة إنجاز أكثر من 6% بسعة 12 سرير، بدأ تنفيذه خلال 2026، متوقع الانتهاء منه في 2027.
0: وشرطة عمان السلطانية تشارك دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، تأكيدا على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمعات وصحة الأفراد واستقرارهم.
1: فيما نما لخدمات المياه، تواصل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مختلف ولايات سلطنة عمان باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في إطار جهودها الرامية إلى حماية الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية، ومنها استكمال شبكة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة.
0: وسلطنة عمان تنتخب للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2027-2031 خلال الانتخابات التي عقدت في الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
1: أما في المحافظات، فالزراعة الجبلية بمحافظة ظفار تعد أحد المجالات الواعدة التي تحظى باهتمام متزايد لما تملكه من مقومات بيئية ومناخية فريدة، ويشهد البن العربي اهتماما عالميا متناميا بوصفه أحد أهم المحاصيل التجارية ذات القيمة العالية. أيضا في جنوب الباطنة تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في سلطنة عمان، مستندة إلى ما تزخر به من مقومات تاريخية وطبيعية متنوعة تجمع بين الموروث الحضاري والبيئات الطبيعية المتعددة كوجهة سياحية أيضا واستثمارية واعدة.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، من صوبكم على 7244-2010.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع، وما زلنا أكيد في النصف الساعة الأولى من مشوار بانوراما. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، إن شاء الله أموركم طيبة، والأهم أنها تكون تحت السيطرة. بدأتوا الإجازة ولا بعدكم؟ البعض خلاص بدأ إجازته من زمان، والبعض الآخر يجهز لها الفترة الجاية
1: لأنه مقبل على خريف ظفار.
0: طبعا شيء ثاني،
1: شيء ثاني، وجالس يجهز ويحضر، واللي راح يسرفس السيارة ويخلص أموره،
0: واللي راح
1: وراء خطوط، واللي راح صناعية ويلايع الصناعيات على قولتهم. فيعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله كذا يستمتعوا بالأجواء، يستمتعوا بهذه الأوقات فعلا أينما كنتم مستمعين، في الطريق، في العمل، أو بين الأهل والأصدقاء. نتمنى لكم أوقات مليئة بالسلام دائما والطمأنينة والمحبة والتوفيق، رفيقكم في كل اتجاه. نذكركم قبل أن نذهب إلى محطة سبرانيات فتحية، كنا نسأل عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم قبل إسدال الستار لدور المجموعات، لأن تبقت فقط جولة أخيرة من المنتخب اللي أبهركم فعلا حتى الآن، وشعرتوا أنه قادر على الذهاب بعيدا وليش لا الوصول إلى النهائي. وسؤال أيضا، المنتخب العربي اللي فاجأكم بمستوى أو كنتوا تتمنى أن يقدم أداء أفضل، على 7244-2010 شاركونا آراءكم، اقتراحاتكم، وأيضا أجواءكم مع أيضا مع مونديال 2026.
0: ومن أجواء المونديال مستمعينا إلى محطة سبرانيات، وفي هذه المحطة رحبوا معنا بالفاضل طلال الخنبشي، مختص في الأمن السبراني. سعد مساك بكل خير أستاذ طلال، حياك وسهلا.
2: مساء نور سادة فتحية، مساء نور سادة أيمن، حياكم الله.
0: كيف أجواءك مع المونديال؟ تابع ولا ما تتابع؟
2: ما من هذا
1: أمن سبراني
2: اللي يتابع لسك يعني.
0: ما في بار،
1: ما في
2: بعض، بعد لو منتخب العماني موجود
1: بنتابعه.
2: سبحان الله، يعني كل واحد وميوله.
0: خلاص انت في فريقي.
1: لكن ترى فيها بعد امن سبرانيات وغيره اللي هكروا روابط وغير
2: هذا شيء اخر.
1: حياك يا سطر،
2: والله لا اعرف متى يبدا ومتى ينتهي.
1: يلا مريح راسك، اذا قلت لك ان اخر شيء مبارياتي خلص الساعه 10 الصباح،
2: اسمعهم في الدوام دائما يقولوا اليوم مباراه كذا، ما شاء الله يعني. كل واحد وميوله، واكيد انه كل واحد الاشياء اللي يعني في الحياه اشياء تريحك او اشياء هي تسليك انت تتبعها. حد يحب السفر، حد يحب يشاهد مباريات، حد يحب السباحه، حد يحب الهاكينج، كل واحد له ميوله يعني، وهذه سنه الحياه في الامر يعني.
1: عجب ما تبى المدير يعذرهم؟
2: لا طبعا يعذرهم المدير، كل واحد يشاهد معهم يعني.
1: يا مرحبا فيك استاذ طلال،
2: طبيعه في الانسان سبحان الله يعني.
1: صحيح صحيح، يا مرحبا فيك.
2: من وجهة نظره يشوفه من زاويته انه افضل شيء في الحياه، والثاني يشوف من زاويته انه ما بيقول نقول له هدف للمسيرين، كل واحد ومجاله.
1: صحيح صحيح فعلا.
0: يعطيك العافيه استاذ طلال، واحنا اكيد اليوم حابين نستفيد طبعا من تواجدك معنا في محطه سبرانيات. وانت مره قلت عباره جدا مهمه، قلت لما تجي الاجازه الصيفيه تزيد المشاكل التقنيه، لانه تقريبا الصغار والاطفال معظمهم اجازات، وبالتالي المشاكل التقنيه، الاحتيال، الابتزاز، كلها تكثر في هذا التوقيت. وايضا موضوع سراب الخريف الرقمي، يعني مصطلح جديد معاك استاذ طلال حابين نتعرف عليه من خلالك. يعني ذكرت قائلا، تخيل عائله تخرج في خط صلاله من الباطنة أو مسقط تقطع أكثر من 1000 كيلومتر، وتصل هذه الأسرة منهكة لتكتشف أن الفيلا التي حجزتها عبر الواتساب لا وجود لها على أرض الواقع. كيف تنصب هذه المصيدة للعوائل، وكيف يمكن لرب الأسرة أن يتأكد فعلا من وجود العقار فعليا قبل أن يحرك سيارته من أمام باب بيته؟
2: أول شيء أستاذ فتحية، مساء عليكم ومساء بالأخوة المستمعين عبد الإذاعة بالخير. في البداية مثل ما تفضلت كنا نعيش هذه الأيام حماس، تجهيزات الصيف والخريف، يعني الواحد منا يجهز سيارته ويحط أولاده ورا ويمسك خط صلالة الطويل، طالع مثل من الباطنة ومصبه، هو متأمن الإجازة تريح باله تروح أولاده. لكن تخيل مثل ما تفضلت معاي حجم الصدمة لما يوصلوا هناك، بعد هذا التعب كله يكتشف انه شقة اللقطة، نقدر نقول الشقة او البلة اللقطة اللي حصلها اللي حجزها ودفع عربونها ما هي اللي سرب. الرحلة اللي خططت لها تحولت يعني الكابوس مالي وايضا نقدر نقول نفسي. سر هذه السنة فتحية من المحتال اليوم مثل ما عرفنا ومثل ما نقول دائما نكرر، ما صار يعتمد على اختراق الأجهزة والأنظمة اللي هي معقدة الآن، كثير ما يعتمد على اختراق العقول والمشاعر في الإنسان. وهذا اللي نسميه نحن عندنا في الأمن السيبراني دائما نرددها نقول الهندسة الاجتماعية. المحتال اليوم يدرس سلوكنا، يعرف أن العماني شهم وطيب وتقطف الناس كبيرة كذا، بس عشان يعني بس يكفيني يرسل لك صورة بطاقته الشخصية العمانية على الواتساب ويقول لك فعليك أخوي هذا بطاقتي وثبتها عندك عشان تطمن. هنا بالضبط السالفة الفتحية لازم أقول لأخ المستمع ينتبه شوية ويفكر ويسأل نفسه، هل هذه البطاقة فعلا تابعة لهذا الشخص اللي يكلمك؟ وأنا أقول من خبرة تقنية وأقول لك من خبرة أمنية ومن واقع القضايا اللي نرصدها، هذه الهويات وهذه البطاقات غالبا تكون مسروقة السالفة الفتحية، مسروقة رقميا. يعني كيف مسروق؟ يعني المحتال يمارس يمكن انتحال الهوية أو مع هذا الأشخاص البريئين اللي نقول يجي يحجزوا. يعني يمكن هذا الشخص ضاعت بطاقته أو شاركها مثلا في موقع غير آمن وتسربت، سبحان الله. المهم إنه رسالتي لكل أب ولكل مسافر، لا تخلي بسبب ضغط الوقت اللي خلاك المحتال وحشرك فيه يستخدم حين لما يكون لك ترى في عائدة بتدفع وعائدة تريد الكليلة ما تريده، لأنه هذه مهارة دائما يمارسها المحتال يعني، وتخليك أنت تدفع
1: يعني يخليك بين نارين،
2: تندفع لقرار مالي. نعم. يعني تدفع لقرار مالي متسرع حقيقة. صورة أيمن

0: وايضا يعني سعاده المهندس مدير بلديه ظفار قال موجودات هناك ثلاثه تطبيقات رسميه اعلن عنها، بس حقيقه انا ما تذكرنا اسمها، ممكن الجهات المختصه تعلن عنها. احجز منها اذا انت حاب تعجز تدفع عربون. موجود هم عارفين هذه المشكله موجوده، وحاولوا انه هذه السنه يحلوها بقدر اكثر، انه طرحوا حسب المؤتمر الصحفي الاخير انه طرحوا ثلاث تطبيقات امنه، ثلاث تطبيقات مخوله من قبل الجهات الاختصاص، اساس انه الناس يقدروا يحجزوا، يضمن
1: نعم
0: حق المؤجر ويضمن حق المستاجر.
1: نعم، وخاصه في هذه الاوقات يستغلوها بشكل اكبر، يعني هذه الخلايا اللي فعلا تتواجد يستغلوا مثل هذه الظروف، هذه الاوقات الخريف مثلا، لانه يعرفوا الاقبال الكبير على هذه الامور والحجوزات والعقار وغيره.
2: بالضبط.
1: فممكن يوقع فيهم لاي شخص بريء، خلنا نقول لطعم في مثل هذه الظروف والحالات.
0: نعم.
1: نعم تفضل استاذ طلال.
0: هي يعني مثلا يعني المحتال اليوم اصبح يدرس يعني سلوك المجتمع كله. يعني يعرف يعني تصدق ان هذا يعني تصدق انه نحن في مجتمعنا العماني ولله الحمد ربنا على الثقة، والكلمة عندنا لها وزن، ولما يجيك شخص ويرسل لك صورة بطاقة شخصية عبر الواتساب تلقائيا من جميلك، طيب تقول الرجل أعطاني إثباتات وكشف عن هويته وأكيد وثقة. لكن أستاذ أيمن، لو يعني لو ارتدينا نخدم نقول أو لبسنا نظارة الخبير الأمني شوية تنشوف المشهد من زاوية مختلفة تماما.
1: نعم.
0: هذه البطاقة في الواتساب ما هي إلا فخ. والمصيبة الأكبر أستاذ أيمن أن صاحب البطاقة اللي نشوف صورته غالبا هو ضحية سابقة أصلا.
1: نعم.
0: يعني لو أنت أرسل لك بطاقة شخصية هو ضحية سابقة، المحتالون هنا في الفضاء
1: الإيراني. نعم.
0: يمارسوا جريمة منظمة نسميها نحن انتحال الهوية، وطبعا يعني مثل تقول كيف وصلوا، هم يعرفوا كيف يوصلوا لهذه البطاقة وهذه الهوية للمواطن العماني. يكون هذا المواطن مسكين في الصورة، قدم قبل فترة على وظيفة وهمية في الإنترنت مثلاً، أو حاول يشتري غرض وطلب منه يصور بطاقته كإجراء روتيني. يعني منها ومن من ومن لحظة الزر اللي هو ذاك الإرسال سواه سقطت هذه البطاقة سقطت هذه البطاقة وبياناته في يد عصابات الاحتيال مثل ما تفضلت، تحولت هويته إلى طعم إيقاع ضحايا آخرين وجدد نخلو نقول في هذا المعمعة، مثل أخواننا اللي نتكلم عنهم الآن واللي يدور يعني يبحثوا عن شقق الخريف واستراحة للترفيه. وهنا يا أستاذ فتحية ويا أستاذ إيمان، سمحوا لي أربط الموضوع بجانب قانوني حتى تكتمل الصورة للمستمع. المشرع العماني كان جدا حازم في هذه التجاوزات، وإذا رجعنا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنلاقي إن القانون أفرض عقوبات مشددة، يعني ممكن تصل للسجن وأيضا الغرامات المالية الكبيرة لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية يعني أو وسائل مثل تقنيات المعلومات لانتحال صفة شخص ما. يعني ممكن يستخدم بيانات شخصية بهدف الاحتيال أو الاستيلاء على أموال الناس. القانون العماني يحميك ويجرم هذه الأفعال بشدة، لكن الإشكالية أستاذ التقنية أن المحتال غالبا يكون متخفي وراء أرقام دولية وهمية، يعني ممكن ما موجود في عمان، يعني يستخدم بطاقة ابن البلد كدرع نفسي عشان يكسر حاجز الشك عنده أو يعني عندك، فلذلك هو يستخدم بطاقتك أنت هو ما في عمان أصلا.
1: نعم.
0: عشان كده شين طرح مثل ما عب بنوك الأخرى، ولكن بنك مسقط طرح بطاقة أموال أو مال، هذه فقط في حدود عمان فقط تتسوق بها، يعني في شبكة داخلية
1: محلية،
0: يعني ما ممكن واحد يسحب منها من خارج.
1: نعم.
0: فممكن أنت يعني لما تريد تتسوق بهذه البطاقة. عشان كده رسالتي لكل واحد يسمعني الآن وجيت رحلته، صورة البطاقة في محادثة واتساب في مثل الأمنية والتقنية صفر، يعني لا تعتبره هذا ضمان ولا سند يحفظ حقوقك.
1: نعم.
0: الضمان الوحيد هو التعامل مع المكاتب السياحية المعتمدة نقدر نقول، أو التطبيقات اللي احنا ذكرناها قبل شوية المعتمدة، يعني مثلا اللي تكلموه في المؤتمر الصحفي. ليش يعني في عالم الانترنت اخذ قناعة ذهبية أستاذ أيمن.
2: نعم.
0: النية الطيبة زينة، لكن في الفضاء
1: في كل
0: لازم تكون حريص
1: وحذر. نعم.
0: نعم.
1: وما في كل الأوقات فعلا تتعامل بهذه النية الطيبة مثل ما ذكرت، الخاصة في مثل

0: لهذا الظروف. أنت ذكرت أيضا أستاذ طلال الواتساب كواحدة من التطبيقات اللي يمكن الاحتيال يعني فيها بشكل أكبر يصير، لكن أيضا مثل الإعلانات اللي نتابعها في بعض الأوقات على مثلا تطبيقات مختلفة، هذه أسواق السيارات وليكن مثلا انستغرام كمثال آخر، تيك توك وغيرها أيضا من هذه الإعلانات الوهمية اللي تقدم لك عروض بأسعار خيالية، فنادق مثلا يعني بعيدة عن يعني لا تقارن خلينا نقول بأسعار الموسم. لما تتواصل مع هذا السمسار الوهمي عفوا وتحول مبلغ كعربون على حساب بنكي شخصي، أتوقع أنه هذا مؤشر خطر. فكيف نتعامل التعامل أو القاعدة الذهبية للتعامل المالي الآمن في مثل هذه الحجوزات، وكيف نضمن أيضا؟
1: يعني تقريبا احنا كآباء دائما لما نخطط لرحلة عائلية دائما نبحث عن الأفضل لأولادنا، نحاول أن نوازن أيضا الميزانية عشان أيضا تكتمل فرحتهم، لأن في النهاية الفلوس يمكن ما يكفيها، لازم نوازن بين الألعاب والسكن وما شابه، تكون في ميزانية. هنا بالضبط تظهر المغريات، وايضا نقدر نقول توصل بالشباك، شباك الصيد. لما تتسطح مثل ما تفضلت انت تطبيقات للاعلانات وتشوف فيلا فخمه في صلاله مثلا بنفس السعر المعتاد في ذروه موسم الخريف، تذكر دائما مقوله انا اقول اذا كان العرض اروع من ان يصدق فهو غالبا غير حقيقي. يعني اذا كان العرض يعني واجد اكثر مما متوقع وجميل، غالبا هذا عرض غير حقيقي.
2: يعني لازم تشك في مصداقية هذا العرض
0: مقارنة بالأسعار.
1: نعم، في عالم الأمن السيبراني نحن نعتبر السعر الخيالي هو أول مؤشر خطر، نسميه احنا الريد فلاج. يعني إذا شفنا سعر خيالي هو أول مؤشر خطر. متى يشتغل الضوء الأحمر الثاني والأهم؟ أول ما يكون لك استمسار الوهم يحول لي عربون تعدادي شخصي عشان أكد لك الحجز ومسكة البلة. سمت العماني معنا نحن الأصيل، علمنا الكرم والثقة، نعم، لكن في لغة الأرقام والمعاملات الوعي هو الحصن. من الناحية القانونية والتنظيمية في السلطنة الأطر واضحة جدا، يعني منشآت السياحية أو العقارية الموثوقة تتعامل عبر يعني نقول كيانات تجارية،
0: نعم، منصات موثوقة آمنة.
1: يعني بمجرد ما تحول العربون على حساب بنكي شخصي فرد، تعرفوا شو يسوي؟ إذا حولت المبلغ، أنت الحين تتعامل مع كيان تجاري، لك حولت المبلغ لشخص فرد، أنت هنا خرجت من مظلة حماية المستهلك أيضا كمعاملة تجارية واضحة. يعني دخلت أنت في تعقيدات إثبات تحويل مالي لشخص عادي ما يمتلك صفة تجارية رسمية، وهذا ما يعتمد عليه المحتال للتهرب من هذا الموضوع. المحتال وهنا أستاذ أيمن يستغلوا هذه التطبيقات لأنها تتيح لهم إنشاء حسابات وهمية بسهولة مثل في الانستغرام. حلو، تكلمنا أول ذا تتذكر السادة فتحية، تتذكر عن متاجر الشبح اللي مرينا عليها، يعرضوا لك صور مسروقة، يلعبوا على وتر الاستعجال والخوف من ضياع.
0: والحين الذكاء الاصطناعي يساعدهم
1: بالضبط، خوارزميات لذلك
0: اللعب بالصوت وغيره.
1: لذلك القاعدة الذهبية للحجز المالي الآمن اللي نتمناها أن تصل لكل مستمع يسمعنا، تأكد من الكيان وتجنب حساب الأفراد. يعني إذا كان كيان تجاري تحول لحساب تجاري، ما تحول للأفراد، لأن الأفراد أنت صعب أنك توصلهم. يعني أستاذ مشكلة نحن وهنا أنا ما أعرف يعني هل أكون في منصف، لكن أنا من هنا أوجه أيضا الدعوة لوزارة العمل، وأوجه أيضا لشرطة عمان السلطانية بأنه أي وافد يخرج برا عمان تقفل حساباته.
2: نعم،
1: تقفل حساباته، يقفل هاتفه إلى أن يعود. لماذا؟ لأن كل التحويلات التي تتم ويتم الاحتيال عليها هي من خارج عمان. يعني أوكي حساب بنك مسقط على سبيل المثال، ولكن الفرد خارج عمان. فهي هنا يعني يجب أن توضع هنا آلية أيضا لنحمي. يعني أنا ما أعرف يوجد هناك يعني حلقة مفقودة في السلسلة، هو أيضا الإنسان هو الحلقة الأضعف، ولكنه يجب أن يكون هناك تحرك أكثر. لأنه قبل يعني أطلب لازم أيضا أقول للي يسمعني، أطلب رقم السجل التجاري للمكتب والشركة اللي تحوله، تأكد أن الحساب بنتي اللي تحول له حساب مؤسسة تجارية، ما حساب شخصي، ما باسم فلان. إذا شعرت بإضافة نفسي من المعلن للإسراع بالدفع،
0: عرف أنه في مشكلة فعلا.
1: ليش؟ لأنه راحتك وراحة عائلتك في الإجازة تبدأ من التأمين حقك، يعني كده ما عندك حق احسن ما تروح. لماذا ما في رحله تستاهل اذا يعني اننا نبدا يعني بوقوف في طوابير نقدم بلاغات الاحتيال؟ لان انت بتوصل هناك تقدم بلاغات الاحتيال، كم واحد مروا علينا احنا ويتصلوا فينا انه امام خلي الصلاله بجنب، امام مزارع او امام شاليهات عشرات الاشخاص ينتظروا مع الباب بدورهم يدخلوا. لماذا؟ لانه تم الاعلان عن تلك المزرعه او تلك الشاليه بسعر منخفض، فالناس تهافتت وحجزت، واللي يسلم العربون هو خارج عمان. فالناس واقفين على الباب ينتظروا من انا حجزت خلاص، انا حجزت، انا حجزت. لماذا انا اوقف في طابور تقديم البلاغات الاحتيال؟ لماذا ما انتبه من البدايه؟ اريد اشوف المزرعه او اريد اشوف العقار افضل عن قرب.
2: نعم. طيب استاذ طلال، يعني في اسلوب اخر يستخدموه المحتالين في مثل هذا القضيه، يعني يقول لك حول حول يا اخوي حول، في عائله ثانيه تنتظر الحج والاسبقيه للي يدفع قبل. كيف ممكن نوعي الناس بضروره عدم الاستعجال في موضوع الدفع، وان موضوع الدفع قد يكون فخ، يعني محتاجين فعلا الى سياسه البرود، وسالفة انه ضياع الفرصة هذه مجرد فخ.
1: شوفي هذا السؤال السادة تحيي بالذات يضرب في الصميم. وطبعا هي واحدة من اخطر الهجمات في العالم السيبراني، واللي نصنفها حتى مظلة نسميها الهندسة الاجتماعية، والايضا تحدثنا عنها سابقا. المحتال في العالم الرقمي يعرف زين ويدرك انه مستحيل يكسر تشفير النظام البنكي اللي تكلمنا عنه العمانية، بخاصة لأن إحنا تعالي مثل ما تكلمنا شيء بطاقات الحين داخلية. شو يسوي؟ يروح لأسوأ وأسهل، يعتبر مستخدم مستغرب أمنية كما قلت لك قبل شوية، وهو الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات. يحاول يخترق عقله تفكيره بدل ما يخترق جهازه. السلاح اللي يستخدمه المحتال هنا السلفة فيه هو آلة طوارئ وهمية، يعني يسوي لك أو يخلق لك، نقدر نقول أو يصنع لك حالة طوارئ وهمية. سيناريو دائما يتكرر، يرسل لك رساله صوتيه يقول لك اخوي حول عربون الحين، ترى في عائله ثانيه تنتظر وجاهزه تدفع. هذا في لغتنا السيبرانيه هذا الاستعجال هو بمثابه فيروس
0: فخ،
1: نعتبر احنا فيروس.
0: نعم.
1: يسمع عشان يعطل جدارك الناري. الانسان في جدار ناري، وجدار النار هي الثقه، واذا كسبت ثقه الانسان كسبت جدار الناري. لذلك الجانب المنطقي في دماغك خلاص كسره، بعدين يستفز غريزة الخوف من ضياع الفرصة، لأنه الإنسان ما بيضيع فرصة. وإحنا تكلمنا أيضا في حلقات سابقة عن شيء اسمه خوف من الضياع أو متلازمة الفومو اللي تكلمنا عنه في حلقات سابقة. المحتال يعرف أننا كآباء طموحين نرسم الابتسامة على وجوه أبنائنا ونأمن لهم إجازة سعيدة وممتعة في الخريف، فيستغل يعني الاندفاع العاطفي، يعتبره باب خلفي نسميه الباك دور، عشان يوصل لحسابك البنكي بلا رحمة. هنا كيف نرفع من ثقافتنا مثل ما قال الأستاذ، كيف نرفع من ثقافتنا الأمنية وإن نتعامل ببرود وحكمة؟ في علم الأمن السيبراني القاعدة الذهبية اللي لازم كل مستمع الحين يسمعنا ويبرمجها في عقله، يوم يرتفع مستوى الضغط معك والاستعجال في أي معاملة مالية أونلاين لازم تقطع الاتصال على طول. يعني وأعيدها بعدين لجميع المستمعين، عندما تحس ان مرتفع عندك الضغط والاستعجال مع شخص من شخص ما في اي معامله اونلاين، يعني ما وجب وجه، لازم تقطع الاتصال على طول. ليش؟ اذا حسيت عن الطرف الثاني يحشرك في زاويه ضيقه يستعجلك انك لازم تدفع الحين، اقول لك خذ نفس عميق وارجوك حط التلفون على صوب الخمس دقائق واشرب كوب قهوه. حقيقة هذا الانفصال اللي انت الحين بتسويه اللحظي يعتبر إعادة تشغيل حالك انت او نفسك، احنا نقول لوعيك الامني المنطقي. يعني لازم تسأل نفسك بهدوء، هل معقول انا عرض خيالي في، يعني ان احصل على عرض خيالي في ذروة موسم الخريف يعني متوقف على قرار في خمس ثواني ولا بيطير لغيري؟ نحن نأكد دائما ان السمسار الحقيقي استاذ ايمن والمعتمد ما يمارس عليه هجمات التصيد والابتزاز العاطفي. رسالتي لكل مستمع يسمعني الحين، صدقني تفويتك لفرصه حجز ويعني حجز يعني وتضطر تبحث من جديد اخير لك بألف مره من انك تتسرع وتطيح ضحيه احتيال في طيل في فلوسك وتفسد عليك وعلى أولادك طعم الإجازة لازم تكون واعيين فراوعكم وقدار الحماية. اللي ما يقدر أي شخص يحتال عليه أو يخترقه، أو المهم أنه ما تخليه يثق فيك. وإذا حسيت في ضعف الاستعجال إلغي العملية.
0: نعم.
1: إذا حسيت حتى في شراء السيارات، في شراء أي شيء على عبر عبر عبر عبر الأسواق التجارية عبر الواتساب، بما أنك تحصل على ضغط من السمسار أو من البائع، دق ناقوس الخطر وأترك الهاتف 5 دقائق وارجع بعدين، وتعرف أنك أنت كنت ستكون في مصيره، وربما كنت يعني بتكون في شباك الاصطياد والاحتيال.
0: نعم.
1: الله يحفظك.
0: يعني في عقارات، في حتى اليوم في عاملات منزل، في حلقة سابقة يعني أحد المتابعات تكلمت عن تحويشة عمر راحت بسبب موضوع يعني استغل فيها مبالغ طائلة. ففعلا الموضوع جدا مهم، جدا حساس. لكن رغم كل هذه التحذيرات، رغم المؤتمرات، رغم كل هذه الحلقات المستمرة في الأمن السبراني، إلا أن الموضوع اليوم يوم عن يوم يزداد. يعني اليوم يمكن أنت تكثف في موضوع الوعي، لكن في المقابل المحتال أو المجرم بطريقة يأتيك بطريقة جديدة، باحتيال جديد يواكب كل التطور القائم في الأمن السبراني. فاللي يرسل لك اللوكيشن على الخريطة ويقول لك هذه صور واقعية لمعقار معين موجود، لنفترض لأننا مقبلين على خريف ظفار، يقول لك هذا والله الموقع، هذه الصور وكأنها أقرب إلى الواقع، يخليك يعني أنت خلاص مطمن، أمورك طيبة، يعني ما يعطيك أي مجال إنك 1% تشكك في الموضوع.
1: شوف، هو مثلاً ما بس تراهية في الشاليهات أستاذ أيمن، مثلاً طبعاً الذكاء الاصطناعي الآن
0: سهل الأمور،
1: الميكروفون يمكن يكون مفتوح معك ويسمعك. لذلك مرة واحدة كنت كذا جالس أبحث عن ما بس مرت علي خزانات أو مرن علينا خزانات مياه، فحصلت 10,000 جالون ما ب 300 ريال تقريباً، وين؟ في صلالة. فرسل لي لوكيشن هو الشخص، قلت له طيب أنا من الباطنة، قال عادي بجيب لك ياب 25 ريال. قلت له يعني من صلالة؟ ترى صلالة أنا ساكن الباطنة ما ساكن صلالة. قال عادي بجيب لك ياب 25.
0: مبلغ طيب.
1: صدق هذا السيناريو اللي أنت ذكرته هو اللوكيشن، هذا أكثر شيء مؤلم للقلب. يعني تخيل، يعني لو نرجعنا على سالفة السياحة، تخيل أنك طالع من بلد خط طويل انت، وبعدين تروح وتحصل انه لوكيشن ما خطا. طبعا في عالم الجرائم السبرانيه المحتالين يوميا يطوروا بعضهم بعض، صار ما يكتفي بسرق صور من الناس، لا صار يستخدم حتى حيل التزييف العميق او المواقع. يعني يرسل لك لوكيشن مثل ما تفضلت حقيقي لموقع معين، يرسل حقيقي ولعقار راقي اللي في الصوره. يعني انت لما تشوف العقار راقي. ونحن طبعا بطيبتنا المعتادة لازم يعني لازم نخليها جنب طيبة الموقع، لازم نشغل المحقق التقني مثل ما قال السادة التحية، يعني يكون عندنا عين ناقدة. الموضوع أبسط مما تتخيل وما يحتاج أي خبرة برمجية لك تفحص هذا الموقع. يعني مثلا من أول وأقوى سلاح عندك هو السادة أيمن.
0: نعم.
1: اللي ينسف جبهة أي محتال هو الفيديو الحي المشروط. يعني تقول له، يعني لما يرسل لك صورة يقول لك هذا اللوكيشن تفضل حول العربون، قل له بكل بساطة وابتسامة يا أخوي افتح لي مكالمة فيديو الحين، وامشي داخل الشقة واطلع من باب من الباب روين الشارع والمعالم اللي حولك. المحتال هنا يريد، يعني اللي يريد عمليته، يعني اللي يريد يحتال عليك ويدير عمليته من خارج البلد، أول اللي سرق صورة يرسل لك صورة، لكن الحين بيصير عنده شلل في هذه اللحظة، بيطلع لك 1000 عذر، مرة الشبكة تعبانة، مرة الشقة فيها أعمال صيانة. وإذا حاول يراوغ، يعني عطيه الضربة القاضية واطلب منه يصور لك فيديو سريع لهذه الشقة، هو ينطق اسمك الثلاثي، تاريخ اليوم مثلا. صدق لنسبة كبيرة من هؤلاء المحتالين اللي بنشوفهم نحن ينسحبوا ويسيوا لك حظر على طول، وطبعا ما يحصلوك. الشيء الثاني والمهم اللي لازم نذكره، نحن نعيش تحت مظلة قانون أستاذ يا أيمن.
0: نعم.
1: وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سلطنة عمان يضرب يعني بيد من حديد على كل ما تسوي لنفسه بالتلاعب بأموال الناس. لكن تتبع العصابات وهمية، يعني تتخطى وراء أرقام دولية مشكلة، يأخذ وقت طويل، تدقيق معقد. عشان كده لا، يعني ما تخلى رغبتك في حجز مكان بسعر رخيص تعمي بصيرتك، أقدر أقول لك بصيرتك التقنية. خليك ذكي ومحقق نبيه، نقدر نقول اطلب الأدلة الحية اللي تقطع الشك باليقين، لأن وعيك وأيضا نباتك في هذه اللحظة الجدار الفاصل، وطبعا اللي بيحمي لك فلوسك يعني. لكنه في أستاذ أيمن ممكن إذا شخص أنت حجزت من معهم الأول وفعلا حصلت الشقة مع زينة ممكن يحجز لك مرة ثانية وتكون ثقة، لكن إذا كان شخص أول مرة أو من إنستغرام أو من الأسواق أو من الواتساب كذا طالع لك، يجب أن نتحذر خاصة إذا طلب عربون، نتحذر من إعطاء العربون.
2: سؤال أخير أستاذ طلال، يعني مثلا وقع الفاس في الرأس والشخص هذا اللي يبحث عن الاستراحة أو موقع للسكن دفع العربون، فجأة عطوه حظر وصاحب المكان اختفى أعطاك بلوك، الحين في هذه الحالة يعني هي ما بس في خسارة مالية،
0: معين الله،
2: حتى خسارة معنوية يعني فرحة العائلة. في هالحالة كيف يتصرف الضحية؟ يتواصل مع شرطة عمان السلطانية، يتواصل مع مركز السلامة المعلوماتية، وين يروح بالضبط كأول إجراء في هالحالة؟
1: شوف السالفه، هي هذا السيناريو،
2: نعم،
1: هذا السيناريو اللي يخليك تحتار ايش تعمل حقيقة.
2: طيب،
1: لأنه الخسارة مثل ما تفضلتي إن تكون مضاعفة، خسارة مادية، والأكثر منه كسر فرحة الأولاد اللي طالعين من الباطن ورايحين صلالة يستمتعوا. لكن كخبران في أمن السيبراني ومن واقع تعاملنا اليومي مع الحوادث التقنية المعقدة، نقول سواء في الإدارة الأنظمة أو تتبع قواعد بيانات، دائما نقول أن الاستجابة للحوادث تحكمها يعني قاعدة ذهبية، عندنا قاعدة ذهبية اسمها ساعات الأولى. يعني إذا وقعت في فخ احتيال عندك الساعات الأولى، إذا وقعت في فخ ابتزاز عندك الساعات الأولى. هذا عندنا قاعدة ذهبية، يعني في حالات النصب المالي السالفة هي الدقائق الأولى اللي تحدد مصير فلوسك.
0: نعم،
1: يعني أول ما تشعر بالاحتيال الدقائق الأولى هي الذي تحمي فلوسك. ما تقف تتصل بفلان وعلان أنا احتالوا علي، أنا حد انتبهوا حد سرق علي. لا، هنا أول خطوة وأهم خطوة، وللأسف الناس يغلط في كثير، يعني بسبب أنا من القلب اللي يحصلوه وحالة الصدمة والتوتر يروح يسوي حال محتال حظر. يعني بس اكتشفت أنه احتال علي أروح أعمل له حظر، ويمسح المحادثات أيضا من القهر اللي جاء، وهنا وهو ينسف الدليل بيده. تقنيا وقانونيا هذا يعتبر نسف هذا الدليل. هذه المحادثات الثانية فتحية والتوقيت والروابط والأهم رقم الحساب اللي حولت عليه كلها تعتبر أدلة رقمية حاسمة حالك أنت أمام القاضي، وبدون الجهات المختصة بتواجه صعوبة في تتبع مسار هذه الأموال. لذلك أول ما تكتشف الفخ هذا حافظ على هدوءك، صور الشاشة لكل التفاصيل اللي فيها، المحادثات التحويلات، وما تنتحية الرقم الموجود. التحرك الثاني استاذ فتحية المباشر لازم يكون مالي بحث، يعني بحث قبل قانوني. كيف؟ ارفع سماعة التلفون واتصل مرة كده بالبنك، ما اوقف انتظر او ان اسأل، وبعدين اسأل قسم مكافحة الاحتيال المالي في البنوك العمانية موجودة معنا، طبعا تعمل على مدار الساعة، بلغهم انك تعرضت لعملية هندسة اجتماعية واحتيال، تطلب منهم يعني تجميد الحوالة هذه. طبعا اذا كانت ما رايحه الحواله، هم اكيد ان اذا كانت حواله محليه قادر يوقفوها، يعني ما يسلموها للطرف الثاني حتى لو كان دوليه. يعني في بروتوكولات ماليه سريعه قادر تعلق المبلغ هذا السربحيه وتمنع سحبه اذا تحركت في الوقت المناسب انت وبلغت في الوقت المناسب. يعني بدل ما تقطع شريان، يعني تقطع الشريان المالي مالك، تتجه مباشر للجانب الامني والسيبراني. الحين تواصل مع خط الصاخ لإدارة العام للتحريات والتحقيقات البنائية بشرطة عمان السلطانية، ورفع بلاغ موثق بالأدلة اللي جمعتها، وبلغ المركز الوطني أيضا للسلامة المعلوماتية، أخوانا في الأجهزة الأمنية يمتلك أدوات متقدمة سلفتحية جدا تتتبع هذا البصمة، تحدد نطاق الجغرافي المحتالين حتى لو استخدموا الشبكات الوهمية للتخفي. في الأزمات السيبرانية صدمة اللحظية الطبيعية كل واحد ينصدم، لكن سرعة البديهة ايضا والتحرك التقني السليم والتنسيق المباشر مع الجهات المختصه هو اللي يقلب الطاوله على المحتال. والمشكله تعرفوا ايش السالفه؟ هي المشكله المشكله الكبيره انه انت بتحول 25 ريال للمحتال، يعني المحتال يقول لك حول 25 ريال للعربون وتم الاحتيال عليك، انت ما تروح تبلغ. ليش ما تروح تبلغ؟ تقول يغيبا بس 25 ريال، انت 25 هو ما دام المحتال تلفونه شغال وما دام ما حد بلغ عليه بيروح لغيرك 25. هو لو يحصل في اليوم 10 اشخاص يضحك عليهم ويحتال عليهم
0: يضولا
1: في اليوم 250 ريال.
0: صحيح. صحيح.
1: لذلك حتى لو كان مبلغك بسيط يجب عليك ان تبلغ. لماذا؟ حتى يعمل بلوك على بلوك على الاقل او غلق على الحساب او غلق على رقم الهاتف حتى انه ما يقع اخوك اختك جارك في هذا قضيه الاحتيال مره ثانيه وانه يتم النصب عليه. فلو كان المبلغ قليل يجب ان تتحرك وان تبلغ الجهات المختصه ولا تستهين بالمبلغ لانه ربما يقع في هذا الفخ اكثر من شخص.
0: لانه فعلا البعض يقول لك والله يوم 5 ريال خلاص بعد الحمد لله ولا 20 أو 5 هانت معلي، لكن هو 5 من أيمن، 5 من فتحية، 5 من مانة، 5 من طلال ويضول
2: حوش
1: داخل كبير.
2: نعم
1: بدأت أنت 25
0: أنت حول فتحية بعد.
1: أنا أوقفت الطابور قدم بلاغ وصورت له تعب علي. نعم
0: يعطيك ألف عافية أستاذ طلال الخنبشي، سعدنا فعلا بهذه الإضاءة الجميلة والمميزة وبهذه المعلومات الثرية حقيقة. يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله في حلقات قادمة يعني أيضا نأخذك في سبرانيات. شكرا لأستاذ طلال الخنبشي مختص في الأمن السبراني، ونهارك دائما وأبدا سعيد.
1: بارك الله فيكم، أحسنتوا. شكرا
2: أستاذ طلال، ومتواصلين معكم مستمعينا في بانوراما. الساعة تشير إلى الدقيقة 6:56 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة للجميع، وأكيد رسائل من مستمعينا حول الموضوع اللي طرحناه. المنتخب اللي أبهرك في هذا المونديال والمنتخب اللي صدمك أيضا كمستوى وكأداء، شاركونا على 7244-2010. لكن هالمرة نروح مع الزميل أيمن الفجراني في محطة مونديال.
1: في محطتنا في المونديال مستمعينا، الخبر الأبرز حديثنا عن قطر والبوسنة والهرسك. يستضيف استاد لومين مواجهة قوية تجمع بين منتخبي قطر والبوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026. اللقاء يحمل طابع الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور المقبل، وتدخل قطر المباراة بطموح تحقيق الفوز وإنعاش آمالها في المنافسة رغم صعوبة موقفها في المجموعة، فيما يسعى منتخب البوسنة إلى الحفاظ على حظوظه في التأهل بعد خسارته الثقيلة أمام سويسرا في الجولة الماضية.
2: كرة تصل في وسط الميدان، لدينا تمريرة منقولة عن طريق أكرم، أكرم في التقدم، أكرم في المحاولة، لمسة في اليسار، همام عرضية، راسية، الله الله الله الله.
1: فيما يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم في مباراة قد تمنح المغرب بطاقة العبور للأدوار الإقصائية. ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو في وضعية مريحة نسبيا، إذ يملك فرصة التأهل حتى إذا تعرض للهزيمة شرط فوز البرازيل على اسكتلندا في المباراة الأخرى ضمن المجموعة. ويخوض منتخب هايتي المباراة الأخيرة له في البطولة بعدما انتهت آماله في مواصلة المشوار برغبة ترك بصمة في مشاركته الثانية بعد مونديال 1974.
3: ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صبرن صبرن يا سيباري، صبرن يا سيباري، لكنه يقول هيا للمجد، هيا للعلا، هيا إلى الأمام، سعيا يا مغرب للمقدمة، فهيا للعلا سعيا، هيا للعلا سعيا.
1: تفوق منتخب البرتغال على منتخب أوزباكستان 5 أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. جاءت أهداف منتخب البرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو ثنائية ونونو مينديز ورافائيل لياو، وبخطأ من لاعب المنافس في الدقائق 67 والـ39 والـ69 والـ88. وصل المنتخب البرتغالي للنقطة الرابعة في صدارة سلم ترتيب المجموعة.
4: تأخر تنفيذ هذه الكرة، كريستيانو رونالدو الآن نظرة في هذه اللحظات، دون من أجل ضربة ثانية، يتقدم رونالدو، يتهيأ رونالدو، الله الله الله، جول للبرتغال، ضربة ثانية، ظن الجميع أن رونالدو هو من سيسجل، هو من سيسدد، ولكن نونو أتى من الوراء، أتى من الخلف ليأتي بالضربة الثانية ويريح الجميع، يريح الجميع.
1: تعادلت إنجلترا وغانا بدون أهداف في الجولة الثانية من المونديال، وكانت إنجلترا فازت على كرواتيا 4-2 في المواجهة الافتتاحية، فيما حققت غانا فوزا بالرمق الأخير على بنما 1-0، فرفع رصيديهما إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية عشر. وتخوض إنجلترا مباراتها الأخيرة مع بنما يوم السبت في نيو جيرسي، فيما تلعب غانا مع كرواتيا في الوقت نفسه في فيلادلفيا.
3: هنا إنجلترا تحضر والكرة، الله، الحظ يبتسم للشجعان، تذكروا ذلك، الحظ يبتسم للشجعان، والحظ هنا يبتسم لجود بيلينغهام، يشعلها في الشوط الثاني، يبدأها في الشوط الثاني، الكرة الإنجليزية، الله.
5: إنجلترا كذلك مستمرة الله الله الله الله. الإنجليز في الشوط الثاني الأسود تزأر ضغط إنجليزي رهيب في المباراة الآن. طبعا المشاهد وده كل المصنفين يكملون.
1: المنتخب الكرواتي أيضا حقق الفوز على منتخب بنما بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وسجل أنتي بودمير الهدف الوحيد لكرواتيا في الدقيقة 54، فيما عجز لاعب منتخب بنما عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ليحقق منتخب كرواتيا انتصاره الأول في المونديال الحالي. وحصل منتخب كرواتيا على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة ليحل في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين بقي منتخب بنما في آخر الترتيب بلا نقاط ليودع المسابقة رسميا. أما كولومبيا فقد تأهل رسميا إلى دور 32 من كأس العالم بعد فوزه الصعب على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11. وكان دانييل مونيوز نجم المباراة بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 76 ليمنح فريقه النقاط 3 ويؤكد تأهل كولومبيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي.
5: في آخر لحظة يدخل ناصرو لايف مسار والهدف الأول جول دانيال مينوز هدف يأتي للمنتخب الكولومبي في دقيقة 40. أنقذ الدفاع الأوزباكي الأولى لكن الثانية.
1: يواجه منتخب البرازيل منتخب أسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026. يدخل منتخب البرازيل المباراة في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما استهل المشوار بالتعادل أمام المغرب بهدف لهدف قبل أن يحقق فوزا مريحا على هايتي بثلاثية نظيفة. على الجانب الآخر يدرك المنتخب الاسكتلندي أن مهمته لن تكون سهلة أمام أحد أبرز المرشحين للقب، لكنه يتمسك بفرصة التأهل إلى دور 32 سواء عبر المركز الثاني أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
5: كرة خطيرة فيني يحطها فيني هذه المرة يمشي فيني واحدة فيني اثنين الحارس وكونيا 1-0 للبرازيل 1-0 للساو السامبا جول 1-2 معاكم نرقص 1-1 هنوقف طيب بار سكر الميكروفون يسار ولا يمين ويمين ولا يسار حتى هي الرابعة.
1: منتخب تشيك أيضا يحل ضيفا على نظيره المكسيكي في مواجهة مصيرية تجمع الفريقين على أرض الملعب الأسطوري أزتيكا في مكسيكو سيتي، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم. تكتسب هذه المباراة أهمية بالغة إذ تحمل في طياتها مصير الفريقين في البطولة، وإن كانت الكفة تميل بوضوح لصالح صاحب الأرض. كما يدخل المنتخب المكسيكي هذه المباراة حاملا رصيدا مثاليا قوامه 6 نقاط جمعها من فوزين متتاليين في جولتين. وأخيرا يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مستمعين ومنتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق التأهل إلى الدور القادم. ويدخل منتخب جنوب أفريقيا المباراة باحثا عن تحقيق فوزه الأول في البطولة وإنعاش آماله في خطف إحدى بطاقات التأهل سواء بشكل مباشر أو ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال أول جولة. في المقابل يتمسك منتخب كوريا الجنوبية بحظوظه في التأهل بعد جمع 3 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة ويحتاج إلى نتيجة إيجابية لضمان مواصلة المشوار في هذه البطولة. ما زال ميسي ورونالدو في اكتساح الأرقام وأيضا إضاءة الشمعة المونديالية المميزة بعد تحطيم أرقام قياسية جميلة. لذلك نقول دائما لا تقارنوا بين النجوم كثيرا، فبعض النجوم خلقت لتضيء السماء معا لا لتطفئ إحداها الأخرى. ميسي هو قصيدة كتبت بقدمين ونغمة كروية جعلت المستحيل أقرب إلى الخيال الجميل. كان يمر من بين المدافعين كما يمر النور من بين النوافذ ويصنع الفرح كأنه ولد لذلك. أما رونالدو هو حكاية إرادة لا تعرف المستحيل. صرح شيد حجرا فحجر بالعمل والصبر والتحدي. كلما ظن الناس أن الزمن سيبعده عن القمة عاد إليه بخطوة أثبتت أن العظمة ليست موهبة فقط بل عزيمة لا تشيخ. إذا كان ميسي مستمعين قد علمنا أن الفن يمكن أن يسكن الملعب، فإن رونالدو علمنا أن الحلم يمكن أن يهزم العمر. هما وجهان لعظمة واحدة، أحدهما رسم الجمال والآخر كتب معنى الإصرار، وبين الجمال والإصرار ولد أجمل عصر عرفته كرة القدم. وسيبقى التاريخ يقول لم يكن ميسي ورونالدو مجرد لاعبين، بل كان زمنا كاملا من الدهشة لن يتكرر بالسهولة نفسها.
2: التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه. فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتخدمه؟
4: لي بيدرو نيتو، نيتو المحاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي. قد يأتي الحل، قد يأتي الحل، لم يأتي الحل إلى حد هذه اللحظة. كانسيلو هنا راح، راح بالعرضية، تصويب، الله الله كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين، على أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالزهايمر. ولكل من تسأل، ولكل من نادى، رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث.

إذن مستمعينا رافقناكم من بداية الطريق، نواصل معكم ما تبقى من المشوار في بانوراما محطة تجمع الأخبار أمتع بإذن الله تعالى، وبين فاصل وآخر تبقى أمنياتنا لكم بالسعادة والنجاح وحياة تزهر بالأمل.

0: يا حياكم الله مستمعينا الأحبة في دروب الخير، نلتقي وعلى المحبة نمضي. أهلا بكل من يرافقنا في هذه الرحلة الإذاعية الجميلة في بانوراما اليوم الأربعاء. السلام، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى في كل خطوة والتوفيق، رفيقكم في كل اتجاه. نطوي صفحة ونفتح أخرى، وما زلنا نواصل الرحلة معكم في هذه الدقائق من البرنامج. محطات مختلفة كانت معكم في الساعات والدقائق الماضية، وما زلنا نواصل هذه الرحلة مع محطة قادمة من المحافظات. هذه المرة بإذن الله تعالى سنحاول قدر الإمكان أن نلخص ما يدور هناك بمحافظات بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ممثلا بلجنة الشؤون الاجتماعية بدائرة المجلس البلدي، وأيضا بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، وسيكون تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. معنا لتفاصيل أكثر وأعمق الأستاذة ثريا بنت حميد العامرية، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة. أستاذة ثريا، يسعد مساك بكل خير وسعادة في بانوراما وجولة من المحافظات والحديث عن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
1: أهلا وسهلا أخي، بارك الله فيكم وبجهودكم الطيبة في تسليط الضوء على هذا اليوم، يوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوافق 26 من شهر 6 من كل عام. في هذا اليوم يتم إبراز الجهود التي تبذل من الجهات ومن المؤسسات الحكومية والخاصة حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: نعم.
1: لأن المخدرات يعني آفة، يعني تضر بالأفراد والأسر والمجتمع، فلا بد من مكافحتها. في هذا اليوم يتم تسليط الضوء على البرامج المتنوعة والمختلفة، والهدف منها رفع الوعي المجتمعي لدى الشباب في مخاطر المخدرات وتأثيرها على الأسرة والصحة والصحة النفسية لدى الأفراد.
0: نعم، صحة نفسية اجتماعية وأيضا نتيجتها فراغ عاطفي وتعاطي أيضا لهذه المخدرات، وكونها أيضا تستهدف المشاعر أستاذة ثريا أكثر من العقول، وهي نقول بمعنى آخر الوجه الخفي للإدمان. لذلك ما الذي يمثل هذا اليوم للمجتمع وللمؤسسات المعنية بشكل عام بالعمل الاجتماعي؟
1: العمل الاجتماعي لابد ان احنا، لان هذا الادمان اذا لم يعالج سوف يؤثر على حياة الافراد والاسر والمجتمع، بيكثر العنف، تفكك الاسري، تضيع الاسرة.
0: نعم.
1: في هذا نحن لابد من نرفع من الوعي لدى افراد المجتمع، أيضا نعزز الرقابة الأسرية حول هذا الموضوع، لأنها عوامل تساعد على تجنب هذه تجنب التعاطي والإدمان، أيضا تسليط الضوء على رفقاء السوء وأثرهم، التأكيد على العلاج ودعم المتعافين وأسرهم، لابد من نحن ندعمهم، لأن إذا ما حصل دعم داخل المجتمع بيرجع يدمن حتى لو تعالج، وجهود تصرف يعني مالية كبيرة من الدولة ومن الجهات المختصة حول التعافي، لكن إذا لم يحتويه المجتمع تكون هناك خوفا من ما نقول نحن مكافحة الوصمة الاجتماعية.
0: نعم.
1: الوصمة الاجتماعية أنهم لا يتقبله المجتمع فيرجع يدمن وتكون الانتكاسة أكبر.
0: نعم.
1: يعني
0: أهمية أن يكون المجتمع أن يمنحه فرصة قصدك جديدة للحياة بعد هذه المواجهة وينظر له كنموذج نجاح اليوم.
1: نعم نعم، لازم يأخذ بيده المؤسسات أيضا تحتويهم، الأفراد، المجتمع، المسجد. يعني ما يروح المسجد ويعيروه أنت كنت كذا كذا كذا. النادي لما يجتمع يعني مع أقرانه، كل المؤسسات لابد أن تحتوي هذا المدمن، لأنها شراكة مجتمعية ليست لفرد أو مؤسسة، الكل يتكاتف، لابد الاحتواء. مثل ما ذكرت لك يروح المسجد لابد أن يحتوي رفاق اللي موجودين داخل المسجد، يروح النادي، يروح الملعب، يروح المدرسة، يروح الجامعة.
0: نعم.
1: في أي مؤسسة لابد أن تحتوي حتى لا ينتكس. أيضا الأسرة لابد إنها ما تخاف إنه يعيروهم وإنهم يخجلوا من هذا العار.
0: نعم.
1: لابد أن يحتوي أولادهم، يبلغوا عنهم، يبحثوا عن العلاج.
0: نعم.
1: يشجعوهم على الاحتواء.
0: نعم، يعني يكون هناك حوار أسري قصدك كخط
1: نعم
0: دفاع
1: لابد
0: أول.
1: من الحوار الأسري.
0: نعم.
1: لابد، لأن تكثر هذا الموضوع بقلة الحوار الأسري. ويترك، تعرف حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل يعني يكون الشاب أو المتعاطي يعني رفيق حال الوسائل وينعزل عن الآخرين،
0: مستهدف
1: ويستهدف. يعني يكون صيده سهل من الجهات الخارجية. فنحن لابد أن نوعيهم بأهمية هذه الأخطار، سواء كانت عن طريق وسائل التواصل، نسلط الضوء على تعزيز الوقاية لدى الأسر، كيف يعني الأساليب المتبعة، ما يطردوهم، ما يعاقبوهم، العنف الأسري، التنمر، يعني
0: نعم.
1: الافتراء منهم، هذا يجعلهم يعني يقعوا في مشكلة أكبر يعني منها. وهنا ننصح أنهم أن يحتووهم.
0: نعم.
1: دور كبير جميع المؤسسات، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، الأسرة لها دور، فيد الواحدة لا تصفق. فنحن كل ما تكاتفت جميع المؤسسات واحتوت وثقفنا المجتمع ونشرنا الوعي والدعم، وما هي الطرق للوقاية من هذا الموضوع الإدمان المخدرات أو تعاطيها، هناك طرق كثيرة لابد أن نسلط عليها الضوء. الإعلام أيضا لابد أن يكون له دور كبير في نشر الوعي المجتمعي.
0: نعم.
1: هذا الوعي يعني لابد حتى الناس تتثقف.
0: نعم، ولكن أستاذة ثريا، نعم أستاذة ثريا عذرا على المقاطعة، ولكن على كثرة البرامج المطروحة في هذا الموضوع، أيضا المؤتمرات المقامة، كل ما يتعلق باليوم العالمي أيضا لهذا الموضوع ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لكن هناك أيضا سؤال طرف بالي، وأنت ذكرت أيضا في حديثك، هل فعلا اليوم المعرفة يعني وحدها كافية للوقاية؟ وكيف نبني ممكن شخصية قادرة على قول لا تحت يعني ضغوطات، يعني ممكن تحصل على ضغوطات كثيرة ممن حواليك، من الأصدقاء، من غيرها من الظروف.
1: أيوة هذا للأقران
0: أو الأقران أو غيرها.
1: نعم، أو من أفراد آخرين أو من جهات أخرى عن طريق وسائل التواصل. فنحن لابد أن نثقف الأسرة بكثرة البرامج المطروحة، المقاطع التي تثقف الأسرة، الأسرة سوف تعي. هذا الأمر يعني لما الأم تحتوي ابنها وتأخذه إلى المستشفى، تجلس معه ويبدوا معاه مشوار للعلاج حتى يتخطى هذا الموضوع. تحتويه ما محتاج هو لعنف لازدراء، محتاج إلى احتواء حتى يستطيع أن يتخلص من هذا الموضوع.
0: نعم، أنت كرئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي أستاذة نعم. ثريا، اختياركم للمشاركة اليوم في تنظيم مثل هذه الفعالية التوعوية، إلى أي مدى حرصتم كلجنة على المشاركة على اليوم على يعني الإسهام في هذا النوع من الفعاليات في رفع مستوى الوعي المجتمعي تحديدا؟
1: بصراحة يعني تم استهداف فئات كثيرة في هذا اليوم، عندك الأندية، الشباب من الأندية، من الفرق التطوعية، من جمعيات المرأة، من المدارس، من الجمعيات، كل يعني وآخرين يعني غير هذه أيضا حتى

0: نعم.
1: وتكاتف الجهود يعني نستطيع أن نتغلب على مثل هذا يعني هذه الأزمة أو هذه الآفة المنتشرة لدى التي تضر بشبابنا ومجتمعنا وتأثر عليه اقتصاديا واجتماعيا. اللجنة هذه ليست أول مرة تشارك في هذا الاحتفال أو تنظم هذا الاحتفال، هذه ثالث سنة. في 2024 2025 وحاليا 2023 هناك أوراق عمل قدمت من جهات كالتربية كالتعليم الصحة، عندنا أيضا مستشفى سلوى لمعالجة الإدمان، هذه التنمية الاجتماعية، هذه جهات شركاء في هذا الموضوع، الشرطة أيضا مشاركين معنا قيادة الشرطة. فهذه الجهات يعني لما تسلط الضوء على هذا الموضوع كل في مجال اختصاصه سوف نحد. الإعلام أيضا لما يسلط الضوء على مثل هذه الأمور وأنتم ما مقصرين نتكاتف مع بعض إن شاء الله سوف نحد من هذا الموضوع
0: بإذن الله تعالى. وهو فعلا
1: نكتشف الأساليب الحديثة للتصدي لهذا الموضوع، يعني ما نجلس على الأساليب القديمة في كيف نكتشفها، في أساليب جديدة فتتغير مع الزمن، ما لا تقف يعني مثل ما كانت. الأشياء المخدرة أنواع كثيرة، لما طلعنا عليها معانا كان معرض متنقل عن طريق الباص، لما يروحوا الأسر والفئات المشاركة والطلاب الجامعات يتعرفوا على هذا المعرض ماذا يحتوي في أيضا هذه ثقافة.
0: نعم.
1: ولما يعرف الإنسان الشر والخير سوف يتجنب الذي يضره، ولما تكون التوعية مبكرة والاكتشاف مبكر العلاج بيكون أسرع من أن ما حد يكتشفه يعني.
0: صحيح. نعم. وفعلا يبقى السؤال أنه الإنسان يعني عندما يعني يهرب نقول إلى هذا العالم، عالم المخدرات، دائما ما نتساءل هل يبحث عن السعادة أم هروب أم نسيان، وكيف يمكن أن يجد ما يبحث عنه بطريقة صحية وآمنة ومشروعة. أنا سعيد جدا بهذا التواصل أستاذة ثريا، بهذه التفاصيل وبهذه الجهود أيضا المشكورة والمقدرة التي تقومون بها. شكرا للأستاذة ثريا بنت حميد العامرية، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة. كنا نتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقام هناك بشمال الباطنة. شكرا جزيلا لك يا أستاذة.
1: شكرا، أحسنت، بارك الله فيك.
0: شكرا للأستاذة ثريا، وشكرا لكم مستمعينا الأحبة، دائما نستمتع أيضا بهذه المحطات والفقرات المنوعة ما بين فكرة وأخرى وبين خبر وحكاية، نواصل رحلتنا معكم في بانوراما.
2: ها مو الأخبار، وكيف مستعد لاختبار باكر؟
3: والله ايش اقول لك، احسني متوتر ومصدع وخايف ارسف هذه الماده.
2: بسيطه، الحل عندي، الربيع عنده حاجه تخليك تتكيف وتبعد عنك التوتر والخوف.
3: معقوله؟ ايش هي هذه الحاجه؟
2: هي حبه واحده بس، قربها وما بتخسر شيء، وصدقني بتحل في الاختبار وانت مغمض.
3: دامها كذا أرجوك شوف اللي حبه ضروري.
4: هلا والله، يا هلا وسهلا بالزميل. هلا هلا هلا، تفضل آمر تدلل أنت.
2: ما وقته تو، أبغاك تدبر لي حبة ضرورية أبغاها اليوم.
4: حاضرين للحلوين، حاضرين طال عمرك، الحبة موجودة. سمعني، أنا عندي طلبية تو بطلع، وخلينا نتلاقى أنا وأنت

0: المكان المعتاد. سلم واستلم على طول، اتفقنا؟
1: هالمرة صبر علي وبعطيك بعدها ضعف المبلغ، لأنه أعرفه بيجي ويطلبها مني مرة ثانية بالمبلغ اللي نحن نطلبه، ولو يسوي المستحيل.
0: سمع سمع سمع، هذه المرة بمشي لك إياها، تعرفني سالفة أني بعطيك المبلغ بعدين وغيره هذا ما يمشي معي، لكن ما مشكلة. سمعني أنا الحين بطلع مثل ما خبرتك وبنتلاقى في الموقع، تمام؟
2: عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، احذر أن تقع ضحية لمروجي المخدرات وحصن نفسك بمعرفة الحقيقة.

0: وفي الدقائق الأخيرة مستمعينا تحياتنا للجميع وتحياتنا لمشاركاتكم الطيبة، وطبعا تحية ما ذكر اسمه، شكرا لك أبو أسعد الشبيبي، يقول المنتخب العربي المبدع هو المنتخب المغربي، وتونس وقطر أدهشتا الملاعب. عاد ما أعرف هذا مدح ولا ذم،
1: من هو
0: تونس وقطر؟
1: قصد العكس يعني،
0: قصد العكس
1: عكسية، لأنه شكله محبط من النتائج. مساء الخير أيمن وفتحية وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم كل خير. أتوقع الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا، وأبهرتنا أبهرتنا المنتخبات العربية مصر والمغرب، ونتمنى لهم التوفيق. تحياتي أم ناصر الهادي، ما شاء الله أم ناصر متابعة يعني، يعطيها الصحة والعافية.
0: وأيضا خميس الغزالي أبو الحسن يقول المنتخب اللي أبهرني بأدائه هو منتخب الرأس الأخضر عندما قابل إسبانيا في المباراة الأولى، انضباط تكتيكي، توازن في الأداء، حضور ذهني كبير، روح قتالية، أداء فني جميل مع الفارق الكبير في الإمكانيات. ويقول خميس الفريق اللي خذلني بصراحة بأدائه هو منتخب السعودية، بغض النظر عن الخسارة لكن لم أتوقع ذلك الأداء الباهت الضعيف بصراحة أمام أسبانيا. أتمنى لجميع الفرق العربية التوفيق، خاصة الأقرب لبلوغ الدور 32 منتخب مصر والمغرب. أرشح منتخبي أسبانيا والأرجنتين لنيل كأس العالم، ويقال ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن. شكرا لك يا خميس.
1: مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير لطاقم البرنامج والمخرج برنامج جميل من أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد أنت الأجمل يا أبو صهيب، يعطيك الصحة والعافية.
0: أما أبو مصطفى سالم الحراس يقول المنتخب اللي أبهرني هو المغرب ونتمنى وصوله للنهاية، أما المنتخب اللي خيب ظني فهو المنتخب التونسي.
1: أبو محمد أيضا يقول المرشحين الأقوى حتى الآن إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، أفضل المفاجآت أيضا حتى الآن المغرب، اليابان، غانا. أبو محمد ما شاء الله متابعة فعلا، إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين فعلا المرشحين الأقوى، المغرب، اليابان، غانا، مصر أضيف معاهم. أنا معجب أيضا بالأداء المصري حقيقة.
0: تحياتنا لكل هالمشاركات على 7244210، ومع هالرسائل الجميلة وطاقة التفاؤل طبعا المتعلقة بوجود المنتخبات العربية في هذا المونديال، نكون وصلنا معاكم إلى نهاية المشوار. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم، أيمن الفجراني،
1: فتحية الخنبشي،
0: وأمانة الفارسي. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الدقيقة 6:46 مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية. فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادته الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة ولشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية الطيبة وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانب آخر، بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتناسق الرؤى إزاءها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر أماناً وتوازناً في المنطقة. وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر، وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عمان ودولة قطر، إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك، دعما للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان، خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: لتعزيز الانتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC. وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع، وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
2: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا، وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع. وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
1: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
3: الاتفاق في الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركيا هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جيوفيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع بالإضافة إلى حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد تقييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
1: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
0: أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو، كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وأقر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027، مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عملت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواني والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة مواني أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة المواني البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير المواني والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. حافظ مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية GCI عقب المسح التقييمي الدوري الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري ضمن دورة الاعتماد للمؤسسات الصحية. ويأتي هذا الاستحقاق امتدادا لحصول المركز على الاعتماد الدولي لأول مرة في يونيو 2023 ليواصل موقعه بوصفه المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة في سلطنة عمان الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة وأحد النماذج الوطنية المتقدمة في ترسيخ جودة الرعاية التخصصية وفق معايير عالمية. ويعد اعتماد اللجنة من أكثر أطر الاعتماد الصحي دقة على المستوى الدولي، إذ يقوم على تقييم شامل لمنظومة الرعاية داخل المؤسسة الصحية. تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مختلف الصناعات. وخلال المشاركة وقعت عدد من الشركات العمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الجزائرية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والتجارية.
4: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق الأفريقية والدولية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحمد البلوشي، تسويق وتطوير أعمال مجموعة مسقط الرائدة للاستثمار.
5: مشاركتنا لمصنع حديد مسقط. حديد مسقط هو مصنع متخصص في صناعة حديد التسليح والمنتجات الحديدية. اليوم نحن نصدر إلى أكثر من 10 دول حول العالم، واليوم نحن اليوم موجودين في الجزائر في معرض الجزائر الدولي للبحث عن الفرص الاستثمار وبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
4: وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيرتها الجزائرية، شملت مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والتجارية. أزهر بن حمود الهنائي، المدير التنفيذي لمشاريع بن أحمد للصناعات البلاستيكية.
6: مشاركتنا في معرض الجزائر الدولي تقريبا هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المعرض، معرض كبير ومزدحم لجميع الشركات وكثير من الدول العالمية. نشكر الوزارة على المشاركة في هذا المعرض والدعم من وزارة التجارة لهذا المعرض للمصنعين العمانيين للحضور والمشاركة.
4: وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف فرص النمو والتوسع المتاحة أمام الشركات الوطنية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات والابتكارات في مختلف القطاعات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دخول السحب الجنوبية الغربية إلى محافظة ظفار في هذه الأيام المباركة وبداية دخول الخريف فلكيا، وهذا الدخول يتميز بتفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل جميلة جدا، بدءا بجبال ظفار، سلسلة جبال ظفار الممتدة من حاسك إلى صرفيت. هذه السلسلة التي تصطدم مباشرة بالسحب الجنوبية الغربية، وهذا الاصطدام يدفع هذه السحب للارتفاع للأعلى. كلما ارتفعت هذه السحب إلى الأعلى كلما انخفضت درجة حرارتها وكلما تكثفت وتحولت إلى الرذاذ، بداية المطر، هذا الرذاذ الخفيف جدا وهو قليل الحدوث بالمناسبة، يعني مش كثيف الحدوث مقارنة بمطر الشجر. مطر الشجر مستمر الحدوث أثناء وجود السحب من بداية تشكل الخريف إلى نهايته، وهو الأكثر تأثيرا في المياه الجوفية وفي التنوع الحيوي في محافظة ظفار. لذلك توجد معنا السفوح شديدة الانحدار، كثيفة القطاع الشجري مليئة بالتنوع الحيوي، مئات الأنواع من النباتات موجودة في هذه المواقع، وأعداد يعني لم يتم الانتهاء من إحصائها من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في هذه المواقع، وأيضا تساهم بتشكيل أنظمة بيئية معقدة وجميلة جدا وقوية للغاية، قادرة للصمود أكبر فترة زمنية ممكنة، لأنه الإنسان والأنشطة البشرية لم تستطع الوصول إلى السفوح شديدة الانحدار. هذه السفوح شديدة الانحدار كثيفة الغطاء الشجري لها تفاصيل خاصة، لأنه هذه السفوح مباشرة تصطدم فيها سحب الخريف وتكثف الكمية الأكبر من مطر الخريف، وكلما تصاعد إلى الأعلى كلما تكثف أكثر. في النهاية عندما تنتهي قمم جبال سلسلة جبال ظفار تصل إلى مسطحات، هذه المسطحات إذا كانت على ارتفاعات منخفضة تشكل ما يسمى بدرع في محافظة ظفار في جبال الخريف. درع هو السهوب المستوية، المسطحات المستوية على ارتفاعات مناسبة أقل من 1000 متر، أقل من 800، من 750 متر، كلما كانت أقل كلما كانت أكثر تنوعا، وكانت أكثر ارتفاعا من 200 متر من 300 متر، لأنه إذا كانت على مستوى سطح البحر أو على مستوى السهل فتأتي السحب سريعة على هذه المناطق، على السهل الموجود في صلالة من غرب صلالة إلى شرق مرباط، هذا السهل كامل عندما تأتي سحب الخريف تأتي سريعة فتمر سريعا على هذا السهل، ولا يتأثر أحيانا بالمطر ولا حتى يتشكل فيه بساط أخضر في الكثير من الأحيان، لأنه لا يوجد المطر الحقيقي، لا يوجد في منطقة الخريف، يوجد الرذاذ، وهذا الرذاذ في آخر الفجر يعني في لحظات معينة، لكن بشكل عام لا يحدث دائما على السهل، يحدث في مرات معينة، لكن السمة الغالبة أنه لا يحدث. في السنوات الأخيرة في بعض الأحيان تجد المناطق من أهرزات شرقا إلى سهل حمران خالية من الأعشاب مسطحات، يعني سبحان الله يابسة وكأنه لا يوجد مطر، لأنه السحب عندما تأتي تكون سريعة وتصطدم، تمر وتصطدم بالجبال، عند وصولها إلى الجبال ترتفع أكثر، تتكثف أكثر، وأيضا تتكثف بسبب هذا الاصطدام. لما تخرج من هذا التلال على ارتفاعات 400 متر أو 500 متر كما هو الحال في أمبروف، أو 400-390 متر كما هو الحال في حاكبة إرغاط في ولاية ضلكوت، أو حتى عرام في ولاية طاقة، أو حتى غدي في ولاية مرباط، أو حتى التلال الأولى في غدو في ولاية صلالة، أو حتى بدايات السهل في ولاية صلالة، هذه المرتفعات التي تصل إلى 200 متر 400 متر يتشكل عندنا سهوب واسعة، هذه السهوب لا يوجد فيها غطاء شجري كثيف، لأن المطر لا يكفي أصلا لنمو الأشجار، لذلك تنتهز الأعشاب هذه الفرصة وتنتشر فيه الأعشاب الشهيرة في جنوب الجزيرة العربية مثل آلي الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 220 سنتي، عشب رعوي فاخر في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الكل. مسكين عمي خميس، انه خذل الجميع كان يحترمه لحكمته وخوفه من الله. ما حد راح يبكي غير المسجد والمصلين يا عمي مبارك.
1: تعب المسكين، تعب وايد مع المرض، الله يرحمه ويغفر له.
0: اللهم امين. ومسكينه يا فنه، كان نور عينها وسبب صبرها وقناعتها. يعلم الله انها البنت خلقها خلق ابوها، رباها صح. عمي مبارك انا كثير الوم نفسي اني ما قادر اسعدها.
1: انت يا ولدي صبرت، صبرت ولصبرك بركه، الله يجزيك الخير.
0: واحنا في المقبره تخيلت ابوي موجود معنا. معقوله؟ معقوله غيب في هذا الوقت؟ يعني توفى عمي خميس، لا ابوي حضر ولا عمي حسين ولا حتى اخوي زكريا ولد عمي عبد الله. مسكينه يا فنه، من بواسك وانت وحدك في الحال.
1: الله يحفظ لك امك وجيرانها يا ولدي.
0: الله يغفر لك يا عمي خميس، قصرنا فيك وايد.
2: الظاهر ان كنا على موعد لزيارة قبر النوخ الخميس.
3: مسكين بني آدم، انا كنت حاط في بالي اول واحد ازوره هو العم خميس، بعد ما عرفت انه كان مريض. سبحان الله، نزلنا وعلمنا بالخبر، وأول واحد زرناه فعلا هو العم خميس، بس في المقبرة، في بيت الدنيا. الله يرزقه بيت أحسن منه في الآخرة.
2: زين، لما شرط علي أن نزور قبره قبل لا نلتقي بأي حد في البلاد.
3: يا الله يا الله، معقول أوصل البلد بعد كل هالسنين وتكون عيني أول ما شافت المقبرة؟
2: وشفتك وقفت على قبر أبوك وقريت الفاتحة
3: رحمة الله عليهم أجمعين.
2: الحين مغرب، وين تبغى نروح؟
3: حسب اتفاقنا مع النوخ ذا عيد بنروح بيته، وبكرة عاد نكمل مشاويرنا بين مصنع عيد ومصنع.
2: ليش سكتت؟
3: زعلت لما عرفت ان اخوي حمدان ترك البلاد.
2: خلينا نروح بيت النوخ ذا عيد، وبكرة الصباح نروح نعزف النوخذة خميس في سبلة البلاد.
3: تفتكر لو شافوني هالبلاد بيخلوني بدون عزايم؟ لا يا النوخذة لا، روح انت وخليني عند عيد أكمل شغلي، ومتى ما خلصت تعال. بس أرجوك لا تخبرهم بوجودي.
2: كيف ما أخبرهم؟ ومبارك وحده عنده خبر وأكيد بلغهم، خاصة حمد ولد أخوك.
3: حتى ولو، بس ما أريد أحضر العزاء، أبا أخلص ونرجع من وين ما جينا.
2: زين زين يا نوخذ حسين، مثل ما تبقى.

0: إيه الله يرحم إنه خذا خميس. هالريال ما كان بس حكيم، كان أبو الجميع وطبيب القلوب. هالريال كان كلامه بلسم وفعله وعد، ما حد يقدر ينكره. الله يرحمك يا أبونا يا خميس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لزوم نروح العزاء.
2: وأنا بروح معاكم العزاء.
0: لا، كيف تروحي معنا؟ ما تخافي يصير شي في الولد؟
2: إيش بيصير يعني؟ الوالد خميس أبو فنة، فنة أختي وصديقة طفولتي، طيبة هالفنة وبنت حكمة وما أظن تتراجع عن وعدها. خلوني بهالروحة أمتحن نفسي.
1: يا سبحان الله، تعرفين أني أتمناك تكوني مثل ما قلت الحين، تمتحنين نفسك وقلبك يا سهيلة عشان تصير قوية. خلاص ما عاد الخوف يجيب نتيجة في هذه الحياة، احنا لازم نواجه انفسنا عشان نتخلص من الخوف.
0: عيل خلاص، بكرة بنروح ونعزي فنة
1: ان شاء الله. نطلع الفجر ونرجع المغرب.
0: ارجع انت، انا وسهيلة بنبقى إلين يخلص العزاء. ابوك هناك، اكيد بنلاقيه وبنتفاهم معه على رجعتنا، ويمكن نرجع بعد مع بعض.
2: وين بنسكن يا أمي؟ بيتنا ما عاد موجود.
0: موجود بس ما نسكنه، وما أظن فنة بتطردنا من بيتها.
2: بيت العم خميس؟

0: وحمد موجود هناك؟
1: بيت النوخذة وبنته فنة، ما بيت حمد. خلي يروح بيت أبوه اللي ما نرجع.
2: جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم، هنصلي الفجر ونطلع إن شاء الله.
3: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم في النوخذة خميس. الريال الطيب الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
4: اللهم آمين.
5: أقول وين النوخذة حسين؟ ليش ما يا معك؟
3: أتمنى أنك ما مخبر حمد أن حسين جاي معك.
5: لا لا لا، ما خبرته، قلت بخليها مفاجأة، لكن قدر الله ما شاء فعل.
3: خلاص لا تخبره ولا تخبر أحد، نبى نخلص الشغل ونريا.
5: للأسف ما يجوز لي أكون معكم طول النهار.
3: لا تشيل هم، حنا بنسوي اللي جينا نسويه، ونلقاك بعد المغرب نتسامر ونتفاكر ونتفق على كل شيء.
5: زين، فالك طيب إن شاء الله.
6: نزل نزل نزل هني، نزل شوي شوي شوي شوي، في الحفرة في الحفرة. أيوة كذا كذا، هاتوا هاتوا المسامير، ثبت الخشب ثبت الخشب ثبت هني. ها
3: هيريا هيريا، ما شاء الله ثبتت القاعدة.
6: نزوم نخلص تثبيت القاعدة والمقاسات عشان يشتغلوا على راحتهم بدون ما يغلطوا في المسامير عشان ما نعور الخشب. ترى القاعدة هي مسند السفينة. ما خبرتني عسى ما حد درب وجودي في البلاد.
3: لا الحمد لله مبارك ما مخبر حد، وهاليومين حمد ما راح يجي، وهذا زين.
6: ايه يا ريت اخوي حمدان موجود.
3: ليش؟ كنت بتواجهه؟ تطلع له؟
6: مشتاق احضنه وابوس راسه. حمدان ما بس اخوي، هذا ابوي وامي وكل ناسي.
3: ريته يسمعك ويتحسر على كل دقيقه فقدتها في غربتك. صحيح اللي قال اصابع يدك ما كلها تتشابه، كلامك يا حسين يحسسني بطيبه قلبك وظلم اخوك لك.
6: لا يا النوخذه لا، اخوي ما ظلمني، شيطانه هو اللي كان السبب.
3: والحين من السبب في بعده عن بلاده وبيته؟
6: الشيطان نفسه.
3: الله المستعان.
6: خلينا نهتم بشغلنا ونأدي اللي علينا عشان ما حد يحاسبنا بالقصور.
7: هيريا هيريا هيريا هيريا يا الربع هيريا.
1: عظم الله أجرك يا بنتي يا فنة حبيبتي.
8: الحمد لله على السراء والضراء، جعل الله قبر روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم آمين يا أختي.
1: سامحيني يا بنتي، ما وصلنا في لحظة غسلة.
8: معذورين يا خالتي، وكثر الله خيركم، ما قصرتوا ووصلتوا.
9: إلا أنت يا فنة يا رفيقة العمر، قلت لازم أجيب نفسي وأعزيك. أنت ما تعرفي إيش كثر أنت غالية عندي.
8: الله يزيد غلاك يا الغالية. راح الغالي. صار البيت فاضي يا اختي من بعده. فقدت يا سيلة فقدت.
9: صبري.
8: من طلعوا للمقبرة وانا خوفي ما هدا، حس اني صرت عايدة في هذه الدنيا.
9: الله يصبرك.
8: حس اني بفقد الامان وحتى القوة يا سيلة.
9: الله معك يا اختي الله معك، هو على كل شيء في هذه الدنيا، واللي مع الله ما يضعف ابد.
1: الله يصبرك يا بنتي، الله يصبرك يا حبيبتي.
2: عاد سامحني يا ولدي، الصبح إن شاء الله نتلاقى في الميلس.
10: نزين تعشى معنا؟
2: لا يا ولدي، أحسنت.
8: حمد روح بيت أبوك، عندي حريمي باتن في البيت هالليلتين.
10: زين يا فنة، بس الله يخليك خليني أخذ ثيابي.
8: زين.
11: طمني على فنة.
10: الحمد لله بخير، أمنتي ميتي لا أمس ولا اليوم. فنة مسكينة الله يصبرها. بس
11: زين وانت ليش ودرتها بروحها؟ عصرنا الحريم ما راحن بيوتهن؟
10: لا، عندها الحريم في البيت، وهالليلتين بيباتن عندها بعد.
11: وابوي حريم ويباتن؟ عجبه. هاي جديد بعد، أول مرة أسمع أن حريم الحار يباتن بيت العزاء.
10: ما علي أمي، يمكن من بعيد وما فيها شي باتن عندها.
11: هي بس أنا ما أتذكرنا فن عندها أهل في البلاد ولا بعيد عن البلاد، ومن وين طلعن ذيلة بعد؟ من ذيلة من؟ تخبرني
10: أمي. الله يرحم لي والدي، اشتراني تعبان ومرهق من أمس وأنا واقف على ريلي. الله يخلي شبانا ومرتاح.
11: دين تعشيت؟
10: ما بعش، بسير أنام. اللي زكريا أخوي وينه؟
11: من دين وصل دخل ينام.
10: يلا زين، المهم عن إذنش تصبحين على خير.
11: تو هذه لمن اللي ياياتي باتن عندها؟ أموت وأعرف من وين يايات، من وين؟
0: إيه مسكين النخذة خميس، الحمد لله الله كتب لنا نزور المقبرة.
3: حين وصلنا بعد ما خلص الدفان قلنا عاد الواجب نزور قبرك.
12: الله يرحمه، البلاد متباركة بوجودك النخذة حسين،
0: منورة بهالها. يا ريت لو كانت الساعات والدقائق زفت لنا فرحة الجية، بس سبحان الله الزين ما يكمل.
12: الكمال لله، يتب الخير إن شاء الله. قالوا لك ولدك عبد الله وصل العزاء؟
0: آه، ولدي عبد الله؟ إيش يابا؟ أكيد جاي مع خاله سعود.
12: لا، جاي بروحه.
0: جاي بروحه؟ أنت متأكد يا مبارك؟
12: أنا ما شفت غيره ولا سألته من معك. حاولت أخليه يبقى يتعشى معنا ويبات، بس رفض وقال بيرجع البلاد مستعيل.
0: عبد الله جاي بروحه؟ لا لا لا، ما أظن. أكيد جاي مع أمه، أكيد بعد رجعوا. ليش ما تواصلوا معي؟
11: عظم الله أجركم في وفاة النخذة خميس.
8: عمتي أجرنا وأجركم والحمد لله على كل حال.
11: هيه هكي السالفة، الحمد لله على السلامة يا حرمة النخذة حسين.
1: اسمي جميلة، والله يسلم غاليك يا حرمة النخذة حمدان.
11: وما شاء الله الله يبارك. سيلنا بعاد زي من هالولد الحلو اللي يالس بحضنك.
1: هذا حسين حفيد النوخذة حسين بن سليمان، وحفيد أخو النوخذة حمدان بن سليمان.
11: يعني حفيد عنيدة بنت النوخذة العود.
13: أوه يا مال،
14: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
15: والطفل سام الخصيبي،
14: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة لقاء مع الشاعرة الأردنية الفلسطينية زليخة أبو ريشة حول تجربتها الشعرية بشكل عام، خصوصا حول مجموعتها الشعرية النوارس تريد أفكارا واضحة الصادرة عن دار خطوط وظلال عمان الأردن 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: نشرف في هواء الكتابة بأن نلتقي كاتبة عرفت نفسها في إحدى قصائدها بالقول: أنا امرأة ظاهر، أنا امرأة باطن، أنا امرأة حال قصوى. هي التي كتبت ذات مرة أيضا تقول: ذلك ليس جناح نسر يخبط في الريح، تلك روحي تبحث عن ملاذ شاغر. زليخة أبو ريشة شاعرة وباحثة أردنية فلسطينية ناشطة في الحركة النسوية التحررية في العالم العربي، كما أنها تصدر في كتابتها حسب تعبير دكتور رشيد العناني، تصدر عن جرأة في كتابة ما تعتنق به والجهر به غير أبهة بالعواقب، وما أكثرها في ظل المناخ الرجعي المحافظ الذي ينحدر إليه جل المجتمعات العربية اليوم. صدر لها في الشعر تراشق الخفاء عام 1998، غجر الماء عام 1999، تراتيل الكاهنة ووصايا الريش عام 2000، للمزاج العالي عام 2005، كلام منحى عام 2005، جوى عام 2007، في ثناء الجميل عام 2008، دفتر الرائحة. صدرت هذه المجموعة في طبعتين، الأولى عام 2013 والأخرى في عام 2018. البلبال، أبواب في الوجد والذكرى 2016، أزرق تشطره نحلة عام 2019، عين نون عام 2015، مثل إنه الحب عام 2022، نوارس تريد أفكارا واضحة عام 2026. ولها في القصة القصيرة في الزنزانة مجموعة قصصية صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة عام 1986، وفي أدب الأطفال صدر لها الماستان عام 1985، قصة قرن الفلفل عام 1988، أحمد آسف يا ماما عام 1987، لمن الصوت العذب عام 1988. ولها في نقد أدب الأطفال نحو نظرية في أدب الأطفال، كتاب صدر عام 2003، كما أصدرت في النقد اللغوي الجندري دراسات في اللغة والجنس، كتابين هما اللغة الغائبة نحو لغة غير جنسوية عام 1996، أنثى اللغة أوراق في الخطاب والجنس عام 2009. ولها دراسة تحت الإعداد بعنوان الفحولة في مرآة التأنيث، تفسير ثقافي.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: نرحب بك الشاعرة وكاتبة أدب الأطفال والباحثة زليخة أبو ريشة في هواء الكتابة.
1: الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم،
0: أهلا وسهلا،
1: وأهلا بهواء عمان.
0: نشرف بلقائك، أهلا وسهلا بك.
1: الله يحفظك.
0: أنت طبعا متعددة الاهتمامات وهنالك تنوع خصب في طرائق كتابتك، يعني لا أظن أن هذه السانحة من الوقت ستتيح لنا الإحاطة بتجربتك الثرية حياة وشعرا وسردا وبحثا وموقفا وحوارا ثقافيا خلاقا، لذلك سنركز على تجربتك الشعرية، خصوصا على نوارسك، على كتابك الشعري أقصد. النوارس تريد أفكارا واضحة، وهي المجموعة الصادرة عن دار خطوط وظلال عمان 2026.
1: نعم،
0: يبدو أن هذا الكتاب الشعري النوارس تريد أفكارا واضحة طبعا صدر عام 2026، لكنه تأخر في نشره، يعني الإهداء موقع في 9 سبتمبر 2011. لماذا كان ذلك؟
1: سوء حظ.
0: نعم،
1: يعني جولة على الناشرين لا يريدون نشر الشعر إلا
0: نعم.
1: بثمن، وأنا أرفض أن أدفع الثمن.
0: نعم،
1: أدفعه للحياة بطريقة أخرى طبعا، مقابل هدية الحياة لي شعرا ولغة وإبداعا، لكن الناشر الله يسامحهم في معضلة الآن مع نشر الشعر.
0: معظم إن لم يكن كل النصوص مرتبة زمنيا وموقعة بعد العام 2000، ويبدو أنك كتبت بعضا من تلك النصوص في عمان، لكن معظمها كتبت في لندن، أليس كذلك؟
1: في نعم. بريطانيا. نعم.
0: نعم،
1: بين لندن وريدينغ بيرلي أون تيمز ومدينة إكسيتر التي عشت فيها عددا من السنوات.
0: نعم، من الملاحظ أن نصوص الكتاب تتوزع بين البيت، بيتك، بيوت الأصدقاء، الحديقة، المكتبة، أيضا أثناء ركوب القطار، على متن الطائرة، يعني يبدو الشعر جوالا وحرا ومشاء ورحالة في هذه النصوص. يعني النصوص تتنفسك وأيضا تتنفس الطرقات، تتنفس المطر، الحب، الفقد، الحضورات، الغيابات أيضا. حدثينا عن هذه الفترة الخصيبة التي أنتجت تلك النصوص.
1: هو الحقيقة مررت في كتابتي للشعر بفترات خصب شديد اللهجة، كنت أكتب هكذا كيفما أتنفس، في السيارة، في الطيارة، في القطار، في المقهى، في بيوت الأصحاب، يعني كيفما اتفق لي هناك ورق وقلم وجاهزية للكتابة. هذا أتعبني الحقيقة، لأنه تجرب أنك تضل تكتب طول الوقت وعقلك مشغول خارج الموجودات التي حواليك وأنت عم تحاول تعبرها وتخرج منها وتنظر إليها من بعيد ثم من قريب. يعني رحلة ثرية وغنية ومتعبة.
0: نعم، خصوصا أنك مشغولة يعني في الكثير من هذه النصوص بالجوى، البحث عن الجوى، أي عن شدة العشق، دون المبالاة بما يورث هذه الحالة، ربما من حزن جارف أو أسى ممض إلى آخره، ربما يذكرنا ذلك بفكرة الفراشة التي تذهب للهب لتلقي نفسها فيه سعيا وراء الاحتراق والتطهر.
1: هو موضوع الحب هي محور ليس فقط شعري وإنما محور حياتي.
0: نعم.
1: يعني صرفت في أثناء الاحتفال في كتابي الأخير النوارس في مؤسسة شومان اعترفت أنه هذا الحب هو فعلا محور كينونتي كإنسانة. فدائما عندي ارتباط شديد به، دائما عندي مواجع تأتي من قبله، دائما عندي أفراح تنبثق من وجوده دائما يعني. فهو يشغلني طوال الوقت شعريا وإنسانيا.
0: نعم نعم. أنت على أي حال يعني كرستي في العديد من النصوص هذه الثيمة وهذه الحالة، ربما يعني حتى ذهبت إلى التعريف بكلمة الجوى في أحد الهوامش، تذكرين: وأما الوجد وجد يجد وجدا ووجدانا، فسماء العليا أعلي الرتبة أعلى، ترشقنا إذ ذاك نيازك وتهدهدنا نيران، هكذا حسب الهامش.
1: أيضا من خصيصة صفة الكائن.
0: نعم. رغم أنك تستسقين أحيانا من بئر التصوف، لكن يبدو أنك حذرة أيضا من الوقوع المجاني أو السطحي في هذا الذي يسمى تصوف. يعني أنت كتبت في مقدمة مجموعة بلبال مثلا عبارة لجلال الدين الرومي يقول فيها: لو أنني خطوت خطوة أخرى فسوف أحترق. استعدت أيضا في موضع آخر: لا تفضح أمرنا أيها السراج. فريد الدين العطار في لماذا تقولين أو تستدعين مقولته: لماذا تركض نحو القطرة وأنت في طريق البحر، إلى آخره، إلى آخر هذه الاستدعاءات في في في مجموعة البلبال وفي مجموعة. يعني رؤيتك الشعرية وحساسيتك الشعرية يبدو هنالك أبواب ومفاتيح أخرى غير التصوف، يعني من بينها الإصغاء للحس الطافر بالهنينات المسكرة، أشواق الجسد، استنفارات الجسد، انتباهات الجسد أيضا.
1: هو في كل شعري هناك حوار بين الجسد والروح، الجسد والحس الحسية موجودة بقوة في شعري، وهناك الروحانية اللي هي الجانب التصوف الذي عبرته منذ طفولتي. يعني هو في البيت منشأ ومنبت ومنبع لتربيتي الثقافية وتربيتي الروحية وتربيتي النفسية. فالحوار هذا لا ينقطع بين الجسد والروح، بين الحس والشعور، بين يعني هي هذه تجربة موجودة كما لاحظت.
0: يعني لا نظن أن ذلك صراع بين الروح والجسد بقدر ما هو افتتان نفسي وشعري ووجودي بهذا المزج الرفيع
1: يعني
0: والخلاق.
1: نعم، ليس صراعا، لأنه الجسد ليس وسخا، ليس شريرا، ليس بشاعة، بالعكس الجسد مظهر إنساني يعني، وبدونه لا وجود لي ككائن.
0: نعم.
1: كائنة.
0: نعم.
1: فلا صراع، وإنما هناك
0: تآلف ربما. نعم.
1: جدل.
0: هو جدل. نعم. نعم.
1: حوار.
0: بالضبط. يعني مثال أو تدليل على ذلك مثلا مقطع أخير من إحدى قصائد مجموعتك عين نون، تكتبين في هذا المقطع: حب مسراف متلاف مهراق مجراس ساهوت شهواني عف. ربما
1: شهواني عف.
0: نعم. يعني هنالك ما دعينا نقول ما يخض ويفزع، يرتعش ويقوم، ينعس ويحلم، يتبخر ويتلاشى، يحترق ويحتدم، إلى آخر هذا الجدل. نعم.
1: هاي قراءتك أيضا بحد ذاتها شعر.
0: يا أهلا بك. على أي حال، أنت ترين بأنه لا شيء ينقذنا من لحظاتنا المتضورة والجائعة إلا بوصلة الحب.
1: نعم
0: يبدو أنك وصلت إلى هذه الخلاصة بعد أن تقطعت، دعينا نقول ليست بك أنت فقط، تقطعت بنا السبل على صعيد الرداءة، النفاق، اللؤم البشري على كافة الصعد السياسية، الثقافية، الاجتماعية إلى آخره.
1: هو ضد البشاعة، الحب دائما ضد البشاعة
0: نعم.
1: ومعراج، الحب معراج. كما يقول المتصوفة، منهج السير والسلوك هو مسيرة المريد منذ القبسة الأولى إلى منتهى سيره وسلوكه. هذا معراج يصعد فيه من مقام إلى مقام، وكل مقام يفضي بعد معاناة ومكابدة إلى مقام آخر وهكذا. فيعني هو ليس فقط هو الشغف، ليس الحب، ليس فقط هو الشغف، ليس هو العاطفة، ليس هو الانجذاب، ليس هو الهوى، ليس هو كل ذلك وغير ذلك أيضا.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: دعينا نقرأ النص الذي اتخذت عنوانه، عنوانا للمجموعة بأكملها، أقصد النوارس تريد أفكارا واضحة العنوان. تقول كلمات هذه القصيدة الرشيقة، تقول: النوارس التي أمام بيتي تصيح مخبولة مطالبة بفتح الأبواب، النوارس التي فوق رأسي تنقر مهتاجة تريد أفكارا واضحة، النوارس التي في القلوب ماذا تفعل هناك؟ أنا لا أريد أن أسألك عن هذا الوضوح الذي ارتكزت عليه في العنوان أو في هذا النص. يعني صحيح أن الشعر يغترف من مناطق ظلالية ربما ملتبسة وغامضة، لكن يبدو لي أيضا من خلال قراءتي لهذا النص أنك مشغولة بفكرة أخرى، يعني تتعلق مثلا بالتخلق، بالولادة، أكثر من أي شيء آخر. يعني فكرة تحرر الفكرة لكي تذهب إلى قصيدة، فكرة تحول ربما يعني الرؤى الجامدة إلى عناصر ربما سيالة أو هوائية مواتية للتعبير عن حرارة اللحظة ربما.
1: هو النص يسلم نفسه للقارئ، وأنت كقارئ أنت اقترحت نصا آخر، وهذا جميل. يعني
0: طيب دعينا نجد خيطا في دلالة عنوان المجموعة. لماذا انتقيت هذا العنوان تحديدا، يعني لكي تندرج عليه بقية نصوص المجموعة؟
1: لا، أنا لا أعلم لماذا، يعني لا أعلم علم اليقين لماذا اخترت هذا العنوان، لأنه هو عنوان إحدى القصائد.
0: نعم.
1: ربما أني اخترته لأنه مختلف، لأن النوارس ليست لها إرادة إلا طعامها وشرابها وحريتها. الوضوح، يعني الوضوح فيما ليست هي السمة المطلوبة أصلا في الشعر.
0: نعم.
1: يعني أنا لا أقصد الوضوح في الأفكار ولا أقصد الوضوح في التعبير، وإنما وجدته عنوانا، ربما أنه عنوان مستفز، أنه عنوان
0: مشاكس. نعم.
1: يعني ينادي لقراءة الكتاب. يعني نعم. لست على يقين مما قصدت، ولكن هذه هي الأجواء التي فيما أظن أحاطت باختياري.
0: نعم. رشيد العيناني في مقدمته يرى أن زليخة أبو ريشة قد دفعت بشعر الحب في اللغة العربية إلى تخوم جديدة. طبعا ربما هو يشير بشكل أساسي إلى نصوص من قبيل أما شفتاك، امرأة في الظل، إنش واحد نحو الحب، إني لها. ربما يرى في مثل هذه النصوص التي يستحضرها كما يقول في شعر الحب لدى زليخة أبو ريشة، نجد احتفاء بالحياة، ترحيبا باللذة والفرح وبالجسد والنشوة. ليس عذريا شعرها، وليس خجولا محمر الوجه، بل هو جريء مقتحم. كيف ترين مثل
1: نعم.
0: هذه النظرة؟ نعم،
1: هو كلام سليم صحيح، ولكنه يعني عذريته تقبع في أعماقه، يعني ليست على السطح. يعني لما تمخر وتشبر الحسية في شعري تجد شيئا آخر بعيد عن الحس وبنفس الوقت قريب منه. كلام يعني هو حقيقي كلامه أو مش حقيقي.
0: هو يشير إلى مزج الحسي بالصوفي، أو حسب تعبيري تحويل الخبرة الحسية إلى خبرة صوفية من الدرجة الأولى عن طريق الاستخدام البارع والمكثف للغة والأخيلة والرمز والإيحاء إلى آخره. على أي حال، يقال بأن كتابة قصائد الحب من أصعب أنواع الكتابة. أنا أظن ربما قرأت شيء من هذا القبيل لريلكا أيضا في إحدى وصايا لشاعر شاب. ربما أنت اقتحمت هذه الحدود العصية وانصت عميقا إلى ما يختلج في داخلك وإلى الجوى، طبعا على حسب الثيمة التي أنت شغوفة بها أو شغيفة بها، انتصرت للحب نصوص بالغة الرشاقة والعمق والشجاعة. كيف تنظر زليخة أبو ريشة إلى تجربتها في قصائد الحب إزاء تجارب شعرية أخرى في هذا دعينا نقول الحقل الشهي، مع استعارة تجارب شعراء آخرين نصوص بالغة يعني أناشيد الإنشاد، قالت لي السمراء قصائد من نخلة، نيرودا، بودلير، أندري شديد، يانس ريتسوس، أمجد إلى آخره. يعني ربما يعدد المرء مثل هذه الأسماء كما لو كانت هذيان لعدم دقة ربما هذه الاستحضارات.
1: أيوة، الحقيقة أني أنا تربيت على نصوص الحب. أول نصوص لامست سمعي وقلبي هي نصوص الأناشيد الصوفية في بيتنا، ثم بعد ذلك صرت أتلمس قصيدة للحب في الشعر العربي والشعر الإنساني. ذكرت نشيد الإنشاد، يا سلام، هذا كم شربت منه ونهلت. ثم علينا بعد ذلك، بعد أن نقرأ العذريين وحتى امرؤ القيس وعنترة وعمر بن أبي ربيعة
0: والمجنون وبقية الشعراء،
1: كنت مغرمة بالبحتري في طفولتي ومطلع شبابي بحسه الموسيقي المرهف. أحببت جدا طبعا الحلاج بن الفارض وأبو حيان التوحيدي، ولو أنه ليس شعرا ولكن وجدانه العميق في
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر. أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: نثره كثيف بالشعر، نعم، في الإمتاع والمؤانسة مثلا،
1: وهكذا. فأنا تربيت على شعر الآخرين،
0: الإشارات الإلهية، نعم،
1: من قبل ابتدائنا والمحدثين، مثلا عمر أبو ريش، كنا نحفظ، هو ابن عم الوالد، فكنا نحفظ كل شعره ونتغنى به. حتى تأثرنا في مرحلة ما بمزاجه الشعري وعباراته، يعني هو ميتافورز تبع عمر أبو ريشة. حتى نزاع قداني في مرحلة من المراحل، من مراحله هو، يعني في التقاطه للأشياء والتفاصيل واليوميات، يعني فهذا ما أرى من شعر الآخرين الذي تربيت عليه، وشكل طبعا في النهاية ذائقتي. ولكن في النهاية علينا كأصحاب مشروع شعري أن نتخلى عن ما تعلمناه وما أخذناه وما مسحناه من ينابيعهم، لنصوغ مشروعنا الخاص ولغتنا الخاصة وقاموسنا الخاص ومجازنا الخاص.
0: جميل جميل. الشاعر والناقد الأردني راشد عيسى يوصف ملامح نصوصك في تجربتك الشعرية، يقول: تجربة زليخة في الشعر مظلومة، لم تقيم التقييم اللائق بها، علما بأنها يعني هذه التجربة شعرية ذهبية تصمد بقوة أمام المحكات النقدية العالية. سؤالي: هل من حكاية لك مع النقاد، سواء الذين ظلموك أو أولئك الذين أنصفوك إذا جاز التعبير؟
1: هو المرحلة كلها فيها كسل، كسل نقدي. لا توجد حقيقة في كل مكان، لا توجد متابعة حقيقية وصادقة مع التجارب جديدة. فمنذ ما نشرت، أول ما نشرت، يعني ما لم يحدث ذلك، لم يلتقط النقاد تجربتي أو يضيئوا عليها أو يبحثوا فيها إلى آخره. لكن حدث أنه عدد، يعني عدد ما من أهل الشعر وأهل النقد قالوا قولا جميلا فيما كتب، ومنهم دكتور راشد. أنا أسميه أصلا دكتور راشد، هو شاعر النقد النوراني، لأنه هو الوحيد اللي التقط الجانب العرفاني والجانب الروحاني في شعري. لذلك هو عندي، هو له مكانة خاصة لهذه الالتقاطة العميقة الحقيقة.
0: نعم، لذلك ربما جاءت المقدمة وتخيرت مقدمة دكتور راشد في مجموعتك، بالإضافة إلى مقدمة الدكتور رشيد عنان.
1: نعم، حرصت فعلا، حرصت، لأنه تقديم دكتور رشيد قديم من 2013، وتقديم دكتور راشد، رشيد وراشد حلوين، دكتور ليس قديما، يعني قبل نشر الكتاب بفترة بسيطة يعني. نعم، أنا حرصت أنه يكون للدكتور راشد كلمته.
0: نعم، معظم نصوص المجموعة، مجموعتك نوارس تريد أفكارا واضحة، تنتمي إلى قصيدة النثر، ما عدا مثلا قصيدتك المعنونة باسم أبي عبد الرحمن، طبعا ذات إيقاع تفعيلي، وكذلك أيضا القصيدة التي عنونتها باسم بعض صفات الكائن.
1: أيوة.
0: في تجربة شعرية لاحقة لك هي مجموعتك عين ونون، هنالك قصائد نثر وقصائد تفعيلة.
1: نعم.
0: كان بإمكانك في تجربتك الشعرية ربما أن تقفي عند الوزن والقافية والموسيقى المرنانة، تكتبي قصائد ماتعة جدا تدهشين بها من يسمعك أو يقرأك أو يصفق لك، لكنك يبدو أنك قفزت وراء السور، حصانك ذهب إلى وجه آخر، إلى سهوب وبراري أخرى. ما الذي جعلك تنفرين من الشكل الأوحد؟ أنت كما جاء في إحدى قصائدك، ربما صرت من المتهمات بترويع الموسيقى والوزن حسب تعبيرك.
1: لا، أنا لم أنفر، وأنا أترك أصلا نفسي على سجيتها، يعني لا أختار الآن أني أريد أن أكتب قصيدة موزونة بتفعيلة إلى آخره، أو الآن أكتب قصيدة نثر. لا يوجد هذا لا في ذهني ولا في شعوري. تأتي القصيدة كما تأتي مع إيقاعها الهامس اللي هو قصيدة النثر، أو الصائت الذي هو يعني مضطرين أن نميز الآن ونقول قصيدة التفعيلة. وأنا أنشر وأنا أتعمد أن أنشر قصيدة اللي فيها وزن وقافية مع قصيدة الهمس اللي هي قصيدة النثر، لأنه لأقول إن هذا هو الشعر لا فرق. يعني ما بديش أحط قصائد الموزونة في ديوان وأنشر قصائد النثر في ديوان. لست مع من يميز قصيدة النثر بأنها جنس أدبي جديد، كما يقول مثلا صديقنا عباس بيطون مثلا. لا، هو ليس جنسا جديدا، هو شعر وشكل جديد للقصيدة الشعرية.
0: جميل. يعني ملمح آخر أيضا من ملامح تجربتك، بالإضافة إلى هذا يعني عدم الفصل الحاد كما قلت بين الشعر الموزون أو المقفى إلى آخره، أو القصيدة بشكلها السابق وشكلها الحديث أو قصيدة النثر كما يقولون، هنالك أيضا ملمح آخر، يعني أنت لا تستنكفين إذا جاز التعبير من استخدام هذه الكلمة. هنالك تجاور بين السيري والشعري والسردي والرسائلي، يعني هنالك فسيفساء متفشية في نصوصك، كولاجات، تمددات، استطالات، تناولات قريبة بعيدة. مثلا تكتبين في أحد نصوصك: وأمس مات سعد الله والنوس، كان ذلك جرعة إضافية من زيت القلي الحار في معدتي، وعدت إلى بيتي مجرورة بألم قاهر، ودخلت فراشي لأتوازن. يعني أنت كتبت البلبال على هيئة رسائل، لكن يبدو أنك أيضا استللت منها نصوص شاعرة حسب توصيفك، وأيضا ذهبت إلى هذا الاحتشاد أو إلى هذا التجاور بين كل هذه السيرة والشعر والسرد والرسائل إلى آخره.
1: نعم، هو الشعر فيما أرى موجود في كل شيء، موجود في الجسد، موجود في الأشياء، موجود في الفنون، في المسرح، في حتى في الطبخ. الشعر موجود. شوف، اهتمام طباخي العالم بتقديم مثلا الطبق قصيدة كأنه قصيدة، جماليا، ألوان، خطوط، لوحة لا تتكلم فقط وإنما ربما ترقص. فالشعر موجود في كل شيء.
0: طيب. نعم.
1: موجود في الرسالة طبعا، موجود في الخبر إن شئت، موجود في الكلام، موجود في كل شيء. فكل ما هنالك علينا أنا علي كشاعر أن ألتقط هذا الشعر من موهوباته. فهذا هذه التجربة الخاصة التي فعلتها في البلبال أبواب في الوجد والكرى يعني النوم. لأن في حديث كثير عن النوم في داخل المجموعة. إذا الشعر هو يتجه أصلا القصيدة والقصيدة بين قوسين. القصيدة العربية اليوم تتجه للبحث عن الشعر في أشكاله المتعددة والتقاطها، وهذا ما حاولت فعله في مجموعتي البلبال.
0: نعم، يلحظ أيضا القارئ أنك تشتغلين على ثيمة سوء الفهم في عدد من نصوصك. مثلا نصك سوء تفاهم عارض تكتبين فيه كل ما مدحته فيك تحقق، ولكن في آخر لم ألتقي به. يعني ربما هنا الصورة غرائبية.
1: هذا هجاء.
0: يعني هناك احتماء ربما بسوء الفهم حتى وإن كان عارضا. تكتبين في مجموعتك البلبال: حرة أكثر مما أطيق، ولذا فإنني في السجن، وكلما أوغلت أجنحتي في هواء الحرية كانت قدماي تغوص في الطين، الطين المعمول من الالتزامات والتأويلات والكلام. يعني هجاء الممكن والثناء على المستحيل، طبعا فكرة أثيرة للشعراء، لكنك أيضا أنت يعني تذهبين إلى هذه الاشتغال على ثيمة سوء الفهم يعني بشكل واضح. يعني ماذا يريد الشاعر في رأيك في الاقتراب من هذه الثيمة تحديدا، أو هذه الحالة، أو هذه المعضلة، أو هذه الدوخة، أو هذه
1: الفهم كله؟ كل الفهم في الشعر غير مطلوب، فما بالك إذا حدث سوء فهم؟ فيعني هناك ذنبان، ذنب محاولة الفهم وذنب سوء،
0: وذنب الإفشاء ربما عن ما يمكن أن يكون يعني الأمر

0: في مرحلة أواخر الخمسينات والستينات والسبعينات، وأنا تتلمذت عليها أظن سنة 1959. أولا كإنسانة هي إنسانة راقية الإنسانية ومثقفة ثقافة عميقة، خريجة جامعة دمشق، وهي أيضا عالمة وباحثة، لها عدد من كتب حققتها، أظن حققت الآن حتى لا تخونني الذاكرة، حققت كتاب مع عبد المعين الملوحي الشاعر الصنفي، كتاب مهم كتير، الشجري أظن، الشجري. ولها كتب أخرى، كانت تشتغل كمان بعد التعليم، اشتغلت في مجمع اللغة، المجمع العلمي للغة العربية في دمشق. وعلمتني، يعني أنا مدينة لها بتأكيد حبي للغة العربية، لأنه كنت أحبها منذ طفولتي يعني، ودلتني على طرق التعرف بهذه اللغة، وظلينا على علاقة طويلة معها، هي معروفة في الأفق التعليمي التربوي الدمشقي.
1: نعم. هنالك سطر في إحدى قصائدك تكتبين فيه: ومثقفون بأنصاف لحن يتعاركون حول قصيدة النثر. ربما عدنا قليلا إلى الوراء ونحن نتحدث عن قصيدة النثر، يعني ربما هذه الإشارات أو مثل هذه الإشارة تبين أنك خارج سياقات المماحكات والثرثرات والجدالات العقيمة حول مشروعية شكل من الأشكال ومن بينها قصيدة النثر.
0: صحيح. والآن في مماحكة جديدة يترأسها الشاعر التونسي المنصف المزغني، وأنا أقرأ ملاحظاته ومرات أعلق عنده وأضحك يعني.
1: وما فحوى تلك المماحكة؟ حول ماذا؟
0: المماحكة حول شرعية مشروعية النص النثري أو الشعري. ما زال الحديث حول أنه هؤلاء يهربون من الوزن لأنهم لا يعرفونه فيذهبون إلى النثر.
1: قصة قديمة. نعم. أنت تحدثت قليلا عن الضحك، أيضا هنالك نص في كتاب البلبال بعنوان المستفهمة تكتبين فيه: قرأت كتاب كونديرا الضحك والنسيان فظللت أضحك، أتذكر وأضحك، أمشي وأضحك، أسافر وأضحك، أقرأ وأضحك، أتكلم بالهاتف وأضحك، حتى نسيت لما كل هذا الضحك. كيف كتبت؟
0: نعم. اللعب على المفردة والمعنى، مجرد لعب فقط.
1: جميل.
0: اللعب يأتي أيضا بموسيقى أضحك، التكرار ما يحدثه، يعني كأني أنا أكتب سوناتة مقطوعة موسيقية صغيرة وأضحك وأضحك وأضحك.
1: جميل. هنالك أيضا استدعاء للقطط في كثير من نصوصك، مثلا نص إني لها تكتبين: متهيئة مثل قطط المحاصرة التي سأقلم أظفارها لئلا تمزقك من شدة الوصال، أو في نصك يحمل عنوان جميل: أنت ولديك قريح، تكتبين: ولك عينان لا تجادلان كما لو كانتا قطة تتمسح، أما اللحظات فلكم تتمطى قربك. في نصك أيضا شمس محرقة، طبعا هذا النص هديته إلى عناية جابر الشاعرة الجميلة عناية جابر، تكتبين في هذا النص: مهما يكن ما أمرتني به فلن أبتعد كقطة خائفة. لديك نص قصير بعنوان قطة أيضا يقول أو تكتبين فيه: مخاضها عسير تلك الهرة.

0: كأنها تنوي أن تضع نمرا هصورا، تكتبين أيضا هرتي تتمسح بي دون أن تريد مني غير الحب على عكس بعض البشر. يعني يبدو أن هنالك علاقة حميمة بالقطط، وأيضا كما علمنا أنك أن لديك هرة اسمها باندا أيضا.
1: أنا عندي في وقت من الأوقات كان عندي 8 قطط، محبة للقطط، تعيش القطط معي. الآن آخر قط هو سكر، وأيضا حظي بشيء بذكر له في شعري. فالحقيقة كائنات جميلة رائعة، لها عالمها، وجودها معي في حياتي، يعني وجود سمح جميل لطيف، وعطوني كثير من إلهام، ألهموني كثير من المعاني التي لم أكن وكان لا يمكن أن أعرفها يعني، أو أكتشفها أو أكتبها دون يعني مؤانسة من هذه الكائنات.
0: العاشقة في مجموعتك البلبال تقول: سأفعل من الحبة قبة. هل يمكن أن نقول بأن بذرة الكتابة تتمحور حول أو ترتكز على مثل هذا الفعل الخلاق،
1: طبعا
0: يعني المبالغة،
1: طبعا
0: أقصد
1: دائما
0: رمي الحجر في البحيرة لتتشاسع الدوائر، الكلمات، إثر الكلمات مثلا؟
1: طبعا دائما نعمل حد قبة طبعا، وقباب وأبنية وقصور وهياكل ومعابد، ثم نهدمها فوق رؤوسنا.
0: نعم. عندك أو لديك احتفاء بالمطر أيضا في أكثر من نص.
1: إذا جنبي سكر
0: تحياتنا إلى سكر أيضا عبر الهواء.
1: نعم،
0: هنالك احتفاء بالمطر خصوصا في قصيدتك في أوانه، يعني يبدو أنك تحتفين بالمطر على طريقة الشرقيين المتضورين للماء، أو ربما على رأي السينمائي الإسباني لويس بونويل: المطر صانع الحضارات العظيمة، على حسب ما يقول، أو شيء من هذا القبيل.
1: المطر ظاهرة طبيعية، وفعلا ظاهرة مدهشة، فجأة تجد الماء ينسكب عليك من أعلى، يعني وخاصة في المناطق الصحو فيها أكثر من المطر، ظاهرة جمالية، ظاهرة تستدعي الفكر، ظاهرة يعني ظاهرة كمان مقابلها العطش، يعني تلبي العطش، تلبي الحاجة، تلبي، تغير كيمياء التربة والأرض، بتطلع روائح الأرض لما في أول مطرة. يا سلام، هل جربت ذلك؟ أكيد كل الناس اللي في بلادهم مطر قليل دائما في هذا الإحساس والتشوق. فملاحظاتك يا أستاذ صالح فظيع أنت، يعني ولا نقاد، ما أنا بشوف
0: نحاول
1: أنا
0: أن نتفرس في نصوصك وفي كلماتك. في أحد نصوصك تكتبين الكلمات: لا ترى ما يسيل من شقوق أرواحنا. يعني يبدو أن الشاعر، أو يعني الشاعرة طبعا، الشاعر أحيانا يلجأ إلى نقد أدواته التي يستخدمها، يلجأ إلى نقد، دعينا نقول، معاوله، أسلحته، لغته، يعني كما قلت الكلمات: لا ترى ما يسيل من شقوق أرواحنا. يعني ما الذي يوصل الكاتب أو الشاعر إلى هذا الحال من وجهة نظرك؟ تطوير للتجربة مثلا، تضعضع الكلمات، أو ضيق العبارة حسب النفري، الطبيعة الارتيابية للشاعر، ماذا في رأيك تظنين؟
1: هو الشاعرة تهدم ما تبني وتبني مما هدمت، ولا تقف عند فكرة أنشأتها فيما سبق. يعني هي هالقد الشعر يطلب التغاير والتجدد والاختلاف في كل مرة أنت أيتها الشاعرة تقتربين من هذا الحما أو ذاك. ما قلته صحيح سليم، نعم
0: نعم،
1: أننا نهدم ما نبني.
0: جميل. القفلات التي تختتم بها نصوصك يعني قفلات غير متوقعة، يعني مثلا نهاية قصيدتك على شط بحر الحكي التي تنتهي بهذه الكلمات: ولكنني هذه المرة لن أفعل، أو تختمين قصيدة أخرى بالقول: لست سوى مانيكان ألبسك ما أفصل من قصائد. يعني ربما هنالك قوة وصلادة تقتضيها اللحظة، ربما لنفض الرقة واللطف الهائل أو الهشاشة، لا أعرف. يعني قفلات مميزة فانتازية ربما، دعينا نقول بين القوسين، التي يختتم بها النص. قفلات غير متوقعة.
1: نعم، بأعترف بأنني اهتممت أنه أتى الاهتمام بنهاية النص من شيء تعلمته من عمر أبو ريشة. فهو بيته الأخير هو الذي يعني بيت الإضاءة، خلينا نقول. فتعلمت أنه أن يكون البيت الأخير أو السطر الأخير هو سطر المفاجأة، يعني أن لا يكون يعني على خلاف عمر أبو ريشة. عمر أبو ريشة هو يضيء ما قبله، لكن أنا أخالف ما قبله أو أناهض ما قبله أو أرفض ما قبله أو ففي تقابل وفي شيء من الرفض. نعم، لاحظتك صحيح.
0: طبعا لم يتح لنا للأسف الشديد في هذه العجالة أن نتحدث عن، دعينا نقول، جبهات أخرى في لحضورك، يعني ملفت في تجربة نشاطك في الحركة النسوية مثلا، اشتغالاتك المتعلقة بدراساتك في النقد اللغوي والجندري، كتابتك للقصة القصيرة، كتابتك في أدب الأطفال أيضا. لكن إذا سمحتي لنا إطلالة قليلة على كتابك في نقد أدب الأطفال، الذي حمل عنوان نحو نظرية في أدب الأطفال، صدر عام 2003. ما الذي كنت تسعين له في هذه الدراسة؟ ما الذي جعلك تكرسين يعني جهد ووقت ثمينين من أجل الذهاب نحو نظرية في أدب الأطفال حسب ما حمله عنوان الكتاب؟
1: أنا كنت في الأصل في مهنتي، يعني كعمل كنت أشتغل في التعليم. ففي مرحلة التعليم ومرحلة الأمومة المبكرة، يعني صار عندي أطفال، فصرت أهتم بالأدب الذي سيقدم إليهم. في تلك الفترة وهي السبعينات، خلينا نقول من القرن الماضي، كان الأدب العربي، الأدب الطفل العربي، قليلا وبشكل عام ضعيفا، يعني والجيد منه يعني محدود العدد. فنشأ من هنا اهتمامي أني أعلم وأنشئ وأكتب يعني لأطفالي، وأعلم من خلال كتاب يعني تعليمي إلى حد ما أو علمي بحث. هذا السبب في اهتمامي بتلك المرحلة. بتلك المرحلة كتبت كمان للأطفال، كتبت الماستان اللي ذكرتهم في مطلع الحلقة. وشاركت في مؤتمرات وبحوث أخرى غير الكتاب، يعني أنا حتى ما ذكرت بالسيرة الذاتية تبعتي. على فكرة ذكرت الآن يعني أنا كتبت أيضا، ساهمت في كتابة كتابة كتب باللغة في الأدب العربي لعمان لكم للمرحلة المتوسطة، الجامعية المتوسطة.
0: الجامعية؟
1: نعم، الجامعية المتوسطة أو هيك شيء يعني، أو كليات متوسطة بعد التوجيهية،
0: بعد الثانوية،
1: بعد الثانوية العامة.
0: نعم نعم
1: نعم، مع دكتور محمود السمرة ومجموعة.
0: تكتبين في نص لك بعنوان شاعرة: الشعر يتقافز حولها في الأشياء، هي تلملمه بأصابعها الناحلة وتحشو به قلبها حتى اندلعت منه الأنهار. أظن بهذه الكلمات التي لا ريب أنها تعبر عن تجربتك وكتابتك وعن قصائدك أختم هذا اللقاء. أشكرك جزيل الشكر الشاعرة والباحثة زليخة بوريشة على حضورك معنا في هواء الكتابة. شكرا على ألقك وعلى جهدك وعلى الجو أيضا الذي انشغلت به وانشغل بك شعرا وسردا وبحثا ودفاعا عن المعنى وعن الحرية وعن الجمال.
1: تسلم تسلم.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية. فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادته الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة ولشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية الطيبة وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانب آخر، بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتناسق الرؤى إزاءها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر أمنا وتوازنا في المنطقة. وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية وفق قواعد القانون الدولي وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عمان ودولة قطر، إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك دعما للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار. ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: لتعزيز الإنتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC. وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع، وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
2: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا، وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع. وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
1: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
3: الاتفاق في الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركية هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جيوفيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حفر حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد تقييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
1: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
0: انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضوا في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة 2027-2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية. وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم ودعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل للاتفاق النهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. في لبنان أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي. أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو. كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وقرر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027 مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة. استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حاليا. وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواني والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وعلى هامش المقابلة وقعت سلطنة عمان ممثلة بشركة مواني أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة المواني البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير المواني والبنية الأساسية والمرافق البحرية إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم في لقاء يتجدد في رحاب الفن والثقافة. في رحلتنا مع الليل، حيث تتعانق الكلمة مع النغمة ويلتقي شجن الصوت ببهاء الحوار في أمسية تزهو بالمعاني وتتألق بالطرح. تسعون دقيقة من السمر والوصال الجميل نقضيها معكم، نجعل فيها من الأثير جسرا للمحبة، ومن الكلمة نبضا يضيء المعنى، ومن الجمال رفقة تأخذنا إلى آفاق أرحب من الذوق والمعرفة. أهلا وسهلا بكم مستمعين في أثير المحبة على وقع حكايات الغيم وتراحيب المطر، نصحبكم في سهرة فنية ثقافية تفيض بالجمال والمحبة.

حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير المحبة، هذه السهرة الفنية اللي فيها الفن والطرب والثقافة. بالتأكيد في محطاتنا اليوم راح تكون محطات فنية مثل ما عودناكم، وأيضا مجموعة من الأخبار الثقافية، إضافة إلى محطات مع ضيوفنا الكرام. بإذن الله راح يكون معنا الأستاذ محمد المسروري، مشرف مركز منح الثقافي، هذا المركز اللي مر بتحولات على مدار عقدين من الزمن، يقوم طبعا ومستمر بمجموعة من الأنشطة الفنية والعلمية التقنية الثقافية. رح نتعرف على تفاصيلها وعن أبرز ما يقوم به المركز تحديدا خلال الفترة الصيفية مع الأستاذ محمد، مشرف مركز منح الثقافي. وأيضا راح يكون معنا شاعرنا ناصر بن حميد العلوي، قائد وشاعر فرقة الولايف الحماسية، حول جديد الفرقة وأبرز محطاتها الفنية. وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه السهرة الفنية اللي راح نصحبكم فيها إلى 11 مساء. في هذه المحطات المختلفة ما بين الأخبار ومحطات اللقاءات معكم مستمعينا تحيات فريق العمل، في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري. هندسة الاستديوهات حسن بن سعيد تبوك. وفي الإخراج أحلى التحايا لكم من مخرجنا محمد آسل صفراوي.

مستمعينا في أثير المحبة، نحن معكم للحديث نبض وللقاء ألفة وللمحبة أثر لا يغيب. في أولى محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم حديث عن أو خبر عن فعاليات يوم عمان، هو افتتح المتحف الوطني. خلنا نقول إنه المتحف الوطني افتتح معرض وفعاليات يوم عمان بعنوان عمان وإيطاليا 2000 عام من التلاقي الحضاري في متحف بريرا الكبير بمدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية. ويستعرض المعرض الحوار المتواصل والروابط التاريخية التي جمعت الحضارتين على مدى ما يقارب 2000 عام من خلال شبكات التجارة والمعرفة والتبادل الثقافي. ويسلط الضوء يعني هذا المعرض على الإرث المشترك وأوجه التلاقي بين الثقافتين، مستعرضا المكتشفات الأثرية وأدب الرحلات والخرائط والفنون في رحلة تكشف عن إرث حضاري ثري امتد عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. المعرض يستمر حتى 13 من سبتمبر 2026، ويأتي في إطار مبادرة يوم عمان التي يتبناها المتحف الوطني لإبراز الموروث الحضاري والثقافي العماني أمام الجمهور الدولي. كما يسلط المعرض الضوء على روابط حضارية مشتركة بين عمان وإيطاليا، منها طبعا نظام الأفلاج لإدارة المياه وأهمية اللبان في الطقوس والممارسات الدينية، فضلا عن دور التجارة والتبادل المعرفي في تعزيز التلاقي بين الثقافتين عبر العصور. في خبر آخر ومحطة فنية، هذه المرة المطربة ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة حنيت من كلمات وألحان عامر لاوند وإشراف عام حلمي بشير، في أول يعني تجربة إخراجية لابنتها صوفي العبدول التي قدمت والدتها بشكل شبابي ومعاصر يتناسب مع كلمات الأغنية وألحانها التي أكدت ديانا تميزها بغناء اللون البدوي بلمسة معاصرة.

0: حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير المحبة في محطاتنا الفنية والثقافية المختلفة. لابد من لقاءات نتحدث فيها عن المراكز الثقافية التعليمية اللي تستهدف أيضا النشء وأبنائنا وإخوتنا الأعزاء عموما. في أثير المحبة وفي أول محطاتنا الحوارية تأخذنا إلى مركز منح الثقافي، أحد الصروح الثقافية البارزة في سلطنة عمان، ويعني يقوم بدور فاعل في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي من خلال البرامج والفعاليات المختلفة. في هذه التجربة نقترب منها ونقترب من أبرز المبادرات والأنشطة التي يقدمها المركز مع الأستاذ محمد بن سالم المسروري، مشرف مركز منح الثقافي. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله
1: يا
0: أستاذ
1: أهلا وسهلا.
0: محمد. في البداية لو نتعرف مع المستمع على مركز منح الثقافي وما أبرز أهدافه ورسائله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مركز منح ثقافي هو مركز أو مؤسسة ثقافية أهلية، يعني تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، يعني حاله مثل حال بقية المراكز والمكتبات الأهلية. افتتح عام 2017، وكان قبل ذلك يعني عبارة عن مكتبة يعني تحمل اسم العلامة محمد مسعود البوسعيدي، وهو أحد يعني أعلام ولاية منح.
0: نعم.
1: المكتبة يعني افتتحت عام 1998، يعني منذ فترة طويلة، ثم رقيت إلى مركز ثقافي. يعني مركز ثقافي يختلف عن المكتبة اللي هو يعني بأقسام أكثر، فأقسام المركز الموجودة الآن يعني ظلت هي المكتبة باسمها السابق، يعني وهي عبارة عن يعني مكتبة واسعة مهيئة بالمكان للاطلاع وكذا للمذاكرة، وفيها ما يقرب من 5000 عنوان يعني في مختلف الفنون.
0: ما شاء الله.
1: القسم الآخر من أقسام المركز، وهو قسم يعني نشط جدا، هو النادي العلمي للابتكار، ويعنى يعني بالأشياء التقنية والعلمية. أيضا في ملحق الاستوديو، وفي طور الإنشاء أيضا هناك قسم الوثائق والمخطوطات.
0: نعم.
1: فهذه أقسام متعددة في المركز.
0: عن
1: طبعا المركز يعمل بنظام فرق العمل، كل يعني فريق من هذه الفرق يعني مختص بمجال معين. مثلا في نادي العلم الابتكار يوجد فيه مجموعة من يعني كما قال المهتمين بالجانب العلمي والتكنولوجيا والبرمجة، وأيضا في الجانب مثلا المكتبات والمخطوطات أيضا فيه أشخاص يعني مهتمين بهذا الجانب.
0: صحيح. إذا تحدثنا عن أبرز الأهداف والرسائل التي يقدمها المركز للطلاب أو المشاركين أو الأعضاء.
1: نعم، هو المركز يقدم يعني رسالة للمجتمع، يعني مفادها أن المركز رسالته هي تحفيز فئة المجتمع
0: نعم.
1: نحو التحصيل المعرفي وتنمية البحث العلمي. يعني هو بما يخدم يعني أقسام هذا المركز. له عدة أهداف، منها تطوير يعني الخدمات المكتبية وتوفير المصاري العلمية في الحيز المكاني، يعني هي عبارة عن مكتبة تطويرها، وأيضا تعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع.
0: نعم.
1: فهذه يعني بعض الأهداف التي يعني يصدرها المركز للمجتمع.
0: من انطلقت فكرة المركز أساسا، من لما كانت مكتبة أهلية إلى أن وصلت إلى أن تكون مركز متكامل، مر يمكن بتحولات مختلفة وأيضا على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للمجتمع.
1: لا شك، نعم.
0: إذا تحدثنا عن طبيعة البرامج والفعاليات التي ينظمها المركز على مدار العام بشيء من التفصيل من خلال الأقسام أيضا اللي ذكرتها.
1: نعم، طبعا مثل ما ذكرت يعني المركز له عدة أقسام، يعني وجدير بالذكر أن المركز يعني يقدم يعني ما يقرب من 50 فعالية في كل عام في
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: مجالات مختلفة،
0: نعم.
1: منها برامج ثقافية توعوية، منها برامج دينية، منها برامج علمية. يعني على سبيل المثال للحصر، إنزين عندنا في المركز يعني يعنى ببعض الأشياء الثقافية مثل الندوات. فقدم المركز سابقا يعني ندوة عبارة عن أو عن عنوانها يعني الدور الحضاري لولاية منح.
0: نعم.
1: هذه الندوة تناولت تاريخ الولاية وأيضا المكانة العلمية في لولاية منح، وذكرت يعني مجموعة من الشخصيات العمانية أو الشخصيات العمانية نعم في الولاية، في العلماء والشعراء،
0: نعم.
1: وأيضا تناولت شيء من يعني يخص بالولاية وهو نظام الأفلاك.
0: جميل.
1: يعني عدد الأفلاك ونظام دورانها يعني وآلية ترتيب يعني السقي، في هذا كله متعلق بهذه الندوة.
0: نعم.
1: أيضا من جانب الشخصيات العمانية، تناولت ندوة الشيخ سالم بن سعيد الصايغي، أقامها للمركز نفس الشيء، وتناولت هذه الشخصية العمانية، وهو طبعا أحد نفس الشيء أحد علماء ولاية مرح. أيضا المركز يقدم يعني كل سنتين أو كل 3 سنوات ملتقى ثقافي.
0: نعم.
1: الملتقى الثقافي في عدة فعاليات، وهو غالبا يستمر يعني يومين أو 3 أيام، فيكون في فرق العمل كلها مجتمعة، كل يعني فريق يعرض بضاعته. فمثلا في الجانب يعني جانب نادي العلم الابتكار، يعني الأعضاء يعرضون يعني مثلا في مجال الروبوت،
0: نعم،
1: ويقدمون ورش في مجال الروبوت. أيضا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعني يحضر بمثال لطابعة يعني صغيرة تقريب الصورة يعني لهذا العلم. بالنسبة مثلا لفريق الشفاء، موجود معنا من ضمن فرق المركز، يقدم خدمة مجانية للمجتمع، مثلا قياس الضغط والسكر، لقياس يعني أو لتوعية الناس بخطورة هذه الأشياء.
0: جميل. إذن
1: نعم
0: أستاذ محمد، يعني ما شاء الله مجموعة واسعة من الخدمات التي يقدمها المركز حتى في الجانب الصحي، إذا يعني نحن دخلنا الحين
1: نعم
0: وتوعوي حتى نقدر نقول. كيف يحرص المركز على استقطاب مختلف الفئات العمرية ومختلف المناشط للمجتمع؟
1: والمركز مثل ما ذكرت يعني يطرح يعني فعاليات لكل الفئات ولكل يعني فئات متنوعة، من بدءا من الصغير إلى الكبير وللرجال والنساء.
0: نعم.
1: يعني على سبيل المثال، يعني من ضمن البرامج التي يطرحها المركز شيء فعالي اسمه الفلك الصغير. الفلك الصغير تستقطب غالبا طلاب الصف الأول أو ما قبل المدرسة حتى،
0: جميل.
1: يعني عرض مجسمات الكواكب، شرح بسيط جدا للنظام الشمسي مثلا، يعني مثلا لو نرتقي مثلا فيها أكبر، مثلا طلاب المدارس ممكن نجيب لهم مثلا تلسكوب ونشاهد بعض الأجرام السماوية التي
0: نعم.
1: ممكن تظهر في تلك الفترة. بالنسبة للبرامج لكبار السن، في أيضا يعني برامج تعليمية وأيضا برامج كما يقال ثقافية، يعني من ضمنها هذه الندوات والملتقيات التي يقدمها المركز.
0: نعم جميل.
1: المركز يحرص على يعني يقدم برامج يعني تغطي كل فئات المجتمع، وهي أيضا توجد برامج تخص الباحثين، وهي الندوات اللي ذكرناها. يعني بعض الندوات يعني تستقطب باحثين في مجال معين مثلا.
0: نعم جميل. إذا من ضمن البرامج أيضا اللي تعملون عليها وأطلقتوها خلال الفترة الأخيرة برنامج همم عالية، ما أبرز المحاور والأهداف اللي يسعى لتحقيقها هذا البرنامج، ونتعرف أيضا على تفاصيله؟
1: نعم، برنامج همم عالية قد يكون هو طبعا آخر برنامج أطلق يعني من يومين ربما،
0: نعم،
1: وهو يعني سبق مجموعة من البرامج خلال هذا الصيف. الحمد لله يعني الصيف كان يعني كما يقال كثيف من البرامج. فهذا البرنامج يعني يستهدف الطلاب الحلقة الأولى في الغالب، والهدف منه يعني إشغال الطلاب بما ينفعهم في الإجازة الصيفية، يعني الأشياء اللي ممكن نقدموها الإخوة القائمين على هذا البرنامج هي مثلا تنمية مهارة والمهارات القراءة والكتابة. يعني مثلا الطلاب الذي يعني عنده ضعف في القراءة، يعني هذه فرصة حاله أنه ينمي هذه الموهبة أو ينمي هذه أو يتجاوز هذا الضعف مثلا في القراءة. إنزين، أيضا في تقدم برامج أو ورش علمية يعني تناسب سن هذا تناسب هذا السن لهؤلاء الطلاب الذين يلتحقون بهذا البرنامج. أيضا في مراجعة وتثبيت لجزء عام يعني خلال هذه الفترة.
0: جميل.
1: أيوة.
0: هذه البرامج والأنشطة كلها أستاذ محمد، كيف تقيمون أثرها في تعزيز الوعي والمعرفة في المحيط بالمركز؟
1: نعم، غالبا المركز يعني احنا نعمل استبانة بعد كل فعالية، يعني لما ينتهي البرنامج، خاصة إذا كان البرنامج طويل يمتد أسبوع، يعني البرامج احنا عندنا تمتد بعض حتى لأشهر. البرامج الطويلة.
0: نعم.
1: ففي نهاية البرنامج غالبا نعمل استبانة، نرسلها للمشتركين يعني نشوف رأيهم بالفعالية. وأيضا إذا كان في يعني أشياء ممكن نطورها في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: أيضا نفس الشيء نشوف إقبال الناس، يعني بعض الأحيان الفعالية تطرح أكثر عن مرة. فإحنا يكون عدد محدود لبعض الفعاليات، فلما نغلق التسجيل الناس مباشرة يطالبوا يعني بإقامة فعالية مرة أخرى، وهذا يعني إشارة على إنه يعني هذه الفعالية لقت قبول عند الناس.
0: شاهدتوا مشاريع أو ابتكارات شبابية انطلقت من المركز وصلت لمراحل متقدمة، أو حتى مشاركات مثلا في دول أخرى، معارض، ملتقيات، ندوات إلى آخره؟
1: أغلب المشاركات الآن يعني على مستوى محلي. نعم، يعني بعد ما قدمت الآن على مستوى دولي مثلا، لكن إن شاء الله نسعى بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله تعالى
1: دولية.
0: نعم. وهل يعني تعملون أيضا على شراكات مع مؤسسات تعليمية أو ثقافية؟ الشراكات هذه أحيانا ممكن تسهم في تطوير برامج المركز بشكل عام، وهي اللي توصل هذول المشاركين الطلاب أو الأعضاء إلى محافل أكبر.
1: لا شك أن المركز يعني شارك مع العديد من المجتمعات من مؤسسات المجتمع المدني،
0: نعم،
1: وخاصة التي تتقاطع يعني مع المركز في نفس الأهداف والرؤى. على سبيل المثال منها وزارة التعليم، يعني المركز شارك سابقا في مهرجان العلوم،
0: نعم،
1: زين، يعني تحت اسم النادي العلمي للابتكار، وفي تقريبا قبل أسبوعين يعني شارك في فعالية اسمها رعاية الموهوبين في محافظة الداخلية.
0: نعم، جميل.
1: والمركز هو الذي يعني يتبنى هذه الفعالية. طبعا أقيمت هي فعالية شتوية وصيفية. الفعالية حتى الشتوية على مستوى الداخلية كانت يعني أقيمت في المركز. أيضا في شرطة عمان السلطانية كان تقريبا قبل 3 أشهر يعني شارك المركز في أسبوع المرور الخليجي.
0: نعم، جميل.
1: نعم. على مستوى مثلا وزارة الثقافة، بحكم أن المركز يعني تحت مظلة وزارة الثقافة، يعني المركز استضاف ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية تقريبا عام 2017، يعني هو ملتقى سنوي كانت يعني تقدمه الوزارة. أيضا إن شاء الله في فعاليات جاية يعني بتكون بالتعاون مع مركز منح الصحي مثلا، ويعني هي مبادرة أطلقها يعني مكتب ساعات والي منح، يعني هي عن تحذير من خطر المؤثرات العقلية والمخدرات. فتكون شيء حملة يعني بالتعاون مع مركز منح الصحي، يعني تستهدف فئة طلاب المدارس.
0: نعم، إذا هذه من المشاريع والمبادرات اللي يعمل عليها المركز خلال المرحلة المقبلة.
1: نعم.
0: في أيضا مشروع آخر كذا نقول يلوح في الأفق قريبا بإذن الله للمركز؟
1: وإحنا حقيقة نعمل على عدة أشياء في المركز بهدف التطوير.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها متعلق بالمكتبة، حاليا نشتغل عليه وهو إعادة فهرسة المكتبة، يعني بما يضمن يحافظ على الكتب الموجودة.
0: نعم.
1: ويسهل يعني طريقة البحث، وأيضا يعني التحول الرقمي لأغلب فعاليات المركز، بحيث أن يكون التسجيل والمتابعة كلها عن طريق يعني رقميا.
0: جميل. هذه التحولات أو هذه المشاركات عفوا تكون بمشاركة الطلاب؟
1: نعم، مشاركة الطلاب.
0: نعم،
1: يعني وأغلب أعضاء المركز يعني متطوعين هم.
0: نعم، جميل.
1: وغالبا يعني كما قال عندهم شغف بالشيء اللي قدموه. يعني كل حد في مجاله، مثلا في مجال النادي العلمي ربما يكون معلم في مادة الفيزياء مثلا، في مادة الكيمياء، أو ربما طالب بعد في لازال لكن عنده شغف مثلا في طباعة ثلاثية الأبعاد وفي البرمجة، يحب هذا الشيء.
0: نعم.
1: غالبا هم يعني اللي يقوم بهذا الأشياء.
0: صحيح.
1: حتى في الجانب الطبي مثلا فريق الشفاء احنا يعني اللي موجود معنا قائم عليه يعني مجموعة من الأطباء والممرضين نفس الشيء، وشي حملات يعني تكون يعني بهدف التوعية يعني.
0: أستاذ محمد، إذا تحدثنا عن الاستوديو اللي ذكرته في البداية، هل هو استوديو جاهز أم أنه تحت الإنشاء نقول؟
1: الاستوديو جاهز.
0: نعم، جميل.
1: لكن أغلب يعني استخداماته إما للتسجيل الصوتي مثل تعليق صوتي مثلا، أو للبرامج المرئية يعني طويل الحوارات كذا.
0: نعم.
1: حتى يعني المتابع مثلا لقنوات المركز، قنوات التواصل مثل اليوتيوب، الانستغرام، يعني يجد بعض الحلقات موجودة مسجلة هناك.
0: نعم، إذا هناك في أيضا إنتاج محتوى رقمي وبرامج تستهدف منصات التواصل الاجتماعي للشباب.
1: نعم.
0: يعني المهارات الإعلامية أيضا حاضرة معكم مع الشباب المشاركين، وممكن مستقبلا أيضا نشوف فيه كثافة للورش أو مثلا الملتقيات اللي تدعم الجانب الفني والإعلامي في المركز.
1: نعم إن شاء الله، وإحنا يعني نفس الشيء نحاول نطور من أداء الشباب القائمين على هذا
0: نعم
1: المجال.
0: إيش الكلمة اللي توجهها اليوم للشباب للاستفادة من البرامج الثقافية والمعرفية اللي يقدمها المركز؟
1: يعني حقيقة أدعو الشباب والمجتمع ككل يعني إلى دعم مثل هذه المشاريع،
0: نعم.
1: سواء الدعم المادي أو حتى يعني بالحضور، يعني الحضور لفعاليات هذا اللي يقدمنها مثل هذه البرامج هذه المراكز. هذا واحدة يعني دافع، يعني لما يشوف الشخص يعني ما شاء الله كثافة في الحضور وكذا وإقبال الناس فهو يتشجع أنه يعني كما يقال يؤدي أكثر.
0: نعم.
1: في هذا الجانب أيضا يعني أدعو الشباب خاصة أصحاب التخصصات يعني اللي عنده شيء ممكن يقدمه للناس للمجتمع أنه يبادر يعني لتقديم النافع والمفيد خدمة للمجتمع وخدمة للوطن.
0: نعم. المراكز والمشاريع الناجحة دائما يكون في لها خطط قصيرة الأمد وخطط أيضا شوية تكون طويلة يمكن بالسنوات، فإذا نظرنا للمستقبل القريب أو البعيد، الخطط اللي يطمح لها مركز منح بعد مثلا 5 إلى 10 سنوات من الآن؟
1: نعم إن شاء الله يعني يكون في ريادة في تنمية الثقافة والمعرفة
0: نعم
1: والمهارات البشرية، يعني هذه هي رؤية المركز أصلا. نعم في تنمية ثقافة المجتمع المحيط والمعارف والمهارات، وكل يعني قسم من أقسام المركز يعني يسعى لتحقيق هذه الرؤية.
0: نعم
1: وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والإعانة.
0: شكرا لك أستاذ محمد بن سالم المسروري مشرف مركز منح الثقافي، كانت هذه المحطة الحوارية عن المركز وما يقدمه من برامج ثقافية وعلمية وتقنية مختلفة، وهذه دعوة أيضا لكل من يستمع لنا اليوم في أثير المحبة أن يستفيد من البرامج المقدمة من المركز، سواء كانت التقنية البرامج السمعية والحوارية عموما المقدمة للمحتوى الرقمي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، أو أهل الولاية والمنطقة والقريبين أيضا منها الاستفادة من البرامج الحضورية الندوات والملتقيات. وبإذن الله دائما كذا المركز يكون في ريادة متقدمة وشراكات مختلفة تنفع المجتمع وتفيد الفكر والثقافة. شكرا لك أستاذ محمد.
1: جزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافة. الله يبارك.
0: يعطيك العافية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الوطني الجميل في محطتنا الليلية من أثير المحبة. نعود للأخبار الفنية والثقافية. في هذه المحطة نتحدث عن الشاعر والمثقف والباحث في التراث الشعبي علي عبد الله خليفة التي فقدته الساحة الشعرية والثقافية. هو أحد أبرز رموز الحركة الثقافية والأدبية في مملكة البحرين والخليج العربي بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 6 عقود، ترك خلالها بصمة راسخة في الشعر والثقافة والعمل المؤسسي والبحث في التراث الشعبي، ويعد الراحل من الجيل المؤسس للشعر البحريني الحديث ومن أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي منذ 60ات القرن الماضي، حيث جمع بين الإبداع الشعري والعمل الثقافي البحثي، وارتبط اسمه بالعديد من المبادرات والمؤسسات التي أدت دورا محوريا في نهضة الحركة الثقافية البحرينية والخليجية.

أنا شبيدي من محطات الراحل الشاعر الشعبي علي عبد الله خليفة، اللي غناها عبد الله رويشد أيضا رحمة الله عليهم، والكثير من الإرث الزاخر الفني والشعبي. في محطة أخرى تجمع ما بين الفن والثقافة، يستضيف جاليري جوادر في عمان معرضين ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان الصورة، هما الخيمة والمد والجزر للمصورة اليمنية أمل المتوكل، وما وراء الخط للمصورة الجورجية نوريث فانجر. وتقدم الأعمال المعروضة حتى نهاية يونيو الجاري، ويعني تقدم رؤى بصرية تكشف القصص الإنسانية الخفية خلف المشاهد المألوفة، مسلطة الضوء على موضوعات الصمود والهوية والحدود والعلاقات الإنسانية أيضا. وتأتي المعارض انسجاما مع رؤية المهرجان التي ترفع شعار خلف الكواليس، وتدعو إلى اكتشاف ما تخفيه الصور من دلالات وتجارب إنسانية عميقة. وفي محطة فنية أخرى، جديد الفنان عيضة المنهالي البرق اللميع من المحطات الجديدة له مع الشاعر علي الخميساني، يقول: مرحبا يا بهجة الكون الوسيع، من خفوق لده الشوق وضناه في بعادك، لو مع العالم جميع دون شوفك مفتقد طعم الحياة، تهت بين الليل والبرق اللميع، لين شفت النور يتجلى ضياه، انت بادئ عوده اللين فظيع، أبهر الناظر وشد الانتباه.

المحطة القادمة من أثير المحبة بعطر الموروث العماني الأصيل، حيث نرافق المفردة الشعرية على أنغام الشيلات الحماسية ونتعرف على ما تحمل من معاني الأصالة وما تعكس أيضا من حضور فني متجدد يستمد روحه من الموروث الشعبي العماني. يرافقنا في هذه المحطة الشاعر ناصر بن حميد العلوي، قائد وشاعر فرقة الولاية الحماسية. نتحدث معه عن جديد الفرقة وأبرز محطاتها الفنية وحضورها في الساحة الثقافية والفنية.

0: مرحبا بك شاعرنا، نمسي عليك بالخير والعافية.
1: ان شاء الله بالنور والسرور استاذة عليا بن تنور، الله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يعافيك يا رب، سعيدين بهذا اللقاء معك، وإن شاء الله أيضا المستمع الكريم يكون معنا كذا في محطة يرتحل فيها بين الفن والشعر ويكون أيضا مستمتع معنا.
1: والله أنا يعني أسعد وأتشرف بتواجدي في هذا البث الأثير المحبب، جزاكم الله خير.
0: يعطيك العافية. شاعرنا، بعد هذه المسيرة من الشعر احنا حابين في الحقيقة أن نرجع للوراء يعني ونتحدث عن بداية علاقتك مع الشعر.
1: والله يا أستاذة أنا بداياتي في الشعر كانت تقريبا في نهاية المرحلة الابتدائية ذاك الوقت.
0: نعم.
1: فكانت بدايات متواضعة كبداية أي شاعر يعني. بدايات خفيفة بسيطة، ولكن الحمد لله يعني مع الاستمرارية والاهتمام وأيضا يعني توجيه الشعراء اللي هم أخبر مني وأسبق مني في هذا المجال، الحمد لله رب العالمين قدرت أني أصنع قاعدة يعني جماهيرية يعني تكون مثل ما يقول يعني رصيد في حسابي.
0: نعم جميل. بدايتك في مرحلة الطفولة كانت مثلا من خلال المدارس ولا كانت من خلال البيئة المحيطة فيك أيضا؟ قد يكون هناك
1: شعراء. لا والله
0: مش
1: من خلال المدارس، ولكن هي من خلال البيئة ومن خلال يعني الطقوس أو اللي مريت عليها يعني بعض يعني الحزن، هو أكثر شيء الحزن أو اللي أثر فيه في حياتي الشعرية.
0: نعم.
1: يعني هو أساس الحزن يعني عشان أكون صريح، يعني الحزن أعطاني دافع إني أكتب. كانت أغلب بداياتي في بدايات كانت كتابات حزينة.
0: نعم.
1: إلى أن تطرقت إلى مواضيع أخرى وبديت يعني أخرج نوع من التنوع في أفكاري وفي قصائدي.
0: المشاعر الصادقة عموما تدفع الشاعر للكتابة دائما، يعني سواء كان انطلاقا مثلا من الحب، من الغزل، من الحزن، من الشوق والوله، كلها تخلق هذه الدافعية عند الشاعر في أنه يشعر، بالتالي المستمع أيضا لهذا الشعر أو القارئ للقصائد يشعر قد يكون يشعر بما يشعر فيه الشاعر أيضا، بين الشعر والشعور نحن.
1: بس دائما لما يكون المشاعر صادقة ومتأثر في في في في نفس الشاعر أو الكاتب، دائما يعني كلماته توصل إلى قلوب المتابعين والجمهور يعني بصورة يعني سبحان الله يعني تدخل القلب يعني كذا بدون إنذار.
0: نعم. فرقة الولاية في الحماسية، بما أنك قائدها يعني، خلنا نتحدث أيضا عن انطلاقة هذه الفرقة.
1: بالنسبة لفرقة الولاية الحماسية، طبعا كانت انطلاقت تقريبا السنة الماضية شهر 10. طبعا كانت انطلاقتها يمكن البعض استغرب، كانت انطلاقتها يعني مبدئيا يعني جلست عند هذه الاخوان الشباب اللي ما التقيت فيهم يعني فترات طويلة، وانا اصلا يعني كنت سابقا اعمل في الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى الشعبية، وكان عملي في الفن الحماسي وفن العيالة.
0: جميل.
1: يعني تقريبا 20 سنة كنت أشتغل في هذا العمل، تركت وتقاعدت وبعدين جلست في البيت وابتعد عن الفرق، ولكن حبا لهذه الشباب وعن شفت أنه فيهم ما شاء الله عليهم حماس وعندهم همة وعندهم روح يعني وحب الفن، فهذا الشباب يعني جلست معاهم وطلبوا مني قصائد، فكان أول انطلاقة للفرقة يعني أول شيء كان الاسم، يعني كنا بنشكي فرقة إن شاء الله كم بنشكي فرقة شكلنا الفرقة وعطيناها اسم، والحمد لله من ثم ظهرنا الفرقة كأول ظهور رسمي للفرقة بعمل اللي هو الشيء الوردية.
0: نعم جميل.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني كانت إمكانيات بسيطة متواضعة جدا، ولكن الحمد لله يعني مثل ما يقول وعلى نياتكم ترزقون. هكذا يعني كانت يعني انطباع الناس والإشادة وانتشار العمل بشكل يعني احنا ما توقعناه أمانة.
0: جميل جميل. شاعرنا، الشيلة الوردية هذه كانت بداية العمل بالنسبة لك مع الفرقة وكانت انطلاقتها جميلة جدا، ايش الأثر اللي انتم حسيتوه من بعدها؟
1: والله الحمد لله يعني الأثر أول شيء انطبع الناس يعني داخل في قلوب الناس سواء من الصغار الكبار الشباب يعني الدكتور الإناث، يعني إشادات مش على مستوى الولاية ولكن على مستوى خارج الولاية وحتى وصلت لمستوى خارج السلطنة، يعني لعلم خاص يعني حصلنا إشادات وحصلنا لهذا، احنا شجعنا ان احنا نشتغل على اعمال اخرى. طبعا كل اعمال الفرقه اللي بنشتغلها حاليا بنشتغل بجهود اخوان لهم موجودين في الفرقه.

0: شعرنا يمكن يعني أنت ذكرت في بداية حديثك إنه شفت الشباب عندهم حماس، عندهم توجه لهذا الجانب الشعبي، وتحمست إنك تنطلق معاهم بفرقة الولايف الحماسية، ولكن كشباب قد يكون عندهم أيضا يعني ذائقة التجديد المستمر، وإنه الأعمال تواكب التطورات الحديثة دائما. كيف توفق بين الحفاظ على أصالة الموروث وأعمال تحافظ أيضا على ذائقة الجيل الجديد؟
1: شوف يا استاذ، طبعا انا اولا دائما يعني اغلب قصائدي اللي هي بتتكلم عن البيئه العمانيه، يعني اغلب قصائدي سواء كانت في الشلات او في العدس، او لان انا يعني قبل ما اكون في الشلات انا كنت في العدس، يعني امسيات وامسيات ونشر والى اخره.
0: نعم.
1: فانا يعني دائما محافظ على السمت العماني، يعني كنت دائما لما تظهر السمت العماني في كلماتك وفي ادائك وفي فنك، هذا يعطي ثقل للعمل اللي انت جالس تشتغل فيه.
0: نعم.
1: طبعا انا ايش اللي شجعني بالفرقه؟ شجعني اول وجود الملحن اللي هو فايز العلوي، هو اغلب يعني كل الالحان هذه اللي انا اشتغلت عليهم تقريبا 5 اعمال الملحن فايز العلوي، كذلك العازف اللي هو خلفان علي العلوي. يعني احنا ثلاثه اللي هم ركائز، كان ركائز الفرقه واللي هم مؤسسين اساسا الفرقه. احنا نعتبر احنا قادر، ما في هذا رئيس او ما شابه، اذا كان في رئيس بس يكون فقط اللهم كوجهه رسميه او كخطاب رسمي من قبل الوزاره بعد ما حصل التصريح اللي هو من قبل الوزاره، هو الحين جالسين يشتغل على هذه الجماعه. ولكن احنا هنا كقاده يعني الحمد لله رب العالمين، الله وهبنا ان احنا مساله ان احنا متفاهمين مع بعضنا من ناحيه المكتملين وجماد الله من ناحيه الشاعر والملحن والعازف.
0: نعم جميل. هذا التفاهم بين روح الفريق الواحد هو اللي يعطي الدافعيه للفرقه او غيرها حتى من المجموعات انها تستمر وتقدم المزيد من الأعمال، لأنه هو الأساس اللي تنطلق منه.
1: أكيد يعني الفرقة إذا ما وجد فيها شاعر ولا وجد فيها عازف ولا وجد فيها ملحن، أنا أعتبرها فرقة ناقصة. مع احترام شديد أعتبرها فرقة ناقصة. لكن لما تكون هذه المكونات الموجودة بالفرقة، يعني الحين إحنا ترى إحنا الحين ما همنا إن إحنا المشاركات كثر، ما همنا أول شيء لأن إحنا في مرحلة تأسيسية.
0: نعم.
1: إحنا اللي همنا الحين حاليا في الوقت الحالي نثبت الفرقة هذه ونثبتها. الفرق بالاعمال هذه، بالاعمال حتى وان كلفتنا احنا يعني مبالغ ماديه، تعرفي هذه الاعمال يعني تحتاج مبالغ تسجيل تصوير الى اخره، لكن الحمد من الله وتوفيقه ان احنا قاعدين نشتغل ان احنا نستقر الفرقه، لان احنا ما عملنا هذه الفرقه كونناها على اساس استثمار. احنا الفرقه هذه حبا للفن اول شيء وحفاظا على الموروث الشعبي.
0: نعم. وانطلاقكم من الموروث الشعبي تستلهمون أيضا مواضيع قصائد وشيلات مختلفة وتناسب الذوق المختلف سواء كان للكبار أو حتى الجيل الجديد.
1: نعم، احنا نوعنا ما بين الغزل ونوعنا ما بين ايضا يعني مثل ما يقولوا ان في غزل، ولكن ايضا يعني تحصل مثل في احد الاعمال اللي احنا اشتغلنا فيها مثل الزاهي المخور اللي احنا نزلناها بمناسبه عيد الاضحى، هذه فيها غزل لكن فيها ايضا موجود سمت العماني من خلال الكلمات اللي انا ادرجتهن وذكر بعض الولايات بالتشبيهات، يعني قصيده مكمله وقصيده ايضا تتكلم عن السمت العماني في تفاصيله. وايضا احنا قاعدين نشتغل حاليا في الوقت الحالي على 3 اعمال، راح نسجل 3 اعمال يعني وطني وقصيده اخرى مش غزل، قصيده خاصه يعني شلة خاصة وقصيدة غزلية.
0: نعم، شاعرنا نسمع منك أول شيء قبل لا نقيل الأعمال الجديدة هذه، رح ندخل إن شاء الله في تفاصيلها بعد شوية من خلال محطتنا في هذا الحوار، لكن نريد نسمع كلمات الزاهي المخور.
1: الزاهي المخور يقول فيها صبحة العيد الأضحى الله أكبر، صبحة العيد الأضحى الله أكبر، وأنا كبرت من شوفته حبيبي
0: قد
1: تتغير مو ثوب المخور، تغرب الشمس شمسك ما تغيبي، القمر غار منك يوم تظهر، يوسف الحسن مفنود ورهيبي، سحر باب العيونك يوم تنظر من نظر في عيونك استصيبي والخشم سيفي يبتر مثل عنتر يخضع محاربة واللي عصيبي والشفايف عسل من دون سكر نوع بطويل بأصلي دون عيب ريحة عود يشمير مخمر من قد الهند راحت كله طيبي والثنايا طريق الصبح نور من ثناها شرق مابح مغيبي والخدود ورود يورية وتزهر لونها مالقى مثله شبيهي فوق لمتون ضاف الشعر نشقر وميلة الردح يجي روحي طبيبي مثل موج البحر دائما تبختر يغرق اللي سبح خلفه طليبي جمته من أهالي الجبل الأخضر وما خط طباع ينقل وحد حيبي ينقل وظنك عبري فيه تظهر وصيب حسني وصل حتى المضيبي بكذا الوصف وثوب المحور قد شاعر غزل تجلس حبيبي.

0: صح، الله لسانك شاعرنا، كلمات جميلة وأداء رائع أيضا من شباب الفرقة.
1: صح الله بدنا انتم مع الزوج، شكرا على هذا الاطراء الطيب يا أستاذ علياء.
0: يعطيك العافية. برأيك إيش اللي يحتاجه الموروث اليوم حتى يبقى حاضر في ذاكرة الأجيال الجديدة؟
1: والله يحتاج اهتمام يعني من الجيل الحالي هذا عشان انه يعني يتناقل من جيل إلى جيل آخر.
0: نعم.
1: يعني اليوم يعني كاد الموروث الشعبي يعني سبحان الله يعني ما مثل السابق. يعني في بعض الولايات يعني ما شاء الله يعني تحس انه الموروث الشعبي ما زال يعني متجذر في ابنائها.
0: نعم.
1: لكن في بعض الولايات اصبح الموروث الشعبي اصبح كسعي للماده. هذا شيء غلط. هذا شيء غلط. الموروث
0: إذا نحن نقول أن الموروث ممكن يواكب التحولات.
1: ما شاء الله كل ولاية ولها يعني فنون.
0: نعم.
1: متعددة.
0: الموروث هذا ممكن يواكب التحولات يعني بدون ما يفقد الهوية الأصلية، بس يحتاج إلى المتابعة والاهتمام من الجميع، من الأفراد، من المجتمع ككل يعني، ومن المؤسسات.
1: شوف كل الفنون هذه حتى فن الحماسي هذا سابقا ما كان فيه موسيقى. يعني هذا الفن ما كان فيه أي موسيقى. كان يعني هذا الفن لما يؤدى فقط يعني بالصوت لهم الصفوف، وكذلك صوت اللي هن الطبول أو نسميهن الزانة، ما كان فيه موسيقى أورج أو ما شابه. ولكن يعني الحداثة تواكب التطورات، دخل فيه الموسيقى، دخل فيه آلات وهكذا. ترى يعني كل زمان يعني مختلف عن الآخر، يعني التطور ما شاء الله. يعني حتى فن العيالة، فن العيالة أصلا ما كان فيه موسيقى أيضا، وأصبح الفن فيه موسيقى.
0: نعم. شاعرنا، ناخذ كذا معك فاصل شعري جميل ونسمع منك قصيدة، قصيدة قريبة لقلبك.
1: والله ما أعرف إذا تحب تسمعه وطني أو
0: اللي تحبه. نعم نسمع.
1: يقول لبسنا المجد شمغانة من المولد وحنا صغار، لبسنا المجد شمغانة من المولد وحنا صغار، وكبرنا ومجدنا يكبر وعمان المجدها كبيرة، سلام الله يا زين الحروف الواقية البكار، طبخ هاجس المغرم بكر أتقن بتبزيرة، سلامي ناطح أغمام السحايب باب الأمطار، تهد رعوده بوسمية بذ الأرض من خيرة، وانا في ليلة تجمع غروم خيار الشعار، تجمعنا بشعر فاحت حروفه من مباخيرة، شموخ المجد ما وقفت مداده دكتر واشعار، يحيرنا الهجوس اللي صعب او في تعابيره، هنا هيثم ابن طارق ابن تيمور حامد دار، هنا نسر السلاطين وفخر ونسر الشيرة، هنا قابوسنا نشوفه بعيون الهيثم المغوار، كأنه يقول يا شعبي هنا قابوس ما غيره، على المنهاج والحكمة نواصل سيرة الأحرار، لجد يبقى الوطن مجده نحارب يوم تغييره، سياستنا الحيادية خذت الأول على الأظفار، تعاهدنا على مبدأ سلام الأمة والجيرة، فجر الجنوب تنظر علينا وضحت الأنوار، الشمس المشرقة نور النعمنا من تباشيرة، وعمان اليوم نهضتها يسابق سرعة العصار، لقد توصل إلى العليا بكرقاية وتكبيرة، وحب عمان ما يوفي غلاها دكتر وشعار، لأنها أمنا ولم تفوق الشعر تعبيرة، لأنها أمنا ولم تفوق الشعر تعبيرة.
0: صح الله لسانك شاعرنا، كلمات جميلة معبرة جدا. يعني الوطن للوطن، أو نقول يعني نعم، محبة الوطن في وجدان كل إنسان وكل مواطن كبيرة جدا، لكن يمكن الشاعر يمتلك الأدوات اللي تمكنه من التعبير عنها بأفضل صورة ممكنة، يعني وهو يعبر عن نفسه وعن وجدان المواطن.
1: ما نوفيها يعني بكلماتنا ولا نوفيها بدواويننا ولا قصائدنا، لأن الوطن أكبر من كل شيء.
0: عن دور الشعر في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمحبة للوطن.
1: الشعر هو رسالة سامية، ويجب على الشاعر انه ايضا يعني يعبر اول شيء عن هويته وعن اصالته العمانيه وعن السمت العماني والهويه العمانيه، يفرزها من خلال ابجاره وقصائده. فتوثيق القصائد هذه وابراز

0: ظهور فرقة ظهور عمل باسم الشيلة الغربية، لأن الشيلة الغربية هذه احنا لما اشتغلنا فيها يعني لدرجة ان الجمهور طالبنا بعمل جزء ثاني، وفعلا عملت جزء ثاني في نفس البحر وفي نفس اللحن اللي هو اشتغل فيه الاخ العزيز فايز العلوي بنفس المسمع هذا، نفس الفكرة ونفس اللحن ونفس واتمت عليه بكلمات أخرى، لأن الجمهور طالبنا لشغفه ولحبه للعمل الشيء الغربية طالبنا بعمل جزء ثاني، وفعلا عمل جزء ثاني.
1: جميل،
0: الحمد لله توفقنا والتوفيق مرض العالمين.
1: إذا هذا العمل هو اللي ترك الأثر الأكبر يمكن بالنسبة للجمهور المتابع.
0: نعم، هو اللي أعطانا دافع أن نحن أيضا نستمر ونحن نقدم أعمال يعني مغايرة.
1: جميل. في نص أو شيلة أخرى يعني تتمنى أنك أنت اليوم تقدمها أيضا برؤية جديدة مختلفة؟
0: والله إن شاء الله تعالى بيكون في العمل الوطني، بس الفين مرة يعني ما نقدر مثل ما نقول شيء للجرة، لكن إن شاء الله تعالى في العمل الوطني بيكون يعني كلمات مغايرة، كلمات الحمد لله رب العالمين. يعني أنا يعني أقول أعود كلام جمدنا إن شاء الله تعالى بتكون بتحقق إن شاء الله تعالى نجاح وانتشار أوسع.
1: نعم جميل. إيش اللي يخليكم أو يعني كيف تعتمدون على اختيار النصوص المختلفة في الأشعار المقدمة من قبل الفرقة؟
0: والله شوف احنا يعني انا كشاعر والحمد لله رب العالمين يعني مثل ما يقولوا يعني حتى مقدم لبعض المسابقات اللي هي تتبع وزارة الثقافة والرياضة والشباب على مستوى النادي، ولكن انا الاخوة اللي معي هنا اخوة متذوقين وفنانين، ويعني انا بدونهم ولا شيء ولا هم بدوني ولا شيء، اذا احنا مكملين بعض. فانا دائما يعني استشيرهم في اي عمل وفي اي قصيده، مع اننا ما نحتاج يعني مثلا يصرفون وزن او قافيه، لكن ايضا انا كيف اشتغل الحين هذا ما اريد اعد الجمهور يعني تعد القاء، هذا اريدها عمل يعني هذا بسرعة الحين وتمر على عزف وتمر على سيناريو.
1: صحيح.
0: هذا أنا أستشيرهم. فإحنا دائما نتشاور.
1: نعم، باب التشاور والتشاركية أيضا.
0: نتشاور مع بعضنا، نحن نريد نظهر بشلة أو كلمات مغايرة عن الأعمال السابقة، مغايرة عن الثانية، مغايرة عن التقليد. مغايرة يعني ليش لما أنت الحين أوكي يمكن في شعراء كثيرين وفي فرق كثيرة. أكيد دائما الشاعر يحرص أنه هو ينتقي أبيات شوية مغايرة عن البعض يعني أفكارها حتى لو كان سهلة كسيارة، ولكن كفكرة، فكرة الأبيات مطلعها كفكرة إلى آخره لازم تكون مغايرة على أساس أنك أنت تريد إيش مطلبك؟ مطلبك أنك أنت تستقطب أكبر شريحة من المتابعين والجمهور محبين هذا الفن، إذا لازم تختار الكلمات هذه بعناية من فكرتها إلى آخر.
1: نعم جميل. كيف ترى إقبال الشباب على الفنون التراثية والحماسية اليوم؟
0: والله في الفترة الحالية الحمد لله رب العالمين إقبال شديد.
1: نعم.
0: يعني لدرجة أن الحين أصبحت الفرق في تنافس. يعني أصبحت الفرق في تنافس بالذات الفن الحماسي. أنا ما أتكلم عن الفرق. إحنا معنا في الولاية فنون كثيرة، ولكن الحين التوجه يعني الشائع اللي هو فن حماسي، لأنه هو هذا المطلوب في مناسبات في الأفراح وإلى آخره.
1: جميل. دور الشيلات الحماسية هذه في تعزيز أيضا الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الشعبي، خصوصا أنت ذكرت في البداية أنك اشتغلت في الفرقة السلطانية الموسيقية، وانطلاقا من عملك ومحبتك لهذا العمل بعد ما جلست فترة رجعت مرة ثانية بسبب حماس الشباب وإقبالهم، وإحنا نأكد أيضا من خلال هذا اللقاء أكثر من مرة في هذه المحطة الحوارية على إقبال الشباب على هذا الموروث المقدم بروح عصرية.
0: أكيد يعني مثل فرق الحماسية وأعمالها بالذات إذا كانت أعمالها تتكلم عن عن عن عن عن البيئة العمانية وعن الصمت العماني وعن يعني كلماتها يعني تحسنها يعني فعلاً يعني من البيئة، هذا بحد ذاته هو اللي

0: يعطي انطباع جميل عن الفرقة وعن هوية العمانية. يعني انت دائما يعني كشاعر ابحث عن يعني اظهر هوية العمانية مش بس بالكلمات حتى بالزي. يعني حتى بالزي اليوم انا مثلا احنا في الظاهرة نلبس متعارف يعني نلبس يعني مثل يسموها العربية او ولا مسميات اخرى هذا زي احنا نتعارف عليه لكن احنا زينا زينا رسمي زي العماني. انت الحين لما تظهر بالزي العماني اظهر في اعمالك لكن قبل ما تظهر بالزي العماني اظهر كلمات الكلمات هي اللي تعطيك حاجه انك انت تظهر سمك العماني بارقى صور.
1: خلنا نتكلم عن محطة جميلة أيضا من محطات الفرقة، نتكلم عن نسمة الكوس بس نسمع منها شيء أول.

0: حياك الله مرة أخرى شاعرنا ناصر العلوي، شاعر وقائد فرقة الولايف الحماسية في نسمة الكوس. كيف ولد هذا العمل؟ كيف جاءت الفكرة؟
1: والله سبحانك الله، هذه الفكرة يعني كذا، يعني يمكن لو أقول يمكن تقولين هذا ما يعني تستغربي. الفكرة هذه هم طلبوا مني شلة، القاعدة طلبوا مني شلة الكلمات، كتبتها أنا في جروب القاعدة، مش في جروب العام للفرقة، كتبتها في جروب القاعدة كذا، وعدت فيها يمكن خلال يوم أو يومين وجهت الشدة، لحناها، أعطاها لحن الأخ العزيز الغالي فايز العلوي، قمنا سجلناها في الاستديو وعملناها توزيع، والحمد لله رب العالمين. يعني دائما عندما دائما أقول وردة وعلانياتهم ترتقون.
0: شاعرنا، القصيدة تولد معاك على مراحل ولا تجي مرة واحدة كاملة؟
1: لا والله ما على مراحل، يعني بس الله ما فقط فقط في يمكن اغير كلمه او كلمتين فقط، يعني
0: نعم ايش
1: لكن انا يعني سبحانك الله، يعني الله اعطاني هذا الموهبه وهذه فطره من رب العالمين ان اكتب حتى في نشري في النصوص في الصحف المحليه، غالبيه ان اكتب من ارتجاليه في نفس اللحظه وانشرها لاصل للمحرر، وسبحانك الله يعني اجدها منشوره.
0: نعم جميل جميل. في يعني الحضور المحلي، المجالس والمناسبات الشعبية كانت تشكل مصدر إلهام للشاعر، هل ما زالت اليوم تقوم بنفس الدور؟
1: نعم، أنا يعني حاليا أتولى منصب رئيس مجلس الشعراء ولا تنقل، وأنا متسنة مصرح من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واشتغل فيه على حسب الإمكانيات، مع أن احنا يعني نقسم الدعم، يعني الدعم الحين اليوم الأمسيات أو هذا تحتاج يعني مادة، يوم ما تقدر تحضر شاعر او تحضر او تعمل امسيه بدون ماده، ولكني بين فتره فتره احاول قدر الامكان اني بجهودي الذاتيه اني اعمل امسيه ما بين فتره واخرى.
0: يا سلام، عن الامسيات الشعريه ما تحدثنا احنا عنها، ممكن نخوض فيها ايضا شويه عن اخر الامسيات مثلا اللي ادرتها او اللي قدمتها.
1: والله كانت في امسيه في ولايه تنقل، و كانت تمثيل خاصة، يعني جبت حضرت شعراء الولاية وكذلك أشركت في الفرقة على أساس أن يكون في تنوع ما بين الفقرات، وظهرت الفرقة جزاهم الله خير، يعني توجه بالشكر الجزيل لقائد الفرقة وكذلك يعني لأعضاء الفرقة اللي هم دائما يعني ما شاء الله عليهم كانوا متبعين، هم السبب نجاح أعمال الفرقة. يعني
0: جميل،
1: نحن دائما يعني مستطيعين ودائما يعني مستمعين ودائما ملبين ودائما حاضرين في كل ما يطلب منهم من عمل.
0: جميل، بما أن تكلمنا ورجعنا للحديث عن الفرقة، في واحد من الأعمال شاعرنا نريد نسمعها بصوتك أول، نسمع منها أبيات الغزال الدماني.
1: الغزال الدماني كانت تقريبا آخر أعمال الفرقة. يا الغزال الدماني يفتوني، ضاع فكري وضيع لي صوابي، صوبتني وخذت ناظر عيوني، لك خذتها العيون وكل مادي، يا بعد روح قلبي ويا شجوني، يا ملاذي وجودي يا شرابي، اعشقك دونهم لو يعشقوني، غير ودك حشا مقفول بابي، نور ضيق ضرب بين الميزون، يا الغمام الفريده في السحابي، انت الشمس في تشرق بكوني، وانت الصبح من همني بكتابي، ليتني ليتني ارض العيون وسجوني، كنا الارض تروي من شعابي، عود موز رضا بين الغصون، يانع وريحته تغمض ثيابي، واشيب راسي يا جنوني، دون هالعمر ضايع مع شبابي، يسالوني المشاعر من تجوني، يا بعد كل اهلي والصحابي دون وصلك حشا ما يمنعوني، لاجل عيناك ذللت الصعابي، عشقك مثل عشقي للحوني، بشيلة العام هي زادت عذابي، بشيلة العام هي زادت عذابي.

0: الغزال الدماني، وهذه كانت محطة أيضا من محطات الفرقة. شعرنا تكلمنا في بداية الحديث عن أنه لكم 3 أعمال قادمة بإذن الله تعالى، خاصة ووطنية وعمل آخر أيضا القريب، أو عفوا الخريف هنا في ظفار بدأ في عمل خريفي إن شاء الله راح نسمعه من الفرقة.
1: والله احنا لان النفس التي الى مشاركه في مهرجان خريف صلاله،
0: نعم.
1: ولكن عسى ولعل يعني يتم استدعانا هذه السنه،
0: ونسمع
1: لكن
0: لكم
1: على نحاول نحن يعني نشتغل على عمل يعني خاص خريف صلاله باذن الله تعالى.
0: نعم باذن الله تعالى، هذا طلب خاص من المخرج
1: يعني
0: انه لازم يسمع لكم شيء في الخريف.
1: مثل تو على اساس ان احنا نعمل عمل يخص خريف ظفار، وتستاهل ظفار، مش عمل تستاهل اعمال كثيره.
0: نعم نعم، شكرا لك شاعرنا ناصر بن حميد العلوي على هذا اللقاء الثري. جمعنا بين الأنغام الجميلة والشعر الشعبي والفرقة الحماسية فرقة الولايف، كل الشكر والتقدير لك ولكل أعضاء الفرقة أيضا على جهودهم الفنية الرائعة، وبإذن الله كده دائما تكونون من تألق إلى تألق، ونتابع جديدكم الفني ومحطاتكم المختلفة من خلال الأمسيات أو حتى من خلال الأغاني على قنواتكم الرقمية.
1: لكن مني جزيل الشكر والتقدير بالنيابة عني وعن أعضاء فرقة الولايات الحماسية على هذه الاستضافة الطيبة، والذي من خلالها يسلطوا الضوء على فرقة الولايات وعلى أعمالها، ونسأل الله أن نكون يعني ضيوف خفيفين على قلوبكم وعلى قلوب المتابعين والمستمعين. يعطيكم الصحة والعافية.
0: كل التحية والشكر لك وأيضا المستمعين، نصل وإياكم إلى ختام هذه السهرة من أثير المحبة، جمعتنا بالكلمة والثقافة والفن الأصيل، فشكر لضيوفنا الكرام الأستاذ محمد المسروري والأستاذ ناصر العلوي، وشكر أيضا لمن تابعنا في هذه السهرة الفنية من مستمعين، فالأثير لا يكون إلا بكم. كل التحية لكم من فريق العمل، في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، المتابع والتنسيق خالد بن عوض الحضري، المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستديوهات حسن سعيد تبوك، وفي الإخراج مخرجنا الرائع محمد آسلم صفرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
0: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
0: استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها.
0: وقد أكد جلالة السلطان المعظم يده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة حمد بن خميس الكبيسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد خلالها جلالة السلطان بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، راجيا لفخامة الرئيس التوفيق الدائم في قيادة الشعب الكرواتي الصديق وتلبية تطلعاته نحو مزيد من التقدم والاستقرار.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة ناتاشا بيرك موزار رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لفخامة الرئيسة ولشعب بلادها الصديق السعادة والرخاء ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتطور على مختلف المجالات.
0: عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية لقاء مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات العمانية القطرية الطيبة وبرامج التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب فرص الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح على البلدين والشعبين الشقيقين.
1: من جانب آخر، بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاطي معها في إطار تعاون البلدين وتناسق الرؤى إزاءها، وحرص الجانبين على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر أمناً وتوازناً في المنطقة. وناقش الجانبان تطورات المشهد الإقليمي والتحركات السياسية والدبلوماسية الجارية لاحتواء التوتر وتهيئة مسارات أكثر استدامة للحوار والتفاهم، إلى جانب بحث المستجدات المتصلة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة الدول وسلامة الملاحة ومصالح المجتمع الدولي. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المشتركة التي تبذلها سلطنة عمان ودولة قطر، إلى جانب الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار التنسيق المتكامل والتفاهم المشترك، دعما للحوار والمساعي السلمية الرامية لخدمة دعائم الأمن والاستقرار.
0: ناقش مجلس الدولة مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما ناقش دراسة تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
1: التقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون القائمة بين وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير العمل الإعلامي وتوسيع مجالات التعاون في مختلف البرامج والمبادرات الإعلامية.
0: وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة أوكيو لاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوبرسيز التركية المحدودة لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: لتعزيز الإنتاج وتطوير واستغلال مصادر الطاقة بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية منطقة الامتياز البحرية رقم 80 بمحافظة مسندم مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية شين ميم ميم وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية المحدودة TPOC. وتمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 5700 كيلومتر مربع، وتضم حقلي بوخا وغرب بوخا المنتجين، الأمر الذي يجعلها إحدى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج. الدكتور أنور بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
3: وقعنا اتفاقية المربع 80، وهذا مربع جديد في شمال عمان في منطقة مسندم، وهو مربع بحري واعد، ونحن في شراكة جديدة مع شركة النفط التركية وهي شركة مملوكة من الحكومة التركية، وراح نكون إن شاء الله شركاء مع بعض بنسبة 50% لكل واحد منا، وشركة أوكيو راح تكون المشغلة لهذا المربع. وهذا المربع واعد في إنتاج بسيط وأيضا في استكشاف واعد كبير.
2: ويتضمن البرنامج الاستكشافي للمنطقة مرحلتين رئيسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، تشمل الأولى تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، وحفر بئرين استكشافيين وبئر تجريبي باستثمارات تقديرية إلزامية لا تقل عن 60 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 23 مليون ريال عماني. أما المرحلة الثانية فتشمل حفر بئر استكشافي أو تجريبي إضافي وفق نتائج المرحلة الأولى باستثمارات إلزامية تقديرية لا تقل عن 30 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 11 مليون ريال عماني. الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن.
4: الاتفاق في الشراكة هذه ما بين شركة أوكيول وشركة بترول تركية هي للعمل في المرحلة الأولى بمسوحات جيوفيزيائية تصل إلى حوالي 500 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حفر حفرتين استكشافيات وممكن حفرة بعد تغييمية. الأعمال هذه كلها بحول الله راح نتأمل منها إنها تكون عامل دافع لتطوير المنطقة.
2: ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تطوير المناطق البحرية الواعدة في سلطنة عمان، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج.
1: انتخبت سلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي عضواً في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2027-2031، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت على هامش الاجتماع 21 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتأتي إعادة انتخاب سلطنة عمان في عضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثانية على التوالي لتؤكد على المكانة التي تتمتع بها سلطنة عمان على الصعيد الدولي، وحرص الدول الأعضاء على أن تكون ممثلة في هذه اللجنة ذات الأهمية.
0: وستوفر عضوية سلطنة عمان الفرص لتعزيز التعاون مع الأعضاء الآخرين، وتسهم بفعالية في تحقيق هدف اللجنة المتمثل في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم، والدعم الطموح المشترك في توفير بيئة آمنة وصحية ومزدهرة لجميع الأطفال. وتشكل عضوية سلطنة عمان في لجنة حقوق الطفل تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
1: أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة مباحثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة.
0: وفي لبنان أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت إن تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في أي اتفاق نهائي.
1: تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأشكالها المختلفة، بدءا من القتل مرورا بالاعتقال والتهويد والاستيطان خدمة لأهداف المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
5: تسويف وتعنت إسرائيلي يلفان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حركة حماس أفادت بأن إسرائيل تتعمد التعطيل بوضع بنود واشتراطات جديدة خلافا لما كانت اتفق عليه قبلا، فيما نشرت مصادر صحفية وثائق تظهر أن الخطة التي يدعمها مجلس السلام لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته تحمل في طياتها وفق منتقدين أرضية تحول لدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فالمطلب الفلسطيني يركز على التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، فيما خطة مجلس السلام تتناول غزة تحت بند ملف أمني وإداري منفصل. كما أن تحركات القيادة الإسرائيلية لا تصب في اتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار بما يشمله من انسحاب عسكري للجيش، بل على العكس، دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي شمويل عزرا لبحث تشجيع الهجرة من غزة، إضافة إلى تقديم تسيفي سوكوت عضو الكنيسة مقترحا لقانون يمهد لشرعنة عودة الاستيطان تدريجيا إلى غزة. ووسط اللغط السياسي، الواقع الغزي لا يتغير نحو الأفضل. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته التي أسفرت أحداثها عن استشهاد طفل وإصابة آخرين في استهداف خيام نازحين بخان يونس، إضافة لمواصلة عمليات النسف العنيفة شرق مدينتي غزة وخان يونس باستخدام الروبوتات المفخخة، إلى جانب استهداف المناطق الشرقية بالرصاص الثقيل والقذائف المدفعية ما تسبب في وقوع إصابات، مع الإعلان عن شهيدين متأثرين بجروح في غارات سابقة. مركز حماية لحقوق الإنسان أفاد أن 70% من سكان غزة لاجئون، يعاني غالبيتهم نزوحا قصريا، والسبب مواصلة توسيع إسرائيل سيطرتها العسكرية التي تطال 70% من مساحة القطاع. القدس المحتلة أصبح ما يتهددها أخطر من السابق، إذ يواصل أحد الحاخامات الإسرائيليين الدعوة لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى الذي يستهدف يوميا باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين، إضافة لتصاعد الاستهدافات للبلدات المقدسية. جيش الاحتلال اعتقل فلسطيني من بلدة بيدو شمال القدس واقتحم بلدة سلوان جنوبها، مع استمرار أعمال الهدم ومنع البناء والاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح توسيع حزام المستوطنات الرامي لتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني. أما الضفة الغربية فشهدت تنفيذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات اعتقل خلالها شبانا، ونفذ أعمال هدم في قرية الولجة غرب بيت لحم مع تجريف أراض في منطقة الجبريات في محيط مخيم جنين لصالح إقامة معسكر للجيش. كما صادر الجنود معدات وسيطروا على أراض في الأغوار الشمالية إلى جانب دعم اعتداءات المستوطنين التي طالت أراض زراعية في السموع ويطا قرب الخليل وممتلكات في قرية سنجل شمال رام الله. كلما اقترب موعد الانتخابات الإسرائيلية ارتفع معدل الانتهاكات ضد الفلسطينيين بهدف كسبها، ما يعكس استمرارا في تطرف الجمهور الإسرائيلي إزاء الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حصادنا الإخباري مستمر، وهذا تذكير بأبرز عناوينه.
1: جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
0: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
0: استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان.
1: أقر مجلس جامعة السلطان قابوس خلال اجتماعه اليوم مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، كما وافق على إضافة مواد لحسم حالات التعادل ضمن شروط القبول لبرامج البكالوريوس بكلية التربية. واعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم بهدف رفض سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو.
0: كما وافق المجلس على استحداث تخصص التربية الخاصة ضمن برنامج ماجستير الآداب في علم النفس بكلية التربية. وأقر المجلس مشروع الميزانية السنوية للجامعة للعام المالي 2027 مشيدا بجهود الجامعة في رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد بما يدعم تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمؤسسية. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة.
1: استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي سيف النصر التجاني وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
0: وعلى هامش المقابلة وقع سلطنة عمان ممثلة بشركة موانئ أسياد والمناطق الحرة التابعة لمجموعة أسياد وجمهورية السودان ممثلة بهيئة الموانئ البحرية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل البحري بين البلدين الشقيقين.
1: وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في تخطيط وتطوير الموانئ والبنية الأساسية والمرافق البحرية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والإدارية بين المختصين من الجانبين. وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص التعاون المستقبلية والمشروعات المشتركة التي من شأنها دعم حركة التجارة البحرية وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين.
0: حافظ مركز سلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية حافظ على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية GCI عقب المسح التقييمي الدوري الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري ضمن دورة الاعتماد للمؤسسات الصحية.
1: ويأتي هذا الاستحقاق امتداداً لحصول المركز على الاعتماد الدولي لأول مرة في يونيو 2023 ليواصل موقعه بوصفه المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة في سلطنة عمان الحاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة وأحد النماذج الوطنية المتقدمة في ترسيخ جودة الرعاية التخصصية وفق معايير عالمية. ويعد اعتماد اللجنة من أكثر أطر الاعتماد الصحي دقة على المستوى الدولي، إذ يقوم على تقييم شامل لمنظومة الرعاية داخل المؤسسة الصحية.
0: تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مختلف الصناعات. وخلال المشاركة وقع عدد من الشركات العمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الجزائرية في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والمنتجات الصناعية والتجارية.
6: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق الأفريقية والدولية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، تواصل سلطنة عمان مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أحمد البلوشي، تسويق وتطوير أعمال مجموعة مسقط الرائدة للاستثمار.
7: مشاركتنا لمصنع حديد مسقط هو مصنع متخصص في صناعة حديد التسليح والمنتجات الحديدية. اليوم نحن نصدر إلى أكثر من 10 دول حول العالم، واليوم نحن اليوم موجودين في الجزائر في معرض الجزائر الدولي للبحث عن الفرص الاستثمار وبحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
6: وشهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الشركات العمانية ونظيرتها الجزائرية، شملت مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والسمكية ومواد البناء والصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية والتجارية. أزهر بن حمود الهنائي، المدير التنفيذي لمشاريع بن أحمد للصناعات البلاستيكية.
8: مشاركتنا في معرض الجزائر الدولي
7: تقريبا هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المعرض، معرض كبير ومزدحم لجميع الشركات وكثير من الدول العالمية. نشكر الوزارة على المشاركة في هذا المعرض والدعم من وزارة التجارة لهذا المعرض للمصنعين العمانيين للحضور والمشاركة.
6: وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف فرص النمو والتوسع المتاحة أمام الشركات الوطنية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات والابتكارات في مختلف القطاعات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز من تنافسية المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
1: يناقش منتدى الرؤية الاقتصادية في دورته 15 موضوعات الاقتصاد والاستثمار واللوجستيات والمرونة الاقتصادية. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب السعيد.
8: البحث عن أدوات جديدة للتمكين الاقتصادي بسلطنة عمان من خلال محاور الاقتصاد والاستثمار واللوجستيات بمشاركة 26 خبيراً اقتصادياً محلياً ودولياً تم التطرق إليها من خلال جلسات المنتدى الاقتصادي في نسخته 15 وعلى مدى يومين.
9: صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان. الفكر المتجدد الذي عبر عنه في هذا المنتدى من خلال أوراق العمل يجسد الفهم عند صناع القرار وكذلك عند الباحثين والمفكرين بماهية المستقبل وماهية الاستعداد لهذا المستقبل، بما يمكننا هنا في السلطنة من الاستفادة من موقع السلطنة المتقدم وكذلك أيضا من وجود الخبرات والإمكانيات والكفاءات العمانية، وأيضا تعزيز مناخ الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات وبحث أفضل الآليات لاستقطاب المستثمرين.
10: دكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية. النفط سوف يستمر بالتدفق الآن، لكن الأسعار لن تعود ربما في القريب العاجل إلى المستويات التي كانت سائدة بالسرعة التي يتوقعها كثير من المستهلكين، لأسباب ترتبط أيضا بأنه الكلف التي ترتبت خلال الفترة السابقة سوف تستمر لبعض الوقت إلى حين سيادة حالة من اليقين والاستقرار في الأسواق والتأكد من أن الإشكالات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار زالت بشكل نهائي.
8: عقد ونصف من عمر المنتديات الاقتصادية التي تعقدها جريدة الرؤية بالتعاون مع شركائها، وهي تسهم في مسيرة نمو اقتصادي وطني عبر طرح الأفكار الاستشرافية ذات الأبعاد الاستراتيجية ودعم صناع القرار بالرؤى التحليلية والمناقشات حول أبرز القضايا والمستجدات الاقتصادية.
11: يعرب ناصر خميس السيابي من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مدير مشاريع الصناعات في الطاقة المتجددة. طبعا اليوم تكمن مشاركة الهيئة في جلسة حوارية بخصوص الابتكار والاستثمار لقيادة النمو الاقتصادي. أهم المواضيع والمحاور التي سيتم تناولها هو دور الهيئة في وضع التشريعات والحوافز المناسبة لجذب الاستثمارات المتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة، وأيضا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في هذا القطاع.
12: ياسر المعولي بك العز إسلامي رئيس التنفيذي المالي. حقيقة هذا المنتدى منتدى جميل رائع يقوم على الاقتصاد الوطني العماني وينظر إلى الديمومة في الاقتصاد الوطني وأيضا التحولات التي تحدث، التحولات الاقتصادية والاستراتيجية وأيضا الجيوسياسية التي تؤثر في عملنا اليومي كقطاع مصرفي مالي. نحن نهتم بهذا الجوانب وأيضا نواكب هذه التحولات والتغيرات في الاستراتيجيات.
13: نورة صباح سلطان نائب المدير العام خدمات المصرفية للأفراد الأهلي الإسلامي. نشوف أن المشهد الاقتصادي في السلطنة يشهد تطور وتحول كبير، وأن الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد مرن، يتجه نحو اقتصاد مرن يعتمد على الابتكار، على الموازنة، على الاستدامة، وطبعا بيكون البقاء والنمو للجهات الأكثر قدرة على أنها تتكيف مع هذه التغيرات السريعة.
8: وجاء انعقاد هذا المنتدى في وقت استثنائي من تاريخ الاقتصاد العالمي تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.82 دولارا مقارنة بسعر أمس، يبلغ اليوم 66.09 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل.
1: في جولة الرياضة يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم في مباراة قد تمنح المغرب بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية. ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو في وضعية مريحة نسبيا إذ يملك فرصة التأهل حتى إذا تعرض للهزيمة شرط فوز البرازيل على اسكتلندا في المباراة الأخرى ضمن المجموعة. ويخوض منتخب هايتي المباراة الأخيرة له في البطولة بعدما انتهت آماله في مواصلة المشوار برغبة في ترك بصمة في مشاركته الثانية بعد مونديال 1974.
0: ويحل منتخب تشيك ضيفا على نظيره المكسيكي في مواجهة مصيرية تجمع الفريقين على أرض الملعب الأسطوري أزتيكا في مكسيكو سيتي، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026. ويدخل المنتخب المكسيكي هذه المباراة حاملا نصيرا مثاليا بست نقاط جمعها من فوزين متتاليين في جولتين. في المقابل يجد المنتخب التشيكي نفسه في وضع بالغ الصعوبة إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة حصدها من تعادل واحد ولا يملك إلا فرصة الفوز.
1: ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق التأهل إلى دور الثاني 32. ويدخل منتخب جنوب أفريقيا المباراة باحثا عن إنعاش آماله في خطف إحدى بطاقات التأهل سواء بشكل مباشر أو ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بعدما حصد نقطة واحدة فقط خلال أول جولتين، بينما يتمسك منتخب كوريا الجنوبية بحظوظه في التأهل بعدما جمع 3 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة.
0: وقبل ختام حصاد الليلة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.
0: مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
1: وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم.
0: استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. كان معكم في تحرير حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي،
1: وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي،
0: وصاحبكم في قراءة هذا الحصاد طلال بن أحمد الكلباني وأمل تبوك. دمتم بود وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا، ساعة طربية، من إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد.

0: اليوم أعزائي المستمعين، احنا في ولاية بدية وبالذات في بلدة الراكة. في هذه البلدة أعزائي المستمعين التقينا بمجموعة من الأخوة والأخوات اللي راح يقدمون اليوم شعر ومحاورة فن المزيفينة. المزيفينة أعزائي المستمعين هي من الفنون البدوية الجميلة والمشتركة اللي يؤديها الرجال والنساء. علشان نتعرف على المزيفينة خلوني أرحب أول شيء بضيفي سالم بن هديب بن محمد العويسي. سالم كيف حالك؟
1: طيب حالك،
0: عساك بخير.
1: نعم طبعا.
0: كيف الأحوال؟ طيب.
1: نعم.
0: ونرحب أيضا بالجماعة اللي موجودين معنا كلهم، حياكم الله.
2: طبعا.
0: يا مرحبا بكم. سهل.
1: يا مرحبا.
0: يا حي الله.
1: سهل.

0: سالم.
1: نعم.
0: الله يرحم عليك. المزيفين. ايش المزيفين؟ احنا واحد يسمعنا في الباطنه، يسمعنا في الجنوب، محافظه ظفار، يسمعنا في مسندم. ها؟
1: نعم.
0: احنا نقول له مزيفين، يبي يعرف ايش المزيفين.
1: مزيفين فن من الفنون الشعبيه. فن.
0: فن.
1: سمي مزيفين.
0: مزيفين.
1: غنوا بها، ولا يبونها قصيد، ولا غنوا بها اثنين
0: شالوا
1: بها، يترادوا بها.
0: يترادوا بها.
1: ايوه.
0: ما فيها طبل بيكون هي.
1: لا لا لا.
0: فن بدوي.
1: فن بدوي.
0: فن
1: بدوي
0: شعبي. من هنا اصله، من هنا
1: من الدار، من الدار،
0: من بدية،
1: من صدرهم، مصدورهم بس.
0: من بدية اصل الفن هذي، ولا ياكم من
1: مكان بعيد؟ لا لا لا، من الدار.
0: لمني
1: بدية وحواليها بس.

0: كيف شعره؟ كيف شعره؟
1: شعري علم القصيدة؟
0: علم القصيدة كيف قصده؟
1: قال يقول القوس لأن هبيت اللي هبي بك محلاه ونحبي له فضمي.
0: كيف شوي شوي شوي شوي خلنا
1: كلمتين كلمتين؟
0: لا خلنا الحق عليك الحين ما شاء الله عليك يا القوس
1: لان هبيت لهبي بك محلاه
0: يهبي بك محلاه
1: نحبي له فضميره ري من هاجر تراه
0: كيف
1: نحبي له فضميره
0: ري
1: من هاجر تراه
0: عوده مره ثانيه الكوس
1: لان هبيت لهبي بك محلاه نحبي له فضميره ري من هاجر تراه
0: اللي ودرك مش نحبي له فضميره هناك دخليله
1: هناك فضميره
0: زين كمل
1: أكمل القوس لأن هبيت اللي هبي بك محلاه ونحبيه له ضمي اللي من هاجر تراه شرقة يطرى غزال غربي يبل مرباه
0: شرقة
1: يطرى غزال
0: لكن غرب اليبل
1: مرباه
0: شرقة
1: يطرى غزال
0: لكن هو
1: غرب اليبل مرباه يرعى خيار فالي يشرب زمزم تراه
0: الله يرعى خيار فالي
1: ويشرب زمزم تراه لب الحسن أوصافه كله كامل عظاه
0: لب الحسن
1: أوصافه كله كامل عظاه
0: ما
1: له مثيل باقي فوق الدنيا تلقاه عانه سودك يحيله لواح في السماء
0: الله
1: ياهل صغير السني من شيفت دبكاه ينهب سعيد القلبي من مشيته وغواه ببذل عليه بالمالي وروحي تكون فداه وبلزم عليه الربية وتحت المغيب بنصاه ويوم ان يوم تسلم نايم زاهر تراه قالوا نايم السهيلي يلي الخشب تعناه لشاحنات الغالي من عنبر يتلاه سير بالكتاب وعيل وقت الليل ودياه بلغ سلامي خافي لا تبيح بالوصاه نسوا العي قالوا لي هم مواطن ومرباه ربي تعود سكونه من اللي بل وحفاه بني عن 8 سنين يشرب الغدر اسقاه
0: يطلب كيف من اي عن 8 سنين
1: ربي تعود سكونه من اللي بل وحفاه بني عن 8 سنين يشرب الغدر اسقاه ربي تعود سكونه من اللي بال وحفاه بني عن 8 سنين شرب الغدر
0: اسقاه
1: يطرى ظبي البستاني لبى مثل طرواه بفتي فعال كان يعني شفته الاقواه السلام عليكم
0: احسنت يا سالم بهذا الوجه ايش قلت لي نيعن كيف شو نيعن معنات نيعن
1: نائي يعود من النعي
0: راجع
1: راجع
0: راجع
1: بنيعن 8 سنين يشرب الغدر اسقى يقدر حيانه كله يشرب الغدر
0: يرجع بعد 8 سنين ويلقى الدار
1: كلها خصيبه
0: قبل لا اغني غني لي انت شويه من بيتي بس قبل لا يغنون الجماعه كيف
1: انا هي نوايح تختلف هو ويوب
0: ترى انا قلت لك نايحه واحده ولا نايحتين هو له
1: يوب ثلاث هو قال لي عاد بنايحتين على راح
0: انا سالتك اول شيء قلت لك نايحه واحده ولا نايحتين قلت لي نايحه واحده الحين هو له ثلاث
1: كل بنايحته ترى
0: كل بنايحته
1: احنا يوم هذا الرزحه
0: احنا اليوم بناخذ نايحه وان شاء الله في الحلقه القادمه بناخذ نايحه ان شاء الله قول لي النايحه
1: يقول يا القوس ولنا بيتي والقوس ولنا بيتي هذه ناحية
0: هذه واحدة في بعد ناحية ثانية غير شو كيف تقول
1: أنا عندي لا
0: بس أنت عندك هاي الناحية
1: عندي أنا
0: لكن في ناحية مع
1: عند الربع ثاني
0: بنغني ناحيتك أنت الحين
1: انزل
0: يلا خلي الجماعة
1: يلا تفضل يا جماعة.

0: كون أهدى.
1: استمعنا أعزائي المستمعين إلى هذه الشلة من شلات فن المزيفينة. فن المزيفينة أعزائي المستمعين ما تدور فيه يعني محاورات، كل واحد يقول اللي في خاطره. سالم هكذا لا، فن المزيفينة كل واحد يقول اللي في خاطره، ما في محاورات ولا مشاكل بين شعراء يعني.
0: لا لا،
1: كل واحد يجي إلى المرمس ويقول
0: اللي في خاطره
1: اللي في خاطره. احنا راح نلتقي مع الاخوان المستمعين ايضا في المزيفينه في شلة اخرى ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله.
2: يا المستمع ما اكتملت التغروده، باكر نكملها ونريح الفوده، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: حكاية اليوم بعنوان
1: اللهم لك الحمد أنت علمتنيها.
0: حدث أعرابي كان ينزل بالبصرة قال:
1: قدم أعرابي من البادية فأنزلته وكان عندي دجاج والامرأة وابنان وبنتان منها، فقلت لامرأتي: بادري واشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغذى.
0: فلما حضر الغداء جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي، فدفعنا إليه الدجاجة وقلنا له:
1: اقسمها بيننا يا أعرابي، ونحن نريد أن نضحك منه. فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم.
0: قلنا: فإننا نرضى.
1: فأخذ رأس الدجاجة فقطعها وناولنيه وقال: الرأس للرأس.
0: وقطع الجناحين وقال:
1: الجناحان للابنين.
0: ثم قطع الساقين فقال:
1: الساقان للابنتين.
0: ثم قطع الزمكي وقال:
1: العجز للعجوز.
0: ثم قال:
1: والزؤر للزائر.
0: وأخذ الدجاجة بأسرها وسخر منا.
1: فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلت: اقسم بيننا يا أعرابي. قال: إني أظنكم وجدتم في أنفسكم.
0: قلنا: لا، لم نجد في أنفسنا، فاقسم. قال:
1: أقسم شفعا أم وترا؟
0: قلنا: اقسم وترا.
1: فأخذ دجاجة وقال: أنت وامرأتك ودجاجة 3.
0: ورمى إلينا بها ثم قال:
1: وابنتاك ودجاجة 3.
0: ورمى إليهما بدجاجة ثم قال:
1: وابنتاك ودجاجة 3.
0: ورمى إليهما بدجاجة ثم قال:
1: وأنا ودجاجتان 3.
0: أخذ دجاجتين وسخر بنا.
1: ثم رآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه فقال: ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمة الوتر. الوتر لا يجيء إلا هكذا، فهل لكم في قسمة الشفع؟
0: قلنا: نعم. فضمهن إليه وقال:
1: أنت وابناك ودجاجة 4.
0: ورمى إلينا بدجاجة ثم قال:
1: العجوز وابنتاها ودجاجة 4.
0: ورمى إليهن بدجاجة ثم قال:
1: وأنا و3 دجاجات 4.
0: وضم إليه 3 دجاجات ورفع يديه إلى السماء وقال:
1: اللهم لك الحمد أنت علمتنيها. بهذا الشكل المضحك الساخر تنتهي حكاية اليوم من حكاية العرب. فإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. سلطنة عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تناقش التحديات التي تواجه الشركات العمانية المصدرة وتبحث تعزيز تنافسية المنتجات العمانية في الأسواق الخارجية. استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، وإسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

أمان. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد دبلوشي.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ريال صالح مصلي وداعي بالخير للكل.
1: مسكين عمي خميس، إنه خذل الجميع كان يحترم لحكمته وخوفه من الله. ما حد راح يبكي غير المسجد والمصلين يا عمي مبارك.
0: تعب المسكين، تعب وايد مع المرض، الله يرحمه ويغفر له.
1: اللهم آمين. ومسكينة يا فنة كان نور عينها وسبب صبرها وقناعتها. يعلم الله أنها البنت خلقها خلق أبوها، رباها صح. عم مبارك أنا كثير ألوم نفسي أني ما قادر أسعدها.
0: أنت يا ولدي صبرت صبرت، ولصبرك بركة، الله يجزيك الخير.
1: وإحنا في المقبرة تخيلت أبوي موجود معنا. معقولة؟ معقولة غيب في هذا الوقت؟ يعني يتوفى عمي خميس، لا أبوي حضر ولا عمي حسين ولا حتى أخوي زكريا ولد عمي عبد الله. مسكينة يا فنة، من بيواسك وانت وحدك في الحال.
0: الله يحفظ لك أمك وجيرانها يا ولدي.
1: الله يغفر لك يا عمي خميس، قصرنا فيك وقت.
2: الظاهر أننا كنا على موعد لزيارة قبر النوخ الخميس.
3: مسكين بني آدم، أنا كنت حاط في بالي أول واحد أزوره هو العم خميس، بعد ما عرفت أنه كان مريض. سبحان الله، نزلنا وعلمنا بالخبر، وأول واحد زرناه فعلا هو العم خميس، بس في المقبرة في بيت الدنيا. الله يرزقه بيت أحسن منه في الآخرة.
2: زين لما شرت علي أن نزور قبره قبل لا نلتقي بأي حد في البلاد.
3: يا الله يا الله، معقول أوصل البلد بعد كل هالسنين وتكون عيني أول ما شافت المقبرة؟
2: وشفتك وقفت على قبر أبوك وقريت الفاتحة.
3: رحمة الله عليهم أجمعين.
2: الحين مغرب، وين تبغى نروح؟
3: حسب اتفاقنا مع النوخ ذا عيد بنروح بيته، وبكرة عاد نكمل مشاويرنا بين مصنع عيد ومصنع.
2: ليش سكتت؟
3: زعلت لما عرفت ان اخوي حمدان ترك البلاد.
2: خلينا نروح بيت النوخ ذا عيد، وبكرة الصباح نروح نعزف النوخ ذا خميس بسبلة البلاد.
3: تفتكر لو شافوني هالبلاد بيخلوني بدون عزايم؟ لا يا النوخ ذا لا، روح انت وخليني عند عيد اكمل شغلي، ومتى ما خلصت تعال. بس ارجوك لا تخبرهم بوجودي.
2: كيف ما اخبرهم؟ ومبارك وحده عنده خبر، واكيد بلغهم، خاصه حمد ولد اخوك.
3: حتى ولو، بس ما اريد احضر العزاء، ابا اخلص ونرجع من وين ما جينا.
2: زين زين يا النوخ ذا حسين، مثل ما تبغى.

0: الله يرحم انه خذا خميس. هالريال ما كان بس حكيم، كان ابو الجميع وطبيب القلوب. هالريال كان كلامه بلسم وفعله وعد، ما حد يقدر ينكره. الله يرحمك يا ابونا يا خميس.
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لزوم نروح العزاء.
2: وانا بروح معاكم العزاء.
0: لا، كيف تروحي معنا؟ ما تخافي يصير شيء في الولد؟
2: ايش بيصير يعني؟ الولد خميس ابو فنة، فنة اختي وصديقة طفولتي، طيبة هالفنة وبنت حكمة وما اظن تتراجع عن وعدها. خلوني بهالروحة امتحن نفسي.
1: يا سبحان الله، تعرفين اني اتمناك تكوني مثل ما قلت الحين، تمتحنين نفسك وقلبك يا سهيلة عشان تصير قوية. خلاص ما عاد الخوف يجيب نتيجة في هذه الحياة، احنا لازم نواجه انفسنا عشان نتخلص من الخوف.
0: عيل خلاص، بكرة بنروح ونعزي فنة
1: ان شاء الله. نطلع الفجر ونرجع المغرب.
0: ارجع انت، انا وسهيلة بنبقى إلين يخلص العزاء. ابوك هناك، اكيد بنلاقيه وبنتفاهم معه على رجعتنا، ويمكن نرجع بعد مع بعض.
2: وين بنسكن يا أمي؟ بيتنا ما عاد موجود.
0: موجود بس ما نسكنه، وما أظني فنة بتطردنا من بيتها.
2: بيت العم خميس وحمد موجود هناك؟
0: بيت النوخذة وبنته فنة، ما بيت حمد. خلي يروح بيت أبوه إلي ما نرجع.
1: جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم، هنصلي الفجر ونطلع إن شاء الله.
3: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم في النوخذة خميس. الريال الطيب الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
4: اللهم آمين.
5: أقول وين النوخذة حسين؟ ليش ما يا معك؟
3: أتمنى أنك ما مخبر حمد أن حسين جاي معك.
5: لا لا لا، ما خبرته، قلت بخليها مفاجأة، لكن قدر الله ما شاء فعل.
3: خلاص لا تخبره ولا تخبر أحد، نبى نخلص الشغل ونريا.
5: للأسف ما يوز لي أكون معكم طول النهار.
3: لا تشيل هم، حنا بنسوي اللي جينا نسويه، ونلقاك بعد المغرب نتسامر ونتفاكر ونتفق على كل شيء.
5: زين، فالك طيب إن شاء الله.
6: نزل نزل نزل هني، نزل شوي شوي شوي شوي، في الحفرة في الحفرة. أيوة كذا كذا، هاتوا هاتوا المسامير، ثبت الخشب ثبت الخشب ثبت هني. ها
3: هيريا هيريا، ما شاء الله ثبتت القاعدة.
6: نزوم نخلص تثبيت القاعدة والمقاسات عشان يشتغلوا على راحتهم بدون ما يغلطوا في المسامير عشان ما نعور الخشب. ترى القاعدة هي مسند السفينة، ما خبرتني عشان ما حد درب وجودي في البلاد.
3: لا الحمد لله مبارك ما مخبر حد، وهاليومين حمد ما راح يجي، وهذا زين.
6: ايه يا ريت اخوي حمدان موجود.
3: ليش كنت بتواجهه تطلع له؟
6: مشتاق احضنه وابوس راسه. حمدان ما بس اخوي، هذا ابوي وامي وكل ناسي.
3: ريته يسمعك ويتحسر على كل دقيقه فقدتها في غربتك. صحيح اللي قال اصابع يدك ما كلها تتشابه، كلامك يا حسين يحسسني بطيبة قلبك وظلم أخوك لك.
6: لا يا النوخذة، لا أخوي ما ظلمني، شيطانه هو اللي كان السبب.
3: والحين من السبب في بعده عن بلاده وبيته؟
6: الشيطان نفسه.
3: الله المستعان.
6: خلينا نهتم بشغلنا ونأدي اللي علينا عشان ما حد يحاسبنا بالقسم. هيريا هيريا هيريا هيريا هيريا يا الربع هيريا.
0: عظم الله أجرك يا بنتي يا فنة حبيبتي.
2: الحمد لله على السراء والضراء، جعل الله قبر روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم آمين يا أختي.
0: سامحيني يا بنتي، ما وصلنا في لحظة غسلة.
2: معذورين يا خالتي، وكثر الله خيركم، ما قصرت ووصلت. إلا أنت يا فنة يا رفيقة العمر، قلت لازم أجيب نفسي وأعزيك انت ما تعرفي ايش كثر انت غالية عندي.
7: الله يزيد غلاك يا الغالية. راح الغالي. صار البيت فاضي يختم بعده. فقدت يا سيلة فقدت.
2: صبري
7: من طلعوا للمقبرة وأنا خوفي ما هدا. حس أني صرت وعيدة في هذه الدنيا.
2: ما يصبرك.
7: حس أني بفقد الأمان وحتى القوة يا سيلة.
2: الله معك يا أختي الله معك. هو على كل شيء في هذه الدنيا واللي مع الله ما يضعف أبد.
0: الله يصبرك يا بنتي الله يصبرك يا حبيبتي.
7: أمين أمين
8: أمين. عاد سامحني يا ولدي الصبح إن شاء الله أنت لاقى في الميلس.
9: إنزين تعشى معنا؟
8: لا يا ولدي أحسنت.
7: حمد روح بيت أبوك عندي حريمي باتن في البيت هالليلتين.
9: زين يا فنة بس الله يخليش خليني أخذ ثيابي.
7: زين.
10: طمني على فنة.
9: الحمد لله بخير. أمنتي ميتي لا أمس ولا اليوم. فنة مسكينة الله يصبرها بس.
10: زين وانت ليش ودرتها بروحها عصرنا الحريم ما راحن بيوتن؟
9: لا عندها الحريم في البيت وهالليلتين بيباتن عندها بعد.
10: وابوي حريم ويباتن عجبه. هاي جديد بعد أول مرة أسمع أن حريم الحار يباتن بيت العزاء.
9: ما علي أمي يمكن من بعيد وما فيها شي باتن عندها.
10: هي بس أنا ما أتذكرنا فن عندها أهل في البلاد ولا بعيد عن البلاد ومن وين طلع عن ذيلة بعد من ذيلة من خبرني.
9: أمي الله يرحم لي والدي اشتراني تعبان ومرهق من أمس وأنا واقف على ريلي. الله يخلي شبانا ومرتاح.
10: دين تعشيت؟
9: ما بعشى بسير أنام. اللي زكريا أخوي وينه؟
10: من دين وصل دخل ينام.
9: يلا زين المهم عن إذنش تصبحين على خير.
10: تو هذه لمن اللي يايات يباتن عندها؟ أموت وأعرف من وين يايات من وين؟
11: إيه مسكين النخ ذا خميس. الحمد لله الله كتب لنا نزور المقبرة.
3: حين وصلنا بعد ما خلص الدفاع قلنا عاد الواجب نزور قبرك.
11: الله يرحمه البلاد متباركة بوجودك النخ ذا حسين. منورة بهلها. يا ريت لو كانت الساعات والدقائق زفت لنا فرحة الجية بس سبحان الله الزين ما يكمل.
12: الكمال لله يت بالخير إن شاء الله. قالوا لك ولدك عبد الله وصل العزاء؟
11: ولدي عبد الله؟ إيش يابا؟ أكيد جاي مع خاله سعود.
12: لا جاي بروحه.
11: جاي بروحه. أنت متأكد يا مبارك؟
12: أنا ما شفت غيره ولا سألته من معك. حاولت أخليه يبقى يتعشى معنا ويبات بس رفض وقال بيرجع البلاد مستعيل.
11: عبد الله جاي بروحه؟ لا لا لا ما أظن. أكيد يا ابن عم أكيد بعد رجعوا. ليش ما تواصلوا معي؟
10: عظم الله أجركم في وفاة نأخذ خميس.
7: عمتي أجرنا وأجركم والحمد لله على كل حال.
10: هيه أحكي السالفة. الحمد لله على السلامة يا حرمة نأخذ حسين.
0: اسمي جميلة والله يسلم غاليك يا حرمة النوخذة حمدان.
10: وما شاء الله الله يبارك. سيلنا بعاد زي من هالولد الحلو اللي يالس بحضنك.
0: هذا حسين حفيد النوخذة حسين بن سليمان وحفيد أخو النوخذة حمدان بن سليمان.
10: يعني حفيد عنيدة بنت النوخذة العود.
13: يا مان يا مان.
14: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
15: والطفل سام الخصيبي.
14: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بالمال.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دخول السحب الجنوبية الغربية إلى محافظة ظفار في هذه الأيام المباركة وبداية دخول الخريف فلكيا، وهذا الدخول يتميز بتفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل جميلة جدا، بدءا بجبال ظفار، سلسلة جبال ظفار الممتدة من حاسك إلى صرفيت. هذه السلسلة التي تصطدم مباشرة بالسحب الجنوبية الغربية، وهذا الاصطدام يدفع هذه السحب للارتفاع للأعلى. كلما ارتفعت هذه السحب إلى الأعلى كلما انخفضت درجة حرارتها وكلما تكثفت وتحولت إلى الرذاذ بداية المطر، هذا الرذاذ الخفيف جدا وهو قليل الحدوث بالمناسبة، يعني مش كثيف الحدوث مقارنة بمطر الشجر. مطر الشجر مستمر الحدوث أثناء وجود السحب من بداية تشكل الخريف إلى نهايته، وهو الأكثر تأثيرا في المياه الجوفية وفي التنوع الحيوي في محافظة ظفار. لذلك توجد معنا السفوح شديدة الانحدار، كثيفة القطاع الشجري مليئة بالتنوع الحيوي، مئات الأنواع من النباتات موجودة في هذه المواقع، وأعداد يعني لم يتم الانتهاء من إحصائها من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في هذه المواقع، وأيضا تساهم بتشكيل أنظمة بيئية معقدة وجميلة جدا وقوية للغاية، قادرة للصمود أكبر فترة زمنية ممكنة، لأنه الإنسان والأنشطة البشرية لم تستطع الوصول إلى السفوح شديدة الانحدار. هذه السفوح شديدة الانحدار كثيفة الغطاء الشجري لها تفاصيل خاصة، لأنه هذه السفوح مباشرة تصطدم فيها سحب الخريف وتكثف الكمية الأكبر من مطر الخريف، وكلما تصاعد إلى الأعلى كلما تكثف أكثر. في النهاية عندما تنتهي قمم جبال سلسلة جبال ظفار تصل إلى مسطحات، هذه المسطحات إذا كانت على ارتفاعات منخفضة تشكل ما يسمى بدرع في محافظة ظفار في جبال الخريف. درع هو السهوب المستوية، المسطحات المستوية على ارتفاعات مناسبة أقل من 1000 متر، أقل من 800، من 750 متر، كلما كانت أقل كلما كانت أكثر تنوعا، وكانت أكثر ارتفاعا من 200 متر، من 300 متر، لأنه إذا كانت على مستوى سطح البحر أو على مستوى السهل فتأتي السحب سريعة على هذه المناطق، على السهل الموجود في صلالة من غرب صلالة إلى شرق مرباط، هذا السهل كامل عندما تأتي سحب الخريف تأتي سريعة فتمر سريعا على هذا السهل، ولا يتأثر أحيانا بالمطر ولا حتى يتشكل فيه بساط أخضر في الكثير من الأحيان، لأنه لا يوجد المطر الحقيقي، لا يوجد في منطقة الخريف، يوجد الرذاذ، وهذا الرذاذ في آخر الفجر يعني في لحظات معينة، لكن بشكل عام لا يحدث دائما على السهل، يحدث في مرات معينة، لكن السمة الغالبة أنه لا يحدث. في السنوات الأخيرة في بعض الأحيان تجد المناطق من أرزات شرقا إلى سهل حمران خالية من الأعشاب مسطحات، يعني سبحان الله يابسة وكأنه لا يوجد مطر، لأنه السحب عندما تأتي تكون سريعة وتصطدم، تمر وتصطدم بالجبال، عند وصولها إلى الجبال ترتفع أكثر، تتكثف أكثر، وأيضا تتكثف بسبب هذا الاصطدام. لما تخرج من هذه التلال على ارتفاعات 400 متر أو 500 متر كما هو الحال في أمبروف، أو 400-390 متر كما هو الحال في حاكبة إرغاط في ولاية ضلكوت، أو حتى عرام في ولاية طاقة، أو حتى غدي في ولاية مرباط، أو حتى التلال الأولى في غدو في ولاية صلالة، أو حتى بدايات السهل في ولاية صلالة، هذه المرتفعات التي تصل إلى 200 متر 400 متر يتشكل عندنا سهوب واسعة، هذه السهوب لا يوجد فيها غطاء شجري كثيف، لأن المطر لا يكفي أصلا لنمو الأشجار، لذلك تنتهز الأعشاب هذه الفرصة وتنتشر فيه الأعشاب الشهيرة في جنوب الجزيرة العربية مثل آلي الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 220 سنتي، عشب رعوي فاخر في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: أبو العلاء المعري الجزء الثاني.

خلق الناس للبقاء فضلت، أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة ورشاد.

0: ضرب العلاء المعري لا يسلم من أقاويل الحسان.
1: صعد نجمه هنا في بغداد منذ أن حل عليها.
0: إنه قانون المتفوقين يا صديقي، لا يحب أحد له النجاح.
1: الزنادقة يحاولون تشويه سمعته.
0: لكنه رجل قوي لا ينهزم عند أول معركة.
1: أجل، أبو العلاء المعري لا يعرف اليأس، إنه يقاوم.
0: يرددون أن اليأس أصابه وأنه يفكر في أن يعيش منعزلا عن كل هذا الهراء.

0: لا، لا أستطيع أن أبقى بعيداً عن الناس، عن المجتمع.
1: يا أخي العزيز، أنت الذي اختار لنفسه أن يكون رهين المحبسين.
0: لم أتحمل فقدان البصر، فحبست نفسي في ظلامي، لا أغادره، فقط أكتب الشعر، أؤلف الكتب.
1: رسالة الغفران عمل أدبي راق سوف يبقى في ذمة الذاكرة آلاف السنين.
0: الحمد لله، هذا الكتاب أكد أنني بارع في النثر، براعتي في كتابة الشعر والأدب، وأنا أتخيل ماذا سيقابل المرء في العالم الآخر.
1: اتسعت مخيلتك لتصور المسافة الشاسعة بين النعيم والجحيم.
0: كتبت هذه الرسالة رداً على ما كتبه ابن الجارح، وتخيلته في رحلة خيالية أدبية عجيبة يحاور فيها الأدباء والشعراء في العالم الآخر.
1: نعم، من هؤلاء زهير بن أبي سلمى والأعشى. يا له من عمل عبقري.
0: سوف أستكمل مسيرتي، أكتب المزيد من الأعمال إن شاء الله.
2: وأنا سوف أدون ما يمليه علي أبو العلاء أولا بأول.
1: هكذا تشكل لدينا في رجل واحد الفيلسوف والأديب والشاعر والطبيب.
2: وله الحق أن يفخر أن تلاميذه ينتشرون في البلاد، ينشرون أفكاره وكتبه، ومنهم التبريزي والأنباري وابن حزم الأندلسي.

وهذه رسالة جامعية جديدة عن الشاعر والأديب والفيلسوف أبو العلاء المعري. ومعنا الباحث محمد الهلال. أخبرني محمد من فضلك.

0: توقفت في رسالتك عند وفاة المعري في أيامه الأخيرة، أليس كذلك؟
1: بلى، مات المعري شاعر اللزوميات في ربيع الأول من عام 449 هجرية، وهو في عمر 86.
0: يقولون إن المقبرة قد ازدحمت بالتلاميذ والمريدين.
1: عانى المعري في آخر حياته من المرض والعزلة، ولو شاهد هذا العدد الكبير من الناس الذين تزاحموا عند مقبرته لتغير الأمر كثيرا للغاية.

0: كم أقام على زوال نهار وأنار لمدلج في سوادي. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة لقاء مع الشاعرة الأردنية الفلسطينية زليخة أبو ريشة حول تجربتها الشعرية بشكل عام، خصوصا حول مجموعتها الشعرية النوارس تريد أفكارا واضحة الصادرة عن دار خطوط وظلال عمان الأردن 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: نشرف في هواء الكتابة بأن نلتقي كاتبة عرفت نفسها في إحدى قصائدها بالقول: أنا امرأة ظاهر، أنا امرأة باطن، أنا امرأة حال قصوى. هي التي كتبت ذات مرة أيضا تقول: ذلك ليس جناح نسر يخبط في الريح، تلك روحي تبحث عن ملاذ شاغر. زليخة أبو ريشة شاعرة وباحثة أردنية فلسطينية ناشطة في الحركة النسوية التحررية في العالم العربي، كما أنها تصدر في كتابتها حسب تعبير دكتور رشيد العناني، تصدر عن جرأة في كتابة ما تعتنق به والجهر به غير أبهة بالعواقب، وما أكثرها في ظل المناخ الرجعي المحافظ الذي ينحدر إليه جل المجتمعات العربية اليوم. صدر لها في الشعر تراشق الخفاء عام 1998، غجر الماء عام 1999، تراتيل الكاهنة ووصايا الريش عام 2000، للمزاج العالي عام 2005، كلام منحى عام 2005، جوى عام 2007، في ثناء الجميل عام 2008، دفتر الرائحة. صدرت هذه المجموعة في طبعتين، الأولى عام 2013 والأخرى في عام 2018. البلبال، أبواب في الوجد والذكرى 2016، أزرق تشطره نحلة عام 2019، عين نون عام 2015، مثل إنه الحب عام 2022، نوارس تريد أفكارا واضحة عام 2026. ولها في القصة القصيرة في الزنزانة مجموعة قصصية صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة عام 1986، وفي أدب الأطفال صدر لها الماستان عام 1985، قصة قرن الفلفل عام 1988، أحمد آسف يا ماما عام 1987، لمن الصوت العذب عام 1988. ولها في نقد أدب الأطفال نحو نظرية في أدب الأطفال كتاب صدر عام 2003، كما أصدرت في النقد اللغوي الجندري دراسات في اللغة والجنس كتابين هما اللغة الغائبة نحو لغة غير جنسوية عام 1996، أنثى اللغة أوراق في الخطاب والجنس عام 2009. ولها دراسة تحت الإعداد بعنوان الفحولة في مرآة التأنيث تفسير ثقافي.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.

0: نرحب بك الشاعرة وكاتبة أدب الأطفال والباحثة زليخة أبو ريشة في هواء الكتابة.
1: الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا،
1: وأهلا بهواء عمان،
0: نشرف بلقائك. أهلا وسهلا بك.
1: الله يحفظك.
0: أنت طبعا متعددة الاهتمامات وهنالك تنوع خصب في طرائق كتابتك، يعني لا أظن أن هذه السانحة من الوقت ستتيح لنا الإحاطة بتجربتك الثرية حياة وشعرا وسردا وبحثا وموقفا وحوارا ثقافيا خلاقا. لذلك سنركز على تجربتك الشعرية، خصوصا على نوارسك، على كتابك الشعري أقصد. النوارس تريد أفكارا واضحة، وهي المجموعة الصادرة عن دار خطوط وظلال عمان 2026.
1: نعم،
0: يبدو أن هذا الكتاب الشعري النوارس تريد أفكارا واضحة طبعا صدر عام 2026، لكنه تأخر في نشره، يعني الإهداء موقع في 9 سبتمبر 2011. لماذا كان ذلك؟
1: سوء حظ.
0: نعم،
1: يعني جولة على الناشرين لا يريدون نشر الشعر إلا بثمن، وأنا أرفض أن أدفع الثمن.
0: نعم،
1: أدفعه للحياة بطريقة أخرى طبعا، مقابل هدية الحياة لي شعرا ولغة وإبداعا، لكن الناشر الله يسامحهم في معضلة الآن مع نشر الشعر.
0: معظم إن لم يكن كل النصوص مرتبة زمنيا وموقعة بعد العام 2000، ويبدو أنك كتبت بعضا من تلك النصوص في عمان، لكن معظمها كتبت في لندن، أليس كذا؟
1: في بريطانيا. نعم. بين لندن وريدينغ بيرليونتينز ومدينة إكسيتر التي عشت فيها عددا من السنوات.
0: نعم، من الملاحظ أن نصوص الكتاب تتوزع بين البيت، بيتك، بيوت الأصدقاء، الحديقة، المكتبة، أيضا أثناء ركوب القطار، على متن الطائرة. يعني يبدو الشعر جوالا وحرا ومشاء ورحالة في هذه النصوص. يعني النصوص تتنفسك وأيضا تتنفس الطرقات، تتنفس المطر، الحب، الفقد، الحضورات، الغيابات أيضا. حدثينا عن هذه الفترة الخصيبة التي أنتجت تلك النصوص.
1: هو الحقيقة مررت في كتابتي للشعر بفترات خصب شديد اللحجة، كنت أكتب هكذا كيفما أتنفس، في السيارة، في الطيارة، في القطار، في المقهى، في بيوت الأصحاب، يعني كيفما اتفق لي هناك ورق وقلم وجاهزية للكتابة. وهذا أتعبني الحقيقة، لأنه تجرب أنك تضل تكتب طول الوقت وعقلك مشغول خارج الموجودات التي حواليك، وأنت عم تحاول تعبرها وتخرج منها وتنظر إليها من بعيد ثم من قريب. يعني رحلة ثرية وغنية ومتعبة.
0: نعم، خصوصا أنك مشغولة يعني في كثير من هذه النصوص بالجوى، البحث عن الجوى، أي عن شدة العشق دون المبالاة بما يورث هذه الحالة، ربما من حزن جارف أو أسى ممض إلى آخره. ربما يذكرنا ذلك بفكرة الفراشة التي تذهب للهب لتلقي نفسها فيه سعيا وراء الاحتراق والتطهر.
1: هو موضوعة الحب هي محور ليس فقط شعري وإنما محور حياتي. يعني اعترفت في أثناء الاحتفال بكتابي الأخير النوارس في مؤسسة شومان اعترفت أنه هذا الحب هو فعلا محور كينونتي كإنسانة. فدائما عندي ارتباط شديد به، دائما عندي مواجع تأتي من قبله، دائما عندي أفراح تنبثق من وجوده دائما يعني. فهو يشغلني طوال الوقت شعريا وإنسانيا.
0: نعم نعم. أنت على أي حال يعني كرستي في العديد من النصوص هذه الثيمة وهذه الحالة، ربما يعني حتى ذهبت إلى التعريف بكلمة الجوى في أحد الهوامش تذكرين: وأما الوجد وجد يجد وجدا ووجدانا، فالسماء العليا أعني الرتبة أعلى ترشقنا إذ ذاك نيازك وتهدهدنا نيران، هكذا حسب الهامش.
1: أيضا من خصيصة صفة الكائن.
0: نعم. رغم أنك تستسقين أحيانا من بئر التصوف، لكن يبدو أنك حذرة أيضا من الوقوع المجاني أو السطحي في هذا الذي يسمى تصوف. يعني أنت كتبتي في مقدمة مجموعة بلبال مثلا عبارة لجلال الدين الرومي يقول فيها: لو أنني خطوت خطوة أخرى فسوف أحترق. استعدت أيضا في موضع آخر: لا تفضح أمرنا أيها السراج. فريد الدين العطار في لماذا تقولين أو تستدعين مقولته: لماذا تركض نحو القطرة وأنت في طريق البحر، إلى آخره، إلى آخر هذه الاستدعاءات في في في مجموعة البلبال وفي مجموعة. يعني رؤيتك الشعرية وحساسيتك الشعرية يبدو هنالك أبواب ومفاتيح أخرى غير التصوف، يعني من بينها الإصغاء للحس الطافر بالهنينات المسكرة، أشواق الجسد، استنفارات الجسد، انتباهات الجسد أيضا.
1: هو في كل شعري هناك حوار بين الجسد والروح، الجسد والحس الحسية موجودة بقوة في شعري، وهناك الروحانية اللي هي الجانب التصوف الذي عبرته منذ طفولتي. يعني هو في البيت منشأ ومنبت ومنبع لتربيتي الثقافية وتربيتي الروحية وتربيتي النفسية. فالحوار هذا لا ينقطع بين الجسد والروح، بين الحس والشعور، بين يعني هي هذه تجربة موجودة كما لاحظت.
0: يعني لا نظن أن ذلك صراع بين الروح والجسد بقدر ما هو افتتان نفسي وشعري ووجودي بهذا المزج الرفيع
1: يعني
0: والخلاق.
1: نعم، ليس صراعا، لأنه الجسد ليس وسخا، ليس شريرا، ليس بشاعة، بالعكس الجسد مظهر إنساني يعني، وبدونه لا وجود لي ككائن.
0: نعم.
1: كائنة.
0: نعم.
1: فلا صراع، وإنما هناك
0: تآلف ربما. نعم.
1: جدل.
0: وجدل. نعم. نعم.
1: حوار.
0: بالضبط. يعني مثال أو تدليل على ذلك مثلا مقطع أخير من إحدى قصائد مجموعتك عين نون، تكتبين في هذا المقطع: حب مسراف متلاف مهراق مجراس ساهوت شهواني عف. ربما
1: شهواني عف.
0: نعم. يعني هنالك ما دعينا نقول ما يخض ويفزع، يرتعش ويقوم، ينعس ويحلم، يتبخر ويتلاشى، يحترق ويحتدم، إلى آخر هذا الجدل. نعم.
1: هي قراءتك أيضا بحد ذاتها شعر.
0: يا أهلا بك. على أي حال أنت ترين بأنه لا شيء ينقذنا من لحظاتنا المتضورة والجائعة إلا بوصلة الحب.
1: نعم
0: يبدو أنك وصلت إلى هذه الخلاصة بعد أن تقطعت، دعينا نقول ليست بك أنت فقط، تقطعت بنا السبل على صعيد الرداء، النفاق، اللؤم البشري على كافة الصعد السياسية، الثقافية، الاجتماعية إلى آخره.
1: هو ضد البشاعة، الحب دائما ضد البشاعة.
0: نعم.
1: ومعراج الحب معراج. كما يقول المتصوفة، منهج السير والسلوك هو مسيرة المريد منذ القبسة الأولى إلى منتهى سيره وسلوكه. هذا معراج يصعد فيه من مقام إلى مقام، وكل مقام يفضي بعد معاناة ومكابدة إلى مقام آخر وهكذا. فيعني هو ليس فقط هو الشغف، ليس الحب، ليس فقط هو الشغف، ليس هو العاطفة، ليس هو الانجذاب، ليس هو الهوى، ليس هو كل ذلك وغير ذلك.
0: نعم
1: نعم.
0: دعينا نقرأ النص الذي اتخذت عنوانه، عنوانا للمجموعة بأكملها، أقصد النوارس تريد أفكارا واضحة العنوان. تقول كلمات هذه القصيدة الرشيقة، تقول: النوارس التي أمام بيتي تصيح مخبولة مطالبة بفتح الأبواب، النوارس التي فوق رأسي تنقر مهتاجة تريد أفكارا واضحة، النوارس التي في القلوب ماذا تفعل هناك؟ أنا لا أريد أن أسألك عن هذا الوضوح الذي ارتكزت عليه في العنوان أو في هذا النص. يعني صحيح أن الشعر يغترف من مناطق ظلالية ربما ملتبسة وغامضة، لكن يبدو لي أيضا من خلال قراءتي لهذا النص أنك مشغولة بفكرة أخرى، يعني تتعلق مثلا بالتخلق، بالولادة، أكثر من أي شيء آخر. يعني فكرة تحرر الفكرة لكي تذهب إلى قصيدة، فكرة تحول ربما يعني الرؤى الجامدة إلى عناصر ربما سيالة أو هوائية مواتية للتعبير عن حرارة اللحظة ربما.
1: هو النص يسلم نفسه للقارئ، وأنت كقارئ أنت اقترحت نصا آخر، وهذا جميل يعني.
0: طيب دعينا نجد خيطا في دلالة عنوان المجموعة. لماذا انتقيت هذا العنوان تحديدا، يعني لكي تندرج عليه بقية نصوص المجموعة؟
1: لا، أنا لا أعلم لماذا، يعني لا أعلم علم اليقين لماذا اخترت هذا العنوان، لأنه هو عنوان إحدى القصائد.
0: نعم.
1: ربما أني اخترته لأنه مختلف، لأن النوارس ليست لها إرادة إلا طعامها وشرابها وحريتها. الوضوح، يعني الوضوح سمة ليست هي السمة المطلوبة أصلا في الشعر.
0: نعم.
1: يعني أنا لا أقصد الوضوح في الأفكار ولا أقصد الوضوح في التعبير، وإنما وجدته عنوانا ربما أنه عنوان مستفز، أنه عنوان
0: مشاكس. نعم.
1: يعني ينادي لقراءة الكتاب. يعني نعم. لست على يقين مما قصدت، ولكن هذه هي الأجواء التي فيما أظن أحاطت باختياري.
0: نعم. رشيد العيناني في مقدمته يرى أن زليخة أبو ريشة قد دفعت بشعر الحب في اللغة العربية إلى تخوم جديدة. طبعا ربما هو يشير بشكل أساسي إلى نصوص من قبيل أما شفتاك مرأة في الظل إنش واحد نحو الحب إني لها، ربما يرى في مثل هذه النصوص التي استحضرها كما يقول في شعر الحب لدى زليخة أبو ريشة نجد احتفاء بالحياة ترحيبا باللذة والفرح وبالجسد والنشوة، ليس عذريا شعرها وليس خجولا محمر الوجه بل هو جريء مقتحم. كيف ترين مثل هذه النظرة؟ نعم
1: هو كلام سليم صحيح ولكنه يعني عذريته تقبع في أعماقه يعني ليست على السطح. يعني لما تمخر وتسبر الحسية في شعري تجد شيئا آخر بعيد عن الحس وبنفس الوقت قريب منه. كلام يعني هو حقيقي كلامه أو نفس حقيقي.
0: هو يشير إلى مزج الحسي بالصوفي أو حسب تعبيري تحويل الخبرة الحسية إلى خبرة صوفية من الدرجة الأولى عن طريق الاستخدام البارع والمكثف للغة والأخيلة والرمز والإيحاء إلى آخره. على أي حال يقال بأن كتابة قصائد الحب من أصعب أنواع الكتابة. أنا أظن ربما قرأت شيء من هذا القبيل لريلكا أيضا في إحدى وصايا لشاعر شاب ربما. أنت اقتحمت هذه الحدود العصية وانصت عميقا إلى ما يختلج في داخلك وإلى الجوى طبعا على حسب الثيمة التي أنت شغوفة بها وشغيفة بها، انتصرت للحب نصوص بالغة الرشاقة والعمق والشجاعة. كيف تنظر زليخة أبو ريشة إلى تجربتها في قصائد الحب إزاء تجارب شعرية أخرى في هذا دعينا نقول الحقل الشهي مع استعارة تجارب شعراء آخرين نصوص بالغة يعني ما ناشيد الإنشاد قالت لي السمراء قصائد من نخل نيرودا بودلير أندري شديد يانس ريتسوس أمجد إلى آخره. يعني ربما يعدد المرء مثل هذه الأسماء كما لو كانت هذيان لعدم دقة ربما هذه الاستحضارات.
1: أيوة الحقيقة أني أنا تربيت على نصوص الحب. أول نصوص لامست سمعي وقلبي هي نصوص الأناشيد الصوفية في بيتنا، ثم بعد ذلك صرت أتلمس قصيدة للحب في الشعر العربي والشعر الإنساني. من ذكرت نشيد الإنشاد، يا سلام هذا كم شربت منه ونهلت. ثم علينا بعد ذلك بعد أن نقرأ العذريين وحتى امرؤ القيس وعنترة وعمر بن أبي ربيعة
0: والمجنون وبقية الشعراء،
1: كنت مغرمة بالبحتري في طفولتي ومطلع شبابي بحسه الموسيقي المرهف. أحببت جدا طبعا الحلاج ابن الفارض وأبو حيان التوحيدي، ولو أنه ليس شعرا ولكن وجدانه العميق في
0: نثره كثيف بالشعر. نعم في الإمتاع والمؤانسة مثلا
1: وهكذا. فأنا تربيت على شعر الآخرين
0: الإشارات الإلهية
1: من قبل ابتداء والمحدثين مثلا عمر أبو ريش كنا نحفظ، هو ابن عم الوالد، كنا نحفظ كل شعره ونتغنى به. حتى تأثرنا في مرحلة ما بمزاجه الشعري وعباراته، ويعني هو ميتافورز تبع عمر أبو ريشة. حتى نجا قباني في مرحلة من المراحل من مراحله هو، يعني في التقاطه للأشياء والتفاصيل واليوميات، يعني فهذا ما أرى من شعر الآخرين الذي تربيت عليه وشكل طبعا في النهاية ذائقتي. ولكن في النهاية علينا كأصحاب مشروع شعري أن نتخلى عن ما تعلمناه وما أخذناه وما متحناه من ينابيعهم لنصوغ مشروعنا الخاص ولغتنا الخاصة وقاموسنا الخاص ومجازنا الخاص.
0: جميل جميل. الشاعر والناقد الأردني راشد عيسى يوصف ملامح نصوصك في تجربتك الشعرية، يقول: تجربة زليخة في الشعر مظلومة، لم تقيم التقييم اللائق بها، علما بأنها يعني هذه التجربة شعرية ذهبية تصمد بقوة أمام المحكات النقدية العالية. سؤالي: هل من حكاية لك مع النقاد، سواء الذين ظلموك أو أولئك الذين أنصفوك إذا جاز التعبير؟
1: هو المرحلة كلها فيها كسل نقدي، لا توجد حقيقة في كل مكان، لا توجد متابعة حثيثة وصادقة مع التجارب الجديدة. فمنذ أول ما نشرت يعني ما لم يحدث ذلك، لم يلتقط النقاد تجربتي أو يضيئوا عليها أو يبحثوا فيها إلى آخره. لكن حدث أنه عدد ما من أهل الشعر وأهل النقد قالوا قولا جميلا فيما كتب، ومنهم دكتور راشد. أنا أسميه أصلا دكتور راشد، هو شاعر النقد النوراني، لأنه هو الوحيد اللي التقط الجانب العرفاني والجانب الروحاني في شعري. فلذلك هو عندي هو له مكانة خاصة لهذه الالتقاطة العميقة الحقيقة.
0: نعم، لذلك ربما جاءت المقدمة وتخيرت مقدمة دكتور راشد في مجموعتك، بالإضافة إلى مقدمة الدكتور رشيد عناني.
1: نعم، حرصت لأنه تقديم دكتور رشيد قديم من 2013، وتقديم دكتور راشد حلوين. دكتور ليس قديما، يعني قبل نشر الكتاب بفترة بسيطة يعني. نعم، أنا حرصت إنه يكون للدكتور راشد كلمته.
0: نعم، معظم نصوص المجموعة، مجموعتك نوارس تريد أفكارا واضحة، تنتمي إلى قصيدة النثر، ما عدا مثلا قصيدتك المعنونة باسم أبي عبد الرحمن، طبعا ذات إيقاع تفعيلي، وكذلك أيضا القصيدة التي عنونتها باسم بعض صفات الكائن.
1: أيوة.
0: في تجربة شعرية لاحقة لك هي مجموعتك عين ونون، هنالك قصائد نثر وقصائد تفعيلة.
1: نعم،
0: كان بإمكانك في تجربتك الشعرية ربما أنتقي في عند الوزن والقافية والموسيقى المرنانة، تكتبي قصائد ماتعة جدا، تدهشين بها من يسمعك أو يقرأك أو يصفق لك، لكنك يبدو أنك قفزت وراء السور، حصانك ذهب إلى وجه آخر، إلى سهوب وبراري أخرى. ما الذي جعلك تنفرين من الشكل الأوحد؟ أنت كما جاء في إحدى قصائدك، ربما صرت من المتهمات بترويع الموسيقى والوزن حسب تعبيرك.
1: لا، أنا لم أنفر، وأنا أترك أصلا نفسي على تجريتها، يعني لا أختار الآن أني أريد أن أكتب قصيدة موزونة بتفعيلة إلى آخره، أو الآن أكتب قصيدة نثر. لا يوجد هذا لا في ذهني ولا في شعوري. تأتي القصيدة كما تأتي مع إيقاعها الهامس اللي هو قصيدة النثر، أو الصائت الذي هو يعني مضطرين أن نميز الآن ونقول قصيدة التفعيلة. وأنا أنشر وأنا أتعمد أن أنشر قصيدة اللي فيها وزن وقافية مع قصيدة الهمس اللي هي قصيدة النثر، لأنه لأقول إن هذا هو الشعر لا فرق. يعني ما بديش أحط قصائد الموزونة في ديوان وأنشر قصائد النثر في ديوان. لست مع من يميز قصيدة النثر بأنها جنس أدبي جديد، كما يقول مثلا صديقنا عباس بيطون مثلا. لا، هو ليس جنسا جديدا، هو شعر وشكل جديد للقصيدة الشعرية.
0: جميل. يعني ملمح آخر أيضا من ملامح تجربتك، بالإضافة إلى هذا يعني عدم الفصل الحاد كما قلتي بين الشعر الموزون أو المقفى إلى آخره، أو القصيدة بشكلها السابق وشكلها الحديث أو قصيدة النثر كما يقولون، هنالك أيضا ملمح آخر، يعني أنت لا تستنكفين إذا جاز التعبير من استخدام هذه الكلمة، هناك تجاور بين السيري والشعري والسردي والرسائلي، يعني هناك فسيفساء متفشية في نصوصك، كولاجات، تمددات، استطالات، تناولات قريبة بعيدة. مثلا تكتبين في أحد نصوصك: وأمس مات سعد الله والنوس، كان ذلك جرعة إضافية من زيت القلي الحار في معدتي، وعدت إلى بيتي مجرورة بألم قاهر، ودخلت فراشي لأتوازن. يعني أنت كتبت البلبال على هيئة رسائل، لكن يبدو أنك أيضا استللت منها نصوص شاعرة حسب توصيفك، وأيضا ذهبت إلى هذا الاحتشاد أو إلى هذا التجاور بين كل هذه السيرة والشعر والسرد والرسائل إلى آخره.
1: نعم، هو الشعر فيما أرى موجود في كل شيء، موجود في الجسد، موجود في الأشياء، موجود في الفنون، في المسرح، في حتى في الطبخ. الشعر موجود. شوف اهتمام طباخي العالم بتقديم مثلا طبق قصيدة كأنه قصيدة، جماليا، ألوان، خطوط، لوحة لا تتكلم فقط وإنما ربما ترقص. فالشعر موجود في كل شيء. طيب، نعم. موجود في الرسالة طبعا، موجود في الخبر إن شئت، موجود في الكلام، موجود في كل شيء. فكل ما هنالك علينا أنا علي كشاعر أن ألتقط هذا الشعر من موجوداته. فهذه التجربة الخاصة التي فعلتها في البلبال أبواب في الوجد والكرى الكرى يعني النوم. لأن في حديث كثير عن النوم في داخل المجموعة. إذا الشعر هو يتجه أصلا قصيدة والقصيدة بين قوسين. القصيدة العربية اليوم تتجه للبحث عن الشعر في أشكاله المتعددة والتقاطها، وهذا ما حاولت فعله في مجموعتي البلبال.
0: نعم، يلحظ أيضا القارئ أنك تشتغلين على ثيمة سوء الفهم في عدد من سوء الفهم في عدد من نصوصك. مثلا نصك سوء تفاهم عارض، تكتبين فيه كل ما مدحته فيك تحقق ولكن في آخر لم ألتقي به. يعني ربما هنا الصورة غرائبية.
1: هذا إجزاء.
0: يعني هناك احتماء ربما بسوء الفهم حتى وإن كان عارضا. تكتبين في مجموعتك البلبال: حرة أكثر مما أطيق، ولذا فإنني في السجن، وكلما أوغلت أجنحتي في هواء الحرية كانت قدماي تغوص في الطين، الطين المعمول من الالتزامات والتأويلات والكلام. يعني هجاء الممكن والثناء على المستحيل، طبعا فكرة أثيرة للشعراء، لكنك أيضا أنت يعني تذهبين إلى هذه الاشتغال على ثيمة سوء الفهم يعني بشكل واضح. يعني ماذا يريد الشاعر في رأيك في الاقتراب من هذه الثيمة تحديدا، أو هذه الحالة، أو هذه المعضلة، أو هذه الدوخة، أو هذه
1: الفهم كله؟ كل الفهم في الشعر غير مطلوب، فما بالك إذا حدث سوء فهم؟ فيعني هناك ذنبان، ذنب محاولة الفهم وذنب السوء
0: وذنب الإفشاء ربما عن ما يمكن أن يكون يعني الأمر عليه.
1: مظبوط مظبوط.
0: طيب، هو تهدينا نص أجمل من قارة للسعادة إلى أسماء الحمصي، يتوضح من خلال كلماتك وأنت تزين الثناء إلى هذه المرة بأنها أجمل ما في طفولتك الدمشقية. تختمين القصيدة بالقول: أيتها المرأة التي رصفت لي دروب المحبة وقالت لي انطلقي. هل يمكن أن تعرفينا على هذه السيدة وعلى تأثير المشاعر؟
1: أسماء الحمصي هي أستاذة لغة عربية في المدارس الدمشقية في مرحلة أواخر الخمسينات والستينات والسبعينات. أنا تتلمذت عليها أظن سنة 1959. أولا كإنسانة هي إنسانة راقية الإنسانية ومثقفة، ثقافة عميقة، خريجة جامعة دمشق، وهي أيضا عالمة وباحثة، لها عدد من كتب حققتها. أظن حققت الآن حتى لا تخونني الذاكرة، حققت كتاب مع عبد المعين الملوحي الشاعر الصنفي، كتاب مهم كتير، الشجري أظن، الشجري. ولها كتب أخرى، كانت تشتغل كمان بعد التعليم، اشتغلت في مجمع اللغة، المجمع العلمي للغة العربية في دمشق. وعلمتني، يعني أنا مدينة لها بتأكيد حبي للغة العربية، لأنه كنت أحبها منذ طفولتي يعني، ودلتني على طرق التعرف بهذه اللغة، وظلينا على علاقة طويلة معها. هي معروفة في الأفق التعليمي التربوي الدمشقي.
0: نعم. هنالك سطر في إحدى قصائدك تكتبين فيه: ومثقفون بأنصاف لحن يتعاركون حول قصيدة النثر. ربما عدنا قليلا إلى الوراء ونحن نتحدث عن قصيدة النثر. يعني ربما هذه الإشارات أو مثل هذه الإشارة تبين أنك خارج سياقات المماحكات والثرثرات والجدالات العقيمة حول مشروعية شكل من الأشكال ومن بينها قصيدة النثر.
1: صحيح. والآن في مماحكة جديدة يترأسها الشاعر التونسي المنصف المزغني، وأنا أقرأ ملاحظاته ومرات أعلق عنده وأضحك يعني.
0: وما فحوى تلك المماحكة؟ حول ماذا؟
1: المماحكة حول شرعية مشروعية النص النثري أو الشعر النثري. ما زال الحديث حول أنه هؤلاء يهربون من الوزن لأنهم لا يعرفونه فيذهبون إلى النثر.
0: قصة قديمة. نعم. أنت تحدثت قليلا عن الضحك، أيضا هنالك نص في كتاب البلبال بعنوان المستفهمة تكتبين فيه: قرأت كتاب كونديرا الضحك والنسيان فظللت أضحك، أتذكر وأضحك، أمشي وأضحك، أسافر وأضحك، أقرأ وأضحك، أتكلم بالهاتف وأضحك، حتى نسيت لما كل هذا الضحك. كيف كتبت؟
1: نعم، اللعب على المفردة والمعنى، مجرد لعب فقط.
0: جميل.
1: اللعب يأتي أيضا بموسيقى أضحك، التكرار ما يحدثه، يعني كأني أنا أكتب سوناتة مقطوعة موسيقية صغيرة وأضحك.
0: جميل. هنالك أيضا استدعاء للقطط في كثير من نصوصك، مثلا نص إني لها تكتبين: متهيئة مثل قطط المحاصرة التي سأقلم أظفارها لئلا تمزقك من شدة الوصال. أو في نصك يحمل عنوان جميل: أنت ولديك قريحة، تكتبين: ولك عينان لا تجادلان كما لو كانتا قطة تتمسح، أما اللحظات فلكم تتمطى قربك. في نصك أيضا شمس محرقة، طبعا هذا النص هديته إلى عناية جابر الشاعرة الجميلة عناية جابر، تكتبين في هذا النص: مهما يكن ما أمرتني به فلن أبتعد كقطة خائفة. لديك نص قصير بعنوان قطة أيضا يقول أو تكتبين فيه: مخاضها عسير تلك الهرة كأنها تنوي أن تضع نمرا هصورا. تكتبين أيضا: هرتي تتمسح بي دون أن تريد مني غير الحب على عكس بعض البشر. يعني يبدو أن هنالك علاقة حميمة بالقطط، وأيضا كما علمنا أنه لديك هرة اسمها باندا. أيضا
1: أنا عندي في وقت من الأوقات كان عندي 8 قطط. محبة للقطط، تعيش القطط معي. الآن آخر قط هو سكر، وأيضا حظي بشيء

0: بدون يعني مؤانسة من هذه الكائنات.
1: العاشقة في مجموعتك البلبال تقول: سأفعل من الحبة قبة. هل يمكن أن نقول بأن بذرة الكتابة تتمحور حول أو ترتكز على مثل هذا الفعل الخلاق؟
0: طبعا.
1: يعني المبالغة
0: طبعا
1: أقصد،
0: دائما
1: رمي الحجر في البحيرة لتتشاسع الدوائر، الكلمات، إثر الكلمات مثلا.
0: طبعا دائما نعمل الحد قطة طبعا، وقباب وأبنية وقصور وهياكل ومعابد ثم نهدمها
1: سلطان رؤوسنا. نعم. نعم. عندك أو لديك احتفاء بالمطر أيضا في أكثر من نص.
0: إذا جنبي سكر.
1: تحياتنا إلى سكر أيضا عبر الهواء.
0: نعم.
1: هنالك احتفاء بالمطر خصوصا في قصيدتك في أوانه. يعني يبدو أنك تحتفين بالمطر على طريقة الشرقيين المتضورين للماء، أو ربما على رأي السينمائي الإسباني لويس بونويل: المطر صانع الحضارات العظيمة، على حسب ما يقول، أو شيء من هذا القبيل.
0: المطر ظاهرة طبيعية وفعلا ظاهرة مدهشة، فجأة تجد الماء ينسكب عليك من أعلى، يعني وخاصة في المناطق الصحو فيها أكثر من المطر، ظاهرة جمالية، ظاهرة تستدعي الفكر، ظاهرة يعني ظاهرة كمان مقابلها العطش، يعني تلبي العطش، تلبي الحاجة، تلبي، تغير كيمياء التربة والأرض، بتطلع روائح الأرض لما في أول مطرة. يا سلام، هل جربت ذلك؟ أكيد كل الناس في بلاد المطر قليل دائما في هذا الإحساس والتشوق. فملاحظاتك يا أستاذ صالح فظيع أنت، يعني ولا نقاد ما نبشو.
1: نحاول أن نتفرس في نصوصك وفي كلماتك. في أحد نصوصك تكتبين الكلمات: لا ترى ما يسيل من شقوق أرواحنا. يعني يبدو أن الشاعر، أو يعني الشاعرة طبعا، الشاعر أحيانا يلجأ إلى نقد أدواته التي يستخدمها، يلجأ إلى نقد، دعينا نقول، معاول أسلحته، لغته، يعني كما قلت الكلمات: لا ترى ما يسيل من شقوق أرواحنا. يعني ما الذي يوصل الكاتب أو الشاعر إلى هذا الحال من وجهة نظرك؟ تطوير للتجربة مثلا، تضعضع الكلمات، أو ضيق العبارة حسب النفري، الطبيعة الارتيابية للشاعر، ماذا في رأيك تظنين؟
0: هو الشاعرة تهدم ما تبني وتبني مما هدمت، ولا تقف عند فكرة أنشأتها فيما سبق. يعني هي هالقد الشعر يطلب التغاير والتجدد والاختلاف في كل مرة أنت أيتها الشاعرة تقتربين من هذا الحماء أو ذاك. ما قلته صحيح كريم. نعم.
1: نعم.
0: إننا نهدم ما نبني.
1: جميل. القفلات التي تختتم بها نصوصك، يعني قفلات غير متوقعة، يعني مثلا نهاية قصيدتك على شط بحر الحكي التي تنتهي بهذه الكلمات: ولكنني هذه المرة لن أفعل. أو تختمين قصيدة أخرى بالقول: لست

0: ومن كان ألبسك ما أفصل من قصائد. يعني ربما هنالك قوة وصلادة تقتضيها اللحظة، ربما لنفض الرقة واللطف الهائل أو الهشاشة، لا أعرف. يعني قفلات مميزة فانتازية ربما، دعينا نقول بين قوسين، التي يختتم بها النص. قفلات غير متوقعة.
1: بأعترف، نعم بأعترف بأنني اهتممت أنه أتى الاهتمام بنهاية النص من شيء تعلمته من عمر أبو ريشة، فهو بيته الأخير هو الذي يعني بيت الإضاءة، خلينا نقول فتعلمت أنه أن يكون البيت الأخير أو السطر الأخير هو سطر المفاجأة، يعني لا يكون يعني على خلاف عمر أبو ريشة. عمر أبو ريشة هو يضيء ما قبله، لكن أنا أخالف ما قبله أو أناهض ما قبله أو أرفض ما قبله أو ففي في تقابل وفي شيء من الرفض. نعم ملاحظتك أخي.
0: طبعا لم يتح لنا للأسف الشديد في هذه العجالة أن نتحدث عن، دعينا نقول، جبهات أخرى في لحضورك، يعني ملفت في تجربة نشاطك في الحركة النسوية مثلا، اشتغالاتك المتعلقة بدراساتك في النقد اللغوي والجندري، كتابتك للقصة القصيرة، كتابتك في أدب الأطفال أيضا. لكن إذا سمحت لنا إطلالة قليلة على كتابك في نقد أدب الأطفال، الذي حمل عنوان نحو نظرية في أدب الأطفال، صدر عام 2003. ما الذي كنت تسعين له في هذه الدراسة؟ ما الذي جعلك تكرسين يعني جهد ووقت ثمينين من أجل الذهاب نحو نظرية في أدب الأطفال حسب ما حمله عنوان الكتاب؟
1: أنا كنت في الأصل في مهنتي، يعني كعمل كنت أشتغل في التعليم، ففي مرحلة التعليم ومرحلة الأمومة المبكرة، يعني صار عندي أطفال، فصرت أهتم بالأدب الذي سيقدم إليهم. في تلك الفترة وهي السبعينات، خلينا نقول من القرن الماضي، كان الأدب العربي، الأدب الطفل العربي، قليلا وبشكل عام ضعيفا، يعني الجيد منه يعني محدود العدد. فنشأ من هنا اهتمامي أني أعلم وأنشئ وأكتب يعني لأطفالي وأعلم من خلال كتاب يعني تعليمي إلى حد ما أو علمي بحث. فهذا السبب في اهتمامي بتلك المرحلة. بتلك المرحلة كتبت كمان للأطفال، كتبت الماستان واللي ذكرتهم في مطلع الحلقة. وشاركت في مؤتمرات وبحوث أخرى غير الكتاب، يعني أنا حتى ما ذكرت بالسيرة الذاتية تبعتي. على فكرة ذكرت الآن أني يعني أنا كتبت أيضا، ساهمت في كتابة كتب في الأدب العربي لعمان لكم، للمرحلة المتوسطة، الجامعية المتوسطة.
0: الجامعية؟
1: نعم الجامعية المتوسطة أو هيك شيء يعني، أو كليات متوسطة بعد التوجيهية،
0: بعد الثانوية.
1: بعد الثانوية العامة.
0: نعم
1: مع دكتور محمود السمرة ومجموعة.
0: تكتبين في نص لك بعنوان شاعرة: الشعر يتقافز حولها في الأشياء، هي تلملمه بأصابعها الناحلة وتحشو به قلبها حتى اندلعت منه الأنهار. أظن بهذه الكلمات التي لا ريب أنها تعبر عن تجربتك وكتابتك وعن قصائدك أختم هذا اللقاء. أشكرك جزيل الشكر الشاعرة والباحثة زليخة بوريشة على حضورك معنا في هواء الكتابة. شكرا على ألقك وعلى جهدك وعلى الجو أيضا الذي انشغلت به وانشغل بك شعرا وسردا وبحثا ودفاعا عن المعنى وعن الحرية وعن الجمال.
1: تسلم تسلم.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: محافظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من المحافظات، أهلا بكم مستمعينا. كيف يمكن لموسم سياحي أن يتحول إلى محرك للتنمية الاقتصادية ومنصة لدعم المجتمع المحلي ونافذة للتعريف بثراء المكان وما يزخر به من مقومات طبيعية وتراثية واستثمارية؟ هذا السؤال مستمعينا يبرز مع اقتراب انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 الذي تستعد له محافظة الداخلية بوصفه أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان، وحدثا أيضا يتجاوز نطاق الفعاليات الترفيهية والثقافية ليؤدي دورا تنمويا يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتعزيز حضور المنتجات المحلية وأيضا توفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين والمزارعين. مستمعينا، يأتي المهرجان هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متواصلا في المشروعات السياحية والخدمية، مدعوما بما تتمتع به من طبيعة استثنائية ومناخ معتدل وأيضا مقومات جعلتها وجهة مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وأيضا من خارجها. وبين الاستعدادات الجارية وأيضا المشروعات التنموية الجديدة والفعاليات المتنوعة اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع، تتجسد رؤية تسعى إلى تحويل المواسم السياحية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة وتعزيز جودة أيضا الحياة. فما ملامح مهرجان الجبل الأخضر 2026 وما الأهداف الاقتصادية والسياحية التي يسعى إلى تحقيقها، وأيضا كيف ينعكس أثره على المجتمع المحلي ومستقبل القطاع السياحي بمحافظة الداخلية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من المحافظات، الأستاذة إسراء بن زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. أستاذة إسراء، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بوجودي هنا معكم في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا أستاذة إسراء. إذا مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفتنا.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها مهرجان الجبل الأخضر 2026 في محافظة الداخلية. ضيفتنا هي الأستاذة إسراء بن زهران البحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. نجدد الترحيب بك إسراء مرة أخرى في برنامج من المحافظات، ونتساءل بداية ما الذي سيميز هذه النسخة في مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026؟
2: في البداية يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم اليوم. بالنسبة لمهرجان الجبل الأخضر والذي يعد من أبرز مثل ما نقول الأحداث التي في تنظمها محافظة الداخلية، بالنسبة للمهرجان في هذا العام سوف يكون برنامجه أوسع، يركز بشكل أساسي على الأسرة والطفل، وبشكل آخر أيضا على إبراز طبيعة الجبل الأخضر من ناحية التضاريس، من ناحية الفعاليات المصاحبة التي ستكون تناسب طبيعة الجبل الأخضر، الفعاليات الرياضية، المشي الجبلي، كذلك الفعاليات التي تكون متخصصة للمواسم مثل معنا مواسم الفواكه المتنوعة في ولاية الجبل الأخضر. نسختنا منذ العام الماضي كانت بتهيئة ميدان الاحتفالات في ولاية الجبل الأخضر. هذا الميدان ساعدنا كثيرا من ناحية استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، توزيعها، كذلك استيعاب عدد أكبر من الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم المجتمع المحلي في الولاية. بالنسبة لكذلك المواقف لهذا الموقع صارت أفضل، بحيث أن الزائر يستطيع زيارة المهرجان أكثر من مرة، ويقضي فيه وقت أطول مع عائلته.
1: طيب يعني خلينا نقول كيف تتحول مثل هذه المواسم السياحية في يعني محافظة الداخلية إلى أدوات محركة للتنمية الاقتصادية؟
2: هي بشكل أساسي تدعم النشاط السياحي في ولاية الجبل الأخضر باعتبارها وجهة سياحية أساسية في سلطنة عمان. بالنسبة لمثل هذه المهرجانات تعطي السائح تجربة متكاملة، بحيث أن يعني إذا استطاع يقضي أكثر من يوم أو يومين في ولاية الجبل الأخضر ينشط النشاط الاقتصادي بالنسبة للمحلات المحلية، كذلك إشغال المنشآت الفندقية والإيواء يعني بنسب عالية خلال موسم، وأيضا تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المحلي.
1: طيب هذا المهرجان بحد ذاته يعني هو اليوم في نسخته الثالثة تقريبا، راح يكون في عام 2026. لما نيجي نشوف يعني النسخة الأولى والنسخة الثانية، الآن تحدثتي على أن النسخة الثالثة راح تكون أفضل من ناحية يعني أمور كثيرة يعني تطورت في في في مهرجان الجبل الأخضر. طيب الإقبال اللي تتوقعوه لهذا المهرجان، كيف سيكون هذا الإقبال؟
2: كل نسخة الحمد لله كانت أفضل من السابقة، تعلمنا من الأخطاء السابقة، واجهنا بعض التحديات، لكن استطعنا بتكامل الجهود مع المؤسسات الأخرى كذلك أن نخرج بنسخ أفضل كل عام. في البداية مثل ما ذكرت لك النسخة الأولى كانت في موقع أصغر، وكان في بعض التحديات من اللي واجهناها، لكن الحمد لله بعد تهيئة ميدان الاحتفالات صارت نسخة أفضل، توسعت من ناحية الفعاليات وكذلك بزيادة نسبة عدد الأسر المنتجة وكذلك عدد المؤسسات المشاركة، وأيضا كانت هناك متطوعين من أبناء الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. كل نسخة يعني كان عدد الزوار فيها أكثر، احنا انتقلنا من 100 يعني أقل عن 100,000 إلى 250,000 للنسخة السابقة.
1: نعم.
2: وبإذن الله نتوقع أنها تتجاوز النصف مليون زائر بإذن الله في هذا العام، لأن احنا ركزنا في هذا العام أن تكون تجربة السائح كاملة. نستغل الموقع بطريقة تناسب الأسرة والطفل، بحيث تطوير الألعاب اللي تكون موجودة، كذلك الأشياء المقدمة في المسرح أنها لا تقتصر على كونها ترفيهية، إنما نغطي الجانب الثقافي والعلمي، وكذلك أيضا من ناحية مشاركات المؤسسات، بحيث أن يأتي الزائر يحصل كل الأشياء التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر في أرض المهرجان. هذا بالإضافة إلى ما تتميز به المحافظة من أجواء واعتدال في الولاية، من اعتدال المناخ خلال هذا الموسم. فبالنسبة للزائر إذا جاء يزور الأماكن السياحية في فترة الصباح، ثم في الفترة المسائية يجد مكان يترفه في مع العائلة بتنوع الفعاليات الموجودة.
1: طيب النسخة الثالثة متى رح تنطلق ولحد متى رح تستمر إن شاء الله؟
2: بإذن الله منتصف يوليو هذا العام، وستنتهي بنهاية شهر أغسطس.
1: لماذا اخترتوا هذا التوقيت على وجه الخصوص؟
2: بهذا التوقيت يتزامن مع الأجواء المناخية المناسبة في ولاية الجبل الأخضر، وكذلك مع الأجواء الخريف التي تشهدها السلطنة، فيكون مثلا السائح من خارج سلطنة عمان لا يقتصر فقط للذهاب إلى يعني مواسم معينة، وإنما يجد تجربة كاملة، مواقع سياحية مختلفة نروج لها في سلطنة عمان، بحيث تكون تكامل الجهود وتكامل فعاليات في هذا الموسم. ومثل ما شاهدنا احنا زيادة السياح في هذا الفترة، ويعني بحيث يكون في مكان يضم الأسرة ويضم الفعاليات المتنوعة. أيضا ممكن نقول أنه يتزامن مع إجازة الصيفية، بحيث أنها تكون يقبل عليها الأسر من مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: نعم. طيب لما نتحدث عن يعني الجبل الأخضر في سلطنة عمان، مقومات طبيعية طبعا وسياحية يعني، وهذه من ضمن الميزات التي تتميز بها محافظة الداخلية أستاذة إسراء، كيف تنعكس المشروعات السياحية الحديثة في ولاية الجبل الأخضر على تجربة السائح، على أيضا نمو الحركة الاقتصادية في الولاية؟
2: بشكل أساسي يعني من مسؤوليات المحافظة أنها توفر البنية الأساسية المتكاملة، فكان تركيز كذلك على تنمية الطرق في هذه الولاية، صيانة الطرق المتضررة، وكان هناك دفعات للحزم لإنشاء الطرق الداخلية في الولاية. كذلك هناك كان في إنشاء حديقة الجبل الأخضر العامة حتى أنها تكون متنفس لأبناء الولاية كذلك ولزوارها، وأيضا مشاريع الاستثمارية التي تنوعت ما بين المنتجعات ما بين المحلات التجارية. كان في حراك تنموي واقتصادي تزامن مع الحراك السياحي للولاية.
1: طيب كيف توازن أيضا المحافظة بين يعني التنمية السياحية في ولاية الجبل الأخضر وبين الحفاظ على الجانب البيئي في ذات الوقت؟
2: بشكل أساسي هذا من ناحية الجانب البيئي، الحمد لله هناك يعني مبادرات وملتقيات تركز على يعني مثلا نسخة سابقة كانت هناك ملتقيات تخص الطبيعة المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة. كذلك عندنا في هذه النسخة ملتقى التين والزيتون الذي يركز على التجارب العلمية التي يمكن أن تخرج منها الاستفادة من منتجات التين والزيتون، وكذلك اختلاف المواسم الفواكه في ولاية الجبل الأخضر. الحمد لله يعني تشهد الولاية باستمرار مواسم زراعية، وتتم بالشراكة مع الجهات المعنية إقامة نفس هذه الندوات للمختصين والمهتمين بحيث تنعكس إيجابا على الديمومة لهذه المواسم الزراعية في الولاية.
1: طيب ما التجارب خلينا نقول الفريدة التي يمكن لي يعني مهرجان الجبل الأخضر أن يقدمها للزائرين هذا العام؟
2: بالإضافة إلى ذكرت لك الفعاليات الأسرة والطفل، هناك فعاليات تناسب جميع أفراد هذا لكن لها مثلا مهتمين. إذا عندك قلنا بعد عندنا فعاليات تخص مثلا الخيل العربي، كذلك عندنا فعاليات نفس اللي قمناها السنة الماضية للجري الجبلي، للدراجات، أي هذه لها فئة مهتمة يعني معينة من المجتمع، فنحاول أن احنا نهيئ هذه الفعاليات لتستقطب أكبر عدد من الزوار. أقمنا مثل العام الماضي نسخة من سباق همم للجري الجبلي، كان اختلاف المسارات في ولاية الجبل الأخضر، ولاقت مشاركات حتى من خارج سلطنة عمان.
1: طيب لماذا لا يطرح مهرجان الجبل الأخضر كاستثمار لأحد المستثمرين بدلا من أن تقوم المحافظة هي بعملية الاستثمار في هذا الجانب؟
2: هو بعد تهيئة الموقع بالنسبة للمحافظة، شوف بشكل أساسي إقامة المهرجانات صارت ضمن اختصاص المحافظات بحيث من ناحية الترويج السياحي صار هناك تنافسية بين كل محافظة وأخرى لإقامة فعاليات تتناسب مع المواسم وتبرز الميزة التنافسية للمحافظة، فاعتبرناها في بداية من بعد يعني ظهور قانون المحافظات نهيئ المكان بحيث أن في المستقبل أنت في البداية تحتاج تستقطب السياح، تحتاج تخلق بيئة جاذبة للاستثمار، فإحنا الآن في هذه المرحلة بحيث أن إحنا نروج للجبل الأخضر كولاية وليس فقط كمهرجان بمواسمها المختلفة. إحنا كذلك نروج بشكل كبير لموسم الورد في شهر أبريل، فصار في بعد يعني لخطط مستقبلية بإذن الله إحنا بدأنا يعني نحصل تجاوب من القطاع الخاص من ناحية الاستثمار في ولاية الجبل الأخضر، لكن إحنا نبغى نهيئ المكان يكون متكامل بحيث أنه يعني ما نقول نترك الموضوع للاستثمار وتتجاهل المحافظة، إنما تشرف عليه تركز عليه فتخلق في البداية الآن في هذه المرحلة الأساسيات الداعمة لهذا الموضوع، ثم بإذن الله يعني ما أقول لك أن هذا شيء ما موجود في الخطط المستقبلية إن شاء الله، إنما هذا هدف المحافظة بشكل أساسي في المستقبل أن تستقطب القطاع الخاص للاستثمار لكن بإشراف من مكتب المحافظة.
1: يعني ممكن أن يشهد مهرجان الجبل الأخضر خلينا نقول في النسخ القادمة يتحول إلى فرصة استثمارية خلينا نقول يعني قابلة للتطبيق، بحيث أيضا يسهم في عملية دائما يعني الفرص الاستثمارية دائما ما تكون فيها يعني تنوع كبير، أيضا استفادة قصوى أيضا من المقومات اللي موجودة، لأنه سيكون الهدف منها بكل تأكيد هو تحقيق يعني إيرادات في هذا الجانب. طيب أيضا لما نتكلم عن يعني المهرجان كداعم للاقتصاد المحلي، وتفضلتي بذكر يعني مسألة دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أنه هذه المؤسسات تعتبر يعني يعتبر هذا المهرجان بالنسبة لها يعني مكان لتحقيق إيرادات معينة.
2: نعم.
1: وأكيد بكل تأكيد يعني المحافظة دعم جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فكم عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي راح تستفيد من هذا المهرجان؟
2: في البداية من أنا أبغى أذكر أن عندنا هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بشكل رئيسي تعتبر شريك في المهرجان، وكذلك وزارة التراث والسياحة للترويج السياحي. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة احنا ننسق مع الهيئة بأن يعني يعطون حتى يأخذون الموقع ويتولون الإشراف على المؤسسات الصغيرة المتوسطة. في العام الماضي كانت تقريبا 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأسر منتجة بالإضافة إلى المزارعين، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن احنا نشرك أكبر عدد من الأسر، خاصة من أبناء ولاية الجبل الأخضر، لأن الترويج السياحي الذي يحظى به المهرجان بشكل رئيسي احنا نبغى الاستفادة تكون لهذه المؤسسات، بحيث أن يمكن هم ما عندهم الإمكانيات للترويج لمنتجاتهم، ومنتجات ما شاء الله يعني زاخرة فيها الجبل الأخضر، مشتقات الورد والرمان وكذلك اللبان، يعني يستخدمون كل المنتجات الطبيعية ويكونون بها منتجات جدا رائعة، هذا بالإضافة للمشاريع العامة الأخرى. فإذا ما عندهم القدرة على الترويج لهذه المنتجات، المهرجان يعتبر نافذة للترويج. نعم. لمنتجاتهم.
1: طيب، ما المؤشرات أيضا التي تعتمد عليها محافظة الداخلية لقياس أثر مهرجان الجبل الأخضر يعني في هذه النسخة؟ هل من مؤشرات معينة أنتم تقيسوا مدى النجاح الذي حققه يعني هذا المهرجان؟
2: هو بشكل أساسي عدد زوار المهرجان لموقع المهرجان فقط، هذا بالإضافة إلى عدد زوار الولاية بشكل عام. وإحنا نقارن يعني، وتقريبا الأرقام تكون يعني بسبب تكرار الحضور للمهرجان، يعني أرقام المهرجان تكون مرتفعة بسبب زيادة عدد الزوار في الجبل الأخضر بشكل عام من خلال نقطة شرطة عمان السلطانية. إذا بنذكر كذلك اللي هو الترويج من خلال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الأرقام، الإقبال، التعليقات على هذا المهرجان، إحنا تعتبر هذه منصة مهمة جدا، بحيث أن إحنا نتلقى منها التغذية الراجعة من فعاليات المهرجان. وكذلك بعد عندنا آراء المشاركين، احنا يهمنا بشكل رئيسي المؤسسات المشاركة، الناس اللي كانوا جزء من هذا المهرجان يعني كتنظيم، كيف كان أداء المحافظة وأداء المهرجان أيضا للجمهور عامة. في النسخ السابقة أطلقنا استبيانات إلكترونية لمعرفة آراء الزوار وإقبالهم على هذا، وكان هناك أيضا ركن للمحافظة في المهرجان كنا نتلقى فيه الملاحظات، ما شاء الله الإشادة اللي كانت حتى من زوارنا من دول مجلس التعاون الخليجي يجي كانوا يشيدون جدا بالمهرجان، وأن في مكان متنفس وترفيهي موجود في ولاية الجبل الأخضر. كذلك أيضا عندنا مثلا الأرقام الإيواء في المنشآت الفندقية، كذلك الإيرادات التي يحصل عليها سواء داخل المهرجان أو خارجه، لأن أنت تروج للولاية بشكل عام وليس فقط للمهرجان، والمهرجان يعتبر داعم لتعزيز الاقتصاد في الولاية.
1: طيب أستاذ إسراء، يعني دائما المهرجانات متنوعة في أوقات مختلفة أيضا داخل سلطنة عمان، والنسخ كثيرة من هذه المهرجانات سواء كانت في شمال الباطنة، في جنوب الباطنة، في ظفار، في مسقط وغيرها في الداخلية، وأيضا في شمال وجنوب الشرقية، فكثير من النسخ موجودة من هذه المهرجانات، ودائما يعني البعض يرى أنه هذه النسخ تتكرر في فعالياتها وغير. أنتم في مهرجان للجبل الأخضر، وكون أن الجبل الأخضر أولا من ناحية التوقيت يعتبر يعني أحد أبرز سمات التوقيت، لأنه يكون بعيد يعني في توقيته عن باقي المهرجانات التي تقام في مختلف محافظات سلطنة عمان في فصل الشتاء، ثم أنه يعني الجبل الأخضر له ميزات كبيرة من الناحية الطبيعية والبيئية وغيرها، وأيضا أنه التعرف أيضا على يعني خلينا نقول الثقافة العمانية وأيضا البيئة العمانية في ولاية الجبل الأخضر. هل ناقشتم مثلا في نسخة هذا المهرجان مسألة أن نتميز في الجبل الأخضر بطريقة مختلفة تماما عن باقي المهرجانات بحيث أني لا أكرر النسخ المتعارف عليها يعني في المهرجانات. هل تم مناقشة هذا الموضوع؟
2: هذا السؤال الأبرز في يعني تخطيط لكل مهرجان. بالنسبة مثل ما ذكرت أنت كل محافظة، أنا بالعكس أشوف هذا تنافس شريف وبناء وقاعد يعني يبرز جهود كل محافظة على حدة، فكل محافظة تحاول أنها تخرج بمهرجانات متنوعة. احنا شفنا نسخ جدا رائعة في بقية المحافظات، كان هناك تميز من الجميع. مثل ما ذكرت ولاية الجبل الأخضر فيها نوع من الخصوصية للجبل، طبيعته، تضاريسه، حتى أنا أقول لك سكانه يعتبرون يعني مميزين ومتفردين، يعني في كرمهم، في استقبالهم، في محبتهم. هم يشتغلون في الولاية بشغف، يعني يتعاونوا معنا. احنا في النسخ الماضية شاركنا متطوعين وعطينا الأولوية لأبناء الولاية، فكان هناك يعني تفاعل حتى من الأهالي أنهم موجودين وأن احنا هذا المهرجان في ولايتنا ونستضيفه ونشارك فيه وندعمه. بالنسبة مثل لسؤالك أنك تكون نسخ متفردة، هذا هدف رئيسي. أنا ما أبغى يعني في كل نسخة يجي الزائر يقول ما تغير شيء، ما في شيء جديد. احنا نحاول قدر المستطاع احنا نخلق تجربة مختلفة عن العام الماضي عشان الزائر يكرر زيارته. انا ما ابغى زائر يجيني فقط في موسم واحد في سنة واحدة، انما تتكرر الزيارات، تتكرر بتكرار المواسم. فكانت هذه النسخة يعني بإذن الله احنا نحاول قدر المستطاع انها تكون فيها تجربة مختلفة ومميزة للزوار من داخل وخارج سلطنة عمان. فبإذن الله يعني ان تكون نسخة فريدة وافضل من غيرها، وان شاء الله القادم اجمل.
1: هل تاخذ او مثلا المحافظة تاخذ مثلا بافكار الشباب في مثل هذه المواسم بحيث انها تتطلع مثلا لاستقطاب افكار معينة جديدة، تجارب عالمية موجودة مثلا يمكن انه يعني نأخذ نسخة منها ونوظفها هنا مرة أخرى في سلطنة عمان؟ فهل يتم الأخذ بأفكار الشباب في هذا الجانب؟
2: أكيد عندنا كذلك مشاركة مجتمعية من خلال أكثر من نافذة. بالنسبة مثل ما ذكرت لك المقترحات اللي تجينا من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، في نافذة تخص المشاركة المجتمعية نطرح فيها بعض المواضيع من ضمنها مهرجان الجبل الأخضر للأخذ بأفكار المختلفة والمقترحات. كذلك عندنا أيضا اللي هم أعضاء المجلس البلدي فعالين بشكل كبير لنقل الصورة لمكتب المحافظ. عندنا كذلك اللقاءات التي كانت يجريها المحافظ في مختلف ولايات المحافظة وأحيانا في ولاية الجبل الأخضر، بالإضافة فإلى احنا نسمع كذلك من المجتمع من خلال الإعلام. نقيم في كل نسخة لقاء إعلامي مع سعادة الشيخ المحافظ والإعلاميين، تكون هناك ملاحظات، أفكار مختلفة، لأن الإعلامي نوعا ما قريب من المجتمع. ومثل ما ذكرت لك أيضا مكاتب الولاء ودوائر البلديات مفتوحة للمواطنين لاقتراحاتهم ولأي شيء جديد. لكن بشكل أساسي احنا عندنا المنصات الإلكترونية اللي هي نستقبل منها بعض الاقتراحات، وأبرزها منصة تجاوب اللي هي موجودة للمقترحات.
1: طيب كون إنه هذا الحدث حدث سياحي طبعاً في في في في ولاية الجبل الأخضر أستاذة إسراء، كيف هو تعاون القطاع الخاص وخاصة في جانب الفنادق يعني معكم في هذا المهرجان وفي النسخ السابقة وفي هذه النسخة؟ المفترض هل يتم تقديم باقات معينة للزوار في هذه الفنادق خاصة يعني مع ارتفاع أحيانا خاصة الموسم هذا ترتفع في يعني الأسعار في الجانب الفندقي، هل يتم التعاون معكم من قبل هذه الفنادق الموجودة في ولاية الجبل الأخضر كشركاء في المهرجان لتقديم باقات للزوار، أم أنهم يعني يكتفوا فقط بتقديم الخدمة بشكل فردي للزائر؟
2: بالنسبة لاختصاصات هالجانب السياحي، احنا اخذنا بشكل رئيسي وزارة التراث والسياحة كشريك اساسي في المهرجان. جلسنا على فترات معهم في اجتماعات، وكذلك بإدارة التراث والسياحة الموجودة، وكان هذا المقترح من ضمن المقترحات اللي طرحناها. طبعا هم يتبعون بشكل أساسي الإدارة، دار التراث والسياحة في المحافظة، فإحنا طرحنا هذا الأمر للإدارة، وبإذن الله أن هذا الموضوع يكون محل اهتمام.
1: كيف تنظروا لأهميته أنتم في موسم المهرجان؟
2: هذا الشيء مهم جدا. يعني أنت مثل ما ذكرت لك، إحنا نبغى لزائر تجربة متكاملة في ولاية الجبل الأخضر، بالضبط. بحيث أنه ما يكتفي فقط بالبقاء، يمديهم طالعين راجعين في نفس اليوم. فأنا ما أبغى، يعني إحنا كمؤسسة ومنظومة كحكومة نبغى ولاية الجبل الأخضر تكون مقصد مستدام، يكون السائح فيه موجود أكثر من فترة، يعزز اقتصاد السوق المحلي في الولاية.
1: لأنه عالميا يعني أستاذ إسراء، دائما السائح لا يبحث فقط عن المكان، إنما عن التجربة ذاتها.
2: أكيد.
1: أن أعيش هذه التجربة. فمثل ما تفضلت أنه يعني احنا دائما نود من السائح أنه يبقى أطول فترة ممكنة في ولاية الجبل الأخضر، وهذا مرهون بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب وتقديم مثل هذا الخدمات.
2: أكيد، هذه التكاملية في البداية بين الجهات الحكومية وثم مؤسسات القطاع الخاص، وهذا يعني توجه لجميع المؤسسات. بس ذكرت لك بالنسبة للاختصاص، هو اختصاص وزارة التراث والسياحة لأن تتبعها المنشآت الفندقية، وهم عندهم خطة متكاملة للترويج وللدعم السياحي في مختلف محافظات سلطنة عمان، وبالتركيز يعني الاجتماعات اللي بيننا وبينهم بك كانت تخص ولاية الجبل الأخضر، وهذا الموضوع مطروح بالنسبة لهم. أصلا الوزارة أصلا تتعامل مع هذه المنشآت الفندقية بشكل مستمر ودائم.
1: نعم، إذن في جهود تبذل في هذا الجانب. أستاذة إسراء بن زهران المحروق، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج من المحافظات للحديث عن مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026 في محافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك أستاذة.
2: شكرا لكم على الاستضافة، ويومك سعيد.
1: مستمعينا، وصلنا معكم إلى الختام. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل علي بن عبد الله العجمي. شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البنوشي، وسيف بن سالم الجرداني من المحافظات.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان من إدارة الاختلاف إلى بناء المؤتلف الإنساني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، في المراحل السابقة من هذا المسار الفكري كان التركيز منصبا على فهم العالم كما يعمل فعليا، كيف يتشكل الاختلاف، كيف ينظم، وكيف يمكن للمجتمعات أن تحافظ على توازنها رغم التباين في الرؤى والمصالح. غير أن هذا الفهم رغم ضرورته لا يكفي وحده لبناء مستقبل مستقر، فالعالم المعاصر لم يعد يواجه فقط تحدي إدارة الاختلاف، بل تحدي تحويله إلى قوة إيجابية قادرة على إنتاج تعاون إنساني أوسع. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية إلى أن المجتمعات الأكثر قدرة على التقدم ليست تلك التي تزيل تعدد الآراء، بل تلك التي تنجح في تحويله إلى طاقة للتعاون والابتكار. فالاختلاف حين يدار فقط بوصفه مشكلة يجب احتواؤها يبقى مصدر توتر دائم، أما حين يتحول إلى مشروع مشترك فإنه يصبح مصدر قوة حضارية. ومن هنا تنشأ فكرة المؤتلف الإنساني، الانتقال من مجرد تنظيم التباين والاختلاف إلى بناء علاقة إيجابية بين المختلفين تقوم على التعاون في إنتاج مستقبل مشترك. أيها المستمعون والمستمعات، لطالما كان الهدف الأساسي للأنظمة السياسية والاجتماعية هو إدارة الاختلاف بين البشر، فقد أدركت المجتمعات منذ وقت مبكر أن التباين في المصالح والرؤى أمر طبيعي، وأن الاستقرار يتطلب قواعد تنظم هذا التباين. غير أن إدارة الاختلاف رغم أهميتها تبقى في جوهرها استراتيجية دفاعية، فهي تسعى إلى منع الصراع أكثر مما تسعى إلى إنتاج تعاون حقيقي. تشير دراسات معهد السلام والاقتصاد إلى أن المجتمعات التي تكتفي باحتواء التوترات دون بناء تعاون فعلي تظل عرضة لعودة النزاعات عند أول أزمة اقتصادية أو سياسية، فغياب الثقة المتبادلة يجعل التوازن هشا حتى لو بدا مستقرا في الظاهر. لهذا السبب بدأ العديد من الباحثين في مجالات الحوكمة الدولية والتنمية الاجتماعية يتحدثون عن ضرورة الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق بناء التعاون، فالعالم المعاصر بحكم ترابطه العميق لم يعد يسمح بالاكتفاء بإدارة التوترات، فالمشكلات الكبرى كالأزمات الاقتصادية العالمية لا يمكن حلها عبر تجنب الصراع فقط، وإنما عبر بناء تحالفات واسعة بين مجتمعات مختلفة. وهكذا يظهر أن إدارة الاختلاف خطوة ضرورية لكنها ليست كافية، فالمرحلة التالية تتطلب تحويل هذا الاختلاف إلى أساس لتعاون إنساني أوسع.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، المؤتلف الإنساني يختلف عن مجرد التعايش، فالتعايش يعني القدرة على العيش مع الاختلاف دون صراع، بينما يعني الائتلاف تحويل هذا الاختلاف إلى مصدر عمل مشترك. في العلوم السياسية تشير دراسات جامعة هارفارد حول الحوكمة التعاونية إلى أن المجتمعات التي تنجح في بناء شبكات تعاون

0: والثقافات يفتح المجال أمام حلول أكثر ابتكاراً للتحديات المشتركة. لكن تحقيق هذا التكامل يتطلب أكثر من مجرد نوايا حسنة، فهو يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون، وإلى ثقافة تعترف بأن التقدم المشترك قد يكون أكثر فائدة من التنافس الصفري. وهكذا يصبح المؤتلف الإنساني خطوة تتجاوز مجرد إدارة تعدد الآراء نحو تحويله إلى قوة إنتاجية حضارية. أيها المستمعون والمستمعات، الانتقال من إدارة الاختلاف إلى بناء المؤتلف لا يحدث تلقائيا، وإنما يحتاج إلى رؤية واضحة للعلاقة بين البشر داخل العالم المشترك. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل التعاون الدولي إلى أن التحديات العالمية الحالية كالأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي وغيرها تتطلب نماذج جديدة من العمل الجماعي تتجاوز الأطر التقليدية للدول والمؤسسات. في هذا السياق يصبح بناء الائتلافات الإنسانية ضرورة عملية لا خيارا أخلاقيا فقط، فالمجتمعات التي تنجح في تطوير شبكات تعاون عابرة للحدود تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المعقدة. ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني، ليس بوصفه مشروعا لإزالة الاختلاف، وإنما إطار يسمح بتحويله إلى مصدر تعاون. فالعالم بطبيعته يتكون من ثقافات وتجارب متعددة، لكن هذه التعددية يمكن أن تتحول إلى قوة حضارية إذا وجدت آليات تسمح بتنسيقها داخل مشروع مشترك. وبهذا المعنى لا يكون الهدف النهائي هو تحقيق وحدة مصطنعة بين البشر، وإنما بناء نظام يسمح لتنوعهم بأن يعمل في اتجاه واحد، تعزيز الاستقرار والتقدم الإنساني.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، الانتقال من إدارة الاختلاف إلى بناء الائتلاف يمثل الخطوة الأولى في أفق المؤتلف الإنساني، فتعدد الآراء حين يدار فقط بوصفه مشكلة يبقى مصدر توتر دائم، أما حين يتحول إلى أساس لتعاون واسع فإنه يصبح قوة تدفع العالم نحو الاستقرار. هذا التحول يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفكير في دور الإنسان داخل النظام العالمي. فبعد تحويل الاختلاف إلى ائتلاف يبرز سؤال أعمق: من هو الفاعل الحقيقي في هذا النظام؟ وهنا تبدأ الحلقة القادمة من هذا المسار، المسؤولية الكونية، الإنسان في أفق العالم. فلذلك نقف عند هذا الحد على أن نتناول هذه الفكرة في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة

0: والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.